0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورة الطور وسورة النجم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.

0: الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: يقول الله تعالى في كتابه الحكيم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

0: ثم صل على
1: قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. وقال صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.

0: اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.
0: محمد، اللهم صل على

عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة: فقلت أنا يا رسول الله. فأخذ بيدي فعد خمسا فقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. عن رفاعة بن عمران الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده، ما من عبد يؤمن ثم يسدد إلا سلك به في الجنة، وأرجو أن لا تدخلوها حتى تبوأوا أنتم ومن صلح من ذرياتكم مساكن في الجنة. ولقد وعدني ربي عز وجل أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. تستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة الزمر.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة الزمر.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد الأذان الأول.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

عن ابن عباس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة قد ألقاها أهلها، فقال: والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. عن أنس رضي الله عنه: مر النبي صلى الله عليه وسلم بأناس من أصحابه وصبي بين ظهراني الطريق، فلما رأت أمه الدواب خشيت على ابنها أن يوطأ، فسعت والهة فقالت: ابني ابني، فاحتملت ابنها، فقال القوم: يا نبي الله، ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا والله، لا يلقي الله حبيبه في النار. عن أبي عنبة الخولاني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الرعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الرعد.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر. الله

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة المائدة.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

0: حياة اف ام. حديث يروى، اثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري، انتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة الثانية عشرة بعد المئة.
1: باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط. الحديث 1201. الحديث 1202. عن المسور بن مخرمة ومروان قالا: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة، فخذوا ذات اليمين. فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش، فانطلق يركض نذيرا لقريش، وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس: حل حل، فألحت، فقالوا: خلأت القصواء، خلأت القصواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيده، لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوثبت. قال: فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرضه الناس تبرضا، فلم يلبثه الناس حتى نزحوه. وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه. فبينما هم كذلك، إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة، وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة، فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية، ومعهم العوذ المطافيل، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما

الرجل وسمعناه يقول قولا، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم: هات ما سمعته يقول. قال: سمعته يقول كذا وكذا. فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقام عروة بن مسعود فقال: أي قوم، ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى. قال: أولست بالولد؟ قالوا: بلى. قال: فهل تتهموني؟ قالوا: لا. قال: ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ؟ فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا: بلى. قال: فإن هذا قد عرض لكم خطة رشد، اقبلوها ودعوني آتيه. قالوا: ائته. فأتاه، فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله لبديل. فقال عروة عند ذلك: أي محمد، أرأيت إن استأصلت أمر قومك؟ هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فإني والله لأرى وجوها، وإني لأرى أشوابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. فقال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أمصص ببذر اللات، أنحن نفر عنه وندعه؟ فقال: من ذا؟ قالوا: أبو بكر. قال: أما والذي نفسي بيده، لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. قال: وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما تكلم أخذ بلحيته. والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه السيف وعليه المغفر. فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف وقال له: أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع عروة رأسه فقال: من هذا؟ قالوا: المغيرة بن شعبة. فقال: أي غدر، ألست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صاحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء. ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه، قال: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل من بني كنانة: دعوني آتيه. فقالوا: ائته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا فلان، وهو من قوم يعظمون البدن، فابعثوها له. فبعثت له، واستقبله الناس يلبون. فلما رأى ذلك قال: سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فلما رجع إلى أصحابه قال: رأيت البدن قد قلدت وأشعرت، فما أرى أن يصدوا عن البيت. فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفص فقال: دعوني آتيه. فقالوا: ائته. فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مكرز، وهو رجل فاجر. فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم،
فبينما هو يكلمه

0: إذ جاء سهيل بن عمرو فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سهل لكم من أمركم. فقال سهيل: هات اكتب بيننا وبينكم كتابا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم. ثم قال: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني، اكتب محمد بن عبد الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطه، ولكن ذلك من العام المقبل فكتب. فقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل، وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. فقال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ فبينما هم كذلك، إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده، وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين. فقال سهيل: هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقض الكتاب بعد. قال: فوالله إذا لم أصالحك على شيء أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأجزه لي. قال: ما أنا بمجيزه لك. قال: بلى فافعل. قال: ما أنا بفاعل. قال مكرز: بل قد أجزناه لك. قال أبو جندل: أي معشر المسلمين، أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما؟ ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذب عذابا شديدا في الله. فقال عمر بن الخطاب: فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. قلت: أوليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى، فأخبرتك أنا نأتيه العام. قال: قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: أيها الرجل، إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه، فوالله إنه على الحق. قلت: أليس كان يحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. قال عمر: فعملت لذلك أعمالا. قال: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك 3 مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس. فقالت أم سلمة: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. ثم جاءه نسوة مؤمنات، فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن حتى بلغ بعصم الكوافر. فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك، فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم، فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا: العهد الذي جعلت لنا. فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة، فنزلوا يأكلون من تمر لهم. فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا. فاستله الآخر فقال: أجل، والله إنه لجيد، لقد جربت به ثم جربت. فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه. فأمكنه منه فضربه به حتى برد، وفر الآخر حتى أتى المدينة، فدخل المسجد يعدو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه: لقد رأى هذا ذعرا. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال: يا نبي الله، قد والله أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه، مسعر حرب لو كان له أحد. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر، قال: وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل، فلحق بأبي بصير، فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير، حتى اجتمعت منهم عصابة، فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشأم إلا اعترضوا لها، فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده بالله والرحم لما أرسل، فمن أتاه فهو آمن. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فأنزل الله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم حتى بلغ الحمية حمية الجاهلية. وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله، ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم، وحالوا بينهم وبين البيت. باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار. الحديث 1203. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حواء، ما تيسر من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
2: مدارس تزكية.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا الكرام من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا مع آيات الله، نقف هذه الدقائق مع الآية 17 بعد 200 من سورة البقرة، وذلك قوله تعالى بالفعل المضارع يسألونك، استحضارا للسؤال. يسألونك أي الرسول صلى الله عليه وسلم في الخطاب لنبينا عليه أزكى الصلوات، عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني ما الشهر الحرام ما فيش يعني قتال، لكن قل قتال فيه كبير، كبيرا من الكبائر، وليس القتال كبير بمعنى الواسع، بما أنه كبيرة من الكبائر، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله من أكبر عند الله. إذن إذا حد أرادني أن يفتنني عن ديني أقاتله، وإن كان أصل القتال كبير عند الله عز وجل، لكن متى اعتدي علي يجب أن أرد العدوان ولا أقف مكتوف اليدين، وإخراج أهله منه أكبر عند الله. يعني أنت بدأت توازن ما بين هذا وهذا، والفتنة أكبر من القتل، يعني الفتنة عن الدين أخطر من القتل. يعني إذا عذبت واحد حتى ارتد عن دينه فمن فعلها مجرم بلا حدود، والفتنة أي عن دين الشخص ليرجع كافرا أكبر عند الله عز وجل من القتل. يعني أنت قد تقتل من يريدون أن ينتهك حرمة دينك، تقاتلهم وتقتل منهم، هو أراد أن يفتنك عن دينك، فعله خطيئة أكبر وجريمة أكبر. ولا يزالون يقاتلونكم، يا الله الكلمة توزن بالذهب والله، ولا يزالون استمرارية، يعني الآن غزة فوق 15 شهر، 16 شهر، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إذا المسألة مش مسألة احتلال الأرض فقط، إنما المسألة أن يخرجوكم من هذا الإسلام، لأنه إن تغلبوا عليكم والله لن يتركوا لكم لا إسلاما ولا دينا ولا مساجد ولا صلوات، حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. من استطاعوا أن يردوه عن دينه بشيء من الضغط أو بشيء من الإغراء، يعني بعض الناس قد ينضغط فيستسلم، والبعض قد يشترى بالمال أو يعني بمركز يوعد به فترخص نفسه ويبيعها لهؤلاء. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، كل ما سبق من أعمالهم مشطوب ملغى لا أجر له. حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، في الدنيا حبوط وفي الآخرة أيضا حبوط. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا ويلتا على هذا النوع من العذاب، نسأل الله السلامة. إذن من فعل هذا ترتد عن دينه واشتري مثلا فهو صاحب النار، من أصحاب النار، بمعنى ما قاله ختام الآية هم فيها خالدون، أي معنى أصحاب النار هم فيها خالدون. الخلود لو قلنا تريليونز من السنين بسيطة، لكنه أكثر من هذا بكثير جدا، خلود لا نهائي، نسأل الله السلامة. وعند الآية 18 نواصل حديث سريعا، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. لاحظوا لي رسم كلمة رحمة، جاءت بالتاء المفتوحة مش بالتاء المضمومة، التاء المغلقة رحمة محدودة، لكن يرجون رحمة بهذه التاء المفتوحة لتدل على رحمة مفتوحة أيضا، أي واسعة شاملة، واسعة لكل من يعني سلك طريق الهداية والإيمان. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. سبحانه، يعني هذا الإله الغفور الرحيم، هم يرجون رحمته. أسأل الله تعالى يجعلنا في رحمته يا رب العالمين. معنا 19 بعد 200 نلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله. حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
2: مدارس تزكية،

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور إبراهيم الجرمي، سورة الملك بقراءة أبي جعفر.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور إبراهيم الجرمي، سورة الملك بقراءة أبي جعفر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، مع القرآن الكريم الله جل جلاله يقول: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. الله عز وجل له الملك وله الحمد، هناك من يملك ولا يحمد، وهناك من يحمد ولا يملك، ولكن الله جل جلاله له الملك وله الحمد. فالحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، والحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب، كأن الكون في كفة وكتاب الله في كفة. الله عز وجل خلق الكون ونوره بالقرآن الكريم، إنه نور من الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. القرآن الكريم هو منهجنا، هو دستورنا، هو كتابنا المقرر في امتحاننا. من آيات القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. أيها الإخوة، لا أدري كيف فهم المسلمون في عصورهم المتأخرة أن الفرائض صوم وصلاة وحج وزكاة ليس غير، بينما كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب، ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك. كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب. أنت حينما تقرأ كتاب الله عز وجل وتقرأ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنت بالله، يا من آمنت بوجوده، يا من آمنت بوحدانيته، يا من آمنت بكماله، يا من آمنت بعلمه، يا من آمنت بخبرته، يا من آمنت بقوته، يا من آمنت بغناه، هذا عقد إيماني بينك وبين الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، من مقتضيات إيمانك أن تستجيب لأمر ربك. أيها الإخوة، أول حقيقة أن كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب، ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك. من شاء فليؤمن أمر، ومن شاء فليكفر تهديد. لا يعقل أن نؤمر بالكفر. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أمر إباحة. وأنكحوا الأيام منكم، أمر ندب. أقيموا الصلاة، أمر وجوب. كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب، ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك. أنت حينما تقرأ القرآن يجب أن تنتبه إلى الأوامر والنواهي، أنت معني بها لأنك آمنت بالله، آمنت بأسمائه الحسنى وصفاته الفضلة. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قال علماء التفسير: الأمر هنا ليس موجها إلى مطلق الذكر، بل إلى كثرة الذكر، لأن المنافقين يذكرون الله قليلا. قال تعالى: ولا يذكرون الله إلا قليلا. أيها الإخوة، لا أعتقد أن هناك أمرا إلهيا واسع الشمول، ممتد الآماد، متنوع الصفات كأمر الذكر. الذكر يدور معك أينما اتجهت وأينما حللت وفي كل حال وفي كل وضع وفي كل موقف، في الرضا، في الغضب، في الفقر، في الغنى، في الإقامة، في السفر، في الابتلاء، في النعمة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ابن آدم: إنك إن ذكرتني شكرتني، وإذا ما نسيتني كفرتني. لعل من أروع ما قاله المفسرون في قوله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، قال أن تذكره فلا تنسى، أن تشكره فلا تكفر، أن تطيعه فلا تعصيه. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قلت قبل قليل ما من أمر متنوع كأمر الذكر، إنك إن ذكرت أمره وأطعته هذا نوع من الذكر، ومن أوسع معاني الذكر. الطائع لله عز وجل ذكر أمره فأطاعه، إذن هو ذاكر. الله عز وجل يقول فاذكروني أذكركم، اذكروني بطاعتي أذكركم برحمتي. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. من أروع ما قاله المفسرون إنك في الصلاة تذكر الله، لكن ذكر الله لك أكبر من ذكرك له. تذكره كي تأنس بقربه، لكنه إذا ذكرك منحك الأمن، منحك الرضا، منحك السكينة، منحك التوفيق، منحك الحفظ، منحك الرعاية. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، ذكر الله أكبر من ذكرك له. أيها الإخوة الكرام، ينبغي إذا قرأنا القرآن أن نفهم معاني الآيات بدقة بالغة. الله عز وجل يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لو أن الله عز وجل قال تطمئن القلوب بذكر الله ليس في هذه الصياغة حصر ولا قصر، لكن حينما قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب أي أن هذه النفس البشرية لا يمكن أن تسكن ولا يمكن أن تطمئن ولا يمكن أن تسعد إلا بذكر الله حصراً. من هنا يقول الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الشيء الذي يقلق الإنسان هو ما يصيبه من هم وحزن. الإنسان إذا اتجه إلى الله عز وجل ألقى في قلبه السكينة. ألا ترون إلى الحديث الشريف ما جلس قوم يذكرون الله عز وجل إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يا أيها الإخوة الكرام، الأمر بالذكر يتوجه إلى كثرته، وقد برئ من النفاق من أكثر من ذكر الله. أيها الإخوة الكرام، إنك إن استغفرته فقد ذكرت، إنك إن سبحته فقد ذكرت، إنك إن تلوت كتابه فقد ذكرت، إنك إن صليت فقد ذكرت. أقم الصلاة لذكر. إنك إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فقد ذكرت، إنك إذا طلبت أحكام الشريعة كي تطبقها فقد ذكرت، إنك إن تفكرت في خلق السماوات والأرض فقد ذكرت. أي نشاط يقربك إلى الله فهو من الذكر، وأي نشاط يبعدك عن الله عز وجل فهو من الغفلة. ألا ترون أيها الإخوة أن كلمة ذكر تعني أن هناك معرفة سابقة؟ هذا هو الإيمان الفطري. لقد جعل الله هذا القرآن تذكرة للمتقين، لأن الإيمان مركوز في أصل الفطرة.
يا أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله. نحن ملك الله عز وجل، نحن ملك الله ملكية مطلقة، والملكية المطلقة أن الله عز وجل يملكنا خلقاً وتصرفاً ومصيراً. لا ينبغي أن نطيع غيره، ولا ينبغي ألا نشكره، وينبغي أن نرضى بقضائه وقدره. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المتقون. إذن ينبغي أن تذكره عند المصيبة، ينبغي أن تعلم علم اليقين أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا هو التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. يجب أن تذكره عند المصيبة أن هذه المصيبة كانت بقضاء من الله وقدر، وأن هذه المصيبة سمح الله بها، ولأنه سمح بها فيها خير مطلق وفيها حكمة مطلقة قد لا أكشفها الآن، ولكن إذا صبرت كشف الله لي حكمتها فكنت راضياً عن الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، والإنسان قد يغفل عن الله عز وجل، يقول الله له: واذكر ربك إذا نسيت. يا رسول الله، نكون معك ونحن والجنة كهاتين، فإذا عافسنا الأهل ننسى. هذا قاله سيدنا حنظلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا أخي، نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا، أما أنتم يا أخي فساعة وساعة، لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة، أما أنتم فساعة وساعة، واذكر ربك إذا نسيت. لو أن الإنسان غفل في وقت قليل عن الله عز وجل ينبغي أن يذكره. أيها الإخوة، يقول الله عز وجل في الحديث عن المؤمنين: رجال، وكلمة رجل في القرآن لا تعني أنه ذكر، تعني أنه بطل. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يتاجرون ويبيعون ويكسبون أمالاً حلالاً لينفقوه على أنفسهم وعلى أهليهم، وأن تضع اللقمة في فم زوجتك هي لك صدقة، لكن هذه التجارة وهذا البيع لا يشغلهم عن ذكر الله. ليست البطولة أن تقبع في قمة جبل تتعبد الله عز وجل، ولكن البطولة أن تكون إنساناً كما وصف النبي نفسه: أنا أشدكم لله خشية وأتقاكم، أنام وأقوم، أصوم وأفطر، أتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عنها فليس من أمتي. البطولة أن تكون فاعلاً في المجتمع لا منفعلاً. الأنبياء كانوا يمشون في الطرقات ليتعرفوا إلى مشكلات الناس، كانوا في برج عاجي أخلاقي ولم يكونوا في برج عاجي فكري، كانوا مع الناس ولكن نأوا بأخلاقهم عن أن يسقطوا كما سقط الناس. أيها الإخوة الكرام، اليد العليا خير من اليد السفلى، والمؤمن القوي أحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. وأنت إذا
تفوقت في الدنيا ووظفت هذا التفوق في الدعوة إلى الله وفي خدمة هذا الدين، لك عند الله مرتبة عالية. لا تكن متقوقعا، لا تنسحب من الحياة. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أيها الإخوة الكرام، لك ساعة مع ربك تناجيه بها، لك ساعة مع ربك تتلو كتابه بها، ولك ساعة مع الخلق تنفذ أوامر الله. قال تعالى:

سبحانه وتعالى ينهانا أشد النهي، فيقول: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. هذا الذي تأخذه الحياة، هذا الذي يمتص العمل كل وقته، هذا الذي لا يجد وقتاً ليفكر لماذا خلق وماذا ينبغي أن يعمل وماذا بعد الموت، هذا إنسان أخذته الحياة. لذلك قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً. ليس معنى أن يمشوا هوناً يعني متباطئين، كان عليه الصلاة والسلام إذا سار كأنه ينحط من صبب. وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها: رحم الله عمر، ما رأيت أزهد منه، كان إذا سار أسرع. ولكن يمشون هوناً لا يسمحون للدنيا أن تصرفهم عن ذكر الله، لا يسمحون لقضية طارئة أن تصرفهم عن الآخرة. يخططون، يتأملون، يجلسون ساعات مع ربهم، يتأملون سر وجودهم وغاية وجودهم، يحضرون مجالس العلم، يطلبون العلم. هذا الذي أحب دنياه أضر بآخرته، هذا الذي سمح لعمله أن يمتص كل وقته وقع في خسارة كبيرة، نسي سر وجوده وغاية وجوده. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: حياه اف ام.
1: فوالله ما منكم رجل اعلم بالاشعار مني ولا اعلم برجزه.
2: هو الوليد بن المغيره،
1: اعلم بقصيده،
2: هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بدايه الرساله ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
1: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من أول سورة الجمعة إلى الآية 12 نهاية سورة التحريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: يسبح

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبالا.

عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات

معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا

ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا

0: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من أول سورة الجمعة إلى الآية 12 نهاية سورة التحريم.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على صفوة الله من خلقه، وخيرة الله من عباده، خاتم أنبياء الله ورسله، سيدي وسيدكم محمد، اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وارض اللهم عن ساداتنا صحابته جميعا، واجزهم عن دينك وعبادك خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون. انتهينا والحمد لله رب العالمين من تلاوة سورة الأنفال وتفسيرها، ونرجو أن يكون تفسيرا فيه النفع والخير. ونحن الآن سنبدأ بسورة براءة. وسورة براءة سميت كذلك لأنها بدأت بقول الله تبارك وتعالى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. واشتهرت تسميتها بالتوبة لأن ذكر التوبة كان كثيرا في هذه السورة الكريمة كما سيمر معنا إن شاء الله، إلا أن العلماء ذكروا لها أسماء كثيرة متعددة، منها المثيرة والمبعثرة والفاضحة والمنقرة، وكل هذه الأسماء إنما جاءت لأن هذه السورة الكريمة أثارت عن المنافقين الكثير الكثير، وفضحتهم وبعثرت أخبارهم ونقرت عن كل شيء عندهم مما كانوا يخفون. ولها أسماء كثيرة أكتفي بما ذكرت. والسورة الكريمة يا أخوة نزلت في السنة 9 من الهجرة، إلا أن نزولها كان في مراحل زمنية متعددة، وقد نزل القسم الأول منها وهو الذي تحدث عن المشركين وعهودهم، وكان الرسول عليه وآله الصلاة والسلام قد بعث أبا بكر رضي الله عنه أميرا على الحج. فلما نزلت الآيات من سورة براءة بعث بها عليا رضي الله عنه وكرم الله وجهه، فلما رأى أبو بكر سيدنا عليا عليه السلام قال: أأمير أم مأمور؟ قال: بل مأمور. بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له: أذن في الناس لا يحج بعد العام هذا البيت مشرك، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف في البيت عريان، ومن كان له عهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إلى نهاية عهده. ثم إن السورة الكريمة يا أخوتنا تحدثت عن قضايا كثيرة ذات شأن للمجتمع الإسلامي، فقد تحدثت كما قلت عن قضية العهود، وبينت أقسام الناس في هذه العهود كما سأبينه إن شاء الله. ثم تحدثت بعد ذلك عن المسجد الحرام ومن الذي يمكن أن يقربه ومن الذي لا يقربه، وتحدثت بعد ذلك عن قتال الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، وتحدثت عن أهل الكتاب، وتحدثت عن الأشهر الحرم، وحثت المسلمين على الجهاد، وبينت لهم أنهم إن لم ينفروا فسيعذبهم الله عذابا أليما، وإن لم ينصروا نبيهم عليه وآله الصلاة والسلام فقد نصره الله، وذكرت حادثة الهجرة. ثم بدأت السورة الكريمة تتحدث عن المنافقين، لذلك نقرأ كثيرا: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم الذين يؤذون النبي، ومنهم من عاهد الله، إلى آخر ما تحدثت عن أقسام أولئك المنافقين. ثم بيّنت السورة الكريمة الأعذار التي يمكن أن يقبلها الله تبارك وتعالى لمن لم يجاهدوا، وفي آخرها ذكرت أصنافا من المؤمنين، ومنهم الثلاثة الذين خلفوا، ثم أمرت المؤمنين أن لا يتخلفوا عن رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام في الجهاد، وختمت بهاتين الآيتين الكريمتين: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن سورة براءة شرعت أمور القتال بما لم يبين من قبل، ولقد كانت من آخر السور القرآنية الكريمة نزولا. نعم، كانت كما قلت من آخر السور القرآنية نزولا، خاصة حديثها عن القتال وعن الجهاد، بيّنت ذلك واضحا، فليس فيها آية منسوخة. السورة الكريمة يا أخوة كانت حاسمة في الفصل بين الحق والباطل، وبين الخير وبين الشر. ثم إن هذه السورة الكريمة لم تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، وللعلماء آراء وأقوال، إلا أن الذي يجب أن أنبه عليه لأنه قول خطير، ما جاء في بعض كتب الأحاديث من أن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سأل سيدنا عثمان رضي الله عنه: لما لم تكتبوا في براءة بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال: لقد انتقل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى ولم يبين لنا عن الأنفال وبراءة أهما صورتان أم صورة واحدة، لذلك لم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، وتركت بينهما فاصلا، خشية أن تكون صورتين، ولم أكتب بينهما بسم الله الرحمن الرحيم خشية أن تكون صورة واحدة. هذا الحديث يا أخوة على الرغم من أنه جاء في بعض كتب السنن كالترمذي وغيره، إلا أن المحققين من العلماء ردوا هذا الحديث وبينوا أنه حديث باطل. كيف أيعقل يا أخوة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ينتقل إلى الرفيق الأعلى دون أن يبين للمسلمين أنهما صورتان أم صورة واحدة؟ وكيف؟ سورة الأنفال نزلت في السنة الثانية من الهجرة، وسورة براءة نزلت في السنة التاسعة من الهجرة، فبينهما 7 سنين. أيعقل أن تكون هذه المدة كلها لا يتبين المسلمون فيها أن الأنفال وبراءة صورتان أم صورة واحدة؟ ويبقى هذا إلى خلافة عثمان رضي الله عنه، يعني أخذت القضية عقودا من الزمن. إن هذا أمر من وضع الملاحدة الذين يريدون أن يطعنوا في دين الله تبارك وتعالى. وعلى هذا فأحببت هنا أن أبين أن هذا الحديث باطل حتى لا يغتر أحد به من القراء. وقيل إن عدم وجود بسم الله الرحمن الرحيم لأنها نزلت بالسيف، ولأنها ابتدأت ببراءة، ولذلك لم توجد فيها بسم الله الرحمن الرحيم، لأن بسم الله الرحمن الرحيم أمان. وعلى كل حال، فوضع التسمية في أول الصورة، وضع البسملة أو عدم وضعها، أمر لا دخل فيه لأحد من الصحابة حتى للرسول عليه وآله الصلاة والسلام. إنما ذلك أمر من الله تبارك وتعالى، وحي. فإذا لم يكن في أول براءة بسم الله الرحمن الرحيم فذلك وحي من الله تبارك وتعالى أيا كان السبب. الذي ينبغي أن نعلمه أن الحديث الذي رواه الترمذي وغيره حديث باطل لا يجوز لمسلم أن يعتقده. هكذا يا أخوة، هذه الصورة الكريمة فيها أنواع من الأحكام التي تعني جماعة المسلمين، ثم أنواع من التحذير لهذه الجماعة المسلمة، حيث حذرتهم من المنافقين الذين لا يخلو منهم زمان ولا مكان، والذين هم آفة الأمة، وهم الذين نجد بينهم وبين أهل الكتاب وبخاصة اليهود نجد الروابط الكثيرة المتعددة، لأنهم يريدون أن يطفئوا نور الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. وقد حدثنا القرآن الكريم عن هذه الصلات بين المنافقين وبين اليهود في أكثر من آية، أكتفي هنا بذكر آية واحدة: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. صدق الله العظيم. وقد كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عاهد جماعة من المشركين، فمنهم من غدر ونقض العهد، ومنهم من وفى بعهده. جاءت الصورة الكريمة تبين لنا أقسام هؤلاء، تبين لنا ماذا عن هؤلاء وعن أولئك. ثم إن الله تبارك وتعالى بين للمسلمين في هذه الصورة كيف يتعاملون مع أولئك المشركين الذين نقضوا العهد وكيف يتعاملون مع الذين لم ينقضوا عهدهم. ثم بيّنت الآيات الكريمات في هذه الصورة الكريمة عدة الشهور وماذا كان يعمل أهل الجاهلية في هذه الشهور وكيف يبدلونها ويغيرونها ويضعون شهرا مكان الآخر. ثم بيّنت للمسلمين أن من خيركم ومصلحتكم أن لا يخرج أولئك المنافقون معكم في جهادكم وفي حربكم، لأنهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم وجعلوا بينكم الفرقة وفيكم سماعون لهم. ثم بيّنت الصورة الكريمة أمر الصدقات، فكما أن صورة الأنفال بيّنت أقسام الغنائم فإن صورة براءة بيّنت حكم الصدقات والزكاة ولمن تعطى هذه الزكاة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. والصورة الكريمة أيها الإخوة والأخوات حدثتنا عن المنافقين والمنافقات هكذا، لم تتحدث عن المنافقين وحدهم بل عن المنافقات كذلك، كما حدثتنا عن المؤمنين والمؤمنات. وهذا يا أخوة يدلنا على أن للمرأة كما للرجل، سواء كان ذلك من حيث الأجر أو من حيث الوزر، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. إن الصورة الكريمة صورة براءة مليئة بكل ما يمد المجتمع المسلم بالخير والعمل الطيب والأوامر التي يصعد بها المجتمع ويسعد. فلنتنبه إلى هذه الصورة الكريمة، والله يهدينا سواء السبيل. وإلى الحلقة التالية نستمع إلى التلاوة والتفسير إن شاء الله، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن أصحابه جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
0: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي، سورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محام سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. صحب رجل كثير المال عبدين في سفر، فلما توسط الطريق هم العبدان بقتله، فلما صح ذلك عنده قال: أقسم عليكما، إذا كان لابد لكما من قتلي أن تمضيا إلى داري وتنشدا ابنتي هذا البيت. قال: وما هو؟ قال: من مبلغ بنتي أن أباهما لله دركما ودر أبيكما. فقال أحدهما للآخر: سنبلغهما فما نرى فيه بأسا. فلما قتلاه جاء إلى داره وقال لابنته الكبرى: إن أباك قد لحقه ما يلحق الناس، وآلى علينا أن نخبركما بهذا البيت. فأنشداها، ولما سمعت قالت: ما أرى فيه شيئا، ولكن اصبرا حتى أستدعي أختي الصغرى. فاستدعتها وأنشداها البيت، فخرجت حاسرة والفجيعة تنطقها: وأبتاه وجبلاه، قتل كبيركم يا قوم، وهذان قتلا أبي يا معشر العرب. فقال القوم: وما الدليل على صدق دعواك؟ قالت: المصراع الأول يحتاج إلى ثان يصح به، والثاني يحتاج إلى ما يكمله، ولا يليق أحدهما بالآخر. قالوا: فما ينبغي أن يكون؟ قالت: من مبلغ بنتي أن أباهما أمسى قتيلا بالفلات مجندلا، لله دركما ودر أبيكما، لن يبرح العبدان حتى يقتلا. فاستخبر القوم العبدين فوجدوا الأمر على ما ذكرت. وهكذا كان البلاغ نعيا، وكان البيت بشطريه غير المتفقين شركا، فلم ينفع العبدين جهلهما ولم يخذل الأب عقله، فجاء القصاص من جنس الكلام، والجزاء وفاقا لما أغرت به الأوهام.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: حياة FM لحياة طيبة. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية. مدارس الرمز. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن قاعدة عمرها قديم بس أهميتها بتزداد كل يوم. القاعدة بتحكي اللي مش مكتوب مش موجود. بسوق العمل الذاكرة بتخون والوعود بتنسى والمواقف بتختلف عليها الأطراف، والوثيقة الوحيدة اللي بتحسم الجدل هي الورقة. شو لازم توثق؟ الاتفاقيات مع العملاء، مع الموردين، مع الزملاء، حتى التفاهمات الداخلية. ما تكتفي بمكالمة أو وعد شفهي، التزم بصياغة مكتوبة ولو بإيميل مكتوب أو برسالة واتساب. الاجتماعات محضر مكتوب بالنقاط المتفق عليها، أسماء الحضور، المهام المطلوبة، المسؤول عنها، وتاريخ تسليم هاي المهام. ارسلوا بإيميل بعد كل اجتماع لكل واحد حضر. النتائج والإنجازات، تقارير دورية بالأرقام والأدلة، توثيق إنجازاتك، بيحمي مكانك وبيبني ملفك المهني. التعليمات والقرارات، أي توجيه من مديرك أكده كتابياً بناءً على اتفاقنا رح أقوم به ما يلي، بيحميك من أي إنكار لاحق. التعهدات والمواعيد، كل وعد قطعته أو قطع لك أكتبه. ليش التوثيق مصيري في مسيرتك المهنية وبعملك الوظيفي؟ لأنه بيحمي حقوقك. ما حدا بيقدر ينكر عليك إذا عندك ورقة مكتوب الإشي اللي بتحكي عنه. بنظم العمل، فالفريق اللي بيشتغل على معلومات واحدة مكتوبة، مش أي تفسيرات. بيحفظ المعرفة، لما الشخص يطلع من الشركة الشغل بيضل موجود ما طلع معه. بيعزز سمعتك لأن الموظف اللي بيوثق عمله محترف بنظر الإدارة. بيحسم النزاعات، أي خلاف الورقة أو المكتوب بيحكي كلمته. الموظف العادي بيشتغل على الذاكرة واتفقنا بالتلفون وبتفاجأ لما الموقف يختلف عليه. الموظف المثالي بوثق كل إشي حتى الشكليات، لأنه بفهم إنه الإشي المكتوب والورقة بتحكي لما الذاكرة بتسكت. 5 خطوات عملية طبقهم لحتى تتقن قاعدة اللي مش مكتوب مش موجود. بعد كل اجتماع ارسل محضر مختصر، حتى لو بإيميل أو حتى لو على الواتساب. بعد كل اتفاق شفهي أكده برسالة مكتوبة. كل مهمة انطلبت منك سجلها فوراً وما تحكي بتذكرها. كل إنجاز حققته وثقه برقم ودليل. احفظ نسختين، رقمية زائد مطبوعة للوثائق المصيرية. الخلاصة، اللي مش مكتوب مش موجود. الذاكرة بتخون لكن الورقة بتحفظ. ما تعتمد على وعود شفهية، ما تثق بالذاكرة، وثق كل إشي ونام وإنت مرتاح. وتذكر دايماً أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والتوثيق هو أرشيف نجاحك ودرعك من النزاعات.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية. مدارس الرمز.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك، بانتظاركم.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0798-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
2: النشام يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
3: الصورة طبيعة
4: ماجيك واستمتع بصورتها.
3: الصورة طبيعة
2: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامة في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
5: ماجيك عمزاجي وعلى المضمون بحضر بتشكلة بإيش ما يكون. اسرح بالكون متع العيون، الصورة طبيعة أجمل ما يكون.
2: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
6: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا الكرام من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، مع آيات الله نقف هذه الدقائق مع الآية 17 بعد 200 من سورة البقرة، وذلك قوله تعالى بالفعل المضارع يسألونك، استحضارا للسؤال. يسألونك أي الرسول صلى الله عليه وسلم في الخطاب لنبينا عليه أزكى الصلوات عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني ما شهر حرام ما فيش يعني قتال، لكن قل قتال فيه كبير، كبيرا من الكبائر، وليس القتال كبير بمعنى الواسع، بمعنه كبيرة من الكبائر، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله من أكبر عند الله. إذن إذا حد أرادني أن يفتنني عن ديني أقاتله، وإن كان أصل القتال كبير عند الله عز وجل، لكن متى اعتدي علي يجب أن أرد العدوان ولا أقف مكتوف اليدين، وإخراج أهله منه أكبر عند الله. يعني تبدأ توازن ما بين هذا وهذا، والفتنة أكبر من القتل، يعني الفتنة عن الدين أخطر من القتل. إذا عذبت واحد حتى ارتد عن دينه فمن فعلها مجرم بلا حدود، والفتنة أي عن دين الشخص ليرجع كافرا أكبر عند الله عز وجل من القتل. يعني أنت قد تقتل من يريدون أن ينتهك حرمة دينك، تقاتلهم وتقتل منهم، هو أراد أن يفتنك عن دينك، فعله خطيئة أكبر وجريمة أكبر. ولا يزالون يقاتلونكم، يا الله الكلمة توزن بالذهب والله، ولا يزالون استمرارية، يعني الآن غزة فوق 15 شهر، 16 شهر، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إذا المسألة مش مسألة احتلال الأرض فقط، إنما المسألة أن يخرجوكم من هذا الإسلام، أنه إن تغلبوا عليكم والله لن يتركوا لكم لا إسلاما ولا دينا ولا مساجد ولا صلوات حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. من استطاعوا أن يردوه عن دينه بشيء من الضغط أو بشيء من الإغراء، يعني بعض الناس قد ينضغط فيستسلم، والبعض قد يشترى بالمال أو يعني بمركز يوعد به فترخص نفسه ويبيعها لهؤلاء. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، كل ما سبق من أعمالهم مشطوب ملغى لا أجر له. حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، في الدنيا حبوط وفي الآخرة أيضا حبوط. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا ويلتى على هذا النوع من العذاب، نسأل الله السلامة. إذن من فعل هذا ترتد عن دينه واشتري مثلا فهو صاحب النار، من أصحاب النار، بمعنى ما قاله ختام الآية هم فيها خالدون، أي معنى أصحاب النار هم فيها خالدون. الخلود لو كنا تريليونز من السنين بسيطة، لكنه أكثر من هذا بكثير جدا، خلود لا نهائي، نسأل الله السلامة. وعند الآية 18 نواصل الحديث سريعا، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. لاحظوا لي رسم كلمة رحمة، جاءت بالتاء المفتوحة مش بالتاء المضمومة، التاء المغلقة رحمة محدودة، لكن يرجون رحمة بهذه التاء المفتوحة لتدل على رحمة مفتوحة أيضا، أي واسعة شاملة، واسعة لكل من يعني سلك طريق الهداية والإيمان. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. سبحانه يعني هذا الإله الغفور الرحيم، هم يرجون رحمته. أسأل الله تعالى أن يجعلنا في رحمته يا رب العالمين. مع 19 بعد 200 نلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله. حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
3: مدارس تزكية

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محام سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضبان فلاتفود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

0: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة، اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية 06-534-3

0: أبرز المعالم: إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

برمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM إعلانك عنوان. الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخباراً صادقة فهي دائماً لدينا. فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس. صوت حياة مع ليث الجبور

اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا، اللهم اجعله صباح خير وبركة واصرف عنا كل سوء، اللهم ارزقنا من واسع فضلك وبارك لنا في أوقاتنا، اللهم صلي وبارك وسلم على سيدنا محمد.

اسمعونا على 104.7 في عمان والزرقاء، 106.5 اربد والشمال، 101.1 البلقاء والسلط، 102.7 في العقبة. ايضا تقدر تشوفونا من خلال البث المباشر عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك حياة FM.

إذا المستمعين الكرام، يعني في مستهل برنامجنا نعزي الأشقاء في دولة قطر بوفاة الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رحمه الله تعالى، عظم الله أجركم وإنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم الشعب القطري الشقيق جميل الصبر والسلوان. يمكن هذه صور بثت من خلال تلفزيون قطر لصلاة الجنازة التي أمها المصلون بالأمس على الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رحمه الله، عظم الله أجره الأشقاء في قطر.

يعني واسمحوا لي أشير سريعا إلى ما تحدث به أو تحدثت به تحديدا القوات المسلحة وتحديدا قبل تقريبا نصف ساعة من الآن في بيان الذي خرج بخصوص اعتراض صواريخ، تقريبا 4 صواريخ دخلت المجال الجوي قادمة من إيران، هذا فجر اليوم. وفجر أمس كان أيضا في هناك، فجر الأحد أمس كان في هناك أيضا 5 صواريخ اعترضت وأسقطت في مناطق غير مأهولة بالسكان من قبل القوات المسلحة بحسب البيان اللي كان مبارح. بخصوص اليوم بحيث بحسب المصدر 4 صواريخ إيرانية دخلت المجال، أنا أقرأ من البيان الجيش، دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من إيران. عملية الاعتراض نفذت بكفاءة عالية ضمن الإجراءات العملياتية المتخذة لحماية سيادة المملكة. الحمد لله لم تسفر هذه الصواريخ الإيرانية عن أي إصابات بشرية ولا حتى أضرار مادية. فرق سلاح الهندسة الملكي تعامل مع الشظايا التي دخلت عدد من المواقع وفق الإجراءات. القوات المسلحة أكدت أنها جاهزة لأداء واجبها بأعلى درجات، وهذه صور لبعض الاعتراضات من يتابعنا على البث المباشر فجر اليوم، جاهزة لأداء واجبها بأعلى درجات الجاهزية والاستعداد. طبعا أنا بس بدي أشير سريعا يا أخوان من يتابعنا على البث المباشر، إحنا عندنا مشكلة في صفحة تلفزيون حياة، هناك صفحة لصوت حياة، صفحة لبرنامج صوت حياة على الفيسبوك، أي شخص يستطيع أن يدخل ويتابعنا من خلال صفحة صوت حياة فعلى الفيسبوك، نعم صوت حياة بالعربي أو بالإنجليزي. أي محاولة كما قالت القوات المسلحة للمساس بسيادة المملكة أو انتهاك لمجالنا الجوي ستواجه بكل حزم، فالله يقويهم نسور سلاح الجو. ومثل ما قلت يعني تقريبا قبل نصف ساعة من الآن خرج البيان باعتراض وأسقاط 4 صواريخ قادمة من إيران. بالمقابل كانت القوات المسلحة الأمريكية، الجيش الأمريكي، أعلن أنه أيضا انتهى من تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد إيران. خلينا أقول لكم إحنا من خلال خبرتنا على مدى يعني سنة ونص تقريبا بين كر وفر، كل ما يكون في هناك بيانات جديدة للحرس الثوري الإيراني إنه إحنا استهدفنا قاعدة هنا وقاعدة هناك، كويت، بحرين، السعودية، قطر، الإمارات، الأردن، اعرفوا أنه يسبقها ضربات جوية أمريكية على مناطق في إيران. فإيران دائما وعلى مدى سنة ونص كانت ترد على الضربات الجوية التي تستهدف بعض المناطق في إيران من خلال السلاح الجوي الأمريكي أو من خلال الطائرات الأمريكية تستهدف الدول العربية. وهذا العدوان شفته على مدى السنة على مدى الأشهر الماضية كم ألحق أضرارا مادية وخاصة وأحيانا بشرية وإصابات، وسجلت وفيات كذلك خاصة عند الأشقاء في الخليج العربي. فيعني بحب يعني أشير إلى أنه إحنا اليوم بفضل الله يعني كل الصواريخ والمسيرات التي اعترضت من قبل القوات المسلحة لم تسفر إلا عن إصابات بسيطة وعن أضرار مادية أيضا بسيطة. فالحمد لله على سلامة الجميع، وإن شاء الله ربنا يقويهم قواتنا المسلحة ودائما يكونوا في المرصاد لكل من يحاول الاعتداء أو المساس بأمن المملكة.

0: يعني كما يعلم الجميع، قبل أسبوع تقريبا أو أكثر شوي بدأ طلبة الثانوية العامة الامتحانات التوجيهي. وصراحة وصلتنا الأيام الماضية العديد من الرسائل، البعض يتحدث عن صعوبة بعض الامتحانات، بعض المساقات، والبعض تحدث عن الوقت تحديدا غير كافي. يعني يمكن خلينا نقول نفس خاصة امتحان الكيمياء، نفس الملاحظات اللي تيجي تقريبا كل سنة. خلينا نتفق على شغلة يا أخوان، ما زال الثانوية العامة، ما زال امتحان التوجيهي يحمل الطلبة ضغوط نفسية أحيانا تكون، والله هذه الضغوط النفسية تفوق قدرتهم على التحمل. يعني قالوا احنا عملنا التوجيهي بدل سنة سنتين عشان يعني نوزع هذا الحمل ونوزع هذا الضغط بدل سنة على سنتين، لكن لا، خرجت كثير من الأصوات وأهالي يقول لك بدل ما كان التوتر والطوارئ في البيت سنة صار التوتر والطوارئ سنتين. وانتوا عارفين يعني قديش بيكون في كثير من البيوت، مجرد ما دخل الطالب او مجرد ما دخل احد الابناء يعني مرحلة الثانوية العامة او قربت الامتحانات تتغير الاجواء في البيت. التلفزيون ينطفي، الزيارات ممنوعة، الطلعات بتتأجل، الطالب يعني او هذا يعني طالب التوجيه تحديدا يصير محور، يعني يصير محور حديث العيلة كلها، قديش أنجزت، قديش درست، شو جبت الامتحان التجريبي، كم ساعة بتنام، كم ساعة بتسهر. يعني التوجيه عند كثير من الناس بعتقد اليوم فعليا مرحلة تشبه طوارئ عائلية. والبعض بيقول احنا اليوم لأنه هذه بوابة المستقبل، يعني احنا مضطرين ان نتعامل مع ابنائنا بهذه الجدية في امتحان الثانوية العامة، وحتى ابنائنا فاهمين كويس لأنه هذا بوابة المستقبل. يعني هذه السنة اللي هي سنة الـ 12 قاعدة يعني تصبح محور حياة أو محور مستقبل هذا الطالب بعد 11 سنة من التعب. فأنا اليوم يعني بيقول لك بعد ما كنت على سنة النظام الجديد أصبح سنتين. على العموم أنا بدي أتحدث بزاوية أنه فعليا كم من الضغوط النفسية وأحيانا الجسدية التي يتحملها الطالب وحوالين الطالب، وخاصة يعني الأم والأب في في في في مرحلة الثانوية العامة. هذا الضغط الناتج بعتقد اليوم عن مجموعة عوامل، مثل ما قلت ربما العامل الأبرز أنه بوابة المستقبل. البعض بيقول لك أنا حتى تقييمي في المجتمع قديش علامتك بالتوجيه، حتى قبولي ببعض الوظائف قديش علامتك بالتوجيه. أنا اليوم مستقبلي كله مرتبط بمعدلي بالثانوية العامة، توقعات الأهل ثانوية عامة، مقارنات القرايب والمقارنات الاجتماعية الثانوية العامة، كلام الناس الثانوية العامة، كلفة الدراسة بقول لك بكرة ما جابش معدل بدنا ندرسه بجامعة خاصة، أبصر قديش رسم الجامعة. فاليوم السؤال، هل الطريقة اللي احنا نتعامل فيها مع الثانوية العامة، ويمكن هذا الموضوع خلينا نقول يمكن قبل 3-4 سنين فتحناه وحكينا فيه، لكن هل فعليا اليوم احنا قاعدين بنحول العبء إلى عبء أكثر من طاقة الطالب على التحمل؟ يعني هل إحنا فعليا مزودينها كأهل ولا ومجتمع، ولا باعتقادكم لا، يعني إحنا بسبب السياسات الموجودة عنا ففعليا الثانوية العامة هي تحديد مصير، هي تحديد مستقبل بالنسبة للطالب، لأنه هي بوابة القبول الجامعي، هي مؤشر اجتماعي أحيانا، وأحيانا هذا المعيار يكون معيار ظالم. يعني قديش طلاب مروا بظروف صعبة خلال سترة الثانوية العامة، لا يمكن أن تحكم على ذكائه من عدمه بس بسنة واحدة أو بسنتين على سبيل المثال وتصير تقيمه لسنوات لقدام. طبعا وانتوا عارفين يعني احنا العبارات اللي بنسمعها دايما من الأهل، بدنا تشد حيلك عشان ترفع راسنا، والله ابن عمك جاب معدل عالي إن شاء الله بلكي جبت أعلى منه، هاي السنة راح تحدد مستقبلك، يعني بدك يعني تحط الـ 11 سنة بكفة وهاي السنة بكفة. أنا عارف زي ما الكل عارف أن نية الأهل التشجيع، أكيد نية الأهل اليوم يشجعوا الطالب وطالب التوجيه الموجود في البيت، لكن قد تكون هذه الرسالة يعني مع أنها رسالة محبة وأنا اليوم أفتخر فيك كأبني، بس قد تكون هذه الرسالة يعني لها علاقة بي، يعني بقول لك أنا اليوم حتى أهلي صاروا فخورين فيي بس الموضوع مرتبط بالعلامة. طبعا وبتيجي خيارات التخصصات وخيارات المعدل وخيارات الدراسة لاحقا، الطالب بيقول لك أنا أحلم بتخصص معين بس أهلي بدهم إياني أدرس التخصص الفلاني عشان والله الناس يقول ما شاء الله ابنهم اقترب من الحلم ولا بعد عن الحلم. فبيقول لك أنا حتى لو بدي أخطأ ويصير في عندي غلط، الغلط ممكن يكون كارثة. فالمعيار معيار معيار معيار الثانوية العامة بصير بالنسبة له يعني هو مش بس معيار تحديد بوابة المستقبل، لا، مقياس معرفة وحكم على كل مستقبله. مثل ما قلت يا اخوان، وزارة التربية والتعليم قالت انه احنا عملنا نظام جديد، وانتم شايفين هذا النظام مطبق من سنتين. هذا النظام الجديد وزعنا فيه الثانوية العامة على اجزاء وعلى فصول وعلى سنتين، بين صف 11 وبين صف 12. ويمكن البعض يقول يعني احنا كنا كل شيء في سنة واحدة مثل ما قلت شوي، لكن اليوم توزيعها زمنيا زاد العبء. لكن اذا بدك تحكي بالمنطق، المفروض ان العبء خف والضغط بدل ما ينتقل من سنة واحدة انتقل الى سنتين، فهذا الضغط المفروض يعني خلينا نقول الحمل توزع. فاليوم بدل ما يظل الطالب عايش يعني أشهر من التوتر لأنه هو عارف أنه 3 أسابيع امتحانات أو 2 أسابيع امتحانات بالفصل الأول و2 أسابيع امتحانات بالفصل الثاني هم اللي راح أحدد مستقبله، لا، أنا اليوم عندي سنتين بقدر بهذول السنتين أعدل. إذا كان عندي ظرف بالفصل الأول أعدل بالفصل الثاني، إذا كان عندي ظرف بالصف 11 أعدل بالصف 12. فأنا اليوم ما بتأثر بأنه أنا محصور بفترة زمنية يعني قد تكون يعني فيها ظلم لمسيرتي كاملة في المدرسة، بس أنا محصور بهذه السنة تحديدا. الطالب بيقول لك أنا اليوم حتى جسم الطالب أحيانا بتأثر مع السهر الطويل وكثرة القهوة والمنبهات ومشروب الطاقة وغيره من هذا الكلام. وانتوا عارفين أنه هذا كثير من الطلاب اليوم يعني بيحاول أنه يعني خلينا أسميها ممارسات منتشرة بين كثير من الطلاب، قهوة وأكل سريع وغير هذا الكلام. يا أخوان، إحنا اليوم يمكن على مدى السنوات الماضية كنا نشوف كثير مقابلات لبعض الطلبة المتفوقين، كان دائما النوم عدد ساعات النوم والراحة كانوا جزء أساسي من برنامج هذا الطالب. البعض بيقول لك لا، أنا اليوم النوم والراحة نوع من الكسل، يعني شو تنام 8 ساعات في اليوم؟ بدك تنام طول السنة 4 ساعات بس، غيرك هيو صاحي قاعد يدرس. فإذا أخذ استراحة بيصير يحس بالذنب، بيقول لك أنا يا أخوان الطالب التوجيهي مش بحاجة يدرس 24 ساعة أبدا. وترى في فرق كبير بين أنه يدرس 24 ساعة وبدون تركيز وبين يدرس 8 ساعات مثلا في اليوم بتركيز وينام بشكل كافي. نوعية الدراسة أهم من عدد ساعات الدراسة. فاليوم أول جهة ممكن تضغط على الطالب بدون قصد هي الأسرة، خاصة مثل ما قلت لما يصير حديث كل العائلة عن الثانوية العامة. فأنا اليوم بدي أحكي على موضوع تحميل الطالب ضغوط نفسية وأحيانا جسدية قد تفوق قدرة هذا الطالب، وخاصة لما الأهل يقول لك أنا محدد لك مستقبلك خلاص ومحدد لك تخصصك مسبقا، أنت إن شاء الله بدنا درسك التخصص الفلاني، وقد لا تكون هناك رغبة. والله إحنا اليوم في عنا سوق ضخم من الـ شايفين مثلا بتفتح على منصات التواصل الاجتماعي شوف السوق الضخم من المنصات والملخصات والدوسيات، وشفتوا قديش اليوم أحيانا هذه الكثرة ما بتريح الطالب، بالعكس اليوم هذه الكثرة بتخليه ينعكس هذا الموضوع سلبا ويقول لك أنا دائما بحس أنه في شيء ناقص، أخذ هاي الدوسية ولا هاي الدوسية، أروح أدور على الدرس الخصوصي الفلاني وعلى المنصة الفلانية ولا على المنصة الفلانية، وبتسمع الكلام والإعلانات هاي الورقة مضمونة، اللي ما أخذ هاي الدوسية خسران، اللي ما جاب يعني اشترى البطاقة الفلانية وفات على المنصة الفلانية يعني على الفاضي كل الدراسة اللي درسها. وفعليا هذا الكلام بيأثر بالطلاب وبنتشر هذا الكلام بين الطلاب داخل المدارس، وبيقول لك والله في تسريبات وفي إشاعات وفي الأستاذ الفلاني ما شاء الله يعني شكله قريب من الأجوبة ومناقشات الأجوبة، من وين أبدأ من وين أحل، عنده الصح وعنده الغلط، وهو إذا أنا رحت عنده على الأقل يعني بتوقع قديش أجيب. يعني كثير من الكلام، وآخر شيء يطلع من القاعة بعد الامتحان يعني بيلاقي أنه كان كله كلام فاضي، و وحتى لو عاد الامتحان براسه 10 مرات بعتقد اليوم بيشوف مئات التعليقات على السوشيال ميديا وبيشوف انه هذا السلوك ابدا لم يغير الاجابه، بالعكس قد يكون اثر على نتيجه الاجابه بسبب ما حصل قبل الامتحان. فيا اخوان الاراده والاجتهاد مهمين، نعم، بس كمان الطالب مش معقول ينفصل اليوم بشكل كامل عن العائلة وعن الأسرة وينحط في غرفة ويتسكر عليه الباب إنه بدك تدرس 24 ساعة. في فرق اليوم أكيد بين طالب متوفر له نفسية وراحة وظرف كويس، وفي فرق بين طالب اليوم بينضغط عليه نفسيا بكلام من الأهل أو يحمل فوق طاقته. لذلك إحنا على مدى السنوات الماضية مع الأسف، يعني تذكرون قبل 3 سنين أعلن عن وفاة طالبة بعد أداها امتحان الرياضيات. امبارح نشرت وسائل الإعلام خبر عن وفاة طالب بعد عودته من امتحان الكيمياء بمحافظة عجلون من عائلة الصمادي، الله يرحمه ويصبر أهله. وفي أخبار كانت أشد ألما عن بعض الطلاب اللي أنهوا حياتهم، انتحار أنهوا حياتهم تزامنا مع امتحانات الثانوية قبل ما تبدأ الامتحانات. تذكرون في سنة 2010 أعلن بعد ما ظهرت نتائج التوجيهي عن انتحار إحدى الطلاب. فاليوم المطلوب من الأهل بهاي المرحلة إحنا نخفف شوي بدل اللوم والمقارنة وأحيانا يصل للتهديد البعض طبعا، لا نخفف شوي بدل ما نقول له دفعنا عليك وما دفعنا عليك وما إلك عذر، إحنا مقدرين تعبك والله وإنت اليوم اجتهد واعمل اللي عليك، والنتيجة أكيد مش هي المعيار واللي تحدد مين أنت أو تغير مكانتك عندنا في البيت. يعني بدل ما يظل سؤال الأهل الوحيد والله قديش درست وقديش نمت وشو أنجزت، كيف نفسيتك، كيف الدراسة، كيف الوضع، في إشي مضايقك، في إشي مزعلك، في إشي مش فاهم. يعني بعتقد اليوم حتى صيغة السؤال ممكن تغير. أحيانا جملة بسيطة صادقة فيها نوع من العاطفة ممكن تعمل فرق كبير مع الطالب، خاصة يمكن البنات اللي، ويمكن معظم الأخبار اللي كانت تتحدث عن بعض الأزمات النفسية أو الجسدية اللي كانت تصير مع البنات. فبعتقد اليوم إحنا لازم نفكر بهذا الموضوع. من الضروري انه احنا زي ما بنقول بدنا نحكي عن الاهل، ايضا الجهات المسؤوله من الضروري كمان يكون عليها مسؤوليه، لانه الضروري اليوم نراقب الطريقه اللي يقبل فيها الطالب الجامعي. يعني بمعنى انا اليوم الطالب ما توفق بالثانويه العامه بعلامه بعلامتين بعشر علامات، صار عنده ظرف وتوجيهي، توفى له حدا من العائله لا سمح الله، او صار عنده ظرف مرض مثلا، مرض شهر زمانه وما زبط في الامتحانات، فمش معناها اذا ما حصل على المعدل اللي بده اياه معناها خلص انتهت حياته. المفروض أنا أقول له أنه في طرق ثانية، يعني في طرق ثانية للنجاح غير التوجيه، في طرق ثانية للعمل بتميز غير شهادة التوجيه. فأنا المفروض اليوم كمان أوفر وأفهم الطالب أنه في، أنا اليوم في مستقبل، المستقبل في مجموعة من الأبواب، مش المستقبل في باب واحد اسمه الثانوية العامة وبعد الثانوية العامة أنا خلص يعني أسكر الباب بوجهك، لا، هناك مجموعة من الأبواب أنت تطرق الباب كطالب اللي تختار وتعتقد أنه هذا الباب يناسبك وتعيد ترتيب أولوياتك أو خطتك عليها. فبعتقد اليوم إحنا كمان لازم نشتغل على هذه النقطة، بمعنى أنه لا يصبح محور مستقبل هذا الطالب أنه فقط الثانوية العامة. بالنهاية يا أخوان التوجيهي أكيد هي مرحلة مهمة، يعني أنا كمان لا أقلل من أهمية الثانوية العامة، نعم مرحلة مهمة، ونعم المعدل هو اللي يحدد المستقبل بالنسبة للتخصص أو الدراسة الجامعية، ومع الأسف المفروض يكون الوضع يعني مش بهذه الطريقة. لكن قد ما هو التوجيه مهم، الأهم حياة ابنك، صحته النفسية، صحته الجسدية. العلامة ممكن تفتح باب وتسكر باب صح، لكن اليوم المفروض هذه العلامة لا تحدد قيمة هذا الطالب أو قيمة هذا الإنسان، لا تحدد ذكائه مثل ما قلت لأنه قد يمر بالظروف، والمفروض أيضا أن لا تحدد شكل مستقبله كامل. لا، المفروض أنا في عندي طرق. في ناس كثير تفوقت بالتوجيه وتفوقت بالجامعات وهي صاف على اليمين، وكثير في قصص لطلاب جاب معدل عالي بالثانوية العامة وكان من أوائل الطلاب أو أوائل الدفعات على الكليات وما قدر يلاقي وظيفة جيدة أو مكان يستطيع أن يبدع فيه هذا الطالب. وفي كثير طلاب ما كمل الدراسة الجامعية واتجه إلى اتجاهات أخرى ونجح بمجالات مختلفة وتفوق على كثير من الطلاب. فالحياة أوسع يا أخوان، أوسع بكثير من قاعة التوجيه، بس الحياة أوسع من كشف علامات ولا رقم قاعة. فهذا اللي بدي أقوله اليوم، إن بدنا نطمن أولادنا قبل ما نطالبهم، بدنا نسمعهم قبل ما نحاسبهم، بدنا نخليهم يعرفوا إنه إحنا يعني شو مكان البيت مكان آمن، شو مكانت نتيجتك. فما بدنا نحول هذا الخوف لضغط. احيانا قد يكون هذا الضغط يكسر الطالب وبكفي مقارنات. المقارنات مش كثير كويسه يا اخوان. يعني المحبه المفروض ان محبه الاهل للطالب مش مشروطه بالمعدل اللي بده يجيبه. فبعتقد اليوم الطالب اذا بحس انه اهله واقفين معه بتختلف كثير امور، والتركيز بيختلف وكثير من الامور تختلف. فهذا سؤالي لكم اليوم، هل باعتقادكم ما يزال، واحنا عملنا التوجيهي على سنتين عشان نخفف هذا الحمل والضغط، هل ما يزال امتحان التوجيهي الثانوية العامة يحمل الطلبة فوق قدرتهم، يحملهم ضغوط نفسية وجسدية تفوق قدرتهم بالفعل؟ إذا كان الجواب نعم، إيش المطلوب حتى نخفف هذه الآثار؟ بعد موجز الأخبار مع صفية رح نستنى رأيكم. وأنا مثل ما قلت اللي خلانا نفتح الموضوع، بعض الأسئلة اللي جاءت واللي قالوا عنها الطلبة أنها صعبة، وبعض الملاحظات اللي وصلتنا اللي تتحدث عن صعوبة بعض الامتحانات، ويمكن الحالة الوفاة اللي صارت مبارح لأحد الطلبة بعد امتحان الثانوية العامة.
1: الثامنة صباحا بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية تصرح بأن منظومة الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت فجر اليوم 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية. الأردن والسعودية يدينان الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الدول العربية ولكل ما يمس أمنها وسيادتها واستقرارها وسلامة شعوبها. اللجان النيابية المختصة تشرع اليوم بمناقشة 3 مشروعات قوانين إلى جانب بحث لجنة الطاقة والثروة المعدنية المعايير الفنية والرقابة على مطابقة المنتجات والمعدات المستخدمة في قطاع الطاقة. إصابة 4 فلسطينيين في غارة للاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة. الجيش الكويتي يعلن التصدي لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي في ظل تعرضها لهجمات إيرانية. الجيش الأمريكي يعلن أنه أنهى لليوم الثاني تواليا موجة جديدة من الضربات ضد عشرات الأهداف في إيران قائلا إنه مستعد لضمان استمرار حرية الملاحة في مضيق هرمز. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: ميات أف أم 20 عاماً وفرعها في السماء.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
3: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
4: مدارس الوطن العربي.
5: منصة أساس

0: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل طريق المطار 079-88-30-181.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
0: مطاعم قصر لبنان بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم. إطلالة ساحرة وأسطورية على سد الملك طلال جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. تابعونا على الفيسبوك.
3: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك بانتظاركم.
4: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-36-41.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: دعوة للزيارة. معرض العودة للمدارس الخامس. Back to School Expo 5.
2: معرض العودة للمدارس الخامس. معرض العودة للمدارس الخامس.
1: نخبة مميزة من المدارس الخاصة يلتقون تحت سقف واحد. يوفرون أفضل العروض والخصومات والمنح لزوار المعرض. إضافة لفعاليات المعرض الهادفة والألعاب والهدايا. انضموا إلينا وزوروا أضخم تجمع للمدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية المساندة. مكة مول من الخميس 16 من تموز إلى السبت 18 من تموز من 4 عصرا وحتى 10 مساء ويوم السبت من 2:00 ظهرا. لمزيد من المعلومات تابعونا على الفيسبوك Back to School Expo.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشه. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج، مستشفى الاستقلال،
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان،
3: مدارس الوطن العربي،
0: منصة أساس،

أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. إذن سؤالنا واستطلعنا لكم مرة أخرى، هل ما يزال امتحان الثانوية العامة التوجيهي يحمل الطلبة ضغوطا نفسية وجسدية تفوق قدرتهم على التحمل؟ شو رأيكم يا إخوان؟ إذا كان الجواب نعم، إيش المطلوب؟ طبعا إحنا عملنا التوجيه عشانتين حتى يكون هذا جزء أساسي من تخفيف الحمل والضغط على الطالب وأهله. إيش المطلوب حتى نخفف هذه الأثار؟ على أرقامنا شاركونا أراكم. وأنا مثل ما قلت قبل ما أبدأ باستقبال اتصالاتكم، التوجيهي نعم مهم، بس لا يعني أنه أنا اليوم التوجيهي خلص، يعني نجاحي أنا كطالب الحقيقي بس بالثانوية العامة، غير هيك المستقبل بده يسكر بوجهي. الحياة أكيد أوسع بكثير من من من من قاعة الامتحان أو من قاعة الثانوية العامة. على أرقامنا شاركونا أراكم 06-516-2020 516-5020-516-2060 عبر الواتساب على 07-87-92-93.

0: ابدا باستقبال اتصالاتكم. ام احمد يا هلا تفضلي.
1: صباح الخير.
0: هلا ام احمد يسعد صباحك.
1: للاسف الجواب نعم، احنا التوتر بالعكس هو زاد عليهم للاسف سنتين. ما بعرف لمتى نضلنا بالتوجيهي، يعني انا قبل 13 سنة كنت طالبة بالتوجيهي.
0: نعم.
1: نفس التوتر، يعني بحس بحط حالي مكانهم، يعني اللي عملوه على سنتين شيخ التوتر، بس للاسف هو زاد التوتر معها.
0: يعني مش المفروض هيك
1: لما اليوم دخل الطالب على امتحان 50 دائرة ب175 علامة.
0: نعم.
1: هو لحاله أصلا الرقم هو لحاله بوتر. تحط الفصلين بفصل واحد نفس ورقة امتحان.
0: نعم.
1: أنت صعبت المهمة، ما خففت المهمة، بالعكس أنت صعبتها عليهم. كنا بسنة نخلص وخلص، أنت صرت بسنتين تزيد التوتر على الطالب وعلى الأهل وعلى كل اللي حواليه، يعني مش يعني إخوانه وكل البيت بيكون متوتر. في جزء من التوتر على الحق على الأهل، لأنهم بزيد الضغط، بزيد إنه لا لازم تجيب علامة، لازم تجيب معدل. لا مش لازم. إحنا هينا بنشتغل كلياتنا بالشغل، اللي جايب 60 واللي جايب 70 80 و90 كلياتنا مع بعض نفس المجال، وكلياتنا نفس الراتب، وهي فش حدا أحسن من حدا بالشغل.
0: يعني هي يمكن تفرق شوي مع الأهل موضوع الدراسة الجامعية، إذا جامعة خاصة
1: الدراسة الجامعية هي
0: الرسوم، إذا تنافس أو تفضلي أو موازي.
1: إذا أيوة بالضبط، هي هاي اللي بتفرق معهم. بس إن الواحد إنه ما بعرف لمتى نضل في هذا التوتر. لا تجيب امتحان سهل، حق سهل وحق مو سهل، لا تجيب امتحان ما
0: طيب. ما أحمد يا ستي، البعض بيقول إحنا كانت الناس تقول لك يعني مش معقول سنة تحدد مصير طالب مسيرته 12 سنة في المدرسة. اليوم بعد ما عملناها سنتين وخففنا هذا الحمل ووزعناه، في حال صار الظرف عند الطالب يقدر يعوض السنة اللي بعدها، يعني كمان احنا مش عاجبنا، شو رأيك؟
1: صراحة مش مضبوط بالمرة هذا النظام، لأنه هذا النظام بالعكس هو خلى يعني أنا كنت طالب التوجيه، يعني بقول هذا النظام أصعب. ليه أصعب؟ أنا لما أدخل على امتحان فصل أول وفصل ثاني في نفس الورقة، أنا هيك صعبت المهمة علي أنا كطالب، يعني زي الرياضيات التفاضل والتكامل. طب أنا كل واحد فيهم بفصل أنا ويدوب أقدر أني أحله، لأنه بخربط مع بعض، كيف أنا أحله بنفس الورقة؟ يعني أنا كنت طالبة وبعرف شو اللي هم بيحكوا فيه الطلاب.
0: نعم.
1: يعني يوم الأيام كنت مكانهم وبعرف إنه شو لما يحكي هاي الامتحان الرياضيات 50 دائرة، والله حرام كتابين فصلين كتير كبار بخمسين دائرة حددت مصير طالب. فعلا إحنا عنا التوجيه تحديد مصير، هذا غلط.
0: ما هو عشان هيك، هو عشان هذا الكلام اللي كنت أحكيه، ما هو لأنه تحديد مصير اليوم، وكان دائما ملاحظة الناس أنه مش معقول أنا اليوم أحدد مصير طالب بسنة، فإحنا اليوم لا عملنا على 4 فصول بدل فصلين.
1: هذا صار أسوأ للأسف.
0: صار أسوأ.
1: أنا أخوي طالب توجيهي وأنا يعني شايف الوضع، صار التوتر على سنتين، زهق الطلاب أنه لهم سنتين بيدرسوا، الطالب اللي بده يجيب معدل بده يدرس يعني مش بس بده إنه ساعتين ثلاثة بالنهار، لا بده يدرس عشان يجيب هذا المعدل، صار كتير صعب عليه، يعني أصعب وأسهل للي مثلا ما بحالف الحظ للأسف بيكون معاه فرصة إنه ينجح. بس هو اللي أصلا ليه تحدد مصير طالب بسنة؟ هاي كل الدول عادي أمورها التوجيهي، مش عائق التوجيهي، بياخذوا علامة من المدرسة وعلامة من الوزارة.
0: شكرا.
1: ليه إحنا ما بنوصل لهاي المرحلة يعني؟
0: تمام.
1: ما بعرف صراحة.
0: هذا رأيي يا محمد، تسلم، يسعد صباحك، شكرا. أخوي نال تفضل.
2: ألو مرحبا، صباح الخير أخي.
0: صباح الخير أخي نال، هلا بيك.
2: أنا طالب توجيهي، مثلا بدي أحكي عن نظام التوجيهي الجديد. هو نعم بحمل ضغط ونفسية وكل إشي. أنا مثلا بأغلب عن 2008 السنة الأولى معظم المدارس.
0: أنت أول سنة كنت عن النظام الجديد؟
2: نعم.
0: أول سنة السنة الماضية.
2: أيوة من السنة الماضية مثلا احنا معظم المدارس في الأردن بلشت تدرس 2007 أساس أن الوزارة بتجينا نعمل تعديلات بسيطة على المنهاج.
0: نعم.
2: مدرستنا مثلا درست على منهاج 2007 أساس أن التوجيه يكون سهل علي من باقي السنوات القبل. فاجئنا لما دخلنا المدرسة أنه مغيرين المنهاج كله ولا إيش من 2007، قلنا ماشي طيب نظام جديد الكتب على أساس مثلا 2007 كان يدرس المناهج في العطلة الصيفية قبل، احنا دخلنا أول أسبوع الكتب لسه مش نازل
0: لسه يعني. مش نازل الكتب. نعم.
2: نعم، دخلنا المدرسة مثلا السنة الأولى العربي، العربي عندك كل يوم من ثاني بنزل تعديل جديد، حس جديد، طالبناهم حدث قصيدة أنا عتمتي الوحدة، هاي طرح كلها ما عليهاش جدل، 2009 حذفوا لهم إياها، حذفوا لهم من بعض المنهاج، 2009 مقارنة في 2008 بلشوا دراسة نص المدارس بالأردن، لما 2008 بلشوا دراسة يعني فصل ثاني هم بلشوا.
0: طب ينال، لما كان التوجيه على سنتين تعتقد انه كان اريح انت بالنسبه لك كطالب؟
2: لا والله مش اريح، يعني
0: ضغط مش اريح فكرة. يعني هو بدناش نقول ان التوجيه سنتين، هو صف 11 وصف 12، لانه اكيد مش كل شيء ب 11 محسوب بال بال بال بال بال بال بال بالنتيجه النهائيه او بالعلامه النهائيه.
2: نعم.
0: ما كان اريح؟
2: لا والله مش اريح. مثلا عندك يعني هسه
0: حطوا يعني انت تمتحن بسنه واحده اريح لك فصلين؟
2: بسنه واحده اريح لي. حس مثلا عندك كتاب الانجليزي حاطين لنا، طب احنا مش مدارس انترناشونال ولا لغتنا الام انجليزي، حاطين لنا كتاب هاي نوت 4، طب حطوا لنا هاي نوت 1 يعني بالتدريج احنا من اكشن
0: باك. انت اي حق كنت باي حق لاخوي ينال؟
2: نعم،
0: اي حق انت كنت مختار؟
2: صح،
0: الحق الصحي. وشو تدرس الان في الجامعه؟
2: انا لسه هسه هاي لسه الفصل الثاني، هذا بقدم امتحانات.
0: لسه هذا الفصل الثاني الاخير لك؟
2: نعم، الأول نظام من سنة ثمانية.
0: يلا بالتوفيق. كيف الامتحانات الماضية؟ كيف كانت ال
2: امتحان الكيمياء؟ ما كان في وقت، يعني حتى صار بعض إغماءات عندنا بالقاعة لأنه ما في وقت، ما كملوا لهم. وامتحان الإنجليزي أجى سيء، يعني إحنا ثقافتنا مش إنه يعني إنترناشنال، ولا إنه إحنا
0: امتحان الكيمياء صار في إغماءات داخل القاعة.
2: نعم،
0: قصدك الطلاب، في طلاب أغمي عليهم داخل القاعة؟
2: نعم، وفي طلاب انسحب منهم الورق وما اخذوش، يعني ما كملوش نقل الاجابات.
0: عشان ما كان في وقت قصدك؟ هو كان الكيمياء كان امبارح صح؟
2: لا الكيمياء كان لا قبل 4 ايام تقريبا.
0: 4 ايام. طيب، وكيف كيف مقياس الاسئله؟ يعني بس خلينا نقول عن الصعوبه او السهوله، كيف مقياس الاسئله؟
2: الكيمياء كان من متوسط لصعب، يعني بس ما فيش وقت، يعني مثلا المساله يعني الكتاب فيه كله نص حفظ، ليش ما تجيبوا لنا شيء حفظ؟ يعني احنا نحفظ على الفاضي. طب جايبين له كله حل، طب جيبوا نصه مثلا حفظ ونصه حل.
0: الكيمياء
2: نعم. الانجليزي جايبين نصه، يعني صعب جدا، احنا ثقافتنا مش انجليزي.
0: بس كل شيء من المنهاج المفروض.
2: نعم، كله من المنهاج. بس طبعا هو المنهاج،
0: لاني قرات بعض الملاحظات انه في شيء مش منهاج، بس كل شيء من المنهاج مثل ما اكدت.
2: لا، كله من المنهاج.
0: طيب، يعني إذا بدي أسألك كطالب يا ينال، يعني اليوم أنت اليوم كطالب باعتقادك اليوم، هل فعليا في تأثير يعني نفسي أو جسدي بتحس أنه فوق طاقتك أو فوق قدرتك كطالب؟
2: والله كثير حتى، يعني لو كنا على السنة الأولى أحسننا، يعني أنا 24 ساعة صارت حياتي دراسة، ما بفكر غير الدراسة.
0: وأهلك شو أكثر كلمة بتسمعها منهم؟
2: قوم ادرس، يعني صار بزيادة
0: هاي الكلمة اللي ما بتتغير عبر السنوات. قوم ادرس. يلا ان شاء الله الله يوفقك ولك ولكل طلاب الثانوية العامة، احنا اكيد مقدرين تعبكم، وبالنهاية كل واحد بيعمل اللي يقدر عليه. والنتيجة اكيد ما راح تغير، يعني ما راح تغير من مكانة هذا الشخص، يعني لا المفروض عند قرايبه واهله واصحابه ولا حتى بالمجتمع. بالنهاية التوجيه يعني مثل ما كنا نقول، نعم مرحلة مهمة، بس مش هي كل الحياة يعني.
2: صحيح.
0: وحياتك انت يعني كطالب، حياتك النفسية والجسدية اهم من كل شيء ثاني، اهم. يلا بالتوفيق ينال، بالتوفيق حبيبي.
2: تمام،
0: هلا بيك. ابو انس تفضل. اخوي ابو انس، طولت عليك ابو انس، سامحني. ام علي تفضلي. ام علي
3: مرحبا، الله يعطيك العافيه.
0: هلا ام علي.
3: والله انا بدي احكي عن قضيه ابني صف اول ثانوي.
0: هلا نعم.
3: احنا بمدرسه حكوميه احمد الطراونه. هلا هون بالمدرسه هم الاساتذه بيركزوا على المواد الوزاريه، احنا بنعرف انه في عندنا 4 مواد وزاريه اللي هي العربي والانجليزي والتاريخ والدين. الاساتذه هون بيشرحوا بالمواد الوزاريه، المواد الغير وزاريه ما الأساتذة ما بيعطوها حقها، كونه أصلاً المواد الوزارية دسمة.
0: ليش ما بيعطوها حقها أم علي؟
3: لأنه هي مادة مدرسية، نجاح مدرسي. كونها نجاح مدرسي فخلص كتير أساتذة ما بيشرحوا المادة.
0: نعم.
3: وكتير أساتذة بيشرحوا رؤوس أقلام من المادة فقط.
0: يعني قصدك متعمد عشان يأخذ الطالب خصوصي ولا إيش؟
3: لا ما ليش يأخذ خصوصي، هي نجاح مدرسي، هي بالنهاية الوزارة ما بتمتحن الطلاب في هاي المادة. فهون احنا الطلاب بركزوا، واصلا المواد الوزاريه دسمه، واللي بيسمعونا بيعرفوا شو يعني انجليزي وشو يعني عربي، 10 وحد انجليزي كلياته متقدم زي ما حكى
0: ماده كبيره
3: الطالب قبل شوي، ماده جدا كبيره، والعربي كذلك الامر، والتاريخ ماده مش طبيعيه. يعني انا لما بتطلع على مواد ابني، يعني الاربع مواد هدول عن 8 مواد،
0: عن 8 مواد
3: 2007 2007 كان 8 مواد هدول عنهم. هلا الطالب انا بعرف انه هو ما عنده وقت يدرس المواد المدرسيه اصلا، والاساتذه اصلا ما اعطوها حقها. بتفاجئ انه ابني استاذ الفيزياء، والفيزياء هي ماده مدرسيه، بيرسبه بماده الفيزياء، وهو اصلا الاستاذ ما اعطاها حقها وبيعطيه اكمال في هاي الماده. عملوا إعادة، طبعا أنا ابني خاتم دارس كل المواد الوزارية، بخلص أموره جاهز للوزاري. بتفاجأ أنه ابني محروم من أنه يقدم الوزاري بسبب مادة مدرسية الأستاذ ما أعطاه حقها.
0: يعني محروم لأنه ما نجح في المادة؟
3: ما نجح في مادة مدرسية.
0: طب مدام دارس وخاتم المواد، ليش ما قدر يحل؟
3: خاتم المواد الوزارية، أما المواد المدرسية أصلا ما انشرحت وما نعطت. احنا بنحكي عن المواد الوزارية اللي بده يتأهل فيها للوزاري، اللي بتقدمها بالوزاري. لكن المواد المدرسية أصلا ما انشرحت من الأساتذة، ما أعطيت حقها من الأساتذة. حكينا مع الأستاذ وحكينا له حرام ينحرم الطالب والطالب جاهز لأنه يقدم الوزاري. اتعاطف معنا وحكى أنا رح أرفع الحرمان عن الطالب، بده يقدم كتاب للتربية، المدير بمانع. أنا يعني بتخيل أنه المدير والأستاذ مفروض يعتبروا الطلاب أبنائهم، لكن إحنا اللي شفناه بالتجربة الأخيرة مع ابني، لا هم بيعتبروهم ند لإلهم مش أبناء لإلهم. المدير بمانع، ما خلينا حدا يحكي إلا حكى مع المدير، والمدير ما بده، رافض هذا الموضوع. اضطرينا نلجأ للمديرية، رجعنا للمديرية حكوا لنا بدنا نراجع المدرسة. هلأ الطلاب اللي أخذوا إكمال بمادة الفيزياء اللي هي مادة مدرسية وحكيت لك ما أعطيت حقها، كان عددهم 45 طالب. تمام. كان في من ضمنهم طلاب عندهم 3 إكمالات بنفس اليوم، وإحنا عارفين أنه المادة ما اندرست، يعني بقدم الإكمال وروح من غير دراسة، بس هيك شكلي الموضوع كان. نجح كل الطلاب باستثناء 3 غابوا، وثلاثة اختارهم عشوائي. ليه؟ عشان هو بده يثبت للطلاب اني انا برسب، ما بعرف كنوع من ضبط الشخصية او انه انا برسب فخافوا مني.
0: الان خلاص احنا صرنا بعيدين عن الموضوع، القرار اتخذ.
3: القرار اتخذ انه ابني انحرم من تقديم امتحان الاول ثانوي. رحنا على المدرسة.

0: اختيار 3 طلاب عشوائي. هلا الموضوع قرروا انهم يعيدوا امتحان الاكمال للطلاب الستة اللي تم ترتيبهم من اصل 45 طالب. هلا انا لو بدي اسالك انت ما لك علاقه بالموضوع، لكن بدي اسالك ليش قرروا انهم يعيدوا الامتحان؟ في خلل صح ولا لا؟ يستحيل ينعاد الاكمال الا اذا لقيوا خلل في المدرسه وفي آلية التصليح. ولقيوا الطلاب ناجحين من
1: يعني انا معك احيانا بتصير في بعض الاخطاء الفرديه من بعض المعلمين،
0: اخطاء فرديه مش اخطاء بشكل اني انا اظلم بس 3 طلاب وانجح الباقيين صح ولا لا؟ هلا لما انعاد الاكمال اعطونا مهمه 2 يوم الولد يدرس على ماده فيزياء سنه كامله بدها دراسه. هو اصلا كان بلشان بالمواد الوزاريه وهالماده اصلا مدرسها، فلما اجوا جابوا له لجنه يصلحوا ماده الامتحان. انا ابني ما نجح بالفيزياء، ليه؟ لانه هو اصلا هاي بدها سنه كامله، بدها استاذ، بدها شرح، بدها ما بزبط ب2 يومين.
1: وشو صار معه؟ شو صار معه لما عادوا له؟
0: هلا هو ما نجح بالامتحان، رجعوا اكدوا نظام الحرمان. هلا انتم صرتوا تطبقوا الشفافيه على دوري انا وال45 طالب هذول نجحوا.
1: طيب يعني بعيدا عن الاهل، قديش الطالب بيتحمل ضغوط نفسيه وجسديه؟
0: والله انا ابني اشهد الله ابني يمكن نازل 10 كيلو بالامتحانات. قرار الحرمان احنا قلنا 15 يوم نعرف عنه، من يومها لليوم وابني بدرس ومقتنع 100% انه راح يقدم. الصدمة النفسية اللي بيعانيها يعني الله اعلم فيها، سواء كان عليه او علينا
1: الله يوفقه. ستي بالنهاية مثل ما قلنا لو تعثر هذه السنة اكيد طريق النجاح.
0: انا بدي اوصل من خلالكم انه في ظلم بالحق طلاب التوجيه من الاساتذة نفسهم، من نفسه، من المنظومة نفسها. هلا المشكلة احنا عندنا انحرم الطالب، اتوقع انه قرار خلص هذا الاشي تم. لكن انا ابني لما بدي يعيد السنه الجايه بدي يعيد على نظام 2010، بتعرف انا جايبت له استاذ انجليزي، جايبت له معلمه عربي، انا يعني ما يقارب 1500 دينار حاطط له اساتذه.
1: والله الاهل بدفعوا كثير على موضوع الملخصات والدروس الخصوصي صح.
0: هلا المنهاج هذا كلياته بدي يتغير، يعني انا مشكلة اذا عندكم بدي اوصل فكره انه الطالب اللي انحرم بظلم من الاساتذه وبظلم من الاداره، هل من المعقول انه كمان يعيد على منهاج جديد؟ اقل ما فيها بدي اتوجه يعني تحكوا لوزاره التربيه والتعليم انه الطالب اللي انحرم اقل ما فيها يعيد على نظام 2009 مش على نظام 2010.
1: صح يا ستي الله يوفقه ان شاء الله، الله يوفقه ان شاء الله. يعني يا ريت كنا نعرف الملاحظه قبل كان شفنا كيف ممكن نساعد، بس الان خلص يعني انتهى المجال.
0: هو لسه ما قدموا امتحانات، لسه ضايل 11 يوم الامتحانات
1: بالنسبه قصدي بالنسبه للاكمال.
0: بالنسبة
1: للإكمال. نعم يا ستي الله يوفقه يا أم علي، إن شاء الله ربنا بيسر أموره. وأكيد مثل ما قلنا يعني مش نهاية الدنيا الثانوية العامة. شكرا أبو أحمد. أبو أحمد بيقول لي أخوي أبو زيد أنا بنتي توجيهي تقول والله إحنا اللي بنقدم، قد ما في إرهاق وضغط نفسي علينا وعليها. وأنا مثل ما قلت بدي أحكي على الطالب اليوم قديش يحمل فعليا ضغوط تفوق قدرته على التحمل. أبو أحمد.
2: ألو السلام عليكم.
1: لسه بقرأ برسالتك أنا أبو أحمد.
2: سبحان الله يا سيدي، هذا من حظي الكبير والله اني انا ادخل معك وانت تقرا رسالتي. الله يعطيك العافيه ابو زيد، كيف حالك؟
1: يا صباح الخير على اخوي محمد.
2: والله سيدي انا بنتي تركت توجيه على الصحي، هاي النظام الطبي،
1: النظام الصحي، الحقل الصحي.
2: الحقل الصحي طبعا بالفعل يعني النظام هذا الجديد سنتين ضغط على الطالب، يعني دخلوهم الهم تبع التوجيه قبل اوانهم. هي سنه يعني المرحله الثانيه، خلصت المرحله الاولى السنة المضت للمرحلة النهائية الثانية. كثير ضغط على الطالب، يعني انت بتحكي الامتحان هني 4 امتحانات بشهر كامل.
1: ايوة
2: الشهر كامل ضغط على الطالب وضغط على الاهل. والله احنا يمكن نقدم عنهم، وبالفعل هم بيتعبوا والله بدرسوا ربنا الله. امتحان الكيمياء الاخير وقته قصير جدا.
1: والله سمعت قبل يعني شوي كان معي انا يعني طالب توجيه حكى نفس الاشياء.
2: الوقت قصير، يعني اخر سؤالين هي عشان الورقه، ما هي في A وB، يعني واحد ورقه واحد ورقه اثنين. هي ورقه اثنين اجاها السؤالين الصعب باخر اشي عشان نصتهم هيك حطت حدي بادي صلى النابعة.
1: يمكن ما سمعنا ملاحظات كثير لانه حقول، فمش كل الطلاب امتحنوا كيمياء حسب حسب الحقل اللي هو فيه. نعم
2: بس يعني انا اللي بحكي يعني هذا النظام كثير مرهق طويل، كثير مرهق طويل.
1: يعني قصدك سنه واحده افضل من سنتين؟
2: انا بقول هلا سنه او سنتين لازم يكون في يعني في تطوير اكثر.
1: انا كنت دائما اسمع معظم الملاحظات من الناس يقول لك يعني التوجيه على سنه في ظلم للطالب.
2: والله
1: فاليوم لما عملناه على سنتين مش عارف البعض بيقول لك
2: لا
1: سنتين كمان طولتوا علينا فيها كثير.
2: يا سيدي الله يعطيك العافيه، حبيت اعطيك هالمعلومه وصباح الخير والله يسعد صباحك.

0: حبيبي ابو احمد، هلا الله يحييك
1: حبيبي يا غالي. هلا هلا
0: اخوي عمر، تفضل. عمر معي، تفضل اخوي عمر. عمر طولنا عليك. محمد شراعة، هلا اخوي محمد.
2: الله يسعد صباحك ابو زيد.
0: هلا ابو شراعة.
2: ابو زيد والله انا عندي طالب توجيهي مواليد 2008 شايف قدم امتحانات يعني والله يا ابو زيد انه يوم امتحان الكيمياء يعني خفت على الولد يا اخي يعني قلت له روح قدم اللي بدك تقدمه وانا ما يهمني الامتحان يهمني انت كشخصيتك يعني يهمني انت ما بيهمني الامتحان.
0: ممتاز اكيد هذا شيء كويس.
2: والله قلت له حكيت له قلت له بابا ما بيهمني الامتحان بيهمني انت.
0: نعم
2: انا امتحان بكفه وانت بكفه ثانيه امتحان بتعوض لكن انت ما بتتعوض.
0: نعم
2: يعني الولد ضايق مش يعني مادة زخمة وقلت لك وزي ما حكوا الاخوان وقت الامتحان ساعتين يعني انت بتعطيه مادة زيك بتمتحنه بساعتين يعني على قال لي يعطيه نص ساعة زيادة لانه بقول لي بابا لو اعطونا وقت انا حليت الحمد لله وجاوبت لكن المادة جايبينهم 70 سؤال مدري يعني جايبينهم 4-5-6 صفحات او 7 صفحات يا ابو زيد. والله العظيم يعني وكمان مادة الانجليزي مادة الانجليزي المتقدم والله العظيم كمان 9 صفحات يا ابو زيد جايبين لهم 9 صفحات.
0: 9 صفحات الامتحان؟
2: والله 9 صفحات.
0: يمكن كله ضع دائرة
2: مادة الانجليزي يعني ضع دائرة مو بيشربك يعني لو حل افضل بيشربك الدنيا بضع دائرة بده الصح والاصح بالاجابة في الصح وفي الاصح.
0: نعم
2: يعني انا والله العظيم يوم امتحان الكيمياء قلت له اترك الامتحان عادي ما بدي تمتحن بس انك ما بيصير فيك شيء يعني انا عندي ابني هم من الامتحان وهم من التوجيه كامل.
0: طبعا طبعا طبعا
2: انا عندي ابني هم من التوجيه وهم من الامتحان كامل وبالعكس والله العظيم يا ابو زيد اقسم لك بالله العظيم صورت له اوراق السنه هاي قسم بالله بعمل مكتبه بيها بفتح مكتبه.
0: والله انك صحتك
2: والله العظيم يا رجل
0: صح
2: اقسم بالله كل
0: من وراء الدوسيات والخصوص
2: والملخصات هذا غير الدوسيات هذا غير الكراسات غير البطاقات غير يعني الانجليزي المتقدم اشتريت بطاقتين بطاقه مكثف وبطاقه عاديه يعني قسما بالله يا ابو زيد انه ضغط بس انا ايش تركته براحته ما ضغطت عليه والله يا ابو زيد ما حكيت معه ولا كلمه.
0: نعم.
2: يدرس لحاله براحته لا انا ولا امه ونوفر له كل شيء يعني كل طلباته موفره له.
0: نعم
2: وكيف
0: قدم ان شاء الله قدم كويس؟
2: لا الحمد لله يعني قدم كويس بس قلت لك يا ابو زيد الماده والله يعني الاربع مواد هذول السنه الثانيه اللي يتخصص يعني والله العظيم مواد زخمه جدا ومواد صعبه يعني الطلاب اللي ما يكون قد حاله ويكون متمكن والله انه يعني بقول لي بابا في طلاب اليوم الامتحان الانجليزي سكروا الدوسيات وقعدوا حطوا دينهم هيك كتفوا وقعدوا ما حلوا. والله يا ابو زيد قسما بالله يعني وفي طلاب طلعوا من قاعه الامتحان يعني انا شفت انا الطلاب البنات ما شفت الشباب لانه ابني يعني قد امتحانات مدرسه ثانويه الاولى عندنا بالمفرق طلعوا مش طالعين ومش بوعيهم ابو زيد مش بوعيهم.
0: نعم
2: مش بوعيهم وانا قلت لك يوم امتحان كيمياء ابني ما كان بوعيه بس انا هديت عليه وامتصيته شويه قلت له ما يهمني الامتحان بيهمني انت.
0: صح كويس مرات مثل ما قلنا
2: والله العظيم
0: قد تكون جملة تطمين واحدة تعمل فرق كبير عند الطالب. صح.
2: والله حتى أقول لك صار معه قولون قبلها بيومين جبت له دواء للقولون العصبي معه قولون عصبي
0: قد ما بيشدوا حالهم ويتوتروا ويفكروا.
2: والله
0: صح.
2: يا أبو زيد جبت له دواء من الصيدلية مشان القولون العصبي قاعد يشكي من معدته ومن بطنه.
0: صح صح يا سيدي الله يوفقه إن شاء الله يوفق جميع الطلاب.
2: آمين
0: تسلم.
2: آمين
0: شكرا
2: يا أبو زيد شكرا.
0: هلا سيدي. إيمان تفضل. إيمان
3: السلام عليكم.
0: هلا ستي. عليكم السلام.
3: العافية.
0: هلا إيمان.
3: يعني إحنا سبحان الله حكينا نظام التوجيهي لما يصير سنتين بصير أسهل للأهل.
0: المفروض أيوة المفروض.
3: لكن سبحان الله لا زاد العبء على الأهل ماديا ومعنويا وصار عبء على الطالب نفسه لأنه الطالب بالحادي عشر ما بيكون لسه عارف أصلا مصلحته يعني عارف يعني لساته مش متهيئ حاله للثانوية العامة.
0: نعم.
3: ويعني كمان المشكلة بالنظام الحقول يعني إنه الطالب مثلا اختار الحقل الصحي عفرضا ما توفق بالسنة الثانية بالمواد صفة إنه راح يصير لنا معضلة بالقبول الجامعي صح لأنه ما عنده خيار
0: ما بيقدر يغير الحقل ما بيقدر يغير
3: ما بيقدر خلص
0: يعني خلص
3: حتى على هذا الطريق يعني لا بيقدر يدرس مثلا الرياضة ولا بيقدر يدرس مثلا أشياء تانية
0: صح.
3: تاريخ شريعة خلص
0: يعني صارت خياراته محدودة صح كلامك
3: صار يعني إحنا لو نرجع لسه علمي أدبي أفضل كثير للطالب وكمان هم لو بدهم يوفروا مثلا أو يهدوا على الطلاب أنا رأيي نرجع لنظام السنة الواحدة بس على نظام الفصلين. يعني كيف إحنا زمان لما قدمنا إحنا أيامنا يعني مادة فصل أول يخدها الطالب يمتحن
0: خلص ويخلص منها
3: سوين دورتين سوين شتوية صح. وصيفية صح؟
0: هو إحنا أصلا يعني إحنا أصلا أعتقد بعد ما خلصنا الألفين ظلينا على نظام أو 2001 ظلينا على نظام اللي هو الفصلين صح؟
3: هو نظام الفصلين بس هم بيعملوا
0: بس من كم سنة من كم سنة عملوا نظام الفصل؟
3: دورة هي دورة شتوية ودورة صيفية بس سنتين. إنه بتكون بكامل المادة. أنا الفكرة أبو زيد إنه تكون الفصل مادة الفصل الأول بدل ما يصير عبء على الطالب الكتابين يدرس فصلين يدرس الفصل الأول زي إحنا زمان لما كنا نقدم مادة الفصل الأول يمتشن فيها الفصل الأول بالشتاء ومادة الفصل الثاني يمتشن فيها بالصيف.
0: مية وهذا كان معمول فيه يعني كان معمول فيه
3: إشي يعني للطالب وللأهل
0: يعني كان يمتحن يعني الطالب سبع مواد بالفصل الأول وسبع مواد بالفصل الثاني.
3: بس مادة الفصل الأول خلاص
0: 100% مادة الفصل الأول مش من يعني الجلد للجلد زي ما حكيها بالعامية
3: خيار للثانوية العامة يعني لو يأخذوا برأينا هذا أحسن خيار للثانوية العامة لأنهم لما عملوا أربع مواد صح الناس بيشوفوا أربع مواد سهل بس المادة جدا زخمة يعني مادة الكيمياء
0: وغير إنه طالب بده يدرسها من الجلد للجلد على مدى سنتين يعني يعني قديش بده يرجع يستذكر معلومات
3: مادة الكيمياء يعني مثلا المادة العام اللي قدموها 2007 تختلف كليا عن مادة 2008 يعني زادوهم كمان وحدتين يعني زي كأنهم حطوا لهم مادة الحادي عشر بالثانوي بالتوجيهي كمان يعني انت المادة زخمة جدا لما تحكي كله ضع دائرة طب الكيمياء حرام يكون كله ضع دائرة لأنه الرياضيات انا هاي فكره الرياضيات لسه مش مستوعب ليش الوزاره
0: لانه قصدك اليوم في ممكن انا اخذ علامات على خطوات الحل
3: هي هاي
0: يعني بس انا اليوم ضع دائره ما دامني كانت الدائره خطا فخلص راحت علي العلامه
3: يعني
0: كلها
3: يعني ممكن الطالب الضعيف يجيب علامات احسن من الطالب الشاطر لانه
0: صح
3: شنط معه
0: صح 100% صح
3: بينما الطالب الشاطر
0: احنا كنا دائما وانا لما كنت بالتوجيهي كنا دائما نسمحهم الاساتذه انه ما تترك سؤال فاضي ما دام في حل قد تكون خطوات قد يكون الرقم النهائي جوابك غلط بس خطوات الحل بتاخذ عليها علامات
3: اللي مثلا ضع دائره
0: غير عن ضع دائرة صح
3: مواد المواد الفهم رياضيات فيزياء كيمياء هدول لازم ينحط فيهم أسئلة مقالية رياضيات لازم كله ضع أسئلة مقالية يعني أنا من خبرتي مع مشرفين بيحكوا لا يعني الطالب بيجيب علامات بالمادة بالحل المقالي أما أنت الثاني ظلمهم إنه كله 50 سؤال ضع دائرة وثلاث ساعات الطالب يعني مستوى تفكيره لساعة ساعة ونص بيضل يفكر بعدين بصير أصلا الطالب عقله بفصل يعني خلاص بطل يقدر يستوعب كم الأسئلة اللي بده يشلها أو يفكر فيها وبالأخير يعتمد على إجابة يعني يتخربط بإشارة خربط ب يعني شو اسمه منزل عشرية حرام ظلم الطالب
0: صح صح
3: كمان يعني بالنسبة ل 2009 يعني السنة هاي رح ينظلموا ليش لأنه السنة الجاي هم أخذوا السنة هاي بمخدو إنجليزي السنة الجاي الإنجليزي المتقدم رح يكون لجميع الحقول وهذا ظلم لما أنت تحكي 30% من علامته مئوية للتوجيهي رح يخدها للإنجليزي ما بعرف هذا باعتقادي إنه ظلم لأنه إحنا نعرف طلابنا بالإنجليزي مش هالقوة يعني حرام إنه تخلي 30% للإنجليزي لحاله ما يعني يا ريت الوزارة تأخذ بهذا الموضوع
0: إن شاء الله
3: ورياضيات السنة الجاي إنه يخدوه مش إنه ضع دائرة لا نرجع مقالي ونرجع ورقتين يعني أنت لما تحكي تفاضل وتكامل على نفس الجلسة حرام تفاضل عكس التكامل كليا يعني تخبط
0: شكرا
3: يعني الطالب يعني الله يكون بعونه وإن شاء الله الوزارة الله يعطيها القرار السليم وإن شاء الله يا ربي نجح جميع الطلاب
0: إن شاء الله تسلم إيمان
3: لأنه التوجيهي أنا بحس الأهل أكثر من الطلاب يعني يكونوا مضبوطين
0: والله أنك صادقة يعني هي طوالب البيت كله أكيد شكرا ستي صباح الخير أخوي حسام تفضل
1: صباح الخير يعطيك العافية
0: هلا حسام هلا أخوي هلا
1: أستاذي إحنا يعني بالنسبة لنا في الأردن أو خلينا نحكي الطبقة الكادحة في الأردن صاروا أولادنا في الثانوية العامة فئران تجارب لوزارة التربية فإذا بدنا نحل هالمشكلة بدنا نحل مشكلة منظومة التعليم في البلد يعني مثلا يجيبون لنا وزير زي وزير الصحة يشتغل لأولاد البلد مش يشتغل ضد أولاد البلد زي وزير التربية يعني أنت بتحكي عن منظومة التعليم بعونة للمنصة
0: وزير
1: يعني
0: التربية يشتغل ضد أولاد البلد كيف
1: طبعا بيشتغلوا اللي بيجيب المنصات انت قاعد ابنك توجيهي
0: شو دخل وزير التربية بالمنصات ابو خلصة
1: يعني لو انه في تعليم كويس في المدارس الحكومية انا بضطر اجيب لابني بطاقات بضطر اجيب لابني دوسيات سؤال
0: نعم
1: جاوبني بضطر اجيب ما بضطر اجيب فاحنا صرنا يعني ما بعرف هل انه تجارة أولاد المسؤولين أو أولاد الوزراء ما بدرسوا زي أولادنا، بدرسوا في مدارس عالمية وبمتحن امتحانات عالمية وما لهم دخل في كل التوجيه في الأردن أصلا، فما بينهم أولادنا أصلا ولا بينهم أولادنا ينجحوا ولا يتعلموا أصلا.
0: يعني كله على النظام الدولي. ها
1: الاي ما عمرك شفت ابن وزير درس في مدرسه
0: الوطني
1: مدرسه ام الحيران مثلا ثانويه فيها اولاد وزراء؟ عمرك اولادنا اقول لك مش ابن وزير ابن نائب ما بدرس مع اولاد، فما بهمهم اولادنا اصلا ولا بدهم اولادنا يتعلموا، بدهم اولادنا يظلوا محرفين عشان يوم الايام اولادهم يستلموا مناصب واحنا اولادنا يظلوا محرفين. فاحنا منظومه التعليم بدها وزير يشتغل لأولاد البلد، يشتغل بذمة وضمير زي وزير الصحة، بيشتغل بتشوفه بيشتغل في الميدان، ما بقعد في مكتبه
0: صح.
1: ما بيعطي أوامر من عنده، بدنا واحد هيك يشتغل هيك جالس الملك هيك طلب إنه يشتغلوا بالميدان، يقعد في الميدان يشوف كيف المعلمين بيعطوا الحصة صح، بيدرسوا صح أولادنا. بضطر أنا أجيب لابني 300 و 500 دينار كل سنة بطاقات
0: صح. تسلم حسام
1: يعني
0: والله
1: احنا ليش هيك صرنا لوين هم وصلونا يعني شنو بدهم يعني منا التربيه؟ يعني يطلع وزير التربيه يقول احنا هذا النظام الجديد غلط، سنتين وانت منشف ريق الشعب، سنتين واحنا شفا ريقنا، احنا مش يوم ويومين، سنتين تحكي عن سنتين؟
0: نعم
1: احكي الواحد يحكي الصح.
0: والله انا اذكر الناس في بدايات البسطة يعني على القرار وقالوا يعني احنا هيك راح يخفف الضغط علينا بدل
1: لا ما خفف الضغط
0: سنة واحدة
1: سنتين. انت ضغطتني سنتين وكل امتحان كل مادة 10 وحدات، تعرف يعني 10 وحدات دسمة
0: مواد دسمة مثل ما سمعت صح. يا سيدي الله يوفقكم ان شاء الله. شكرا حسام، بدي اروح لرسائلكم عبر الواتساب. مصطفى خلنا ناخذ مصطفى قبل الواتساب عشان ما اطولش عليك اخوي. مصطفى تفضل.
4: يعطيك العافيه استاذ.
0: هلا سيدي.
4: يا اخي انا ما بعرف العالم كلها بتجاضل من التوجيه، اللي بدرس بيجتهد. لا يعني احنا ما منلوم الطالب لازم يدرس، وارضاء الناس غايه لا تدرك.
0: نعم.
4: التوجيه توجيه قبل 5 سنين وقبل 10 سنين كان اصعب من اليوم. بس الطلاب في منهم ما بدهم يدرسوا، الأهل احتجوا، ليش احتجوا؟ خلي ابنك يدرس. وبعدين بقول لي مدارس حكومة غير حكومة، طب أنا بنتي درست مدرسة حكومية قبل 3 سنين سنتين ونص جابت 85 يا أبو جد علمي.
0: نعم.
4: وكانت نيتها أنها تجسر في الجامعة الأردنية، درست في الشامل كلية معور جابت الأول على المملكة بالشامل
0: ما شاء الله.
4: الآن هي بتدرس في الجامعة الأردنية تجسير، واخذت منحة وجابت جيد جدا، بأنها بدها تدرس، اللي بده يدرس بدرس يا أخوي أبو زيد.
0: نعم.
4: لما إحنا نقول لك ليش وما ليش، إحنا مش منظرين أو إحنا موجهين تربويين، في ناس أعلى منا بعرفها الشغلية.
0: أشكرك. تسلم أخوي مصطفى على الواتساب. يلا نبدأ مع إبراهيم.
5: سمعين على المشاهدين.
0: أبو
5: زيد قسم بالله التوتر بيعملوا الأهالي، لما ودي ابني على الامتحان وقعد أستنى فيه ما التوتر، الأهل نفسه بوتره. لما يجيكم يا جماعة ما حد يزورنا عندنا توجيه، مش منطق يعني. هاي أولادنا درسوا توجيه والحمد لله ودرسوا جامعات، والله ما كنا نسأل لحاله يعني، خلص بدرسوا ما شاء الله ولا كأنه عندنا توتر، بس هم الأهالي نفسه بيعملوا توتر. بعدين أبو زيد موضوع صعوبة الامتحان، صدق أنا بالله الامتحان مش صعب، بس هي للأسف الطلاب إلا من رحم الله بيعتمد على الدوسية، والامتحان ما بيجي من الدوسية أبو زيد، بيجي من الكتاب.
0: نعم.
5: ما هي تجارة التعليم صارت بهدلة يا أبو زيد، والله بهدلة. كل مدرس بطل يعطي حق الطالب في الحصة عشان يعطيه خصوصي ويضحكوا عليهم في الدوسيات، وبالامتحان بيجي من الكتاب بيجيش من الدوسية. الله يعطيك ألف عافية يا أبو زيد.
0: هلا سيدي.
6: والله يا ابو زيد هذا كلام غير دقيق، اقسم بالله انه الوزاره وزعت على سنتين. يا رجل انت خليته طالب توجيهي على سنتين، انت بدل ما خليته طالب سنه واحده توجيهي، والله ما خف العبء على الناس، بالعكس انت دمرت الناس. انت بتسوي امتحان، ما انت ما دامك بتسوي امتحان، انت لو ما سويت امتحان وزاري وخليت الموضوع للمدرسه وخليت السنه الجايه توجيهي، الان انا ما عارف ابني شو الحق اللي يدروا عليه، انا ما عارف شو ابني وين يروح. يعني انت سويت مشكله عند الناس. اي عبء خففوا العبء على الناس. ما هو انا قعدني انا الان ابني في غرفه له سنه المدرسه ما بدرسن المدارس الحكوميه مضطرين ان نروح على المنصات وعلى هي المنصات هذه من وراها فاسدين. بتفكر المنصات هذه انها دوار خير للاردن من على المنصات واساتذه خاصين. اقسم بالله اخ ابو ليث الوضع مش مثل ما بتحكي الوزاره قاعدين بيطبقوا انظمه خارجيه مش من الاردن. الوزاره قاعدين بيطبقوا انظمه وراها متنفذين وراها جماعه المنصات وراها جماعه. هذا اللي بيصير. اي تخفيف على المواطن، اي تخفيف على الطالب، اي تخفيف على هذا. انا اقسم بالله ودا انفجر يا رجل. اقسم بالله العظيم اذا صرنا دافعين 1500 دينار على طالب والمدرسه الحكوميه ما بتدرس كلمه واحده. يا ناجي يتقوا الله بس في الشعب الاردني، يتقوا الله يا وزاره التربيه والتعليم. حسبي الله ونعم الوكيل.
0: شكرا عمار مجالي. نسمع حمزه الجيرات. هلا سيدي.
7: السلام عليكم ورحمه الله. الله يعطيك العافيه اخوي ليس جبور. الله يعطيك العافيه.
0: هلا هلا.
7: بخصوص التوجيه يعني مع خبره 21 سنه في الجامعات، انا من الناس اللي خلصت توجيهي، درست دبلوم، تعينت.
0: نعم.
7: فيعني ضليت مواكب من التوجيهي مع الجامعات.
0: نعم.
7: للأمانة نوعية الطالب من بعد كورونا اختلفت.
0: نعم.
7: يعني للأسوأ مش للأفضل يعني.
0: صح، في صار في تراجع مزبوط. شكرا حمزة شقيرات. نسمع رأفت.
8: السلام عليكم أخ ليث والمستمعين والمشاهدين.
0: أخي رأفت.
8: طبعا بالنسبة لنظام امتحان الثانوية العامة، أنا مدرس أصلا، مدرس متقاعد، مدرس لغة إنجليزية متقاعد. في البداية نظام الامتحان الثانوية العامة ما في استقرار، كل سنة في تعديلات. نعم. سواء على المناهج أو حتى على نظام الامتحان نفسه.
0: نعم.
8: من بداية السنة وهم بيعلنوا أن الامتحان راح يكون إلكتروني، بعدين بآخر الفترة أعلنوا أنه راح يكون الامتحان زيه زي الامتحانات السابقة ورقي.
0: نعم.
8: هذا شيء أول. الشيء الثاني، السنة الأولى اللي هي 2008 كان الامتحان بيضمن أربع مواد وزارية، هي اللغة الإنجليزية واللغة العربية وتاريخ الأردن والتربية الإسلامية. في 2009 انخففت مادة اللغة الإنجليزية وحطوا مكانها الرياضيات.
0: أشكرك. يعني وهذا اللي كنا نحكي فيه أخوان، موضوع شكرا أستاذ رأفت، يعني موضوع عدم الثبات. وأنا بدي أسمع من الأستاذ حسام عواد كمان شوي بهذا الموضوع. شكرا أخوي زاهر، شكرا ماجدة، هلا أم يوسف، صباح الخير، نطالب إنصاف الطلبة. محمد جرادات صباح الخير. محمد أبو زيد هلا أخوي محمد، صباح الخير. إن شاء الله هاي المطالبات تصل. كرم معنا، تأسيس صحو المواد زخمة كثير. شكرا يا صديقي، بدي أشكركم جميعا. بدي أروح للأستاذ حسام عواد الخبير التربية. أستاذ حسام صباح الخير يا سيدي.
9: صباحك ورد أستاذ ليث.
0: يا مرحبا يا مرحبا. يعني من الأشياء اللي سمعتها الآن موضوع أنه إحنا سنتين بدل سنة المفروض أنه خفف، لا زاد العبء علينا وزاد العبء على الطالب، وانه احنا اليوم مثل ما سمعنا بالرساله الاخيره لاحد الاساتذه المتقاعدين الاخ رأفت، بيقول اليوم عدم الثبات في النظام وما في استقرار في النظام، كل فتره بنعمل نظام جديد التوجيهي، برضو هذا شكل هاجس وعبء جديد علينا وعلى ابنائنا. شو رايك بهذول الملاحظتين استاذ حسام؟
9: والله اول شيء يعني انا بوجود هاي الملاحظات، احنا عندنا شعب للامانه مثقف وواعي، وانت بتتكلم كل مواطن دخل معك اليوم على البرنامج أثار نقطة ومحور من المحاور المهمة.
0: نعم.
9: وأنا أول إشي أبدأ فيه ضرورة يكون في إشراك الميدان في التخطيط لمرحلة الثانوية العامة.
0: نعم.
9: وممكن يكون النظام اللي يتم اعتماده للثانوية العامة على السمع وبالورقة والقلم نظام جيد، لكن عند التطبيق العملي مع تحديات المدارس، تحديات الأهالي، تجد أنه الأهالي بالأخير برجع النظام مرة ثانية بيدفعهم وبيجبرهم على موضوع الدفع خارج القسط المدرسي أو خارج الرسوم المدرسية من بطاقات ومنصات وخصوصي.
0: نعم.
9: ولاحظ معي الآن لما إحنا نحكي على الضغط النفسي اللي بيصير على الطالب، الطالب لما بيكون شايف أنه هو عبارة عن جزء من التكلفة اللي بيدفعها ولي أمره، هذا بيشكل ضغط كبير جدا على الطالب.
0: صح.
9: الشغلة المهمة لما والدي أنا بدي يأخذ مثلا نحكي قرض أو بدي يدعين أو يضغط نفسه وراتبه عشان يدفع بطاقات وخصوصي إلى آخره. هذا بيخلي عند الطالب خوف مستمر من النتيجة
0: 100%.
9: إنه أنا بدي بالنهاية أبيض وجه والدي ووالدتي.
0: صح.
9: وهذا بيعمل شك بشكل ضغط بشكل كبير.
0: نعم.
9: أيضا فكرة إنه إحنا يعني موضوع التفاصيل. أنا النظام على سنتين أو النظام على سنة. أيهما أفضل؟
0: نعم.
9: العبرة بالتفاصيل.
0: العبرة بالتفاصيل. نعم.
9: يعني ما أعطيك مثال. لما أنا بدي أحكي عن شيء مثلا جرى خلال الأسبوع الماضي، امتحان الرياضيات كانت مدته 3 ساعات.
0: نعم.
9: لما نحكي عن طالب بده يجلس جلسة على مقعد الدراسة ماسك القلم 3 ساعات، مطلوب منه يقدم جهد ذهني وجهد نفسي وجهد بدني ولمدة 3 ساعات متتالية. الساعة الأخيرة هل بتقيم حقيقة وضع الطالب في المادة الرياضيات؟
0: نعم.
9: طب ما الذي يعني كان يعني ما الذي كان مثلا يمنع الوزارة أنها تقسم الجلسة الدراسية إلى جلستين؟ هاي هي التفاصيل. هاي اللي يحكي عنها ولي الأمر، تفاصيل. فكرة إنه أنا مثلا كولي أمر أو أنا كطالب النظام بتغير كل سنة وسنتين، عدم الاستقرار، هاي هي التفاصيل.
0: صح.
9: فكرة إنه أنا بالطالب الأول ثانوي مطلوب مني إني أدرس مواد مدرسية غير داخلة بالامتحان الوزاري، ومطلوب مني إني أدرس مواد وزارية داخلة بالامتحان الوزاري،
0: ومطلوب أنجح فيهم كلهم. ها،
9: ومطلوب من المعلم يضبط الحصة الصفية مع طالب بيحكي للأستاذ مادتك مش مطلوبة في الامتحان الوزاري.
0: نعم.
9: وبعدين هذا الشيء بيولد نقاش مع الطالب مع ولي أمره مع الأب والأم. بديش أروح أداومه على المدرسة لأنه اليوم ما عندي مواد وزارية.
0: نعم.
9: فيصبح المعادلة من اهتمام بجميع المواد يصبح إلى اهتمام وعدم اهتمام، اهتمام بمواد وزارية وعدم اهتمام بمادة مدرسية، ويتسرب عدم الاهتمام إلى المواد الوزارية. النفس البشرية ما بتعرف موجب وسالب. النفس البشرية يا بتهتم بالدراسة يا ما بتهتم بالدراسة. وإذا الطالب بلش يسوي ويؤجل بده بالأخير يرجع على فكرة إنه أنا بدي أروح أشتري بطاقات ومنصات وأعمل ضغط على ولي الأمر. فكرة أيضا موضوع التكلفة العالية حتى على التعليم الجامعي، إنه أنا لازم أحصل على معدل عالي علشان أستطيع أدخل تنافس وأوفر على والدي أو والدتي، حتى لو بدخل حتى من بواب الاستثناءات لازم أحصل معدل مرتفع. بوجود نظام المسارات، وهو أنا بالنسبة لي نظام المسارات من حيث التخطيط هو أفضل من نظام السنة الواحد، لكن المشكلة في التفاصيل. لما أنا ما عملتش تقييد على موضوع القبول في المسار الصحي، وجدنا أنه كأكبر نسبة من الطلاب دخلت المسار الصحي. هذا عمل ضغط كبير جدا جدا جدا، والطالب واعي أنه رح يكون في منافسة شديدة على القبول الموحد، وبالتالي خسارة دائرة ودائرتين في أي امتحان وزاري بشكل استطفى إلها توتر كبير جدا،
0: بيعمل عليه ضغط كبير. صح.
9: بيعمل عليه ضغط. رجعنا لموضوع التفاصيل. لما أنا بدرس في المادة الأول ثانوي 4 مواد مشتركة، مادة الدين ومادة التاريخ واللغة العربية واللغة الإنجليزية، وهذا الطالب لو كنا بالنظام العلمي والأدبي المفروض أن يروح أدبي، لكن لما جاب في المواد المشتركة الأدبية جاب فوق 24، أصبح عنده وهم أنه أنا ممكن أمشي في المسارات العلمية. وهون بنرجع للتفاصيل. بأيام العلمي والأدبي كان نسبة كبيرة من الطلاب 50% تروح علمي وأكثر من 30-40% تروح أدبي. في نظام المسارات أصبح عند الطلاب وهم أنه أنا ممكن أروح أمشي بالعلمي، وساهم في ذلك عدد من معلمي المنصات اللي قدموا شروح في مواد الرياضيات والكيمياء والأحياء أنه المواد مبسطة وسهلة، وتم اختزال المواد في أول حصص علشان الطالب يتوهم أنه أنا قادر أمشي في هذا المسار، والطالب لا يملك الذكاءات ولا السمات ولا التأسيس الخاص بالمواد العلمية. ولما دخل بعد شهر أول وشهر ثاني اكتشف أنه أنا مش طالب في المسارات العلمية. لما كان الفرز علمي وأدبي كانت الأمور أوضح، لأنه سنة الأول علمي وسنة الأول ثانوي أدبي الطالب بياخذ فيها مواد علمية، فبيستطيع يعرف أنه أنا ميولي باتجاه المسار العلمي أو المسار الأدبي. في الأول ثانوي بطل في هذا الفرز، أصبح طلبة الأول ثانوي يدرسون مواد مشتركة جميعا.
0: نعم.
9: يشترك فيها جميع الطلاب. غياب هذا الفرز ولد أنه عدد كبير من الطلاب اللي كان ممكن يروحوا شرعي أو يروحوا أدبي راحوا مسارات علمية وتم التغرير بهم. وهون بنرجع مرة ثانية لموضوع التفاصيل.
0: يعني الكلام مهم جدا اللي تفضلت فيه. بدي أشكرك جزيل الشكر أستاذ حسام عواد خبير التربوي.
9: سيدي أنه بفضل الله وبحمد الله أنه هاي الأشياء تم تصويبها على طلبة الجيل الصف العاشر.
0: نعم.
9: لكن الآن أهالي وأولياء أمور وطلبة الصف الثاني ثانوي بيحكوا أنه إحنا طب يعني تم التجريب علينا أو تم يعني التعديل علينا، فإحنا النظام أصبح أكثر نضجا وأكثر واقعية وأكثر استقرارا، مش على طلبة الأول ثانوي العام القادم، على طلبة اللي خلصوا حاليا الصف العاشر.
0: نعم. يعني إن شاء الله يأخذ بهاي الملاحظات وملاحظات الإخوان اللي شاركونا اليوم حتى يكون فعليا في هناك ثبات وخلينا نقول ونريح الطالب وأهله مثل ما احنا اليوم نتحدث على موضوع الضغط النفسي اللي تفضلت فيه. شكرا للخبير التربوي أستاذ حسام عواد وشكرا موصول لكم. فاصل ونعود.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
2: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
3: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788-10-1070.
4: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
5: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991.

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك. للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس دوم طويلاً.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي. مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795-546-38.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
4: التاسعة صباحا بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وأخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية تصرح بأن منظومة الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت فجر اليوم 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية. الأردن والسعودية يدينان الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الدول العربية ولكل ما يمس أمنها وسيادتها واستقرارها وسلامة شعوبها. وفاة شخص 30 وإصابة آخر إثر مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص في مخيم غزة بمحافظة جرش. استشهاد فلسطيني صباح اليوم إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب جدار الفصل العنصري شمال القدس المحتلة. الحرس الثوري الإيراني يعلن أنه استهدف مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في الأردن والبحرين والكويت. الحرس الثوري الإيراني يقول إنه استهدف بالصواريخ والمسيرات منظومات رادار في سلطنة عمان. الجيش الأمريكي يعلن أنه أنهى لليوم الثاني تواليا موجة جديدة من الضربات ضد عشرات الأهداف في إيران، قائلا إنه مستعد لضمان استمرار حرية الملاحة في مضيق هرمز. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ثانية، سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 056-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران والكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: يستحقون الأفضل. سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
0: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-76. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: دعوة للزيارة، معرض العودة للمدارس الخامس، Back to School Expo 5،
2: معرض العودة للمدارس الخامس،
3: معرض العودة للمدارس الخامس.
1: نخبة مميزة من المدارس الخاصة يلتقون تحت سقف واحد، يوفرون أفضل العروض والخصومات والمنح لزوار المعرض، إضافة لفعاليات المعرض الهادفة والألعاب والهدايا. انضموا إلينا وزوروا أضخم تجمع للمدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية المساندة، مكة مول، من الخميس 16 من تموز إلى السبت 18 من تموز، من 14 وحتى 10 مساء، ويوم السبت من 12 ظهرا. لمزيد من المعلومات تابعونا على الفيسبوك Back to School Expo.

الأرمن للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس

0: اهلا بكم من جديد الى صوت حياه. نبدا باستقبال اتصالاتكم 06-516-4020 و516-2020 لكن قبل ذلك اسمحوا لي اروح الى القضيه التي اثارتها حياه بالامس على موضوع اطفال وصور لالعاب اطفال ألعاب أطفال غير ملائمة للقيم المجتمعية، إلى علاقة بالشذوذ الجنسي، سامحوني بس هذا ما حصل من خلال إثارتنا لهذه القضية. وبدي أتابع معكم هذا الموضوع حتى نفهم أكثر التفاصيل من الإخوان في المؤسسة العامة في المؤسسة للمواصفات والمقاييس. هذه الصور أمامكم، يعني واضح الجسد جسد لعبة على أساس أنها لعبة فتاة أو لعبة بنت، والوجه وجه زلمة أو متشبه بالرجل. فبعتقد اليوم هذا يعني يمكن حكينا سابقا قديش أهمية أن يكون في هناك رقابة على مثل هذه الألعاب التي قد تزرع بعض المفاهيم التي هي مش بس مفاهيم خاطئة، بل هي مفاهيم اليوم تتناقض مع قيمنا وعاداتنا وديننا. بدي يعني أو كما يسمى يمكن مثل ما قرأت على وسائل التواصل الاجتماعي زوج باربي، يعني زوج باربي بهذا الشكل. يعني على العموم بدي أفهم المهندس السوني حماد هذه التفاصيل، مديرة فرع إقليم الشمال في مؤسسة المواصفات والمقاييس. مهندس السوني صباح الخير ستي.
1: صباح الخير لحضرتك ولجميع المستمعين.
0: يا مرحبا. إذا ممكن تحطينا بتفاصيل هذه الألعاب التي انتشرت صورها عبر صفحة حياة، تفضلي ستي.
1: نعم، اطلعنا على يعني ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي يوم أمس عن اللعبة، تم متابعتها مباشرة من قبل الكوادر التفتيشية في مؤسسة المواصفات، وتبين أنها في محل واحد في محافظة إربد.
0: تم في محل واحد بس؟
1: نعم، لحد الآن محل واحد. جولاتنا مستمرة، يعني امبارح غطينا مجموعة من المحلات، وإن شاء الله اليوم راح نستكمل جولاتنا حتى نتأكد أنها مش موجودة يعني محلات أخرى.
0: نعم.
1: تم ضبط كامل الكمية ومصادرتها، وحاليا عم نشتغل عشان نعرف المصدر.
0: المصدر كويس. نعم. مهم. ويعني الكمية اللي كانت موجودة كمية كبيرة مهندسة؟
1: يعني حوالي 100 لعبة.
0: طب يعني أنا مش فاهم، الشخص اللي وصلته هاي الألعاب يعني ما عنده مشكلة يبيعها للناس؟ هو مش منتبه على الصور؟
1: ما يعني لحسب كلامه للمفتشين يعني ما كانش واضح بالنسبة له المخالفة، بس يعني احنا صادرناها على كل الأحوال.
0: طبعا هذه بتدخل تهريب ستي.
1: ممكن تهريب، ممكن ضمن حاويات، يعني فيها منتجات متعددة، فما تم استهداف هاي اللعبة مثلا بالفحص أو بالاطلاع عليها.
0: نعم يا ستي، شكرا على تحرككم في تحديدا في منطقة إربد في الشمال. ويعني مثل ما قلت، يعني بتوقع اليوم احنا كل شخص بيشوف اشي غريب لازم يتواصل مع يعني المؤسسة للمواصفات والمقاييس حتى يحطهم بالتفاصيل، حتى يتدخلوا ويصادروا مثل هذه البضائع. شكرا مهندس السوني حماد، مديرة فرع اقليم الشمال في المواصفات والمقاييس. شكرا ستي.
1: العفو، يعطيك العافية.
0: صباح الخير.

0: اروح لمحمد عبد المجيد. هلا اخ محمد تفضل.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: هلا يا سيدي. عليكم السلام.
1: انا بدي اقول لك بس ملاحظه صارت معي يوم الخميس, وهي مش شكوى لنا بس هي ملاحظه ضروري تاخذ عين الاعتبار. في صديق لي يوم الخميس الماضي صباحا زار احد المستشفيات الحكوميه, تمام, بشكي من الم في صدره, شيء طابق على صدره.
0: اي مستشفى اخوي محمد زار صديقك؟
1: انا مررت للشباب في تحت الهواء, مش هدف التشهير والله, الهدف انه الملاحظه فموجود عند الشباب. بدك احكي بحكي اسمه.
0: احكي يا سيدي, واحنا من طالعين شهر, احنا طالعين نفهم منك الملاحظه بس يا سيدي.
1: نعم, هو مستشفى فيصل, تمام,
0: فيصل بالزرقاء.
1: نعم,
0: الامير فيصل. نعم
1: نعم. فذهب عليه بحكي له انا عندي صدري الم شديد بصدري, بس اطلع درج يعني درجتين بتعب ومش قادر اتحرك. المهم صور له صوره اشعه. طيب. قال له انت بتدخن؟ قال له, قال له احتمال هاي غازات, تمام.
0: صور له صوره اشعه. ايوه
1: نعم. وقال له ما في شيء, واحتمال هاي غازات ومع الدخان اللي بتدخنه وروحه. تمام. سبحان الله قدر انه هو بتصل فيي, انا لي علاقه في القطاع الطبي, فبحكي لي هيك هيك هيك. انا من الملاحظات ما يعني من الاعراض ما عجبني الموضوع, قلت له ودي لي صوره الاشعه. ودي صوره الاشعه. الصوره برضه مش طبيعيه, واضحه يعني, فهمت علي؟ قلت له الله بينك بوجهك الان, ضلك رايح على دكتور صدريه وخليه يسوي لك ايكو للقلب. يعني هذا اجراء لاي واحد, انت احنا بيننا معروف, واحد بقول لك بس اطلع الدرج بتعب او بس امشي مشوار خطوتين بتعب, معروف شيء له علاقه بالقلب او بالرئه,
0: له علاقه بالشرايين او بالقلب, صح؟
1: نعم. فذهب عند دكتور صدريه. قال له سيبك من اوكي الصوره فيها شيء, بس انت الان على اعراضك ضروري تروح على طبيب قلب الان, الان ما في يعني وقت انك تضيعه. راح على دكتور قلب في مستشفى خاص. عمل له صوره عمل له ايكو, حكى له انت عندك عدم انتظام بترويه الدم في القلب الشريان الرئيسي, لازم الان قسطره الان.
0: نعم الان لازم الان قسطره. والمستشفى الامير فيصل قالوا له بس غازات,
1: بس غازات وروحوه.
0: مين اللي شافه؟ طبيب يعني اللي جاوبه هذا
1: طبيب
0: الكلام؟
1: طبعا طبيب في الطوارئ. نعم
0: مشكله والله, والله مشكله.
1: انت بتعرف الادب الموضوع انه انا حتى قلت
0: يعني
1: له
0: كويس انه حكى معك وسالك واستشارك.
1: والله الحمد لله. فلما سوى قسطره نسبه التسكير بالشريان الرئيسي 99%. الدكتور بيقول يعني بتعرف ممكن بلحظه او لو صبر شوي يوم يومين ثلاث ممكن لا قدر الله فقدته.
0: لا حول ولا قوه الا بالله.
1: طبعا الحمد لله يعني احنا الحمد لله, بس انا القصد انه لا سمح الله بيجوا ناس ثانيين على المستشفيات وكذا وممكن يردوا ويروحوا. فالملاحظه الاصل يعني ما بعرف كيف المستشفى ياخذها او اداره المستشفى تاخذها بعين الاعتبار, وحياه ناس في الاخير مش مزحه يعني.
0: صح. تسلم اخوي محمد والحمد لله على سلامه صديقك. عمل عمليه؟
1: عملها بنفس اليوم, نفس ما كان في مجال, ركب شبكه وبالونين والامور الحمد لله مشت
0: على خير. الحمد لله على السلامه. هي معي الاستاذ سعد العامور تعليقا على ملاحظتك الناطق الاعلامي باسم وزاره الصحه. يا مرحبا استاذ سعد, صباح الخير.
2: اهلا استاذ ليث, صباح الخير.
0: الله يحييك سيدي. شو رايك باللي حكى الاخ محمد بموضوع خطا التشخيص اللي كاد ان يودي بحياه المواطن؟ تفضل.
2: اول شيء الحمد لله على سلامته لصديقه للاخ محمد,
0: الله يسلمك
2: والله يعطيه العافيه. يعني اذا هو ارشده على يعني ايش انه يتوجه ويعمل, احنا يعني انا بحاجه بصراحه اني يعني تبعث لي التفاصيل تحت الهواء حتى نشوف بالضبط شو الاجراء. يعني احنا لانه بتعرف هاي المستشفيات مربوطه على على نظام حكيم, فاحنا نعم. ببين عندنا شو الاجراء اللي تم اتخاذه من قبل المستشفى, وهذه الملاحظه يعني احنا يعني بنشوف بنرجع لها بنتاكد من التفاصيل اللي صارت من التشخيص, شو الوضع اللي راجع فيه المريض, شو الاجراء, شو البروتوكول اللي تم اتباعه. هلا انا ما بقدر اني احكم على هذا الموضوع بدون ما انه الرجوع للمستشفى ونشوف هاي التفاصيل, لكن بنفس الوقت انا بحب اكد شغله يعني انه احنا المستشفيات اللي الموجوده المستشفيات الحكوميه في عندنا بروتوكول تم اقراره وحكينا فيه سابقا
0: استاذ
2: ليث معاكم بالاذاعه فيما
0: صحيح.
2: يتعلق بالبروتوكول التعامل مع الجلطات القلبيه الحاده, وتم ربط 7 مستشفيات حكومية مع باقي المستشفيات ومن ضمنها مستشفى الأمير فيصل.
0: نعم.
2: يعني في الحالات الجلطات القلبية الحادة اللي بتراجع المستشفى الأمير فيصل بيتم ضمن البروتوكول لمعالجة الجلطات القلبية مباشرة التعامل معها وتحويلها على المستشفى ضمن المنطقة الجغرافية وهو يعني مستشفى الزرقاء الحكومي. ما بعرف التفاصيل, احنا يعني بوابنا مفتوحة, يعني اذا بحب انه يمررنا المعلومات او بحب انه يجي يتقدم بشكوى صاحب العلاقة واحنا جاهزين سيدي.
0: تسلم.
2: تأكد وكمان يعني منشوف هاي التفاصيل وبنعلمكم فيها.
0: تسلم، بارك الله فيك، شكرا سعد العمور، شكرا سعد سعد الناطق الإعلامي بوزارة الصحة، شكرا أخي محمد، والحمد لله على سلامة صديقك. أروح لأحمد مصاروة، تفضل أخوي أحمد. أحمد تفضل، مصاروة معي، اللي طولنا عليك، نرجع لك يا أحمد، نرجع لك.

0: اخوي احمد تفضل.
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا اخوي احمد.
1: الله يعطيك العافيه استاذ ليث.
0: هلا سيدي هلا.
1: الله يسلمك. ونحن قلبك استاذ ليث، بدنا نحكي لك نقدم الشكوى.
0: تفضل صديقي.
1: انا استاذي في عندي طفلتين، طفلي منهم مصاب بمقاومه الانسولين.
0: نعم.
1: والله يشافيها ويشافي المرأة كل مريض.
0: امين، الله يشافيها يا رب العافيه. قديش عمرها بنتك؟
1: 11 سنه.
0: اه يعني هذا من هي صغيره سكري اطفال؟
1: والله والله اكتشفنا يعني متاخر شويه، فهي بدايه سكر وبدها متابعه استاذ، وحطيت بصراحه مدرسه خاصه عشان تكون في رعايه اكثر شوي. فاستاذي صار في تنمر من قبل الطلاب، كمان تستخدم الحمام كثير، بتشرب مي اوقات وكذا وهيك، في صار تنمر من الطلاب. فرحت على المدرسه راجعتهم اكثر من مره، قلت لهم انه في طلاب بتنمروا عليها وليش بتشرب مي مثلا بالحصه، وليش بتاخذ دواء، وليش مثلا بنزل السكري معها بتاخذ مثلا حبه حلو او كذا اللي ترفع السكر عندها، وليش تستخدم الحمام. فالمدرسه يعني قالوا لي خلص تمام، واحنا بنتابع الامور ونتواصل مع اولياء الامور. طبعا هذا الحكي بجوز ثلاث شهور وانا رايح جاي عليهم، يعني وصلت مرحله البنت صارت روحت عندي، صارت يعني تحكي لي يا بابا ان شاء الله بموت، بديش اروح المدرسه، يعني صارت صار الامور زادت عن حدها.
0: لا حول ولا قوه.
1: فرحت على المدرسه، انا قعدت مع المديره بقول لها هيك صار معي، يعني بنت وصلت يعني بديش اخسر بنتي انا عشان تنمر ولا عشان كذا.
0: صح.
1: قالت لي خلص انا راح اتابع الموضوع من عندي وخلص تمام. قلت لها خلص، تعبت حالي وروحت. اتفاجئ بنفس اليوم اللي روحت فيه البنت باقيين الطلاب يعني مسكين الصف على دفاع الحمام، مسكين الصف على في اثناء خمس دقائق هاي اللي استراحه بين الحصه والحصه.
0: ايوه.
1: باقيين مسكين بدفاع الحمام، مسكين الباب ما فيش تروحي وماسكينها بلوزتها. يعني البنت انهارت، يعني وصلت عند البيت يعني شيء مش طبيعي. المدرسه ما بعرف، المدرسه ما بتعرف عن هذا الموضوع اصلا. فانا شفت انه يعني مش مجاوبه مع المدرسه، وصلت البنت عندي بترج، واخذت على المستشفى قعدت جوز ثلاث ساعات، كان السكر عندها نازل، وبدا يعني وصلت مرحله يعني بديش اخسر بنتي للامانه. وهي المضاعفات بعدين انا هسه لبستها نظارة الصدمه اللي هي كانت فيها. فانا توجهت طبعا لمركز الاحداث، لانه حكوا لي كونه تنمر من الطلاب، مركز الاحداث واستدعوا اولياء الامور. المركز الله يعطيهم العافية ما قصروا، وأولياء الأمور كثير محترمين وتقبل الموضوع. وللأسف تفاجأت إنهم ما بيعرفوا عن تصرف أولادهم،
0: ما بيعرفوا،
1: يعني المدرسة مش مبلغيتهم.
0: مدرسة خاصة؟
1: مدرسة خاصة. نعم. تفاجأت إنه أولياء الأمور ما بيعرفوا. طبعا اتفقنا إحنا إنه خلاص، يعني إنه تعهد الطلاب قدام أولياء الأمور هم إنه ما يعيدوا الحكي هذا، وفعلا مشت الأمور زي يعني ما في اي مشاكل، انتهت بعد ما اولياء الامور
0: يعني ما قدرت تحل الموضوع في الاداره، اضطريت تروح على الامر العام
1: مركز الاحداث. نعم. طبعا توجهت كمان برضو على التربيه اساس بدي اشكي على المدرسه، كون المدرسه ما اتخذت اي اجراء. تاريخ 9/3 رحت على التربيه، رفعت على الرقابه، قدمت تاريخ 9/3 قدمت شكوى. قالوا لي احنا هسه هاي الشكوى تتحول للتربيه.
0: طب والان شو صار، يعني كيف الان الوضع في المدرسه؟
1: الوضع طبعا هسه هي اخر فتره قلت لك ان هم وجهت شكوى بالتربيه، المدرسه صاروا يخفوا شوي، يعني صاروا انه يعني يخافوا، قال لك انا بدي اشكي.
0: يعني قصدي بعد ما صارت الشكوى خلص مشت الامور؟
1: مشت الامور، من الطلاب ما كانت في اي مشكله.
0: وبنتك يعني وكيف نفسيتها صار؟

0: اختلف الطلاب من ناحية الأبهات مش عن طريق المدرسة.
1: أنت وين المدرسة، بعمان ولا وين؟
0: لا لا بالزرقاء.
1: بالزرقاء يا سيدي، الله يشفيها ويعافيها ويحفظها إليك. وأنا كنت متأكد أنه أنت راح تقول لي أنه فعلا أولياء الأمور ما بيعرفوا، وهذا يعني عاتق عاتق إدارة المدرسة. إذا أنا اليوم حاولت أصوب سلوك لطفل عندي في المدرسة وما قدرت أني أشتغل على هذا التصويب، أو الطفل ما تجاوب وتفاعل معي، فالمفروض أبلغ أهله. أنت مبلغ مرة ومرتين وثلاث، حتى وصلت بنتك لهذه المرحلة اضطريت تروح على الأحداث على أساس تقدم شكوى حتى تحل المشكلة. والله هذا عندنا خلل بموضوع التربية صراحة، عندنا خلل موضوع التربية. احنا انا اسف، انا قبل فترة اجاني ملاحظة لاحد الشباب ابنه بيلبس نظارات، ويعني كثير منا يمكن اولاده يلبس نظارات، يحتاج نظارات. ابنه يلبس نظارات، بيقول لي الولد بطل بده يروح على المدرسة، بينادوه ابو اربع عيون. فأنا اللي أقوله يعني إحنا اليوم قديش لازم نشتغل على أولادنا بهذا الموضوع. يعني في ناس بيكون عنده بعض الصعوبات في التعلم، يعني كمية التنمر مش طبيعية بتكون. في ناس بيكون عنده مثلا زيادة وزن، طفل طالب عنده وزن زايد، بيخلوش عليه كلمة الأولاد، حتى تلاقيه بالفرصة الأولاد كلهم بوكلوا، هو إذا بده يأكل بيكون يأكل، هو مستحي يعني، لأنه مع أنه هذا الوقت وقت الأكل، يعني وقت يفتح شبس ويفتح سندويشة. فيعني والله لازم نشتغل على هذا الموضوع إحنا كأهل، كأهل كأهل كأهل نحط في بالنا أنه هاي الأشياء يعني أول شيء حرام، ولا تنابزوا بالألقاب، نفهم أولادنا أنه إحنا اليوم ديننا لا يسمح بذلك، ثانيا نجرح مشاعر الآخرين، ثالثا أنه ممكن تكون النتيجة على هذا الشخص يعني ممكن تكون كارثية، لا سمح الله، ممكن تكون النتيجة كارثية. أنا ما بدي أحكي شو صار نتائج لبعض الأطفال اللي تعرضوا للتنمر، لكن ممكن تكون النتيجة كارثية. فالله يحفظها. والله أنا بفكر أفتح حلقة عن هذا الموضوع حتى نحكي إحنا شو دورنا كأهل في توعية أبنائنا من التنمر، الطالب اللي ضعيف البصر، الطالب اللي عنده وزن زايد، الطالب اللي عنده مرض معين مثل بنتك الله يحفظها عندها مثلا سكري أطفال، مضطرة تروح على الحمام كثير خلال الصف أو خلال الدوام. فبالعكس شكرا شكرا أحمد على مشاركتك القصة.
0: ثانية اللي أنا ضايقتني أكثر كمان اللي يعني ضايقتني زاد الموضوع إنه أنا لما رحت على التربية مقدم شكوى بتاريخ 9/3 حكولي بدها وقت لما يجيك الرد عليها. رجعتهم بعد أسبوعين حكولي لسه بدها شهر. رجعت لهم بعد شهر لقيت تفاجأت إنه الشكوى يعني بديش أحكيها إنها ضايعة بطريقة أو بأخرى.
1: لا لا تتفاجأ يا صديقي، لا تتفاجأ.
0: أنا تفاجأت
1: يعني يا ما شكاوى ضاعت يعني في الوزارات عندنا مع الأسف وبعض وبعض الدوائر الحكومية. للأسف
0: يعني كيف شكوى مسجلة بالرقابة الداخلية وتحولت على التعليم؟
1: وين، بالوزارة ولا بالتربية قدمتها؟
0: بالتربية
1: تربية الزرقاء.
0: نعم
1: والله. أي تاريخ قدمتها يا أحمد؟
0: أنا تاريخها 9/3 رقمها 32.
1: 9/3 والله خليك معي، هي معي الدكتور أيوب المشاقبة مدير تربية الزرقاء الأولى. دكتور أيوب عطوفتك، صباح الخير سيدي.
2: أهلا، صباح النور على سيدي، الله يسعدك. هلا أخوي ليت.
1: الأخ أحمد بنته عندها سكري أطفال الله يشفيها، وتعرضت للتنمر بسبب يعني حاجتها للذهاب إلى الحمام يعني أكثر من مرة خلال الدوام، وكان آخر مرة أنه سكروا الطالبات عليها الصف وما خلوها بخمس دقائق الاستراحة تروح على الحمام، وعمل يعني حالة نفسية صعبة عند البنت حتى قدر يشتغل عليها. فقدم شكوى وتفاعلوا الإخوان في تربية في مركز الأحداث الأمن العام مع الشكوى، وإجوا الأبناء والآباء وتعهدوا. لكن بيقول أنا قدمت شكوى في تربية زرقاء الأولى ب9/3 بس ما كان في أي تجاوب من تربية الزرقاء، ويعني حتى لما رحت أسأل الشكوى قالوا لي الشكوى ضاعت.
2: لا أخوي ليث، يعني أول شيء مرحب بالولي الأمر وكل أولياء الأمور. الآن لا يمكن لأي يعني أي قضية تتعلق بأي طالب في مدرسة في مدرية الزرقاء في مدارس خاصة أو
1: طبعا بنتي تدرس مدرسة خاصة،
2: إلا أن تأخذ العناية العاجلة. أي قضية تصل لمديرية التربية والتعليم مباشرة بنزل فيها أنا لجنة تحقيق أو تحقق، ويتم جمع المعلومات ويتم إبلاغ ولي الأمر ومديرة المدرسة المعنية بالنتائج.
1: نعم.
2: الآن هذه القضية من القضايا اللي مرت علي، وأتوقع أن ولي الأمر يعني ما راجعني في هذا الأمر، مرت علي هذه القضية ونزلت أعضاء قسم التعليم الخاص وتم التحقق منها وتم اتخاذ الإجراءات.
1: الآن بعد ذلك لم يقم
2: ولي الأمر بمراجعتنا في مدرسة البتراوي أتوقع القضية. الآن أخي ليث أنا بدعو

0: الليل.
1: ايش يا احمد ما سمعتك يعني... سمعني صوت احمد.
0: نعم
2: ماشي. مش مدرسه بتراوي استاذ، انا رجعت حتى
0: اي مدرسه اي مدرسه المدرسه اللي بتحكي عنها، بس اعطيني اسم المدرسه.
2: اقول مدرسه عادي
1: خلص مدام مدير التربيه، مدام مدير التربيه طلبت
0: او عفوا اخوي ليث الان يستطيع ولي الامر يراجعني الان، انا موجود في مكتبي بيراجع لي الان وراح افتح له كل النتائج.
1: تسلم اخوي احمد. اخوي احمد ما نعم. بعرف انت بالدوام ولا تقدر تراجع الدكتور ايوب؟ بالدوام. طب راح نعطيك رقم الدكتور ايوب الان، راح نعطيك رقم تليفونه واحكي معه تليفون الان
0: بالضبط، وخليه يجيني. شوف لا يمكن لأي قضية بتخص طالب الآن، الطالب لما يكون عنده
1: خاصة موضوع مرضية. التنمر يا دكتور، أنت تربوي كلمات. دكتور أيوب أنت تربوي نعم. عارف أنه التنمر قديش ينعكس أحيانا
0: أبداً
1: على موضوع نفسية الأطفال،
0: كمان تدخلت في هذا الموضوع
1: نعم.
0: وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وزيارة المدرسة لأكثر من مرة والتحقق أنه تم رفع هذا الأذى عن أي طالب في مدارسنا. هاي على فكرة من أولوياتنا في العمل.
1: مهم يعني. مهم طبعا الأولى. مهم هذا الموضوع مهم نعم. مهم الشرح كثير. شكرا نعم. دكتور نعم. أيوب مشاقبة. الآن راح نحكي يحكي معك الأخ أحمد مصار وإن شاء الله
0: مدير تربية يحكي معي الآن.
1: تسلم
0: نعم.
1: مدير تربية الزرقاء أحمد،
0: راح يتم متابعة قضيته حتى للعام القادم. في بداية العام القادم راح تتابع من أول يوم مع المدرسة ومع الطلبة بحيث إنه يكون هناك حلول جذرية
1: لازم
0: لهاي الطالب.
1: لازم أبداً. لازم شكرا مسار، واخذ الرقم من الشباب وتواصل مع عطوفة الدكتور
2: ان شاء الله. كل الشباب
1: حياك. فاصل قصير ونعود بقومنا.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس.

0: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: لأن أبناءنا يستحقون تعليماً يفتح لهم أبواب العالم، في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني، تعليم عالمي بقيم عربية.
2: Here.

0: حقائب براود، الجديد من العلب للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545539.
1: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374-74-24.
2: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، سجل اليوم فالأعداد محدودة. 0774531740.
3: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
4: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضربان فلاتفوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديانز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة، وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM إعلانك صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس.
1: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. نعود لاتصالاتكم. يلا خلينا نعود لاتصالات حتى نحاول أن يعني خلينا أقول نستثمر وقت. بس أنا سريعا بدي أشير لبعض الإخوان اللي ينتظرونا يمكن من الأسبوع الماضي وطولنا عليكم بالعودة لاتصالات. صدقوني الضغط كبير ويمكن الفترة شوي محصورة فترة القضايا. بنحاول قدر الإمكان في أشياء بعد البرنامج وتحت الهواء أنه نحلها. واللي ما توصلنا معه الآن إن شاء الله رح نتواصل معه. إن شاء الله رح نتواصل معه. بدي أروح لأيوب. هلا أخوي أيوب تفضل.
2: السلام عليكم. حياك الله أبو زيد.
1: هلا سيدي.
2: والله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك. هلا أخوي
2: يا سيدي أبو زيد. مشكلتي أنا في عندي روف بنيته.
1: روف نعم.
2: عندي عمارة طبعا كل البناية عليها فيها ساعات كهرباء. هذا الروف وعندي سيارة كهرباء. قلت خليني أجيب لي 20 لوح وأجيب بطاريات وبصير أشحن السيارة مثلا وأشحن الروف كمان يعني أغذي الروف. رحت راجعت هيئة الطاقة قبل حوالي أسبوعين تقريبا في المهندس اللي غاد بقول له فتح لي على المادة 28 من هيئة من قانون الكهرباء العام. قل لي ما بصير ما دام في كهرباء بالعمارة ما بصير وعليك غرامة
1: إيش ما بصير
2: أو سنة
1: إيش ما بصير.
2: قال ما بصير أنا بديش أوصل مع الشركة من مرة.
1: إيش ما بصير سيدي إيش ما بصير. شو طلبت أنت؟
2: طلبت زي ما حكيت لك أنا بالروف هذا بدي أجيب ألواح شمسية وأجيب بطاريات.
1: ألواح شمسية
2: بطاريات ألواح شمسية وبطاريات منفصل عن الشبكة. وفقريت
1: نعم
2: بصير بحيث أني أسحن السيارة اللي عندي وبنفس الوقت يغذى الروف.
1: نعم
2: الروف ما إله عداد كهرباء.
1: يعني هي شوف البطاريات تعتبر مش مخالف القانون. نعم
2: لا لما رحت راجعت عشان استفسر على الموضوع هذا انه بقول لي فتح لي المادة 28 من قانون الكهرباء العام بقول لي هذا ما بصير ما دام في العمارة فيها كهرباء ما بصير توصل وفي غرامة مكتوب بالمادة 28 معناها لا تنطبق يعني مع انه فتح لي عليها 100,000 دينار بالإضافة إلى حبس سنة أقل إشي. يا أخي ما يعني أنا ما بدي أوصل مع الشبكة أنا بدي أجيب ألواح. شو المانع يعني كل الدول المحيطة بنا مثلا سوريا العراق غزة دول كثيرة بتستفيد من الطاقة الشمسية ليش احنا العصبات وليش ما في تعليمات واضحة.
1: ماشي واضحة. خليك معي
2: احنا يا ريت تحكينا مع المسؤول بهيئة الطاقة
1: يعني احنا حكينا سابقا وكانت
2: ما بدي افوت بمشاكل
1: حكينا سابقا. انت ركبت ولا لا؟
2: لا ما ركبت انا بدي اسال.
1: واذا راح تركب بدك تكون حريص بانه انت تعتبر مخالف وراح يكون في عليك غرامه كبيره صراحه.
2: فخليك طيب ليش مخالف؟
1: بحسب القانون. فخليك قانون. خليك معنا شوي خلينا نحاول نتواصل مع شبكه الطاقه عشان يوضحوا لك. لكن انا مثل ما قلت سابقا فتحنا هذا الموضوع وكان التوضيح له علاقه ب له علاقه بشركات الكهرباء وارباح شركات الكهرباء. خليك معي. يلا اطلبوا لنا تحرير هيئه الطاقه الشباب. خلينا نروح لاحمد الصلاحات برجع لك اخوي ايوب. تفضل اخوي احمد.
3: الله يعطيكم العافيه.
1: هلا احمد صباح الخير.
3: كيف الامور ان شاء الله بخير.
1: تفضل اخوي احمد.
3: كنا نحكي على موضوع الحضانة قبل فترة.
1: تفضل.
3: حضانة الأب وحضانة يعني حضانة الطفل بشكل عام. بصراحة الأردن هي من الدول القليلة اللي عندها الحضانة غير مشتركة. معظم دول العالم هي الحضانة بتكون مشتركة بين الأب وبين الأم. تمام. الأسباب كثيرة يعني إنه يحافظ الأب والأم على نفسية الطفل. فدائما بكون عند الطفل نوع من الانفصام الشخصية بسموه انفصام أطفال يعني.
1: معي المهندس بالله خليك معي أحمد سامحني قاطعتك رح أرجع لك وأسمع ملاحظتك كاملة إن شاء الله. بدي أعود لأيوب وأروح للمهندس زياد السعيدة رئيس مجلس فوضية الطاقة. عطوفتك صباح الخير.
4: صباح الخير أخ لي.
1: يا مرحبا أخ أيوب، المهندس زياد معنا ويسمعك، يلا تفضل يا صديقي. يلا أيوب.
2: كلياتها فيها كهرباء يعني، بس الروف هذا قلت ما بدي أمد له ساعة كهرباء، وعندي سيارة كهرباء، قلت بدي أجيب لي 20 لوح وأجيب بطاريات نظام أوف جريد، مش راح أوصل مع العمارة من مرة، بعساس أغذي السيارة وأغذي الروف.
1: نعم.
2: رحت تراجعت هيئة النقل، شفت المهندس غاد، فتح لي على المادة 28 من قانون الكهرباء العام، وأنه بقول لي هذا الحكي ما بسيط، كونه في عندك كهرباء، هذا بسيط في المناطق الخالية. طيب وغرامة 100,000 بالإضافة إلى يعني كلام مش مقنع يعني
1: هو سؤال الأخ أيوب مهندس زياد، أنا ليش ما أقدر أستفيد من الطاقة الشمسية؟ تفضل مهندس.
2: ليش ما يكون في تعليمات؟
1: وضحت سيدي، وضحت عشان نستثمر الوقت. تفضل مهندس زياد.
2: تفضل.
4: صباح الخير أخ لي.
1: صباح الخير.
4: صباح الخير لأخونا أيوب. بس اللي فهمته يعني أنا ما فهمت شيء بصراحة، بس بدي أقول لك شغلة اللي فهمته من حكي الأخ أيوب، إنه هو بده يعمل نظام طاقة شمسية مستقل غير مربوط على الشبكة.
1: صح 100%.
2: تمام
1: 100%.
4: ممتاز. والأصل وهو عنده اشتراك.
1: وعنده اشتراك 100%. صح.
4: يعني طيب.
2: صح أوصلنا على
1: الاشتراك.
4: نعم. الاشتراك اللي عنده كيف صار نظام طاقة شمسية غير مربوط على الشبكة وعنده اشتراك؟
1: بيقول أنا عملت لأني روف وجبت سيارة كهرباء، فبدي أستفيد منه من الروف الجديد وسيارة الكهرباء، شو رأيك؟
4: لا أخ ليث.
1: نعم.
4: يعني إحنا بنشتغل بأنظمة وقوانين وتعليمات.
1: نعم.
4: يعني اليوم لما سمحنا لموضوع التخزين وسمحنا للمشتركين اللي ما عندهم شبكة كهربائية إنهم يعملوا أنظمة طاقة شمسية مع بطاريات لا وغير مربوطين على الشبكة، هذا بالأصل وسمحنا للي عنده كمان اشتراك انه يحط بطارية. اليوم هو بده كونه ما عنده موافقة على ايصال التيار الكهربائي للروف.
1: نعم.
2: لا انا بقدر اوصله
4: يعمل نظامك. عندك اذن اشغال؟ اذا مونا يعني عشان اجاوبك، وانا بدي اساعدك، انا دوري هون تنظيمي.
1: نعم.
4: ودوري اني اصدر تعليمات لشركات التوزيع اقول له هذا بتوصل له او هذا ما بتوصل له حسب القوانين والأنظمة. الان الاخ ايوب عنده روف ما في اذن اشغال ومش قادر يركب اشتراك، الان بدك تعمل نظام طاقة شمسية مع بطاريات منفصل عن الشبكة، بدك تروح تقدم طلب بشركة الكهرباء بتقول له افصلني عن الشبكة الكهربائية.
1: نعم.
4: وبالتالي بيطلع لك موافقة بدون أي نقاش.
2: لا ما هي العمارة أربع فيها أكثر من شقة وكلاتنا عددات وفي
4: اليوم
2: الغال
4: وتمام. اليوم العمارات لا ينطبق عليها أنظمة الطاقة الشمسية المفصولة عن الشبكة الكهربائية.
1: نعم.
2: اليوم عمارة هذا أنا وأخوي.
4: الأنظمة اللي مفصولة عن الشبكة ومع بطاريات هي للبيوت المستقلة، لأنه اليوم أنا ما بقدر طابق في اشتراك وطابق ما في اشتراك، فتصير العملية فيها شوية عدم تنظيم. وزي ما أصدرنا قرار بعدم إعطاء موافقات لعدادات شحن بعمارات، نفس الإشي بده يكون لا يوجد موافقات للعمارات أنه تنفصل عن الشبكة.
1: إن شاء الله تكون جاوبناك أخ أيوب. شكرا مهندس زياد السعيدة رئيس مجلس فوضية الطاقة. شكرا أخ أيوب. بضايل معي دقيقة للبرنامج، بدي أرجع لأحمد. أحمد قلت لي على موضوع الحضانة، حضانة الأطفال، قلت لي هيك بيصير في عدم الشرق. فضل.
3: الكل عم بيشارك في موضوع الحضانة. أنا ابني صلي 3 سنوات مش شايفه. السبب انه دائما بكون في انفصام للاطفال وبصير معهم عده مشاكل.
1: ليش صار ثلاث سنين مش شايف ابنك؟ ليش؟
3: لانه يعني شوف، رجل يروح على مكان حكومي يقعد يشوف الولد والناس تطلع فيه وهيك بتكون صعبه. رحت على حمايه الاسره قلت لهم ماله ابني؟ قال في عنده انفصام. بقول لهم ليش؟ قال لانه بصير الام تحكي له هذا مش ابوك هذا ابوك، بتلاقي ابنك بيحكي لحماه بابا من الحكي هذا. يعني
1: قديش عمره؟
3: فبحثت في الموضوع لقيت نقطة مهمة، عشان انه معاك دقيقة انت حكيت. الحضانة بمعظم دول العالم هي حضانة مشتركة.
1: نعم.
3: بين الأم وبين الأم. الدول الأردن من الدول القليلة الحضانة فيها غير مشتركة. فبتمنى أن ينطرح هذا على الملف، وأتوقع أنه انطرح في مجلس النواب أنه ما تكمل.
1: يعني انت ما تقدر، انت ما تقدر تشوف، انت ما تقدر تشوف ابنك الا من خلال هاي الجهات، ما بتقدر تشوفه بطريقه وديه؟
3: يعني عليك ما انت بتقدر تشوفه بطريقه وديه، وفي بصير عليها مسارة لما تصير الحضانه مشتركه.
1: لا لا بقول انت ما بتقدر بالوضع اللي انت فيه مع طليقتك ما تقدر تشوفه بطريقه وديه؟
3: انا متجوز حاليا.
1: ماشي يا سيدي، انا بحكي عن طليقتك ابنك
3: حولت
1: اللي عندها.
3: حاولت والله،
1: يعني مع الاسف والله، مع الاسف انه الولد دائما ينحط او الاولاد ينحطوا دائما زي يعني زي اسلوب تركيع، يعني والله هذا شيء غريب، والله شيء غريب. شو دخل الاطفال بمشاكل؟
3: اهم نقطه لو تسالها،
1: ليش احرموا من ابوه او ليش احرموا من امه؟ يعني صراحه ما اعرف.
3: لو تسال اي شخص من حمايه
1: الاطفال، والله يا اخوي احمد والله هي مش محتاجة لا قانون ولا محتاجة تنظيم، هي محتاجة بس شوية رحمة وأخلاق موجودة عندنا، ونفصل مشاكلنا إحنا الكبار عن أولادنا الصغار، وما نحملهم هذا العبء النفسي وهذا الضغط، ويعني وهاي الأمراض النفسية ونحطها فيهم صراحة. يعني أبوك بغض النظر أنا تمشكلت مع أبوك ولا ما تمشكلتش مع أبوك، أنا عذمت أبوك ولا مش عذمت أبوك، حقك تشوف أبوك وحقه أبوك يشوفك. يعني
3: يا سلام، أهم نقطة في حماية الأسرة. لو
1: هذا الموضوع صراحة كثير يستفزني، يعني صراحة لأنه إجاني كثير ملاحظات على هذا الموضوع، خاصة من الآباء للسيدات. يعني ما بعرف ليش عدد يعني كبير من السيدات، أنا لا أقول عن الكل، لكن عدد كبير من السيدات تحاول تركع الأب يعني طليقها من خلال أولاده، يعني تحاول تبهدله من خلال أولاده. يعني عيب والله، عيب هذا الكلام. يعني القانون سمح طبعا، وهناك ما تسمى بالمشاهدة، وأحيانا قد تسحب الحضانة من الأم إذا حرم الأب من رؤية أبنائه، لكن ليش يصير أسلوب تركيع؟ يعني ليش يصير أسلوب تركيع؟ ليش نحط الأولاد بالنص؟ خلص، ما هي انتهت الحياة بيني وبينها، انتهت الحياة بيني وبين هذه السيدة. يعني فالمفروض الأولاد هم العامل المشترك، ما بنقدر نتعامل مع بعض بطريقة حضارية شوي، بطريقة أرقى شوي؟ ما بعرف، غريب. احمد ان شاء الله يكون في شغل على هذا الموضوع.
3: بس في نقطه اخوي يشتغل عليها لو سمحت. نعم. حمايه الاسره لو تسالهم ابناء المطلقين النسبه الاكبر وين هم، راح يحكوا لك 90% مشردين، معناها الحضانه لازم بكفي انها تضلها معهم.
1: نعم
3: ما دام انهم في حمايه الاسره، اذا انت جبت مقابل مع مسؤول وقال لك انه النسبه الاكبر على حسب ما يعني حسب ما انا بعرف يعني 90% دائما مشردين وتعمل مشاكل وهيك، معناته
1: كفي معلش
3: لازم تصير زينا زي كل دول العالم المتحضره الحضانه مشتركه. وعني حاولت رحت على قاضي القضاء وحكينا في الموضوع، وحكوا ان شاء الله راح نطرح وكذا بالزمانات. رحت يعني ورحنا على مكتب قاضي القضاء انا ودكتور صديقي لي، وبرضه على الفاضي يعني. فبتمنى انك تحطها وتثيرها، ليش ما تصير الحضانة مشتركة زينا زي كل دول العالم؟
1: إن شاء الله بلكي رتبنا إشي وفهمنا من الشباب في قاضي القضاء وسمعنا رأي قاضي القضاء في هذا الموضوع. تسلم أخي أحمد.
3: وحماية الأسرة كمان، أبناء الأطفال وين هم؟ نعم. المطلقين، يعني هذا سؤال مهم على فكرة.
1: تسلم يا صديقي، تسلم، إن شاء الله ربنا بيسر الأمور. شكرا أخي أحمد صلاحات، بارك الله فيك. وأنا مثل ما كنت أقول قبل شوي يا أخوان، لازم يكون في عنا شوية إحساس بالمسؤولية صراحة. مش معقول إحنا ننقل الأمراض النفسية الموجودة عنا لأولادنا ونحطهم بالنص بمشاكل لا علاقة لهم بها. شكرا عديل القاضي شفاء أشلول، هاني السعيد، عبد الله الجعفري، ومؤمنة معالي، ومن محدثكم ليث جبور. نلتقي غدا إن شاء الله، إلى اللقاء.
0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية، مدارس الرمز. الموظف المثالي مع محمد تملي.
5: أهلا فيكم، اليوم حلقتنا القاعدة عمرها قديم بس أهميتها بتزداد كل يوم. القاعدة بتحكي اللي مش مكتوب مش موجود. بسوق العمل الذاكرة بتخون والوعود بتنسى والمواقف بتختلف عليها الأطراف، والوثيقة الوحيدة اللي بتحسم الجدل هي الورقة. شو لازم توثق؟ الاتفاقيات مع العملاء، مع الموردين، مع الزملاء، حتى التفاهمات الداخلية. ما تكتفي بمكالمة أو وعد شفهي، التزم بصياغة مكتوبة ولو بإيميل مكتوب أو برسالة واتساب. الاجتماعات محضر مكتوب بالنقاط المتفق عليها، أسماء الحضور، المهام المطلوبة المسؤول عنها، وتاريخ تسليم هاي المهام. ارسلوا بإيميل بعد كل اجتماع لكل واحد حضر. النتائج والإنجازات، تقارير دورية بالأرقام والأدلة توثيق إنجازاتك، بيحمي مكانك وبيبني ملفك المهني. التعليمات والقرارات، أي توجيه من مديرك أكده كتابياً، بناء على اتفاقنا رح أقوم به ما يلي، بيحميك من أي إنكار لاحق. التعهدات والمواعيد، كل وعد قطعته أو قطع لك أكتبه. ليش التوثيق مصيري في مسيرتك المهنية وبعملك الوظيفي؟ لأنه بيحمي حقوقك، ما حدا بيقدر ينكر عليك إذا عندك ورقة مكتوب الإشي اللي بتحكي عنه. بنظم العمل، فالفريق اللي بيشتغل بيشتغل على معلومات واحدة مكتوبة، مش أي تفسيرات. بيحفظ المعرفة، لما الشخص يطلع من الشركة الشغل بيضل موجود ما طلع معه. بيعزز سمعتك لأنه الموظف اللي بيوثق عمله محترف بنظر الإدارة. بيحسم النزاعات، أي خلاف الورقة أو المكتوب بيحكي كلمته. الموظف العادي بيشتغل على الذاكرة واتفقنا بالتلفون، وبتفاجأ لما الموقف يختلف عليه. الموظف المثالي بوثق كل إشي حتى الشكليات، لأنه بفهم إنه الإشي المكتوب والورقة بتحكي لما الذاكرة بتسكت. خمس خطوات عملية طبقهم لحتى تتقن قاعدة اللي مش مكتوب مش موجود. بعد كل اجتماع ارسل محضر مختصر، حتى لو بإيميل أو حتى لو على الواتساب. بعد كل اتفاق شفهي أكدب رسالة مكتوبة. كل مهمة انطلبت منك سجلها فوراً وما تحكي بتذكرها. كل إنجاز حققته وثقه برقم ودليل. احفظ نسختين، رقمية زائد مطبوعة للوثائق المصيرية. الخلاصة، اللي مش مكتوب مش موجود. الذاكرة بتخون لكن الورقة بتحفظ. ما تعتمد على وعود شفهية، ما تثق بالذاكرة، وثق كل إشي ونام وإنت مرتاح. وتذكر دايماً أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والتوثيق هو أرشيف نجاحك ودرعك من النزاعات.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية. مدارس الرمز

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. القوات المسلحة الأردنية تعلن اعتراض وإسقاط 4 صواريخ فجر اليوم دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من إيران. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب جدار الفصل العنصري شمال القدس المحتلة. الجيش الأمريكي يعلن الانتهاء من تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد إيران. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية هاني السعيدة، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت فجر اليوم 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية. وبيّن المصدر أن عملية الاعتراض نفذت بكفاءة عالية ضمن الإجراءات العملياتية المتخذة لحماية سيادة المملكة وأمنها وسلامة مواطنيها، مؤكدا أنها لم تسفر عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. وأضاف أن فرق سلاح الهندسة الملكي تعاملت مع الشظايا التي سقطت في عدد من المواقع وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعتمدة، واتخذت التدابير اللازمة لتأمين المواقع والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات. هذا وشدد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تواصل أداء واجباتها بأعلى درجات الجاهزية والاستعداد، وترصد مختلف التطورات للتعامل مع أي تهديد قد يستهدف أمن المملكة أو مجالها الجوي. وأكد أن أي محاولة للمساس بسيادة المملكة أو انتهاك مجالها الجوي ستواجه بكل حزم ضمن قواعد الاشتباك المعتمدة وما تقتضيه المصلحة الوطنية، مشددا على أن القوات المسلحة لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الوطن والدفاع عن أمنه واستقراره. تشرع اللجان النيابية المختصة اليوم بمناقشة 3 مشروعات قوانين إلى جانب بحث لجنة الطاقة والثروة المعدنية المعايير الفنية والرقابة على مطابقة المنتجات والمعدات المستخدمة في قطاع الطاقة. وتبدأ اللجنة القانونية بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 الذي يهدف إلى تمكين دائرة الأراضي والمساحة من دراسة سوق العقار وإصدار التقارير والبيانات المتعلقة به، استنادا إلى جمع وتحليل البيانات العقارية بما يوفر مؤشرات أداء واضحة ودراسات تعكس واقع السوق العقاري وتسهم في سرعة الاستجابة لمتغيراته. وفي متابعاتنا، انخفض الذهب بأكثر من 1% في بداية التعاملات الآسيوية اليوم، إذ أدت المخاوف من إغلاق مضيق هرمز إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط، مما أنعش توقعات رفع أسعار الفائدة لمكافحة الضغوط التضخمية. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية إلى 4072.78 سنتا للأوقية أو الأونصة. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف ربحي علان، نقيب تجار الحلي والمجوهرات. أهلا بك أستاذ ربحي. بداية، لماذا أثر إعلان إغلاق مضيق هرمز سلبا على أسعار الذهب عالميا؟
1: صباح الخير يا ستي. يعني طبعا في حالة الحروب وإغلاق مضيق هرمز بدل على أنه يعني مصادر الطاقة البترول والغاز راح يكون بوضع سيء أمام العالم وبالأخص القارة الأوروبية. اتجه المستثمرين باعوا جزء من مدخراتهم من الذهب. احنا زي ما بنشوف كل أسواق المال اليوم انخفضت أمام البترول، البترول والغاز ارتفع بأكثر من 4% في حين انخفض الذهب 1.6%، وهذا الرقم يعني يعتبر كبير. الذهب أغلق يوم الجمعة مساء الجمعة عند 4122 دولار والآن بيشتغل عند 4055 دولار. فهو التحوط بالطاقة والبترول السبب الرئيسي وراء انخفاض أسعار الذهب.
0: نعم، يعني كيف تقيم الإقبال على شراء الذهب في السوق المحلية في هذه الفترة على وجه الخصوص وهي موسم أعراس ومناسبات؟
1: يعني الطلب من خلال أسبوعين عم بتحسن بشكل ملحوظ. الآن الطلب على المصاغ الذهبي يعني بشكل جيد، ورح يرتفع إلى جيد جدا وممتاز خلال الأيام، خصوصا بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة. أنت بتعرفي أنه هذا الموسم هو موسم الأفراح والزواج، بكون الطلب عادة يعني ذروة موسم الزواج والأفراح، والطلب على المجوهرات عندنا يبدأ ما بين 15/6 إلى نهاية شهر 9. قدوم المغتربين والقدوم الرعاية العرب اللي احنا زي ما احنا شايفين يعني بيتمموا معاملات أفراحهم ومناسباتهم على الأراضي الأردنية، هاي كلها أسباب ترفع من الطلب على المجوهرات. إضافة ستي إن هناك طلب متوسط على لغايات الادخار والاستثمار على الليرات، خصوصا لما بكون في توترات جيوسياسية، وإحنا شايفين إن الأمور عم تتأزم ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وما بنعرف تداعياتها لوين ممكن توصل إقليميا.
0: صحيح.
1: فكلما كان هناك توتر كلما هناك كان تحوط في الذهب كملاذ آمن.
0: نعم، بسؤال الأخير أستاذ ربحي، ما هي توقعاتكم المقبلة لأسعار الذهب محليا؟
1: يعني الطلب على الذهب عالميا موجود كفيزيكال، فحتى الطلب هو بعزز من أسعار الذهب. الأسباب اللي ذكرناها نزلت من الذهب 1.5%، نتوقع أنه ما ينزل أكثر من هيك. بالعكس يعني في حال تمت أي هدوء في المنطقة رح يرتفع الذهب ويعاود ارتفاعه، خصوصا أنه البيانات الاقتصادية في أمريكا كلها كانت مخيبة للأمال أمام الدولار. ضعف الدولار ستي هو اللي برفع الذهب، فبنتوقع يعني إذا ما بقيت الأمور متوترة أنه يبقى في هذا المستويات. يعني سمة الاستقرار أنا بعتقد خلال الشهر هذا راح تكون هي الموجودة.
0: نعم، شكرا لك نقيب تجار الحلي والمجوهرات ربحي علان على هذه التفاصيل. وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد فلسطيني صباح اليوم إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب جدار الفصل العنصري في بلدة برنبالة شمال القدس المحتلة، فيما تولت طواقم الهلال الأحمر نقل جثمانه من محيط المكان. هذا وهاجم مستوطنون صباح اليوم قرية برقة شرق مدينة رام الله وحاولوا سرقة عدد من الأغنام. أعلن الجيش الأمريكي أنه أنهى لليوم الثاني تواليا موجة جديدة من الضربات ضد عشرات الأهداف في إيران أمس، قائلا إنه مستعد لضمان استمرارية حرية الملاحة في مضيق هرمز. وأفادت القيادة المركزية الأمريكية أنها استهدفت أنظمة دفاع جوي عسكرية إيرانية ومواقع رادار ساحلية وقدرات صاروخية وطائرات مسيرة وزوارق صغيرة، وذلك باستخدام طائرات مقاتلة وسفن بحرية أمريكية، بالإضافة إلى طائرات مسيرة هجومية أحادية الاتجاه وزوارق مسيرة هجومية أحادية الاتجاه استخدمت لأول مرة. هذا ونددت إيران بشدة بالضربات الأمريكية الأخيرة على أراضيها، متهمة واشنطن بإجهاض جميع الجهود الدبلوماسية المبذولة خلال الأشهر الماضية لخفض التوتر في المنطقة، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية. أعلن الجيش الكويتي اليوم أنه يتصدى لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي في ظل تعرضها لهجمات إيرانية. وتجددت الحرب في الشرق الأوسط نهاية الأسبوع الماضي ومطلع الأسبوع الحالي، إذ تطلق إيران صواريخ على عدة دول ودول خليجية، فيما تنفذ الولايات المتحدة ضربات على إيران. هذا ودوت صافرة الإنذار في البحرين اليوم للمرة الثانية وفق ما أعلنت وزارة الداخلية التي طلبت من السكان الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن في ظل تعرضها لهجمات إيرانية. وبالانتقال إلى الحالة الجوية، تسجل درجات الحرارة اليوم حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس صيفيا عاديا في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. وبالانتقال إلى مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والذهب.
2: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: اليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.14، الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.33، الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 162، الذهب الحالي للأونصة 4059، الفضة الحالي للأونصة 57. الأسعار الحالية لمؤشر الناس داك 29572، وأخيرا الأسعار الحالية لمؤشر ستاندر أند بورز 7540. وإلى هنا نصل مستمعينا ومشاهدينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحية فريق العمل، في أمان الله.
2: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم، وقيمنا احتراف.
3: في هذا العالم المتسارع، الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية 0788 10 10 70.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: إذاعتكم حياة اف ام. حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. صحب رجل كثير المال عبدين في سفر، فلما توسطوا الطريق هم العبدان بقتله، فلما صح ذلك عنده قال: أقسم عليكما، إذا كان لابد لكما من قتلي أن تمضيا إلى داري وتنشدا ابنتي هذا البيت. قال: وما هو؟ قال: من مبلغ بنتي أن أباهما لله دركما ودر أبيكما. فقال أحدهما للآخر: سنبلغهما فما نرى فيه بأسا. فلما قتلاه جاء إلى داره وقال لابنته الكبرى: إن أباك قد لحقه ما يلحق الناس، وآل علينا أن نخبركما بهذا البيت. فأنشداها، ولما سمعت قالت: ما أرى فيه شيئا، ولكن اصبرا حتى أستدعي أختي الصغرى. فاستدعتها وأنشداها البيت، فخرجت حاسرة والفجيعة تنطقها: وأبتاه وجبلاه، قتل كبيركم يا قوم، وهذان قتلا أبي يا معشر العرب. فقال القوم: وما الدليل على صدق دعواك؟ قالت: المصراع الأول يحتاج إلى ثان يصح به، والثاني يحتاج إلى ما يكمله، ولا يليق أحدهما بالآخر. قالوا: فما ينبغي أن يكون؟ قالت: من مبلغ بنتي أن أباهما أمسى قتيلا بالفلاة.

بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، جمعية الفرقان الخيرية، دريم هوم، مدارس آيلا العالمية، حديقة المملكة التفاعلية، مدارس تزكية، شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة، مدارس الرمز، معرض العودة للمدارس، مدارس النمو. بيت حواء مع

يسعد صباحكم من وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر جميع تردداتنا في جميع محافظات المملكة الأردنية الهاشمية من الشمال للجنوب، أو عم بتشاهدونا عبر حياة تي في على الاي بي تي في أو على مواقع التواصل الاجتماعي. رح أكون معكم من التقديم رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية هاني السعيدي، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام الدكتور فريد سرسك. ويا هلا ويا رحب فيكم.

صباح اللمات الجميلة والتقاء أحبابنا وأقاربنا وأعزائنا الغاليين على قلوبنا المغتربين. يعني اليوم اللمة والفرحة رح تكون مبالغ فيها أكيد، وبالنسبة لي ما في حد للتعبير عن الفرح، نبالغ بالفرح أحسن ما نبالغ بأي مشاعر تانية. في حالة الفرح هي الحالة الوحيدة يلي ما بنطبق عليها مثل اللي بزيد عن حده بيقلب ضده، فنبالغ بفرحنا ومحبتنا وحبنا للقاء المغتربين اليوم، وأيضا المناسبات الجميلة يلي فيها أعراس هاي الفترة، التخريجات، يعني كل الشغلات الحلوة اجتمعت في هذا الصيف. الله يديم علينا الأيام الحلوة يا رب، ويلي بحاسس حاله بهاي الفترة إلى حد ما لحاله بعيدا عن هاي الأجواء، بس استمتع بالهدوء السلام النفسي. حاول اخلق لنفسك يعني وقت خاص فيك ما يكون مرتبط بفلان وبعلان، يعني ممكن نحكي نصنع لأنفسنا السعادة، نصنع لأنفسنا السلام، الهدوء، صفاوة الذهن يلي بنستناها من زمان. نذكر أنفسنا إنه إحنا بأمان، الخطر ما بداهمنا، نتنفس ببطء، هاي لحالها إنجاز حتى لو ما كانت عندنا كل هاي المناسبات السعيدة.

والله زريف الطول نورنا في المملكة الأردنية الهاشمية وإجا بين أحبابه وكل المغتربين اليوم. يا هلا ورحب فيكم. اسمحوا لي أصبح على ربعنا وأحبابنا ومستمعينا على تعليقات الفيسبوك. أنوار، يا الله يا أنوار شو أنك أنت جميلة وكومنتاتك جميلة. قبل ما أقرأ كومنتك، يعني أنت من أجمل الشغلات اللي أول ما أفتح لايف الفيسبوك بلاقي الكومنت أول كومنت دايما، وبيكون كله محبة كله عسل هيك. بتعرفوا لما تشوفوا بني آدم له طاقة معينة بتحس أنه خلص بفوت على القلب دغري، أنوار من هدول الأشخاص. فإحنا سعيدين فيكي أنك أنت من أهم مستمعات بيت حواء. أنوار بتقولنا صباح الخير لكل القلوب الطيبة، وصباح الورد لمستمعات ومستمعي بيت حواء، وصباح المحبة لمذيعتنا الغالية رند عناب، ولكل من يبدأ يومه بابتسامة ودعوة خير. يسعد صباحك يا أنوار العزيزة والجميلة. مي البلبيسي، يا هلا ويا رحب فيك يا مي الجميلة، الله يسعدك. مأمون ميناوي، يا صباح الفل والياسمين. عامر السيد بقولنا صباحكم نور وسرور ومحبة وأمل وتفاؤل. من وين بتكتب لنا الكومنت يا عامر؟ عامر طبيعة عمله بتحتم عليه، ينتقل في جميع محافظات المملكة الأردنية الهاشمية، وبالتالي لكل مرة رح يحكي معانا من طريق لمكان أو استعداده لمكان. والجميل بالموضوع أعزائنا المستمعين قد في علاقة حلوة بيننا بيت حواء وبين المستمعين والمستمعات. كلنا عارفين ظروف حياة بعض وكلنا بنعرف بعض، وكأنه العشرة والمحبة بيناتنا وصلت أنه نحن عم نعرف شو عايشين، ظروفنا كيف عايشين، ولله الحمد. يعني أنا بعتبر هذا جسر الثقة والتواصل بيناتنا ما إجا بين ليلة وضحاها. فالله يسعدكم ويبارك فيكم على كلامكم الطيب. آيات أبو الروس بتقولنا أحلى صباح لأحلى مستمعين برنامج بيت حواء، وأحلى صباح للجميلة المذيعة رند. يا صباح الفل والياسمين يا آيات، يا أهلا يا أهلا يا حبيبتنا. واليوم عمر أبو زيتون بكتب لنا حكمته في الكومنت، بحكي لنا عندي قناعة تامة جدا إنه اللي بيساعد الناس ربنا بيسخر له مين يساعده. الخير عبارة عن دائرة تدور وبترجع لك. بدك تفرح فرح غيرك، بدك ربنا يستجيب دعوتك ادعي لشخص محتاجها، بدك تنجح تمنى النجاح لغيرك. بكل بساطة ساعد ستساعد. وكمان في شغلة كتير مهمة والله يا عمر انت أثرتها، العطاء. لما نعطي الناس بنفكر حالنا إنه الشيء من عنا بينقص، هو فعليا أنا لما أعطي الناس سبحان الله بيرجع لي أضعاف مضاعفة، بالعكس الخير عندي بيزيد. فأنا أتفق معك 100%. وحتى لما بنشعر بمشاعر حلوة بنروح نتبرع، بنتصدق، بنساعد فلان، بنفرج كرب علان. أدي حلو نكون إحنا البلسم اللطيف بقلوب أشخاص حوالينا. أم محمد الشافعي، يا صباح الفل والياسمين، الله يسعدك ويسعد أوقاتك. مي بتقول يسعد أوقاتك نانيتا وأنوار وأصدقاء حياة ومذيعتنا المتألقة رند، الله يسعدك يا مي. نانيتا وينك عنا؟ مختفي إلها فترة. أم ثائر يسعد صباحك. أم ثائر بتقولنا صباح الورد والياسمين لمن يزرعون أنفسهم داخل قلوبنا ويسقوننا من نبع حبهم، فإن غابوا بحثنا عنهم وإن حضروا أسعدوا القلب وأزالوا الهم. صباح المحبة لأغلى الأحبة، يسعد صباحك يا أم ثائر. ميساء غنام، شريف أطباخ، يا صباح الفل والياسمين، الله يسعدكم. خولة، يا صباح الفل والياسمين، بتقولنا خولة أحبة لأخيك ما تحب لنفسك. صباح معطر بعبق الزهور للمستمعين الكرام ورنودة الجميلة، يسعد صباحك يا خولة، الله يخليكي ويبارك فيكي. أم أحمد، يا عمدتنا يا أمي، شو بتقولنا؟ يسعد هالصباح، صباح يتلألأ كنجوم السماء، يضيء دروبكم ويحمل لكم كل الخير والصفاء. يسعد صباحك يا أم أحمد. أم أحمد يا جماعة يعني غاطسة مع المغتربين وغاطسة مع الأحفاد. احكي لنا يا أم أحمد كيف الأجواء وكيف الأمور؟ ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يتمم عليكم يا رب لماتكم. عامر بقولنا ما زلت في عمان الحبيبة، لم يتم تحديد مسار اليوم بعد. بالسلامة يا عامر، الله يوفقك ويسر أمرك. ميساء بتقول آه والله يسعد كل مستمعين حياة ويجبرهم جبرا يتعجب له أهل السماوات والأرض، والله من صوتهم صرنا نعرفهم. آه والله يا ميساء ما شاء الله تبارك الرحمن. أم طارق تحكي لنا صباح العطر والكادي لعيونك رند مذيعتنا الجميلة صاحبة الصوت الدافئ، الله يسعدك يا أم طارق على هذا الكلام الطيب من العقبة. أم طارق متابعيتنا ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يخليك يا أم طارق ويبارك فيك. بنحب وبنعتز أنك أنت من مستمعات بيت حواء الدائمات. وبنختم الكومنتات مع مي بتقولنا يسعد لها الصباح الجميل يا غالية يا رند، وصباح جميع المستمعين، ويا محلى جية المغتربين الغاليين على قلوبنا، الله يحميهم ويسعدهم في بلدهم مع أهلهم. نورت نورت الأردن بأحبابها وأهلها، يا هلا ورحب فيكم.

راتب بقولنا اسمي عيارا تفضلا وتكرما لا أمرا. بدي أحكي لكم باختصار، في يوم الاثنين أنتم نور العينتين وبتبنى أفكاركم يحفظها بين الرمشين، بضلني أركض عشان أسمع منكم كلمة أو كلمتين، ولكم مني أحلى دعوتين. الله يسعد صباحك وكل أوقاتك يا راتب، ويخليك ويبارك فيك على كلامك اللي دائما تغمرنا فيه بلطفك ومحبتك لإذاعة حياة اف ام ولبيت حواء. رح نكمل معكم بإذن الله، لكن بعد الفاصل خلينا نحضر القهوة. يعني اللي ما شرب قهوة تجيب القهوة ويبلش معانا بدردشتنا. رح نحكي أيهما أكثر ضررا، من يتحدث في غيابك أم من ينقل إليك ما يقال عنك؟ هذا نقال العلوم بحكي لك فلان حكى عنك، فلان سوى عنك، مين ضرر؟ اللي بيسولف عنك بظهرك ولا بوصل لك الكلام؟ فاصل وراجعين، خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم،
2: مدارس آيلا العالمية،
0: حديقة المملكة التفاعلية،
3: مدارس تزكية،
1: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة،
0: مدارس الرمز،
4: معرض العودة للمدارس،
0: مدارس النمو.

في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: الصفحات
1: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك للجملة 0797 412 342. حقائب فيرتكس، دوموا طويلاً.

0: اسم له تاريخ. دعوة للزيارة، معرض العودة للمدارس الخامس، Back to School Expo 5، معرض العودة للمدارس الخامس، معرض العودة للمدارس الخامس. نخبة مميزة من المدارس الخاصة يلتقون تحت سقف واحد، يوفرون أفضل العروض والخصومات والمنح لزوار المعرض، إضافة لفعاليات المعرض الهادفة والألعاب والهدايا. انضموا إلينا وزوروا أضخم تجمع للمدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية المساندة، مكة مول، من الخميس 16 من تموز إلى السبت 18 من تموز، من 4 عصرا وحتى 10 مساء، ويوم السبت من 12:00 ظهرا. لمزيد من المعلومات تابعونا على الفيسبوك Back to School Expo.
1: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل، ما في مستحيل. 079-250-4000.
0: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار 8 مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
0: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا. ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز، نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبنائكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل. 079-99-364-1.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

خرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم. بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، جمعية الفرقان الخيرية، دريم هوم، مدارس آيلا العالمية، حديقة المملكة التفاعلية، مدارس تزكية، شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة، مدارس الرمز، معرض العودة للمدارس، مدارس النمو،

يا هلا ويا رحب فيكم الجديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء. اليوم فقرة دردشتنا بتحكي أيهما أكثر ضررا، من يتحدث في غيابك بتحدث عنك في غيابك أم من ينقل إليك ما يقال عنك. نستقبل آراءكم ومشاركاتكم عبر تعليقات البرنامج أو عبر هواتف البرنامج على 0651620 516 2060 516 2020.

0: معنا مشاركة عبر الهاتف. أم أحمد، يا هلا ويا رحب، كيف حالك؟
1: أهلا فيك، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام والرحمة والإكرام.
1: سعيد إن شاء الله.
0: يسعد قلبك، يا هلا بيكي. وينك عنا يا أم أحمد؟ أخذوك الأحفاد منا.
1: والله ما بنستغني عن الناس.
0: الله يسعدك، الله يخلي لك ياهم يا رب، يديم عليكم اللم الحلو والقلوب الطيبة حواليك يا ربي.
1: احنا بعليهم يا رب، ما صدقنا هم يجوا ينورونا.
0: الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله. الله يخلي لك ياهم يا رب وتشوفيهم احسن الناس، يا احلى جدة. الله يسعدك ويبارك فيك
1: حبيبتي، ان شاء الله تصيري جدة وكلهم يصيروا جدة.
0: امين امين يا رب العالمين، اللهم امين. احكي لنا يا ام احمد، شو رايك بهذا الموضوع؟ يعني مين اكثر ضرر بالنسبه لك او بضرك او بياثر عليكي؟ اللي بيتحدث عنك في ظهرك في غيابك، ولا اللي بينقول لك الحكي اللي انحكى عنك؟
1: والله موضوع يعني المفروض زمان انطرح، وانت بتطرحوا احلى المواضيع.
0: يسعد قلبك.
1: واجع الوجع الصراحه.
0: يطول بعمرك.
1: بحكي وراكي، ما دام انت ماشي دغري تحت ربنا عادي، بهديك حسنات وبتكتك عنك، ومش مفرقه شو ما يحكوا يحكوا، ما دام حبلك مع ربنا متين، وش علي من الناس وش على الناس مني. بالنسبة للي بنقول لك الحكي، هو أخطر وأخطر وأخطر من كل جيوش العالم. أوه. لأنه بيعمل لك وجع راس، بدخلك في مغيبة، شغل قول وقال، والحمد لله اللي ربنا ريحنا من هالبشر.
0: الحمد لله رب العالمين، والله كلامك صحيح، أنا بتفق معك بوجهة نظرك يا أم أحمد. الناس اللي بتحكي عنا بغيابنا هدول لو عندهم الجرأة بيجي بوجهك وبيحكي عنك، لكن اللي بنقول لك الحكي اللي بضرك، اللي بسم بدنك، اللي بدايقك، هذا هو الخطير. وبعدين يعني لو ما إنهم مرتاحين لك، ليش يحكوا عني بغيابي قدامك؟
1: ولعلمك زي ما بنقلوا لك الحكي بنقلوا لغيرك ولغيرك ولغيرك
0: 100%.
1: هدول مش مؤتمنين على سر، وهدول ناس بتخوف، فحذاري منهم
0: 100%. شكرا جزيلا يا أم أحمد، الله يسعدك، يطول بعمرك ويبارك فيك يا عمدتنا يا أمي، يطول بعمرك، يا هلا ورحب فيكي.

ومن كومنتاتكم أزهار الضمور يسعد صباحك وكل أوقاتك. أزهار بتقولنا الدين نصيحة حبيبتي رند، والأصل أن ننصحهم أمامهم دون التشهير بهم وعدم الحكي عنهم أمام الناس، بل ننصحهم فيما بيننا وبينهم فقط، هذه هي النصيحة. وبتكمل بتقول صلى الله عليه وسلم قال الدين المعاملة والدين النصيحة، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يعني بمعنى كلام أزهار لا يجوز أن نتحدث عن الآخرين في غيابهم، ولا يجوز أن ننقل لهم ما يقال عنهم، كلاهما ضرر 100%. بتقولنا ميساء لا طبعا، اللي بوصل الكلام أخطر بكتير، لأنه غرضه يفسد ويقطع العلاقات أو يفسد ويقطع العلاقات بينهم، والله العظيم أخطر شيء. زكية ويخليكي. مي بتقولنا والله يا رند أنا بقول الاثنين، لأنه من قال لك قال عليك، اللي بيحكي لك أي إشي بيحكي عليك كمان أي إشي، وكمان مش غريب عليه يحكي من وراء ظهرك، وأحيانا اللي ما بيقدر يحكي بوجهك إشي طبيعي إنه يحكي عليك بغيابك. يعني فعليا إحنا اختصرنا الكلام، أو هذا هو زبدة الكلام. في ناس ما بتحكي لك بوجهك، بتحكي عليك بظهرك، صارت الجلسة وحكوا عليك وحكوا عنك، والله أعلم حكوا صحيح ولا حكوا عاطل، اللي صار صح ولا اللي صار غلط، تأليف مش تأليف. حدا من الجلسة هاي بيجي بيحكي لك شفت فلان وعلان حكى عنك 1 2 3. طيب أنت أخذت موقف؟ لا. دافعت؟ لا. إذا ليش تنقل لي؟ طيب بقدر أستخدم الكلام أنت حكيت لي أو أواجهكم ببعض أنك أنت حكيت له هيك؟ لا لا لا، ما تدخليني بمشاكل. طب ليه نقلتني؟ ليه وصلت لي الكلام؟ لا بدك اخذ تصرف، ولا بدك، ليش بدك تحط، ليش بدك تسم بدني؟ ما دام انت بقرارة نفسك عارف الصحيح، عارف انا لا ينطبق علي الكلام اللي انحكى، او انحكى بمشكله حساسه انا تعرضت لها، لا وقفتهم ولا سامح لي اوقفهم، اذا شو غايتك من نقل الكلام؟ شريفه بتقول والله الاثنين صعب، الله يبعدهم عنا وعنكم، الفتنه اشد من القتل.

للأسف في ناس ممكن الكره والحقد يعميهم عن قول الحقيقة، بسمح لهم هذا الحقد، بيعطيهم الضوء الأخضر زي ما بيحكوها لحتى يحكي وبإسهاب عن الشخص يلي بيكرهه. هون ببلش يحكي وينقل حكي عن الناس، الناس بتاخد الكلام وبتنتشر، بالآخر الكلمة العاطلة بتنتشر أحسن وأسرع من الكلمة الطيبة، المعلومة السيئة بتنتشر أسرع من المعلومة الجيدة. فشخص عميل حقد، شخص عميل غضب، شخص عميل زعل بيحكي بجلسة، إحنا بنسمح لهذا الحقد والزعل والغضب ينتقل لبرا ليه؟ ليه بننقل للشخص التاني الكلام يلي نحكى عنه وكأنه إحنا بنستمتع وبنستلذ إنه نأذيه؟ يعني بدي أشوف والله رد فعل، والله أنا بدي أحكي له إنه فلان حكى عنك 1 2 3 لأشوف رد فعله، بدي أعرف والله عنده فضول، بدي أعرفه عن جد هيك ولا لا؟ لشو؟ يعني أنت غذيت فضول.

0: شو رح يصير فيك؟ رح يجيك مصروف اليوم، رح تعرف تنام منيح، رح تطيب من كل أمراضك، رح تحقق كل أمنياتك. يعني خلينا خلي يكون الميزان عندنا أو المعايير اللي موجودة مختلفة إلى حد ما، لحتى نقدر نوازن ونعرف الصح من الغلط، ما يعمينا الفضول اللي ما إله داعي بهيك مواضيع، وما يعمينا الحقد والكره لنحكي عن الناس شيء مش فيهم. حتى لو شفنا الشيء أمامنا الخطأ اللي عم بيصير ما نحكيه، ليه بدنا نحكيه؟ شو استفدنا؟ شو هي لو بدي احكي بالانجليزي الادد فاليو، القيمه المضافه من نقل الكلام واثاره الفتنه؟ هي فقط اثاره فتنه وفساد، وبالاخر ما بتروح غير على اللي استغاب واللي نقل الكلام، لانه يلي قاعد بحاله والناس بتحكي عنه عايش بحياته ولا سائل فيهم، هو بيهدر طاقته قاعد او بيعمل بيستثمر بطاقته لنفسه، واللي بيستغيب بينقل الكلام قاعدين بيهدروا طاقتهم بالحقد والكره والفتنة. مكملين معكم اليوم في حلقة بيت حواء، بس ما أقرأ الكومنت الأخير. بتقولنا ما يبتعرف يا رند، في ناس إلهم تاريخ انتهاء صلاحية، خلص مع مرور الأيام ببطل إلهم أهمية في حياتنا. 100% يا مي، فعليا في أشخاص أنا بحكي الحياة بتغربلهم. 100% يا مي، الله يسعدكم ويبارك فيك يوم فيكم. عزيزة يسعد صباحك وكل أوقاتك، الله يخليكي ويبارك فيك. ننتقل أعزائنا لموجز الأخبار مع الزميلة صفية أبو طعيم، وبعدها رح نروح على فقرة من جوه المحاكم ونحكي عن إفساد الرابطة الزوجية. يعني نقالين العلوم أفسدت رابطة زوجية اليوم، نشوف شو حكمكم بالقانون. فاصل وراجعين.
1: الحادية عشرة ظهراً بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وأخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. الرئيس الأذربيجاني إلهام عليف يشيد بمواقف جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم فرص السلام في الشرق الأوسط، مشيدا بالعلاقات التي تربط الأردن وأذربيجان. الجرائم الإلكترونية تحذر من التعامل مع صفحات احتيالية تروج لبيع هواتف بالأقساط. النقابة العامة لأصحاب المخابز تؤكد أن ما يتم تداوله من ادعاءات حول استخدام مواد أو صبغات غير مسموح بها في صناعة الخبز لا أساس له من الصحة. استشهاد فلسطيني فجر اليوم جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجبر مواطنا مقدسيا على هدم منزله ذاتيا في بلدة أم طوبة جنوب شرق القدس المحتلة. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة تمر بمرحلة أزمة. فرنسا تؤكد أن العقوبات الأوروبية المفروضة على إيران لن ترفع قبل تخلي طهران عن برنامجها النووي وصواريخها البالستية وأعمالها التي تزعزع استقرار المنطقة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: حياة FM لحياة طيبة. بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم،
2: مدارس آيلا العالمية،
3: حديقة المملكة التفاعلية،
4: مدارس تزكية،
5: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة،
6: مدارس الرمز،
7: معرض العودة للمدارس،
8: مدارس النمو،

كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545539.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
2: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك. بانتظاركم.
3: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.
4: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم، ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788-10-10-70.
5: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
6: الصورة ماجيك واستمتع بصورتها. الصورة
5: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
6: ماجيك عمزاجي وعن مضمون بحضر بتشكلة بإيش ما يكون. اسرح بالكل متع العيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
5: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.

0: طيب مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: دعوة للزيارة، معرض العودة للمدارس الخامس، Back to School Expo 5،
2: معرض العودة للمدارس الخامس،
3: معرض العودة للمدارس الخامس.
1: نخبة مميزة من المدارس الخاصة يلتقون تحت سقف واحد، يوفرون أفضل العروض والخصومات والمنح لزوار المعرض، إضافة لفعاليات المعرض الهادفة والألعاب والهدايا. انضموا إلينا وزوروا أضخم تجمع للمدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية المساندة، مكة مول، من الخميس 16 من تموز إلى السبت 18 من تموز، من 4 عصرا وحتى 10 مساء، ويوم السبت من 12:00 ظهرا. لمزيد من المعلومات تابعونا على الفيسبوك Back to School Expo.
4: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضربان فلاتفوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديانز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
0: دريم هوم،
2: مدارس آيلا العالمية،
1: حديقة المملكة التفاعلية،
3: مدارس تزكية،
0: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة،
1: مدارس الرمز،
0: معرض العودة للمدارس،
1: مدارس النمو،

0: يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة FM في برنامج بيت حواء. زي ما أنتم متعودين علينا كل اثنين في عنا فقرة من جوا المحاكم مع الدكتور عاكف المعايط. أهلا وسهلا فيك دكتور. يسعد صحابك.
1: يا هلا وسهلا فيك.
0: يا هلا ورحب فيك. الله يسعدك دكتور. يعني إحنا تعودنا كل اثنين نحكي موضوع جديد من ناحية توعوية من ناحية أنه نضوي زوايا ممكن تنسأل بالخفة وفيها معلومات مغلوطة، وإحنا اليوم نصحح هاي المعلومات من ناحية قانونية.
1: صحيح.
0: بإذن الله تعالى. اليوم دكتور بدنا نحكي عن إفساد الرابطة الزوجية.
1: نعم.
0: هاي الجملة يلي على الطالعة والنازة بيحكوها الناس بتستخدمها على أساس إنها بدها تحل هالزواج وكأنه هو مش ميثاق غليظ بين المتزوجين وكأنه خيط رفيع من كلمة ممكن يخرب. نعم. هذا الزواج. فبداية ما المقصود قانونا بإفساد رابطة العلاقة الزوجية؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بداية يعني اتفقت أنا وحضرتك والمتابعين معنا كمان على أنه ما نحكي بلغة قانونية قوية أو تعريفات قانونية، لأنه نحن ما بنحضر لا بجامعة ولا بطلاب حقوق ولا إشي، أم نتحق بدنا نوصل رسالة زي ما حكيت حضرتك توعوية لفئات مختلفة من الناس. وهذا بيستدعي مني أني لما بدي أعطي تعريف لشيء معين ما أدخل على التعريف الفقهي والقانوني واللغوي، رح ندخل بأبسط الكلام حتى نوصل الرسالة. بكل بساطة هي فقط تعني أنه كل من حرض امرأة أو أفسد امرأة على ترك زوجها واللحاق بزوج آخر. بمعنى آخر خليني أفسرها أكثر شوية، إنه بصير يكرهها، لا راح أستعمل عبارات البسيطة كمان، بصير يكرهها بزوجها ويعطي مساوئ عنه وكذا، أو يقارنه مع غيره مع الناس مع حدا غيره، وبالتالي يعني بيأثر على فكرها وبيأثر على قدراتها. إنه طيب شو يعني بعد هيك هذا الحكي والتأثير هو برافقه نية، برافقه أفعال، برافقه كذا، هذا هو اللي بنسميه إحنا بكل بساطة وبتعريف بسيط حتى أقدر أوصل للجميع، هو بسموه إفساد الرابطة الزوجية. ليه؟ لأنك أنت عم بتحرض هاي السيدة على إنها تترك بيت زوجها وعشان تلتحق بواحد آخر بالطريقة اللي أنت بتشوه فيها صورة هذا الزوج، بطريقة مقارنتها مع غيره مع شخص آخر مؤخر، وهذا الفعل بيكون في نية، يعني بيكون في نية ملتزمة فيه، اللي هي نية إنك أنت قادر تماما بهاي الأفكار تدخل فيها إنك تغير أو تفسد هاي المرأة حتى إنها تترك زوجها. نعم
0: نعم. لكن اليوم هل لو مثلا تم الحديث مع الزوج وتغيير تفكير الزوج لا تعتبر إفساد علاقة زوجية؟ أي أنه هذا الموضوع يرتبط فقط بالتأثير على المرأة وليس على الزوج؟
1: بدي أحكي شغلة، وهذا الموضوع كمحامي، أنا حاليا محامي متقاعد بس أنا محامي شرعي، لكن كنت محامي نظامي. هذا الموضوع كتير بصير فيه خربشة، بصير في خلينا نقول عدم استيعاب بالموضوع، ومشان هيك بدنا نحكي بموضوع التوعية. كتير سيدات بتحكي لي إنه في وحدة بتلعب بعقل زوجي وعلى صداقة معه وبتطلع معه وبتروح وبتيجي معه، أنا بدي أشتكي عليها إفساد رابطة زوجية. أنا بقول وبمفهوم بسيط إنه لا، لأنه النص إجا فقط على المرأة مش على الرجل. يعني هي المادة تحديدا رقمها 304 من قانون العقوبات على 3، هاي المادة بتقول كل من أفسد امرأة. السبب نحن مجتمع، أول شيء الرجل مسموح له أنه يتزوج واحدة تانية، فقد تكون هاي العلاقة مع هاي السيدة مش إفساد رابطة زوجية، هي علاقة أنهم بدهم يتزوجوا كويس. بعكس الحال على الموضوع المرأة اللي هي بيعتبروه إحنا بمجتمعنا موضوع حساس إذا صار إلها علاقات خارجية.
0: نعم نعم. لكن اليوم دكتور ما بننكر طبيعة المرأة بتحب تشكي تفضفض تطلب المشورة وتطلب الرأي، وقد يقدم لها النصح من أشخاص حواليها سواء أم أب إخوان صحبات بأي مكان، حتى على الفيسبوك بنلاقي النصيحة قد تقدم. اليوم متى يعتبر تقديم النصيحة هو إفساد رابطة زوجية، أو تدخل الطرف الثالث بشكل عام هو إفساد للرابطة الزوجية وليس فقط نصيحة؟
1: السؤال كتير رائع، لأني كمحامي شرعي عم بسمعه من موكليني، بحكي من الرجال. هلا هو بيكون على خلاف مع مرته، كويس، وهاي السيدة بتنتقل لبيت أهلها، كويس، فهو بيعتقد، بقول لك أنا علاقتي مع زوجتي منيحة، أنا عم بجيب مثل حتى أدخل على التوضيح الأكبر من هيك. أنا علاقتي مع زوجتي، أنا لو أسلم من أمها أبوها أخوها، هدول أشخاص بيحرضوها. الوضع هون بيختلف، أنا كأب أو كولي، وأنا كأم، وأنا كأخ عم بحكي، من واجبي أني أشكل حماية لبنتي لأختي، كويس. فموضوع الحماية اللي بنحكي عنه هذا لا يعد إفساد ضرب زوجي. مثلا على فرض أنه زوج هو عنيف، بضرب، بيقض مخدرات، عليه قضايا كثيرة، وهاي السيدة انتقلت لبيت أهلها، كويس، وصار في حديث بالموضوع، خلاصته أو مضمون هذا الحديث هو أنه أنت شو جابرك تتحملي، خلاص فكري بطريقة تانية. طريقة تانية شو هي؟ الخلاص فيها. هذا لا يعد إفساد رابطة زوجية صراحة. اثنين، يعني في ناس بتروح على بعد أكثر، وأنا محامي شرعي، ما هو أنا بتجيني سيدة بكون أسمع إلها شو الحوادث اللي معها، أو شو اللي خلاها تيجي على مكتبي، وبتسرد لي قضايا عنف أسري وضرب وإيداء واستيلاء على رواتب وكذا إشي هيك.
0: نعم.
1: المفروض أنا كمحامي، وهي رسالة بوجهها لزملائي المحامين الحقيقة اللي بيشتغلوا بمجال المحاماة الشرعية، أنت ما توجه لها مباشرة اخلصي منه، عبارة صغيرة بقول لا تحكي لها، وانتبه لهاي العبارة، اخلصي منه. هلا انت محامي، مسموح لك تعطي نصيحة،
0: نعم،
1: مسموح لك تعطي استشارة قانونية، وهذا شغلك. بس انا اللي بفضله كمحامي بهاي الخبرة الطويلة اللي انا عشتها بالمحاكم الشرعية، انه انت اسمع بعدين اعرض الخيارات، انه بطلع لك نفقة إليك، بطلع لك نفقة لأولادك، حتى لو كنت موظفة بطلع لك نفقة، مسموح لك تضلي في بيت زوجك، دعوة طاعة اللي بيرفعوها الرجال، دعوة ضعيفة هالأيام ما عادت تعطي نتيجة فيها هيك. بس يفترض فيي كمحامي أنا ما أقول لها إنه كلام اخلصي منه، طلقي، رفع دعوة طلاق. هلا أنا لو حكيت كمحامي لأني مستشار ومهنتي وطبيعتي هيك، ما علي مسؤولية. بس أنا عم بوجه رسالة إنه لا، خلي القرار إلها، اترك القرار إلها، كويس. لأنه أحيانا أنت بتدخل بعلاقة، أنت كمحامي يقول بيطلع كذا وكذا وكذا كذا، أنا سمعت وكمحامي ملبقة في قضايا شقاق ونزاع، خيرها إذا هي اختارت، وفي قضايا افتداء، يعني اللي هو الخلع بنسميه إحنا، فاترك الخيار إلها، خليك بعيدة شوية عن هذا الجانب. أحيانا بعض الخلافات الزوجية، وأنا بحكي بخبرة بهذا المجال، بتكون مش مستاهلة حقيقة أنه ينفصلوا الزوجين. وأحيانا لما بتكون القضية حميانة أو شغلة جديدة، أو أنه في تراكمات معينة، فبيكون القرار السريع اللي أنت وجهته إلها كمحامي أو كشخص ناصح أو رجل دين أو أي حدا، لأنه كمان برضو رجال الدين عندهم يعني إمكانية أنهم ينصحوا يا بنتي كذا ويا بنتي كذا، وهذا من نوع مش إفساد رابطة زوجية إطلاقا. هو من باب النصح، قد يعطيها نصيحة أنه اتحملي الحياة هيك، كل إشي هيك، هذا لا يعني إفساد رابطة زوجية. فإذا بعض الجهات المعينة مثل الأب لما بيشكل حماية لبنته، لا تشكل إفساد رابطة زوجية. وأنا بحكي بجي ناس كتير رجال، أنا بكون أنا وكيل رجل أحيانا، بقول أنا بدي أشتكي على أبوها الفسدها، أنا بقول له لا ارتاح، هذا الحكي ما بزبط.
0: نعم.
1: لأنه بدك فيها تعرف أنه هو بده يحميها، مش أنه هو بيحرضها. لو كانت الحياة الزوجية منيحة معكم ما وصل لهذا القرار، بالنتيجة القرار إلها. نعم
0: نعم، 100%. طب دكتور، اليوم كيف يثبت الزوج أمام القضاء وجود هذا الإفساد للرابطة الزوجية أو من يحرض المرأة؟ وهل مسجات الواتساب أو المواقع الإلكترونية تعتبر دليل في المحكمة لإفساد الرابطة الزوجية؟
1: شوف، المحاكم الجزائية بالذات، يعني وإحنا بنحكي أمام عقوبة جزائية، يعني ما بنحكي عن المادة 304 من قانون العقوبات، عم نحكي عن قانون العقوبات وأصول محاكمات اللي هي الجزائية. القانون هون أي وسيلة من وسائل الإثبات قبلها القانون، شهادات الشهود مقبولة، المراسلات مقبولة، الصور مقبولة، أشياء كثيرة. يعني اللي بصير على وسائل التواصل الاجتماعي أو الضغط على سيدة معينة أو استخدام آليات الضغط عليها أو التأثير عليها بأي طرق من الطرق، سواء كانت مباشرة أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو عن طريق المراسلات بالواتس أب كمان، كلها تعتبر هي دليل أصلا.
0: نعم يعني هي مشكلة يعني.
1: نعم. فالإثبات في هاي القضايا مرن. نعم. كل وسائل الإثبات هون متاحة عندي.
0: نعم. يعني اليوم صار في إفساد للرابطة الزوجية بفعل تحريض شخص بمختلف من مكان يكون لهذه المرأة على الزواج، وتم إثبات هذا الكلام في المحكمة بالصور أو بالطريقة يلي هي موجودة. ما هي العقوبة التي تنزل على هذا الشخص المتهم بإفساد الرابطة الزوجية؟
1: بالتأكيد بدي أوضح هذا حتى يعني موضوع حكينا يعني كذا مرة عن المادة 304. نعم. على 3. نعم. بتقول إنه هي الحبس من 3 شهور إلى 2 سنين. كويس، بس خليني أضيف شغلة معينة موجودة بالقانون، على إنه بهيك قضايا أصلا إذا أنت اشتكيت على شخص وحاط ببالك إنه بده يتوقف طولة فترة المحاكمة ويتمربط وكذا وإشي هيك، وبالنتيجة بجوز يطلع عدم مسؤولية أو يطلع براءة، كويس، هذا مش موجود عندنا، لأنه القاضي الجزائي بحكي عنه هو بيقدر الظروف. على الأغلب ما في توقيف بقضايا زي هاي القضايا، لكن الإدانة إذا ثبتت النية الجرمية والكذا والإصرار والهذا وكلها مجتمعة مع بعض بتتشكل عندنا مسؤولية، بعود الأمر كله للبينات اللي قدمت المحكمة وللتقدير القاضي. نعم
0: يعني بس الموضوع مش سهل، يعني مش أي شخص يقعد يصير يزن طلع.
1: لا مش سهل لما بدك تفكر. أنت 3 أشهر ولسنتين، فهاي شغلة مو سهلة
0: طبعا، هتنزل بسجلاتك، هتنزل عليك
1: أول شيء، بنزل عليك سجلات، ثاني إذا عندك وظيفة بتنزلها، فالموضوع مو سهل إنك تخاطر أنت فيه. كويس، هذا اللي بيصير عنا. نعم
0: يعني دكتور بنكمل حوارنا وحديثنا حول إفساد الرابطة الزوجية، لكن بعد الفاصل. خليكم معنا فاصل وراجعين.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم،
2: مدارس آيلا العالمية،
3: حديقة المملكة التفاعلية،
4: مدارس تزكية،
1: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة،
5: مدارس الرمز،
6: معرض العودة للمدارس،
7: مدارس النمو،

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة أف أم.
1: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم، وقيمنا احتراف.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص، مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
3: مطاعم قصر لبنان بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم. إطلالة ساحرة وأسطورية على سد الملك طلال، جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. تابعونا على الفيسبوك.
4: لأن أبناءنا يستحقون تعليما يفتح لهم أبواب العالم، في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE و AHSD و BTEC. 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني. تعليم عالمي بقيم عربية.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة، اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
3: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: دعوة للزيارة. معرض العودة للمدارس الخامس. Back to School Expo 5.
2: معرض العودة للمدارس الخامس.
3: معرض العودة للمدارس الخامس.
1: نخبة مميزة من المدارس الخاصة يلتقون تحت سقف واحد. يوفرون أفضل العروض والخصومات والمنح لزوار المعرض. إضافة لفعاليات المعرض الهادفة والألعاب والهدايا. انضموا إلينا وزوروا أضخم تجمع للمدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية المساندة. مكة مول من الخميس 16 من تموز إلى السبت 18 من تموز من 4 عصرا وحتى 10 مساء. ويوم السبت من 12:00 ظهرا. لمزيد من المعلومات تابعونا على الفيسبوك. Back to School Expo.
4: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة وليلة العمر يوم عرسك. لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك، خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.
5: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
6: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

الطفلات فوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مدارس آيلا العالمية،
4: حديقة المملكة التفاعلية،
5: مدارس تزكية،
0: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: يا هلا ويا رحب فيكم جديد.
1: يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء، ومكملين معكم بفقرة من جوا المحاكم مع الدكتور عاكف المعيط. أهلا وسهلا فيكم من جديد دكتور.
2: يا هلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك
1: دكتور. اليوم حكينا عن إفساد الرابطة الزوجية من ناحية قانونية.
2: نعم.
1: لو اليوم بدنا ندخل على الأسرة.
2: نعم.
1: أب أم إخوة، ناس قلوبها على بنتهم، ناس قلوبها على ابنهم، وقلوبهم على الأحفاد. يعني عادة الجد شو بصير يحكي؟ أنا والله مش عشانك وعشان هلا أطفال، عشان بدي اياكم تلتموا على بعض وتضل هالعيله قائمه عشان اطفالكم. فما دور الاسره في احتواء هذه الخلافات قبل الوصول الى المراحل المتقدمه اللي عم بنشوفها؟
2: يعني سؤال كثير كويس، ويعني قد يكون لخص فيه ما حدث فيها. وقبل ما ابدا باجابتي هذا بحول هذا الموضوع، بدي استشهد بكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: ليس منا من يخبئ امرأة على زوجها. اتفقنا إن ما نحكي كلمات صعبة، بجوز ما حدا يفهم شو معنى يخبئ. هو اللي حكاها الرسول عليه الصلاة والسلام، هو إنك تفسد المرأة على زوجها. إذا حطينا هاي النظرية أو حطينا هاي الفكرة أو حطينا هذا الحديث النبوي الشريف براسنا واشتغلنا، بنكون وصلنا للصح. من هون عم نحكي عن الدور الاجتماعي. وهذا الكلام هو موجه للجميع. الأخوة والأخوان والخالات والعمات والخال والعائلة كلها، وكل من ينتصر في حالة غضب للمرأة. أنا بدي أحكي شغلي واحدة. أول شيء الأساس هي الأسرة. لما بحكي عن أسرة بحكي عن زوج وزوجة. حاولوا إن هالخلاف يضل بيناتكم، حاولوا تسمعوا بعضكم، حاولوا إنه ما تغيب لغة الحوار بينكم. وهي بدها مهارة، لغة الحوار. يعني إذا الحوار بدي يوتر العلاقة بين الزوجين ويرتفع معاييره أو الدوز تبعه، المفروض حدا من الأطراف يكون واعي بأنه يتراجع شوي، لأنه أحياناً إحنا بنحكي اخلق لغة حوار. لغة الحوار أحياناً بتوتر الموضوع، بدك تعرف كيف تحكي بلغة الحوار. أنا بحكي للآباء والأمهات وللأزواج، انتبهوا أنه في عندكم أولاد، انتبهوا أنه في أسرة، انتبهوا أنه الطلاق هو مش صح، والانفصال مش صح، والزوج الآخر مش صح فيها. فأنت حاول كأب إنك تصل لحل مع نسيبك، مع عيلتك، مع الناس الموجودين، وما توصل بنتك لهذا الموضوع. وإنت كمان من المقابل كرجل حافظ على بيتك، حافظ على أسرتك، إلى حق تغار عليك، إلى حق تتابعك، إلى حق تعرف جزئيات حياتك، خصوصياتك. فانتبه لهذا الموضوع. هي ما بتحكي مرات بعض السيدات بتقول له طلقني، وأنا كمحامي بسمعها بحكوا طلقني. هي ما بتقول له طلقني، هي واقع الأمر بتقول له اهتم فيي، ما بتقول له طلقني لأنه هو تركها. انتبه لهذا الحكي. رسالتي للجميع الحقيقة، سواء الآباء أو الأمهات أو الزوجين، انتبهوا لهذا الموضوع. تعاملوا برفق، تعاملوا بلين، ابحثوا عن الأشياء اللي عملت هذا الخلل وعالجوها. أنا بفهم أنه في أخطاء من الزوج، وبفهم إنه في أخطاء من الزوجة، بحكي بعدالة أنا، وبفهم إنه أحياناً بجوز الأهالي يصعدوا الحريقة تصير أكبر من هيك، بس لا، العقل بيقول إنه نحلها، نحمي الأسرة، ما نهدم هذا البيت الصراحة. نعم
1: نعم 100%. وهاي مش بس مهمة الزوجين، مهمة الناس المحيطة فيهم، يلي للأسف زي ما أنت حكيت دكتور ممكن يصعدوا الموضوع بدل ما يهدوه.
2: نعم.
1: بقول لك بالآخر أنا بنتي وما بسمح لبنتي وأنا كذا وأنا كذا، وتبلش التهديدات تطول الزوج أو التهديدات تطول الزوجة، بحيث أنه يعني ما يكون على الترغيب قائمة العودة لبعض، على الترهيب.
2: نعم صحيح
1: للأسف.
2: صحيح.
1: فأدي هذا الموضوع كتير مهم، لحتى إحنا بدنا نسكر الفجوة.
2: صحيح.
1: ما بدنا نوسعها. لكن دكتور يعني لما مرات يعني بنحكي من الواقع، ممكن الأهل أهل الزوجة أهل الزوج ما بيصلح يكونوا موجودين.
2: صحيح.
1: بصراحة كانوا موجودين ممكن ممكن وبطبيعه الحال بالغريزه راح اتحيز لابني او راح اتحيز لبنتي. صح انا حاب اني اصلح الوضع بس انا راح اتحيز لطرف من الاطراف.
2: 100%.
1: ما الحل؟
2: شوف حتى بالقانون الاحوال الشخصيه اللي هو بسموها لما بدنا نصلح بين زوجين على فرض بقضايا الشقاق والنزاع، هي حكما من اهله وحكما من اهلها. بس صاروا بالمحاكم الشرعيه عندنا نظره ابعد عند اصحاب الفضيله القضاة الشرعيين، انه بينتخبوا ناس غرب بعاد عن الزوجين، بكون عندهم خبره زي واحد بعمري زي اي واحد اخر، ما بحكي عن حالي، لانه ما راح يكون لا مع الزوجه ولا مع الزوج، راح يكون هو مع الاسره مع الاولاد مع البيت، عرفت كيف؟
1: نعم.
2: بس بالتاكيد تماما الاهل دوما بينتصروا لابنهم واهل الزوجه بينتصروا لبنتهم، وهذا واقع وهذا بيخلي الموضوع يكبر. يعني هيك احنا ما حليناه، مشان هيك احنا تدخل اشخاص اخرين اصحاب خبره مش اي شخص فيها.
1: نعم.
2: ليش موجوده مكاتب الاصلاح الاسري؟ نعم. لهي الغايه، لانهم بيحكوا لمصلحه الاسره.
1: صحيح.
2: موجود بدائره قاضي القضاء مكاتب اصلاح اسري، اسمعوهم اقعدوا معهم. في كمان محامين بيشتغلوا وساطه اسريه، زوروا محامي عنده خبره وشوفوا الموضوع قبل ما توصلوا لاهاليكم للطرفين، لانه انت وهي بدكم تحموا هذا البيت.
1: نعم.
2: فلذلك لا، اذا البنت راحت عند اهلها راح يوقفوا معها بالطول بالعرض، وإذا هو راح على البيت أهله راح يحرضوه أكثر على شو شايف حالها وعلى إيش بتأخذ ست ستة. يعني كلام بينحكى، عيبني أحكي أنا هون، بس أنا عم بقول إني
1: هذا
2: عشته
1: واقع،
2: واقع هذا. نعم. عشناه واقع فيها.
1: نعم.
2: مشان هيك أنا بحكي إنه لا، في حكمة بإنه نلجأ لأشخاص متخصصين.
1: نعم.
2: مش من أهل الزوج ولا من أهل الزوجة، اللي يتوسطوا لحل الخلاف.
1: نعم.
2: مثل اللي هي اللي بنحكي عنها اللي هي الإصلاح الموجود في دائرة قاضي القضاء، أصحاب الخبرة، رجال الدين اللي عندهم موعظة منيحة، محامي متخصص بقضايا الوساطة الأسرية وشاف قضايا كثيرة وبيحاول إنه يفرجيهم شو الأثار. الأولاد وين بيروحوا؟ كيف بتشوف أولادك؟ شو بده يطلع عليك؟ شو بدك تخسر من جديد إذا بدي أحكي بمالية؟ إذا بدي أحكي أمور مالية شو؟ حضرتك رح تكوني زوجة تانية، فرصتك زي الزواج الأول، ما هو ارفع صوتك واحكي كمصلح عن هاي الأشياء حتى أحافظ على الأسرة.
1: صحيح.
2: بس بضل حاط ببالي أنا كمحامي شرعي وبشتغل بحقوق الإنسان إنه كرامة المرأة كمان خط أحمر، يعني عند الكرامة الواحد بوقف بهذا الموضوع.
1: 100%. نعم. 100%. دكتور يعني بقي من الوقت دقيقة، لكن بدي أسألك سؤال قبل ما ننهي الحلقة. نعرف إن في ناس ممكن تكيد تفتعل المشاكل، فقد يعني شخص يروح يكيد للمرأة يصير يحاول يحرضها على الزواج، هي مش متقبلة هذا الكلام وبياخذ الدلائل بورجيها للزوج أو بوصلها بطريقة أو بأخرى باللف والدوران. ما النصائح لتجنب مثل هذه الحالات؟
2: يعني هي النصائح جاية من الحوار.
1: نعم. كويس. نعم.
2: يعني مدام أنا شخص عم بيجمع لي معلومات وبعطيني إياهم عن الزوج معين، أو شخص بيحاول يجيب صور أو يركب صور ويوديهم للزوج، انتبه. ما هو نحن وصلنا لعصر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي حاليا أنت بتعمل صورة لشخص وتركبها بجنب شخص آخر وتبعتها وتسوي مشكلة. طب كمان انتبه، يعني إذا زوج إجته رسالة أنه زوجته واقفة مع حدا، انتبه انه هل هاي الصورة هي عن طريق الذكاء الاصطناعي ولا على طول بتثور عصبيتك وبتحمي. انا بفهم انه بكون دب محامي وكذا وشي هيك، بس عد للعشرة وانتبه لهذا الموضوع فيها. مش كل رسالة بتصنع، مش كل آلية اثبات بتصنع، مش كل مسج بيصل لواحد بيكون صحيح.
1: نعم.
2: تحرى
1: 100%.
2: تحرى قبل ما تهدم بيتك وأسرتك.
1: 100%.
2: اليوم نحن متخوفين كتير من الذكاء الاصطناعي، مشان هيك الحمد لله رب العالمين عندنا بالمحاكم الشرعية ما بناخذ بالصور ولا بالأصوات كإثبات في المحاكم الشرعية، الحمد لله.
1: نعم.
2: أشكر الله.
1: لأنها قد تكون مفبركة لا سمح الله.
2: نعم.
1: أو الناس بدها تكيد لبعض.
2: نعم نعم.
1: يعني ما شاء الله دكتور تبارك الرحمن، شكرا جزيلا أنك كنت اليوم ضيفنا. نلتقي فيك الاثنين القادم بموضوع جديد إن شاء الله، برضو ليكون توعية وتنويري للناس بإذن الله. شكرا جزيلا دكتور عاكف المعاطة، المحامي المختص في قضايا الأسرة، شكرا جزيلا. أما أنتم مستمعينا الكرام، لهم كنا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، بتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا معنا قد ايه مهم نحافظ على أسرنا ونتجنب أي شيء ممكن يهدم هاي الأسرة اللي هي أساس المجتمع. كنت معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعه شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية هاني السعيدة، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام الدكتور فريد سرسك. ديروا بالكم على حالكم وعلى عائلاتكم وزوجاتكم، ديروا بالكم على زوجاتكم، في أمان الله.
3: بيت حواء مع رند عناب. بيت حواء برعاية
4: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
3: جمعية الفرقان الخيرية،
4: دريم هوم،
3: مدارس آيلا العالمية، حديقة المملكة التفاعلية،
4: مدارس تزكية، شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: مدارس الرمز،
4: معرض العودة للمدارس،
3: مدارس النمو،

إعلانك عنوانك برعاية عابدين. بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: أحمد نوفل. بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية، 079-749-8000.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل، ما في مستحيل. 079-250-4000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا الكرام من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا مع آيات الله، نقف هذه الدقائق مع الآية 17 بعد 200 من سورة البقرة، وذلك قوله تعالى بالفعل المضارع يسألونك، استحضارا للسؤال. يسألونك أي الرسول صلى الله عليه وسلم في الخطاب لنبينا عليه أزكى الصلوات عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني ما شهر الحرام ما فيش يعني قتال، لكن قل قتال فيه كبير، كبيرا من الكبائر، وليس القتال كبير بمعنى الواسع، بما أنه كبيرة من الكبائر، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. إذن إذا حد أرادني أن يفتنني عن ديني أقاتله، وإن كان أصل القتال كبير عند الله عز وجل، لكن متى اعتدي علي يجب أن أرد العدوان ولا أقف مكتوف اليدين، وإخراج أهله منه أكبر عند الله. يعني أنت بدأت توازن ما بين هذا وهذا، والفتنة أكبر من القتل، يعني الفتنة عن الدين أخطر من القتل. إذا عذبت واحد حتى ارتد عن دينه فمن فعلها مجرم بلا حدود، والفتنة أي عن دين الشخص ليرجع كافرا أكبر عند الله عز وجل من القتل. يعني أنت قد تقتل من يريدون أن ينتهك حرمة دينك، تقاتلهم وتقتل منهم، هو أراد أن يفتنك عن دينك، فعله خطيئة أكبر وجريمة أكبر. ولا يزالون يقاتلونكم، يا الله الكلمة تزن بالذهب والله، ولا يزالون استمرارية، يعني الآن غزة فوق 15 شهر 16 شهر، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إذا المسألة مش مسألة احتلال الأرض فقط، إنما المسألة أن يخرجوكم من هذا الإسلام، لأنه إن تغلبوا عليكم والله لن يتركوا لكم لا إسلاما ولا دينا ولا مساجد ولا صلوات حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. من استطاعوا أن يردوه عن دينه بشيء من الضغط أو بشيء من الإغراء، يعني بعض الناس قد ينضغط فيستسلم، والبعض قد يشترى بالمال أو يعني بمركز يوعد به فترخص نفسه ويبيعها لهؤلاء. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، كل ما سبق من أعمالهم مشطوب ملغى لا أجر له، حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، في الدنيا حبوط وفي الآخرة أيضا حبوط. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا ويلتا على هذا النوع من العذاب، نسأل الله السلامة. إذن من فعل هذا ترتد عن دينه واشتري مثلا فهو صاحب النار، من أصحاب النار، بمعنى ما قاله ختام الآية هم فيها خالدون، أي معنى أصحاب النار هم فيها خالدون. الخلود لو كنا تريليونز من السنين بسيطة، لكنه أكثر من هذا بكثير جدا، خلود لا نهائي، نسأل الله السلامة. وعند الآية 18 نواصل الحديث سريعا، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. لاحظوا لي رسم كلمة رحمة، جاءت بالتاء المفتوحة مش بالتاء المضمومة، التاء المغلقة رحمة محدودة، لكن يرجون رحمة بهذه التاء المفتوحة لتدل على رحمة مفتوحة أيضا، أي واسعة شاملة، واسعة لكل من يعني سلك طريق الهداية والإيمان. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم، سبحانه يعني هذا الإله الغفور الرحيم، هم يرجون رحمته. أسأل الله تعالى يجعلنا في رحمته يا رب العالمين. معنا 19 بعد 200، نلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله. حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. الرئيس الأذربيجاني إلهام عليف يشيد بمواقف جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم فرص السلام في الشرق الأوسط، مشيدا بالعلاقات التي تربط الأردن وأذربيجان. الجرائم الإلكترونية تحذر من التعامل مع صفحات احتيالية تروج لبيع هواتف بالأقساط. النقابة العامة لأصحاب المخابز تؤكد أن ما يتم تداوله من ادعاءات حول استخدام مواد أو صبغات غير مسموح بها في صناعة الخبز لا أساس له من الصحة. استشهاد فلسطيني جراء قصف الاحتلال منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. إصابة شاب فلسطيني برصاص مستعمرين واعتقال آخر من قبل جنود الاحتلال شمال شرق الخليل بالضفة. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة تمر بمرحلة أزمة. فرنسا تؤكد أن العقوبات الأوروبية المفروضة على إيران لن ترفع قبل تخلي طهران عن برنامجها النووي وصواريخها الباليستية وأعمالها التي تزعزع استقرار المنطقة. ووسائل إعلام عبرية تفيد بأن الجولة السادسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في روما. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، مع القرآن الكريم الله جل جلاله يقول: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. الله عز وجل له الملك وله الحمد، هناك من يملك ولا يحمد، وهناك من يحمد ولا يملك، ولكن الله جل جلاله له الملك وله الحمد. فالحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، والحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب، كأن الكون في كفة وكتاب الله في كفة. الله عز وجل خلق الكون ونوره بالقرآن الكريم، إنه نور من الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. القرآن الكريم هو منهجنا، هو دستورنا، هو كتابنا المقرر في امتحاننا. من آيات القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. أيها الإخوة، لا أدري كيف فهم المسلمون في عصورهم المتأخرة أن الفرائض صوم وصلاة وحج وزكاة ليس غير، بينما كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب، ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك. كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب. أنت حينما تقرأ كتاب الله عز وجل وتقرأ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنت بالله، يا من آمنت بوجوده، يا من آمنت بوحدانيته، يا من آمنت بكماله، يا من آمنت بعلمه، يا من آمنت بخبرته، يا من آمنت بقوته، يا من آمنت بغناه، هذا عقد إيماني بينك وبين الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، من مقتضيات إيمانك أن تستجيب بأمر ربك. أيها الإخوة، أول حقيقة أن كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب، ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك. من شاء فليؤمن أمر، ومن شاء فليكفر تهديد. لا يعقل أن نؤمر بالكفر. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أمر إباحة. وأنكحوا الأيام منكم، أمر ندب. أقيموا الصلاة، أمر وجوب. كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب، ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك. أنت حينما تقرأ القرآن يجب أن تنتبه إلى الأوامر والنواهي، أنت معني بها لأنك آمنت بالله، آمنت بأسمائه الحسنى وصفاته الفضلى. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قال علماء التفسير: الأمر هنا ليس موجها إلى مطلق الذكر، بل إلى كثرة الذكر، لأن المنافقين يذكرون الله قليلا. قال تعالى: ولا يذكرون الله إلا قليلا. أيها الإخوة، لا أعتقد أن هناك أمرا إلهيا واسع الشمول، ممتد الآماد، متنوع الصفات كأمر الذكر. الذكر يدور معك أينما اتجهت وأينما حللت وفي كل حال وفي كل وضع وفي كل موقف، في الرضا، في الغضب، في الفقر، في الغنى، في الإقامة، في السفر، في الابتلاء، في النعمة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ابن آدم: إنك إن ذكرتني شكرتني، وإذا ما نسيتني كفرتني. لعل من أروع ما قاله المفسرون في قوله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، قال أن تذكره فلا تنسى، أن تشكره فلا تكفر، أن تطيعه فلا تعصيه. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قلت قبل قليل ما من أمر متنوع كأمر الذكر، إنك إن ذكرت أمره وأطعته هذا نوع من الذكر. ومن أوسع معاني الذكر، الطائع لله عز وجل ذكر أمره فأطاعه، إذن هو ذاكر. الله عز وجل يقول فاذكروني أذكركم، اذكروني بطاعتي أذكركم برحمتي. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. من أروع ما قاله المفسرون إنك في الصلاة تذكر الله، لكن ذكر الله لك أكبر من ذكرك له. تذكره كي تأنس بقربه، لكنه إذا ذكرك منحك الأمن، منحك الرضا، منحك السكينة، منحك التوفيق، منحك الحفظ، منحك الرعاية. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، ذكر الله أكبر من ذكرك له. أيها الإخوة الكرام، ينبغي إذا قرأنا القرآن أن نفهم معاني الآيات بدقة بالغة. الله عز وجل يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لو أن الله عز وجل قال تطمئن القلوب بذكر الله ليس في هذه الصياغة حصر ولا قصر، لكن حينما قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب أي أن هذه النفس البشرية لا يمكن أن تسكن ولا يمكن أن تطمئن ولا يمكن أن تسعد إلا بذكر الله حصراً. من هنا يقول الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الشيء الذي يقلق الإنسان هو ما يصيبه من هم وحزن. الإنسان إذا اتجه إلى الله عز وجل ألقى في قلبه السكينة. ألا ترون إلى الحديث الشريف ما جلس قوم يذكرون الله عز وجل إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يا أيها الإخوة الكرام، الأمر بالذكر يتوجه إلى كثرته، وقد برئ من النفاق من أكثر من ذكر الله. أيها الإخوة الكرام، إنك إن استغفرته فقد ذكرت، إنك إن سبحته فقد ذكرت، إنك إن تلوت كتابه فقد ذكرت، إنك إن صليت فقد ذكرت. أقم الصلاة لذكر. إنك إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فقد ذكرت، إنك إذا طلبت أحكام الشريعة كي تطبقها فقد ذكرت، إنك إن تفكرت في خلق السماوات والأرض فقد ذكرت. أي نشاط يقربك إلى الله فهو من الذكر، وأي نشاط يبعدك عن الله عز وجل فهو من الغفلة. ألا ترون أيها الإخوة أن كلمة ذكر تعني أن هناك معرفة سابقة؟ هذا هو الإيمان الفطري. لقد جعل الله هذا القرآن تذكرة للمتقين، لأن الإيمان مركوز في أصل الفطرة.
يا أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله. نحن ملك الله عز وجل، نحن ملك الله ملكية مطلقة، والملكية المطلقة أن الله عز وجل يملكنا خلقاً وتصرفاً ومصيراً. لا ينبغي أن نطيع غيره، ولا ينبغي ألا نشكره، وينبغي أن نرضى بقضائه وقدره. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المتقون. إذن ينبغي أن تذكره عند المصيبة، ينبغي أن تعلم علم اليقين أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا هو التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. يجب أن تذكره عند المصيبة أن هذه المصيبة كانت بقضاء من الله وقدر، وأن هذه المصيبة سمح الله بها، ولأنه سمح بها فيها خير مطلق وفيها حكمة مطلقة قد لا أكشفها الآن، ولكن إذا صبرت كشف الله لي حكمتها فكنت راضياً عن الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، والإنسان قد يغفل عن الله عز وجل، يقول الله له: واذكر ربك إذا نسيت. يا رسول الله، نكون معك ونحن والجنة كهاتين، فإذا عافسنا الأهل ننسى. هذا قاله سيدنا حنظلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا أخي، نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا، أما أنتم يا أخي فساعة وساعة، لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة، أما أنتم فساعة وساعة، واذكر ربك إذا نسيت. لو أن الإنسان غفل بوقت قليل عن الله عز وجل ينبغي أن يذكره. أيها الإخوة، يقول الله عز وجل في الحديث عن المؤمنين: رجال، وكلمة رجل في القرآن لا تعني أنه ذكر، تعني أنه بطل. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يتاجرون ويبيعون ويكسبون أمالاً حلالاً لينفقوه على أنفسهم وعلى أهليهم، وأن تضع اللقمة في فم زوجتك هي لك صدقة، لكن هذه التجارة وهذا البيع لا يشغلهم عن ذكر الله. ليست البطولة أن تقبع في قمة جبل تتعبد الله عز وجل، ولكن البطولة أن تكون إنساناً كما وصف النبي نفسه: أنا أشدكم لله خشية وأتقاكم، أنام وأقوم، أصوم وأفطر، أتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عنها فليس من أمتي. البطولة أن تكون فاعلاً في المجتمع لا منفعلاً. الأنبياء كانوا يمشون في الطرقات ليتعرفوا إلى مشكلات الناس، كانوا في برج عاجي أخلاقي ولم يكونوا في برج عاجي فكري، كانوا مع الناس ولكن نأوا بأخلاقهم عن أن يسقطوا كما سقط الناس. أيها الإخوة الكرام، اليد العليا خير من اليد السفلى، والمؤمن القوي أحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. وأنت إذا
تفوقت في الدنيا ووظفت هذا التفوق في الدعوة إلى الله وفي خدمة هذا الدين، لك عند الله مرتبة عالية. لا تكن متقوقعا، لا تنسحب من الحياة. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أيها الإخوة الكرام، لك ساعة مع ربك تناجيه بها، لك ساعة مع ربك تتلو كتابه بها، ولك ساعة مع الخلق تنفذ أوامر الله. قال تعالى يحدثنا عن صلاة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أن تذكره كثيرا في تعاملك مع الناس، إذ نادى ربه نداء خفيا، وأنت في عملك وأنت في سفرك وأنت في بيعك وأنت في شرائك وأنت مع أهلك، كن مع الله بالدعاء، كن مع الله بالاستغفار، كن مع الله بالأمر بالمعروف، كن مع الله بالتفكر في آيات الله الدالة على عظمته. ثم إن الله سبحانه وتعالى ينهانا أشد النهي فيقول: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. هذا الذي تأخذه الحياة، هذا الذي يمتص العمل كل وقته، هذا الذي لا يجد وقتاً ليفكر لماذا خلق وماذا ينبغي أن يعمل وماذا بعد الموت، هذا إنسان أخذته الحياة. لذلك قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً. ليس معنى أن يمشوا هوناً يعني متباطئين، كان عليه الصلاة والسلام إذا سار كأنه ينحط من صبب. وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها: رحم الله عمر، ما رأيت أزهد منه، كان إذا سار أسرع. ولكن يمشون هوناً لا يسمحون للدنيا أن تصرفهم عن ذكر الله، لا يسمحون لقضية طارئة أن تصرفهم عن الآخرة. يخططون، يتأملون، يجلسون ساعات مع ربهم، يتأملون سر وجودهم وغاية وجودهم، يحضرون مجالس العلم، يطلبون العلم. هذا الذي أحب دنياه أضر بآخرته، هذا الذي سمح لعمله أن يمتص كل وقته وقع في خسارة كبيرة، نسي سر وجوده وغاية وجوده. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة

0: خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0798-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

0: أرما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لأن أبناءنا يستحقون تعليما يفتح لهم أبواب العالم. في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني. تعليم عالمي بقيم عربية.
2: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

أعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر. الله

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 98.
1: كتاب الحوالات، باب إذا أحال على ملي فليس له رد. الحديث 1069. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، ومن أتبع على ملي فليتبع. باب إن أحال دين الميت على رجل جاز. الحديث 1070. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة، فقالوا: صلي عليها. فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا: يا رسول الله صلي عليها. قال: هل عليه دين؟ قيل: نعم. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: 3 دنانير. فصلى عليها. ثم أتي بالثالثة فقالوا: صلي عليها. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال: فهل عليه دين؟ قالوا: 3 دنانير. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: صلي عليه يا رسول الله، وعلي دينه. فصلى عليه. كتاب الكفالة. الحديث 1071. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قيل له: أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في الإسلام؟ فقال: قد حلف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري. باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع. الحديث 1072. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادى: من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. فأتيته فقلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا. فحثى لي حثية فعددتها فإذا هي 500، وقال: خذ مثليها. كتاب الوكالة. باب وكالة الشريك. الحديث 1073. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته، فبقي عتود، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ضح به أنت. باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبح وأصلح ما يخاف عليه الفساد. الحديث 1074. عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتى، فكسرت حجرا فذبحتها به، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله، وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك أو أرسل، فأمره بأكلها. باب الوكالة في قضاء الديون. الحديث 1075. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه، فأغلظ، فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه. قالوا: يا رسول الله، لا نجد إلا أمثل من سنه. فقال: أعطوه، فإن من خيركم أحسنكم قضاء. باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز. الحديث 1076 عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين، إما السبي وإما المال، وقد كنت استأنيت بهم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم 14 ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا: فإنا نختار سبينا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس: قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: ثانية، سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد رياض. وزير الخارجية الألماني يدين في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية أيمن الصفدي الاعتداءات الإيرانية على الأردن. النائب حسن الرياضي يقول لأخبار حياة إنه لم يبلغ بصدور قرار قطعي يقضي بحبسه لمدة عامين في الدعوى الجزائية المقامة بينه وبين النائب السابق شادي فريج. وزارة المياه والري تعلن تسجيل 6616 اعتداء على شبكات المياه في مختلف مناطق المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي. وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تحذر من التعامل مع صفحات احتيالية أو مع صفحات احتيالية تروج لبيع هواتف بالأقساط. استشهاد فلسطيني جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على منزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. إيران تقول أنها تواصل المشاورات مع الوسطاء من أجل تجنب التصعيد. إيران تحذر من أنها لن تلتزم بمذكرة التفاهم إذا لم تفي الولايات المتحدة بتعهداتها. انتهى الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: حياة اف ام للوطن حياة. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك اثرا واكسب في كل يوم اجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
0: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-2020 06-516-2020 06-516-5020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يا كرام الحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم. الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام عبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. تكلمنا في محاور كثيرة عن العقل والنقل، وقلنا الأساس هو النقل، والمقصود في النقل الآن مش نقل الناس لبعض، المقصود هو الوحي الكتاب والسنة، بل تعبير النقل بصراحة ملبس. الأصل نقول كتاب الله سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أما النقل الناس تنقل أخبارا وأقوالا وحديث، منها الصحيح ومنها الضعيف ومنها الباطل. وقلنا الأصل هو الشرع، ثم يأتي العقل وهو يخاطب العقلاء فيفهمون الشرع بعقولهم. طيب، هل يمكن أن يحكموا عقولهم في الشرع؟ هذا مستحيل، ذلك أنهم يظنون بأنهم يعلمون. فهل يا ترى كل المعلومات اللي عندنا وأدلتنا كلها علم؟ لا، العلم قليل، العلم هو الجزم بالمطابقة للحق، جزم ما تعتقده مطابقة للحق، لكن هنالك جزم لكن غير مطابق. ليشوف في قضية الصراع مثلا مع هؤلاء اليهود الأشرار، بعض الناس ممكن يعتقد إنه والله الحق على أهل فلسطين ويجزم بهذا، يقول له هذا جهل، هذا جزم غير مطابق للواقع. الواقع أن المعتدي هم وأننا معتدا علينا. هنالك حتى العلم والجهل، وفي هناك الشك وهو احتمال الأمرين، هو متردد، وهنالك الظن وهو الاحتمال الراجح، وهنالك الوهم هو الاحتمال المرجوح. ما معنى ذلك؟ هل نستطيع بمختلف هذه الاتجاهات وهذه الدرجات في إدراك المعلومات أن أواجه الشريعة المحكمة؟ هكذا يفعل الناس، فيريد أن يسقط الكتاب والسنة لأنه قابل الكتاب والسنة بجهل أو بوهم أو بظن. يعني يوم من الأيام رجع أحد الصحابة من وفد عند نجران مستشكلين على رسول الله عليه السلام، كيف يقول قرآنكم النازل على نبيكم يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء؟ هذا الكلام لمريم، يا أخت هارون، وأين هارون من مريم؟ هارون أخو موسى. وحمل الصحابي المغيرة هذا الإشكال إلى رسول الله، هذا إشكال. هكذا يفعل بعض الناس عند أول إشكال، بده يسقط هيبة الكتاب والسنة. هذه مغامرة، هذه مغامرة طائشة سترجع على صاحبها بالخيبة. أما الصحابي فرجع إلى النبي عليه السلام قال نعم، كانوا يسمون بأسماء الأنبياء، إذن هذا رجل صالح في زمن مريم اسمه هارون على النبي هارون، ليس أكثر. إذن زال الإشكال، وأغلب الناس هكذا يفعلون. يعني اليوم الذي يتعرض إلى منهج التفكيك بين النصوص، يمسك نص وبترك باقي النصوص، هذا سيقع في متاهة. وذلك القرآن قال لنا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. من وقف عند المتشابهات ضل وأضل، لكن يجب أن يعود إلى المحكم فيفهم المعنى في المتشابه. هذا هو المنهج، وهذا نفس المنهج الفائق في الوقوف عند متشابهات الحديث، ده ترجع للمحكمات فيحكم المراد من النص، والله أعلم. طيب، سأعود للمحور الأهمي، ولكن دعونا مع اتصالاتكم الكريمة. أخي جبر تفضل.
2: السلام عليكم شيخنا، يعطيك العافية.
1: السلام، الله يعافيك يا سيدي ويرضى عليك.
2: لو تكرمت استفسار شيخ.
1: تفضل.
2: أنا شاركت صديق لي بمحل قائم كان، تمام؟
1: طيب.
2: والمحل الحمد لله أموره طيبة، وحبينا نتوسع شوية. التوسع تعرف بده مصاري.
1: صح.
2: أنا الحمد لله معي حصتي من اللي راح تندفع، وهي إن شاء الله من مكان يعني إنه حلال. ولكن هو بده ياخذ قرض ربوي. بالحالة هاي علي أنا إتم.
1: هل أخبرك إني أنا بدي أخذ قرض لمشاركتك؟
2: حكيت.
1: لا، الأصل أنا الأصل لا تقبل، لا الأصل لا تقبل شراكته. تعرف في فرق بين أنه أخذ أو أنه سيأخذ. إذا سيأخذ لأجل المشاركة الآن في جزء من المشاركة التجارية رح يكون فيها خلل. إنما الآن إذا هو أخذ على مسؤوليته وأحضر المبلغ هنا أنا ما لي علاقة. أما وقد علمت بوجهتي إلى البنك الربوي أنصحك بعدم مشاركته.
2: طب شغل ثاني معلش تحملني.
1: تفضل. يعني الفرق بين علمك وعدم علمك. تفضل.
2: بالضبط أنا هذا راح أقول إلى النقطة الثانية. نعم. أنا يوم ما شاركته محله كان قائم.
1: هلا أنت صاحب المحل واللي هو؟
2: لا هو صاحب المحل أنا شاركته في المحل.
1: طيب.
2: أنا دخلت شريك في المحل. طيب. هلا أنا لما دخلت شريك معي في المحل المحل كان قائم. لا أخفيك بعد ما عرفت الموضوع إنه راح يأخذ قرض ربوي سألته قلت له المحل يوم ما أسسته أنت قلني أنا شريك في المحل من وين جبت الفلوس؟ قال لي إيش داينته من ناس معارف وإيش أخذته قرض من بنك ربوي.
1: ما دمت لا تعلم ما عليك المسؤولية الأولى ما عليك بيصير المسؤولية الأخيرة عليك.
2: طيب النقطة الأخيرة هو راح يجيب البضاعة راح يجيب البضاعة إذا جاب البضاعة هاي وحطها بمستودع منفصل عن المحل وأنا اشتريت من بضاعته هاي في علي إتمام؟
1: لا ما عليك شيء إن شاء الله ما عليك شيء. إذن الله يكرم. أشكرك يا أخي جبر. يعني في قضايا الكرام تحكمها قضية الاحتياط والورع بصراحة. يعني إذا علمت أن فلان وذاك هذه القضية يعني حتى في النصوص الشرعية واضحة. يعني تبيع عنب لأي إنسان يجوز، لكن لو بعت العنب لإنسان يريد أن يعصرها ليتخذها خمرا لا، لأنه في حديث يقول من حبس العنب حين القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيره، لأنه علم. أما إذا لم يعلم ما عليه شيء. إذن أيها الكرام احنا فيما نتابع هؤلاء الذين يتغولون على الشريعة وبدهم يحكموا عقولهم لما نشوف ما هي شبهاتهم مضحكة أبدا تنطلي لعل بس على المغفلين، ولذلك هم ما عندهم علم يواجهون به علم القرآن والسنة، ولكن عندهم جهل أو عندهم ظنون أو عندهم شكوك أو عندهم أوهام. اليوم مثلا لما يقول والله من يصير في باب النسويات مبالغا احتمال يأخذ مثلا أنه والله القرآن ضد النساء، هذا كلام غير صحيح. القرآن لما يقول هذه العبارة من باب الوهم نقول له هذا خطأ، لأننا نقرأ في كتاب الله للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبن، نقرأ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين والمؤمنات ذكرهن الله بمنتهى التكريم ولا لا، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبن وصية النبي بالنساء. إذن الإسلام أكرم المرأة. إذا هو نظر إلى تطبيق بعض المسلمين اللي عليه خلل نقول له أنت يعني ظلمت النصوص الشرعية بأن حملتها على فعل الناس وهذا خطأ. إذن طيب وذلك حتى الأدلة الكرام التي تكون عند الناس ليست واحدة، في دليل حقيقي قطعي في دليل ظني في دليل راجع. فالقضية على كل حال كان هنا في سؤال من أحد الأئمة سألني ناقشني أمس هو يصلي الفجر ويقنت فاعترض عليه بأنك ولم يثبت. لا كلامه غير صحيح. القنوت في الفجر هو مذهب الشافعية والمالكية وعليه أدلة يكرم. يعني حديث أنس ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا، حديث صحيح وكثير من أهل العلم وكثير من السلف قاموا به. الحنابلة والأحناف لم يقولوا بهذا، واضح عادي جدا في الفقه هذا، يعني كل واحد أخذ بدليل. ولذلك حتى الشافعية في قضية الوتر عندهم القنوت في الوتر في النصف الأخير من رمضان، بعض العلماء بعض المذاهب لا في الوتر كله ليس في رمضان فحسب. فمن هذا الباب المسألة قابلة، ولكن الفكرة لا تعترضوا على أئمتكم. الإمام ليكن على أي مذهب من المذاهب الأربعة المتبوعة وليس للمأموم أن يخالفه. لو فتحنا هذا الباب راح نقع في إشكال كبير، احتمال أنك بعدين تطبق معايير مذهبك على معايير على مذهب على صلاة الإمام وتبطل صلاته، هذا كلام غير صحيح. الإمام يؤتم به ما لم يخالف الشريعة. مخالفة الشريعة ما بتكون في الأمور الخلافية المنظورة والله أعلم. كان في سؤال حول تفويض الشركاء مدير الشركة أن يزكي عنهم، ما في حرج أبدا. يعني إذا كان مجموعة من الشركاء ووكلوا إخراج الزكاة عن الشركة كاملة كلهم بنصيبه وحصته جائز، لكن هذا لا يعفيه من زكاتهم هم الخاصة، في زكاتهم الشخصية يزكونها وفي الزكاة التجارية، يعني الآن فوضوا في إخراج يجوز، وأحيانا لا يفوضون، فكل منهم بيسأل المحاسب كم رصيدي، فيضم رصيده إلى ماله الخاص ويزكيه زكاة واحدة. في النهاية زي بعض، في الأولى وكلوا في الأموال التجارية، في الثانية هم زكوها مع أموالهم، وكلاهما جائز إن شاء الله تعالى ولا حرج. يعني سؤال في يحكم العرف الحقيقة، راتب الزوجة لمن؟ الأصل للمرأة، لكن سؤال هل يجوز أن يتغول عليها الرجل يعتبر هي خادمة عنده يعني وتضع المال في إيده؟ لا، لكن ممكن تساعده، ممكن يتفاهم، ممكن، لكن المال مالها قولا واحدا. طيب أخي بلال تفضل سيدي.
2: السلام عليكم دكتور.
1: السلام، حياكم الله.
2: الله يجزيك خير.
1: الله يديمك. تفضل
2: دكتور. مثلا إذا أنا بصلي خلف إمام،
1: نعم،
2: وكنت أنا أصلا يعني لاحق الإمام علي ركعة، فسلمت معه
1: خطأ،
2: بس لازم أجيب خطأ نسيت يعني، فقمت مباشرة يعني مع أني سلمت، قمت مباشرة جبت الركعة
1: وتسجد للسهو.
2: صح
1: صحيح 100% اللي عملته.
2: يعني حتى لو مثلا قطعت، قديش مثلا فترة الانقطاع دكتور مثلا؟
1: ما تكونش، حتى لو قمت تكونش طويلة. لا ما تكون طويلة، يعني خلص انت احتمال تكون مشيت كم خطوة ثم تذكرت انه والله في ركعة لسه ما جبتها، مكاني بجيب الركعة المنسية وأسجد للسهو سجدتين وصلاتك صحيحة، ما في عليك شيء.
2: إذا طولت فترة خلص.
1: لا إذا طولت كثير ساعات يعني، أما لحين خروجك من المسجد لا، بسيطة هاي.
2: مثلا نقلنا القاعدة وجلست
1: ولا فيها شيء. الصحابة في حديث ذو اليدين تكلموا مع الرسول، في ناس طلعوا وأكمل بهم الصلاة وسجد سجدتين. بارك الله فيك، أكرمك الله، أشكرك يا سيدي. يعني لا أحد يستطيع أن يقدر كم الزمن، ولكن هي تقديرية قريبة إن شاء الله. سنكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: مطاعم قصر لبنان بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم. إطلالة ساحرة وأسطورية على سد الملك طلال، جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. تابعونا على الفيسبوك.
4: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس. ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
5: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لألام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
6: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
7: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
8: الصورة ماجيك واستمتع بصورتها.
7: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامة في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
8: ماجيك عمزاجي وعلى المضمون بحضر بتشكلة بإيش ما يكون، اسرح بالكون متع لعيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
7: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5B مول.

0: الأرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان، خلدة، العقب. 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: أعدنا عليكم استمعي حياة الفهم لبرنامجكم فتاة واستكمال إجابات سؤال اجتماعي وشرعي حول قضية الزوجة. إن عملت يجوز لها أن تعمل وراتبها الآن الأصل لها، لكن هي خرجت على حساب البيت، صحيح يعني البيت يستحق منها أن تشارك، ولكن مشاركة بالحسنة وبالمعروف، هذا ما فيه له قانون شرعي كم تدفع المرأة، لأن هذا أمر طارئ من مكتشفات ومستحدثات العصر الحديث. بالمعروف إنما لا يتغول عليها ولا هي ترفع إيدها بالمطلق ضروري. وفي سؤال حول قسوة الزوج على زوجته وأنها تعودت إنها دائما أن تبادر، والله هذا إحسان منها، فإن صبرت على هذا رعاية للبيت وللأسرة وبقيت هي ترجع. وذكرنا مثلا نتكلم ألا أخبركم بخير نسائكم منها الودود الولود العود على زوجها، يعني حتى لو أصابها الضيم هي يعني هذا من الإحسان، هو يزيد سوءه ويزيد إحسانها، يلا يتولى الصالحين إن شاء الله. كان في سؤال من أحد الإخوة حول من يطعن يعني في أولياء الله الصالحين، يا جماعة الطعن في العلماء وفي الأولياء هذا يعني مغامرة طائشة، الله ما سلطنا على رقاب الناس، أنت أسلك أي سبيل بدك إياه، ادرس ما شئت، اقرأ ما شئت كما شاء، لكن دعك من الآخرين، ما إلنا علاقة بالناس إطلاقا، كل واحد سيحاسبه ربه، إلا إذا طلب منك الرأي فأعطي الرأي العلمي بالدليل. أما هيك بالجملة هل من يستطيع اليوم أن يأتي فيدم كل أهل الله وأهل التصوف، يعني هذا طائش من فعل ذلك، ليس لنا ذلك أبدا. أنا يقول أو تقول أنا متعودة أقنت بالوتر، هيك تعود ممتاز، أهل الخليج كلهم بيقنت بالوتر عندنا صحيح، بالأردن بيقنت الفجر نعم، لأن المذاهب تختلف في هذا أبدا. هل يجوز أن أقنت بالوتر ولازم الفجر؟ كله جائز يا جماعة، المذاهب تختلف، لو أن إنسانا لو أن إماما ترك القنوت مطلقا لا في الوتر ولا في الفجر صلاة صحت. طب لو أنا ممن أرى القنوت صليت خلف إمام لا يقنط صلاتي صحت، طب أنا ممن أرى عدم القنوت في مذهبي وقنت الإمام أصلي بصلاتي، والناس هكذا يفعلون في الحرمين، أنه في الحرم ما بيقنطوا الفجر يقنطوا في الوتر مثلا، فالأمر سهل وميسور، المأموم خلف الإمام يصلي بصلاته ويفعل فعله ولا يخالفه اطلاقا. نفس الكلام هذا السؤال جمعيات، الله يسامح الشيخ الفاضل رجل عالم كبير لكن يعني عملنا مشكلة فيها، بقول بالنسبة للجمعيات اللي بنعملها بيننا كأشخاص في فتوى بتقول إنه هذا ربا، غير صحيح. نعم قالها أحد الفضلاء من العلماء الأفاضل عالم كبير، لكن في هذه جانبه صواب، لأن العلماء كلهم رفضوا كلامه، كل دوائر الإفتاء رفضت كلامه، لأنه ما في أي شيء زائد، يعني 10 اشتركوا بأخذ هذه الجمعية بألف دينار مثلا، ما في واحد منهم زاد نصيبه دينارا، إذا بس هم رتبت أدوارهم إما بالقرعة وإما بالتراضي، ليس فتخريجه تحت قاعدة فقهية طبعا، وحتى مش متفق عليها، كل قرض جر نفعا فهو ربا، غير صحيح، هذا ليست حديثا طبعا، قاعدة يفعلها بعض العلماء لا يفعلها بعض العلماء. امرأة يعني جاءتها دورتها وهي تحفظ القرآن وتتعلم، ما في حرج، المرأة للتعلم يجوز أن تقرأ القرآن بدون مس المصاحف، وهذا مذهب الإمام مالك وهو مذهب قوي ومناسب لنساء العصر، ممكن يستفيدوا من الخلوي ومن الكمبيوتر والله أعلم. طيب أخي أبو أحمد تفضل يا سيدي. أبا أحمد تفضل.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا سيدي بدي أسألك سؤالين معلش.
0: تفضل.
1: هلا في ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيحكي رفع السماء بغير عمد ترونها،
0: صحيح
1: يعني أنه فيه لها عمد؟
0: لا،
1: الجاذبية وما الجاذبية؟
0: لا لا, لا لا لا غير صحيح، ما في العمدة،
1: ما لها عمد،
0: لا لا، هي مسألة، هي الجملة بتحتمل رفع السماء بغير، هل ترونها صفة لعمد بعمد غير مرئية؟ لا، هي بتكلم عن القدرة الإلهية.
1: طبعا لا شك انه
0: بدليل ان الله يمسك السماوات والأرض ان تزولا، ويمسك السماء ان تقع على الأرض الا بإذنه، إذن السماء مرتفعة ما لها أعمد، ترونها بدون أعمد، هذا الصواب في عند المفسرين.

0: طيب بارك الله فيك يا أبو أحمد، أنا بشكرك يا سيدي، وهذا مثال كرام نضيفه إلى ما بدأنا فيه من محور حول قضية العلم ودرجات العلم والشك والظن والرجحان إلى غير ذلك. إنه علماء التفسير يعطون احتمالات كثيرة. الآن من التوفيق أن تذهب إلى أحسن الفهم لأحسن الكلم. لما نقول بغير عمد ترونها، ترونها الجملة ليست صفة لعمد، مش أعمدة غير مرئية، لا، ما إلها أعمد، هذا الأصوات. قضية آدم يكرم، إنه هل كانت جنة عدن؟ جنة عدن هي جنة الثواب، ولكن كثير من أهل العلم أولا هي قضية لا يتعلق فيها أي شيء، إنه هل جنة عدن الموعودة ولا جنة في الأرض؟ يعني القرآن ذكر في سورة نون والقلم، قال واضرب لهم مثل أصحاب القرية أو الجنة، مثلا حتى في سورة نون الجنة والمقصود فيها يعني بستان، فتحتمل. فما دام واقع في الاحتمال والشريعة لم تحسم، لا ندخل في هذا المتاع. هل هي جنة أرضية أخرج منها آدم ولا جنة عدن السماوية أخرج منها آدم؟ لا يتعلق فيها حكم الحقيقة، فنبقى الأمر كما هو. وهذا ولذلك يكون في العلم، في العلم الشرعي وحتى في العلم الحياتي، في أشياء لا يقطع بها إلا إذا جاء الدليل. يعني أذكر قضية لما قال الله تعالى في سورة القصص، قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. قال له بدك تؤجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. فسؤل النبي عليه السلام أي الأجلين قضى موسى، يعني خدم ذاك الرجل الصالح 8 سنوات ولا 10؟ قال له لا أعلم حتى أسأل أخي جبريل. فسأل جبريل، قال له لا أعلم حتى أسأل رب العزة. فلما سأل رب العزة قال إن موسى قضى أبعد الأجلين، يعني 10 سنوات. إذن هذا مثال إنه النبي سام في أشياء ما كانش يسأل عنها، لما يسأل يسأل، ولما يسأل جبريل جبريل لا يعلم، فسأل. إذن في قضايا في العلم ما حد يعلمها، لو كانت من الضروريات لوضحتها الشريعة، والله أعلم. فهاي قضايا سهلة إن شاء الله. زوج حلف على زوجته إنما تنظف البيت وهو بده يرتب البيت، طيب على كل حال، يعني أحيانا الرجل من باب الغضب ممكن يقسم على زوجته، والله ما أنت عامل أكل، بده يبين عن غضبه، أو ما تنظف البيت أو ما تروحي، ثم يخالف، هذا عليه كفارة يمين. الآن المرأة الآن بدها تكون عاقلة، ما توصل زوجها إلى هذا المستوى، يعني من الضيق ومن الحلف. من حلف بالطلاق فهو آثم، إذا حلف على يمين ورأى غير خير منه فليكفر عن يميني وليأتي الذي هو خير. طيب أخي أبو طارق تفضل سيدي.
1: السلام عليكم.
0: السلام، حياكم الله
1: دكتور. احذفها منها جميعا، الهبوط من الأعلى للأسفل، يعني تكون هذا دليل لما ذكرت؟
0: والله يعني ليس بالضرورة، لأنه فيه هبوط حقيقي وفيه هبوط مجازي. الآن لو واحد مثلا درجة الوظيفية 5 وبعدين نزلوا درجة إلى 3، بقول هبطنا درجته، هبط فعليا ولا مجازا؟
1: يعني هذا لا يعتبر دليل من القرآن،
0: كانوا في جنة إشارة، يعني هي من أدلة من قال أنها سماء، جنة السماء، منهم من قال ذلك، منهم من قال.
1: أنا بذكر الدكتور زغلول النجار، صحيح، قال عن الجنة أنها كانت في الأرض، هذا
0: صحيح. يعني والدكتور زغلول رحمة الله عليه كان على خلاف مع الدكتور أحمد نوفل، وكلاهما مبدع في تخصصه، كان على خلاف في هذه المسألة العلمية، والأمر سهل بسيط يا أبو طارق. أشكرك يا سيد، أشكرك. يعني هاي المسائل والله الخلافية اللي بتعود عليها في كتب العلم، في التفسير، في الفقه، في الأصول، ما بخاف منها السبب، لأنها لا تخدش إيمانا ولا تعطل واجبا ولا تثير شبهات. عقولنا محدود يا جماعة، احنا إن فترة نتكلم، عقل البشر محدود، مش عقل الناس العاديين، عقل العلماء محدود فضلا عن الناس العاديين. فمن هذا الباب الأمر سهل، سهل وبسيط. بس هنا كان السؤال، طيب الجمعيات هاي لا تنشغل فيها، لا شيء فيها، لأنه ليس قرضا جرى نفعا، والله أعلم. طيب كان هنا في سؤال من أحد الإخوة المصريين حول القائمة، يسموها الأيمة اللي عندهم، هل هذه من الشرع؟ لا، هذه من العرف، من العرف. عادات الناس في الزواج أيها الكرام، عادات الناس الآن في المهور المقدم والمؤخرة في تكاليف الزواج، هذا من أعرافهم. إحنا نرجو منهم أن تكون أعرافهم سهلة ميسورة،

لا تشق على الناس، لا على العريس ولا على العروس ولا على أهل العروس بصراحة، ولكن هذه من أعراف الناس. الآن هل هي لازمة؟ لا. لو أن إنسانا تزوج الكرام بدون مهر صح زواجه، فهذا من أعراف الناس، ولذلك هنا قد يقع فيها أخطاء. إنما الشرع ما عنده إلا الإيجاب والقبول وصحة الدين، والله أعلم. يعني هنا في سؤال حول بنت أخت كان أو بنت أخ، يعني كبيرة في العمر وذهبت إلى أمريكا، واحتمال تقولون إنها خرجت عن دين الإسلام، والآن بيسألوا عن الميراث. والله هذا ما في ضرور، هذا يجب فيه التحقق إنه هذه الفتاة، وهذا قد يحصل بصراحة هنالك، إذا خرجت عن دين الإسلام لا ترث، ولكن يجب التحقق من هذا، والله أعلم. سنكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم، وقيمنا احتراف.
3: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
2: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546 38.
4: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.

اسم له تاريخ. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991

حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.

الأرمن للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا عليكم مستمعي حياة FM لبرنامجكم فتاوى استكمال جماعات. إذا هذه المسألة اللي سأل الأخ الفاضل حول جنة آدم عليه السلام، هل هي جنة عدن السماء ولا جنة في الأرض؟ مسألة من المسائل التي يمكن أن تدخل تحت الظن. قلنا هنالك علم، هنالك ظن، هنالك راجح صحيح، لأنه لها أدلة. صحيح الجمهور قالوا إنها السماء التي أو الجنة التي في السماء، وخالفهم كثيرون، والأخ أورد اهبطا منها جميعا. طيب ما قال الله تعالى اهبطوا مصر مصرا أي انزلوا فيها؟ فالاحتمال القائم هاي ظنون لا ما فيها بدا اجتهاد وبدا دراسة من كل طرف من الأطراف. يقول ما حكم قراءة الإمام قراءة سريعة في الصلوات الجهرية؟ يعني إلى أي مدى السرعة؟ يعني لازم إنسان يقرأ مرتلا أحسن، ورتل القرآن ترتيلا، ويقرأ بما يفهم وبما يكسب الخشوع. ممكن القراءة السريعة نسميها الحدر مع القيام بأحكام التجويد بشكل سليم، هذه في الصلاة طويلة في التراويح وفي القيام والتهجد فقط. كما ولذلك الأفضل قراءة الصلاة أن تكون بالمرتبة الوسطى، لا الإسراع ولا الإبطاء. قال ابن الجزري ويقرأ القرآن بالتحقيق مع حدر وتدوير وكل متبع. إليه التدوير، التحقيق هو البطيء، الحدر السريع جدا، التدوير يعني هو التوسط، هو الأولى والأفضل. على كل حال ما بعرف، يعني الأخ ذاكر آية واضحة المعالم ما بدأ شيء، في آيات واضحة، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. على كل حال يعني الآية واضحة المعالم، صعب نحكي فيها الآن. كان في سؤال هنا حول يوم الجمعة، هنالك مصلون يصلون في الجزيرة الوسطية في وسط الشارع أمام المسجد، أمام ولا خلف؟ يعني أمام في المقدمة مثلا، وكل ثلاثة وأكثر مع بعض والشارع يفصل عن المسجد. لا بد انتباه شوي، يعني إذا وصلت الصفوف إلى الشوارع يجوز، بس بدوا يحافظوا على يعني تجمعهم وعلى اصطفافهم قدر المستطاع، وما يكونوا أمام معنا احنا نفهمها متقدمة. إذا أمام المسجد أمام الإمام ما بصح الصلاة، تكون خلفه. فأرجو توضيح السؤال. على كل حال إذا وصلت الصفوف الحقيقة إلى أين تصل، فهي من تمام المسجد إن شاء الله، كما يحصل في الحرم المكي عندما يصلون بين العمارات. ولكن وصلت الصفوف، بس هنا بدأ انتباه يكون قدر المستطاع يعني في يعني حسن الاصطفاف، والله أعلم. طيب كان في سؤال هنا يعني شوي ما بدأ أقرأه كامله، لكن إذا المرأة امتنعت عن فراش الزوجية بسبب خياناته وأخطاءه، فهل هي آثمة؟ أولا هو آثم بسلوكه، وهي آثمة بامتناعها منه، هذه حالة خاطئة. ما بستطيع أحكي للمرأة والله عاقبي بالامتناع لأنه يفعل كذا، نقول له هو عليه أن يتوب إلى الله، يستغفر الله مما يفعل، وهي فرصة للإصلاح الآن. ولكن ما بدنا نقابل يعني هذا الخطأ بخطأ مقابل، لأنه هو آثم بما يفعل وهي آثمة بتقصيرها بما فعلت. ما الحل؟ الحل المطلوب الآن الإصلاح، والمطلوب أحد من الناس يدخل في الموضوع يقول أنت أخطأت، خطأك سبب خطأ مقابل. طيب أخي جميل تفضل سيدي.
1: كم شيخنا العزيز،
0: الله يحييك يا سيدي، الله وسهلا بك.
1: أنا بصراحة سمعت اللي هي الصفوف يوم الجمعة.
0: نعم
1: شيخنا، إحنا عندنا في الجامع،
0: نعم
1: هسا بيصلوا في مثلا للجامع في شوارع بناته، بيصلوا عند الدور اللي جنب الجوامع، يعني بعيد شوي، يعني في شوارع تسفل الجامع،
0: يعني اضطروا ان يصلوا يا المسجد الضيق.
1: لا لا لا لا، هم عشان في فاي تحت شجره مزروعة عند الجامع، فها هي طبعا انا والله نصحت اكثر من حدا، ولكن
0: يعني بينهم وبين الصفوف في مسافه كبيره،
1: في مسافه وفي شوارع، في شارع بين الحاره بيفصل بينهم وبين الجامع.
0: ما في ضروره يعني، اذا ما في ضروره ما بيصح هذا الكلام،
1: ما في ضروره اصلا. الجامع يعني حوالين، وفي كمان ترابيه ممكن يصلوا بالترابيه، بس هم يشوفوا عند الدور في شجر،
0: لا
1: يصلوا عند الدور والدور.
0: الإمام نصحهم بهذا؟ احكي للإمام.
1: والله
0: أنا بقترح عليك إنك تنقل هذه الملاحظة للإمام، خليه ينبه الناس لأنه ما بصح.
1: والله أنا كنت أطلع وأحكي له ما نصحهم يا إخوان، يعني أنتوا هنا بتصلوا بعيد عن الجامع وكذا وعن الجماعة، يعني أنت يعني مضلش غير تصلي جوا دارك.
0: لا لا لا ما بصح هذا، احكي للإمام حتى ينصحهم بما يفعلون، الله يرضى عليك.
1: نعم، وفي كمان سؤال بس لو
0: تفضل.
1: أنا مثلا بتكون صوتي شغالة، فبيجي يعني فلان برد السلام، هسا احنا بصراحه بنرفع ايدنا عشان ما
0: اثناء الخطبه،
1: اثناء الخطبه بدخل متاخر،
0: الاصل ما يسلم
1: السلام.
0: لا الأصل ما يسلم، ما يسلم، لا لا لا
1: يعني قصدي بيقول السلام عليكم، فحتى وقف مرة وزعل، صار يقول انتم ما بتردوش عليه السلام. احنا طبعا ما
0: طب اخي الكريم، يعني هذه الملاحظات انت لازم تنقلها للامام حتى يقول للناس بطريقة عامة انه اذا دخل الامام بيصلي ركعتين ولا ما بيتكلم. اذا نصحت انصت فقد لغاية، كيف راح تتكلم مع الناس؟ لا ما بصح
1: الكلام. لا لا لا ما تكلمنا، انا لما رد السلام رفعنا ايدي
0: ولا ترد يعني عليه. الاصل فيه ان لا يسلم. بارك الله فيك.
1: 100%.
0: اشكرك يا اخي جميل، اشكرك. اخي ابو عوني تفضل سيدي.
2: حياكم الله. السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله وبركاته.
2: والله السؤال تبعي قريب على الاسئله اللي سالوها.
0: تفضل.
2: هلا المساجد بيصلوا الناس فوق الدور فوق مع الامام، في ناس بتصلي تحت.
0: قصدك طوابق المسجد؟
2: والله ما فيش اي نوع من التواصل، في دراج.
0: لا لا لا لا بس في طوابق وفي الصوت مسموع صح؟
2: في طابق فوق اللي فيه الامام وفي طابق تحت ما فيهوش امام.
0: لا لا تابع له هذا، الصوت الامام مسموع ولا لا؟
2: صوت الامام مسموع بس ما في تواصل شيخنا بالاجساد.
0: كيف ما في تواصل؟ كيف بدك تجيب لي تواصل الاجساد؟
2: وناس تحتهم.
0: لا بغض النظر، ولكن هذا مسجد فيه طابق. طب انت هيك الان في الحرمين، الحرم المكي كم طابق؟ طوابق، في بدروم وفي المطاف وفي طابق الأول والثاني وفي السطح. لا لا هذا مسجد واحد، ما دام يسمعون صوت الإمام ويراقبون حركة الناس فالصلاة صحيحة إن شاء الله ما فيها شيء.
2: الله يبارك فيك.
0: أنا بشكرك يا أبو عوني. أخي أبو عبادة تفضل.
3: السلام عليكم.
0: السلام، حياكم الله.
3: شيخ، بصير للإمام يتحرك يمين أو شمال عشان عشان إذا شاف حاله مش متوسط الصف الخلفي؟ يعني انا لما اكون واقف بالامام حسيت حالي مثلا انا جاي مطرف على الناس اللي وراي، فمثلا اتحرك لليمين.
0: والله طلع، هل توسط الامام بالصف مش واجب؟ يعني مش راح يبطل صلاته يعني اذا لم يفعل، ليس شرطا من شروط صحه الصلاه. لو تحرك وهو باتجاه القبله صح، لكن هل هي حركه ضروريه؟ ما اظن.
3: يعني الصح انه ما يتحرك،
0: الاصح عدم الحركه. وقوموا لله قانتين، لان ليست ركنا وليست شرطا، هي مفضله ومستحبه فقط، فالاصل عدم فعلها.
3: اشكرك.
0: اكرمك الله يا ابو عبد، اشكرك. يعني ملاحظات بسيطه بالصلاه، لكن حتى لو تحرك الامام ان شاء الله ما فيها شيء، ممكن يتحرك المصلي احيانا لسد ثغره بيمشي الحال. على كل حال يعني قضيه البعد عن المسجد لا مشكله. والله انا بدي بس اروح عند ظل الشجره او البيت وابتعد عن المصلين، لا ما بصح. اثناء خطبه الجمعه ما في كلام ابدا ابدا، ممنوع تمسك الخلوي، ممنوع الا الشيء الضروري الطارئ، واحد كاد ان يخترق والله شرب له جرعه ماء، اما خلاف ذلك ما بصح، لانه هذا موضوع خطير الكرام. طيب امراه كبيره في السن تجمع الصلوات، تجمع وتقصر الصلوات، طب ما الداعي للقصر؟ القصر بالاحكام السفر وليس بالاحكام الاقامه. يعني ممكن هذه المراه الفاضله نقول لها تيممي وما تغلبي حالك بالذهاب للحمام، وممكن تصلي وهي جالسه باي طريقه كان. اذا الان هي ما بتستطيع تنتظر الصلاه الثانيه ممكن نقول لها اجمعي بس من غير قصر، يعني القصر ما له اعتبار في هذا الامر اطلاقا. وذلك حتى في شيء اسمه الجمع الصوري كذلك مهم هذا. طيب في نفس الكلام، في سؤال في الميراث انه في انسان احتمال انه يكون يعني خرج عن دين الاسلام ابن للاخ ويمكن كيف يرث. والله هذا موضوع يا جماعه متروك للجهات الحكوميه الرسميه، انه هل هذا الانسان اعلن خروجه عن الاسلام وثبت ذلك خلاص يعني هو مش مسلم فلا يرث ولا نرثه. إنما الآن إذا كان والله أنتم تظنون ذلك هذا ظن، هب أن إنسانا ظاهر أنه مسلم وفعليا بيذهب إلى اتجاهات معينة على غير دين الإسلام، أنا بعامله وحتى القانون بعامله حسب الوثائق واللوائح. اللي بده يثبت العكس بده يثبت ذلك، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، موضوع غاية في الأهمية. العلم كبير كبير الكرام، الله يجعلنا وياكم ممن يعلمون ويتأدبون مع كتاب الله وسنة المصطفى. شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
4: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات بالتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: دعوة للزيارة. معرض العودة للمدارس الخامس. Back to School Expo 5.
2: معرض العودة للمدارس الخامس. معرض العودة للمدارس الخامس.
1: نخبة مميزة من المدارس الخاصة يلتقون تحت سقف واحد. يوفرون أفضل العروض والخصومات والمنح لزوار المعرض. إضافة لفعاليات المعرض الهادفة والألعاب والهدايا. انضموا إلينا وزوروا أضخم تجمع للمدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية المساندة. مكة مول من الخميس 16 من تموز إلى السبت 18 من تموز من 4 عصرا وحتى 10 مساء ويوم السبت من 12:00 ظهرا. لمزيد من المعلومات تابعونا على الفيسبوك. Back to School Expo.
3: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك بانتظاركم.
4: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
5: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

إعلان كونوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: نشرة الأخبار من حياة فم. السلام عليكم، والبداية بالعناوين. أكثر من 6,000 اعتداء على شبكات المياه خلال النصف الأول من العام الحالي. قرار قطعي بحبس الرياضي 2 عاما، والنائب يؤكد لحياة لم أبلغ بصدوره. طهران تقول لن نلتزم بمذكرة التفاهم إذا لم تلتزم واشنطن بتعهداتها. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية محمود فتحي، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، من المتابعة والتنسيق رامي عيسى، ومن التقديم محمد رياض. تلقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالا هاتفيا من وزير خارجية ألمانيا يوهان ديفيد فاديفول، وبحث الوزيران خلال الاتصال التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لإنهاء التصعيد واستعادة التهدئة في المنطقة، وشدد الوزيران على ضرورة التزام اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، واعتماد الحوار سبيلا للتوصل إلى حل شامل يعالج كل أسباب التوتر ويضمن الأمن والاستقرار الدائمين، وشدد على ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. وأكد الوزير الألماني إدانة ألمانيا الاعتداءات الإيرانية على الأردن وتضامنها المطلق مع المملكة. سجلت وزارة المياه والري 6,616 اعتداء على شبكات المياه في مختلف مناطق المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي 2026. وقال الناطق باسم الوزارة عمر سلامة في تصريحات إن إقليم الوسط استحوذ على العدد الأكبر من الاعتداءات بواقع 5,328 اعتداء، يليه إقليم الشمال ب 779 اعتداء، ثم إقليم الجنوب ب 509 اعتداءات. وبلغ عدد الاعتداءات على شبكات المياه في مختلف مناطق المملكة خلال العام الماضي نحو 14,219 اعتداء، وأشار إلى أن عدد مشتركي خدمات المياه في المملكة بلغ أكثر من 1,700,000 مشترك. قال النائب حسن الرياضي إنه لم يبلغ بصدور قرار قطعي يقضي بحبسه لمدة 2 عاما في الدعوى الجزائية المقامة بينه وبين النائب السابق شادي فريج. تصريح الرياضي لأخبار حياة جاء في أعقاب تداول إصدار محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية بتاريخ 9 تموز قرار برد الاستئناف المقدم منه وتأييد الحكم الصادر عن محكمة صلح جزاء عمان القاضي بحبسه لمدة 2 عاما، إلى جانب التزامه أو إلزامه بالتعويض المدني ما يعني اكتساب الحكم الدرجة القطعية. استديو التحليل يفتح الملف بعد هذه النشرة. نشرت وزارة الاتصال الحكومي أبرز ملامح مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 الذي وافق مجلس النواب بالأغلبية على إحالته إلى اللجنة الإدارية النيابية لمناقشته. ويهدف المشروع إلى تعزيز حوكمة الإدارة المحلية وتحسين جودة الخدمات وتوسيع المشاركة المجتمعية وتمكين البلديات من أداء دور تنموي واستثماري يسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي في المحافظات، كما يحدد المشروع الأدوار والمسؤوليات بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، بما يمنع تداخل الصلاحيات ويعزز المساءلة والرقابة مع الإبقاء على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه. قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن عشرات الشكاوى وردت لوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية من مواطنين بتعرضهم للاحتيال الإلكتروني بعد تواصلهم مع صفحات احتيالية روجت لبيع الهواتف الخلوية بالأقساط وبأسعار مغرية. وأوضح الناطق الإعلامي أنه من خلال التحقيق في تلك الشكاوى تبين أن محتالين إلكترونيين مجهولين أنشأوا العديد من الصفحات الوهمية وروجوا خلالها إعلانات لبيع هواتف خلوية بالأقساط، وعند التواصل مع تلك الصفحات والاتفاق على شراء هاتف بالأقساط يطلب المحتال من الضحايا تحويلا إلكترونيا لمحفظة مالية ليقوم بعد استلام الدفعة بالتواري وعدم الرد على اتصالات ورسائل الضحايا. وأكد الناطق الإعلامي أنه من خلال التحقيقات الفنية والتتبع الحوالات المالية تم تحديد هوية المشتبه به الرئيس في قضايا الاحتيال، وألقي القبض عليه وبوشرت التحقيقات معه. وإلى الشأن الفلسطيني، استشهد فلسطيني فجر اليوم جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على منزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. للمزيد معنا من القطاع مراسل حياة اف ام عبد الله الشوربجي. عبد الله، بعد التحية، الجديد لديك.
1: عم محمد، لا زال مستشفى قطاع غزة المنهكة تستقبل الضحايا بين شهداء وإصابات. آخرهم قبل قليل شهيد إثر غارة من طائرات الاحتلال المسيرة على دراجة هوائية في غرب مدينة غزة، حيث المنطقة الإنسانية والمفترض أن تكون آمنة نوعا ما، إلا أن استهداف حصل لدراجة نارية تستقلها أحد المواطنين، ارتقى على الفور بجانب عدد من الإصابات من المارة في تلك المنطقة الأولى مجمع طبي غربي المحافظة. أيضا سبق ذلك وصول 7 شهداء خلال 24 ساعة الماضية، كان من بين الاستهدافات استهداف منزل صبيحة الساعة وفجر هذا اليوم في مخيم المغازي في المنطقة الوسطى، سجل عدد من الإصابات. أيضا أمس كانت هناك مجزرة باستهداف مخرطة ومكان الحدادة في وسط مدينة غزة، ارتقى عليه هذا الاستهداف 4 شهداء. ثم عاد الاحتلال الإسرائيلي وأنذر المنطقة بإخلائها وإخلاء المربع السكني بالكامل، وبعد ذلك عاد لاستهداف المنطقة بالطيران الحربي وبقنبلة تزن أطنانا من المتفجرات، أدت ذلك إلى إصابات وأضرار كبيرة في المنازل وكذلك في خيام النازحين. بطبيعة الحال محمد، واقع إنساني صعب من زيادة ارتفاع درجات الحرارة وتحول الخيام النازحين إلى يعني عبارة عن لهب من النيران، لا يستطيع النازحين فيها، فيضطرون ويعني الذهاب إلى شاطئ البحر والذي هو يعني ربما المتنفس الوحيد أمام هؤلاء المواطنين. أيضا الارتفاع يؤدي إلى انتشار الحشرات والبعوض والقوارض وما يؤثر ذلك على حياة المواطنين، وانتشار الأمراض الجلدية التي تتطلب علاج، والعلاج يعني تعاني منه المستشفيات والصيدليات بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي وتجديده للحصار على قطاع محمد.
0: نعم، شكرا لك عبد الله الشوربجي مراسل حياة اف ام من غزة. حذرت إيران اليوم من أنها لن تلتزم بمذكرة التفاهم إذا لم تفي الولايات المتحدة بتعهداتها، وذلك في أعقاب تبادل هجمات هي الأعنف منذ إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار في 8 نيسان. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي في طهران: في كل مرة يحجم فيها الطرف الآخر عن الوفاء بالتزاماته نحجم عن الوفاء بالتزاماتنا، وسنواصل العمل بهذه الطريقة، حسب تعبيره. هذا وأعلنت إيران اليوم أيضا أنها تواصل مشاوراتها الدبلوماسية مع قطر وباكستان وسلطنة عمان، الدول الوسيطة في النزاع الدائر حاليا في الشرق الأوسط، بهدف تجنب التصعيد مع الولايات المتحدة على وقع تجدد الضربات المتبادلة بين البلدين المتحاربين. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: يتمثل دور الوسطاء في مواصلة جهودهم لتجنب تصعيد التوترات، مضيفا أن بلاده كانت على اتصال في الأيام الأخيرة مع قطر وعمان، وهما دولتان تستهدفهما طهران عسكريا بالإضافة إلى باكستان. وبهذا نصل إلى ختام نشرة الأخبار دائما. للمزيد تابعوا موقع أخبار حياة. في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم، ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788 10 10 70.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة، اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
2: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس مان، لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك. للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس تدوم طويلاً.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-41.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
3: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة، وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23 23.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

0: السلام عليكم. يشكل اكتساب الأحكام القضائية الدرجة القطعية بحق أعضاء مجلس النواب محطة دستورية وقانونية دقيقة تتجاوز شخص النائب لتلامس طبيعة العلاقة بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية وحدود الحصانة البرلمانية وآليات تطبيق أحكام الدستور. ويأتي ذلك بعد اكتساب الحكم الصادر بحق النائب حسن الرياطي بالحبس لمدة عامين الدرجة القطعية، ما أعاد فتح النقاش حول الآثار القانونية المترتبة على هذا الحكم، وما إذا كانت عضويته في مجلس النواب تسقط حكما بمجرد اكتساب الحكم القطعية، أم أن هناك إجراءات دستورية وبرلمانية يجب استكمالها. كما يطرح الملف عدة تساؤلات بشأن تأجيل تنفيذ العقوبة أو وقفها ومدى تأثير ذلك على المركز القانوني للنائب، إلى جانب انعكاسات هذه القضية على صورة المؤسسة التشريعية وثقة الشارع بأداء مجلس النواب. أهلا بكم عبر أثير إذاعة حياة FM في برنامج استديو التحليل، معكم من الهندسة الإذاعية محمود فتحي، ومن تلفزيون حياة عبد الله حسن، من الإعداد والمتابعة رامي عيسى، ومن التقديم محمد رياض. أرحب بداية بالنائب السابق شادي فريج. إذن الاتصال ليس جاهزا، والحديث إذن عن هذه القضية في مجلس النواب وتحت قبة البرلمان، والتي على إثرها صدر هذا القرار وهذا الحكم بالدرجة القطعية بالحبس لمدة عامين للنائب حسن أرياطي. وبالتأكيد الحديث الآن عن تبعات هذا القرار والمتابعة من الناحية القانونية والناحية القضائية. إذن نرحب الآن بعضو مجلس النواب سابقا شادي فريج، مرحبا بك معنا سيد شادي، لنفهم أكثر عن طبيعة هذه الحادثة، ما الذي جرى وصدر على إثره هذا القرار بحق النائب حسن أرياطي.
1: مساء الخير أخي محمد.
0: مساء الخير.
1: تشرفت بسماع صوتك، وبحب أشكرك لاهتمامك بالموضوع اللي هو شغل رأي العام لمدة 4 سنوات ونصف.
0: أهلا وسهلا.
1: وبحب كمان أوجه شكر للمستمعين الكرام. يا سيدي، زي ما بعرف المستمعين والرأي العام، حدثت مشكلة قبل 4 سنوات ونصف بالمجلس السابق، المجلس 19، كنت نائب فيه أنا.
0: نعم.
1: فتم الاعتداء علي من قبل النائب حسن الرياطي، وتم كذلك اتهامي بشتم الذات الإلهية، ويعني تصرفات منه يعني أذت سمعة المجلس، وعمل المسيرات في شوارع العقبة وكأنه معتدي على عدو للدولة أو عدو للإنسانية.
0: نعم.
1: فبدايتها ما كان في أي مبادرات للصلح، يعني شعرنا أنه الأمور تصل إلى باب مغلق، فتوجهنا للقضاء. القضاء هو الفيصل والذي نحترمه، ودائما يعني ينصف الناس ويعطيها حقها.
0: نعم. طيب الآن
1: استمرت القضية منذ 4 سنوات ونصف. سبب التأخير لأنه يوجد دورات استثنائية أو دورة عادية أو غير عادية، فأثناءها بيكون لدى النائب حصانة توقف في الإجراءات القانونية، فهذا هو سبب التأخير. الحمد لله، قبل تقريبا 10 أيام طلع قرار اللي تفضلت فيه بحبس النائب زميلنا لمدة 2 سنين.
0: نعم.
1: وغرامة يعني مادية.
0: نعم.
1: بقيمة أعتقد 20,000 دينار، ومحامي زميلنا.
0: كيف استقبلت هذا القرار، هذا الحكم القطعي سعادة النائب؟
1: لا، احنا بنحكي عن قبل 10 أيام اللي
0: نعم.
1: هو القرار.
0: نعم.
1: القرار اللي صدر من المحكمة، فتوجه المحامي تبع الزميل إلى محكمة الاستئناف واستأنف القرار. كان رد محكمة الاستئناف برد الاستئناف بتاريخ 9/7 اللي هو يوم الخميس، وهذا ما يسبق اللي هو ابتداء الدورة الاستثنائية اللي هي بدأت أمس.
0: لهذا التركيز على هذا التاريخ 9/7
1: عشان تكون الأمور يعني واضحة ودستورية، هي لو صدرت اليوم يعني بدها تنتظر لانتهاء الدورة الاستثنائية، ولكن هو صدر القرار بتاريخ 9/7
0: نعم،
1: وجميع القانونيين تحدثت معهم وأخبروني بأنه عضويته تسقط حكما لأنه كان التاريخ قبل انعقاد الدورة، وكان تاريخ الحكم قبل انعقاد الدورة، وردوا استثنائيا وما في محكمة بعد هيك، يعني هو قرار قطعي حبس سنتين.
0: طيب إذا تكرمت ابقى معنا.
1: أضيف عليك يعني عادة نعم، هذه القضايا لا توجه لمحكمة التمييز لأنها جنحة.
0: تمام، إذا تكرمت ابقى معنا للي يعني نتأكد نفهم أكثر نقطة سقوط أو إسقاط العضوية، ونرحب أيضا بأستاذ القانون العام الدكتور معاذ أبو دلو. دكتور بعد التحية، هل بالفعل تسقط العضوية لأن القرار والحكم القطعي صدر قبل بدء الدورة الاستثنائية؟
2: مساء الخير لك.
0: مساء الخير
2: محمد، ومساء الخير لإخوان المستمعين والمستمعات الأفاضل.
1: مساء الخير دكتور.
2: مساء الخير لك أخي.
1: كيفك أخي الكريم؟
2: حياك الله هلا بيك سيدي. هلا إحنا يجب أن نبحث في مشروعية القرار من حيث أن هذا الحكم القضائي أصبح باتا ونهائيا وملزما ومكتسب الدرجة القطعية بالأمر المقضي به تماما، أم هناك في طرق للطعن غير العادية؟ بالطرق الطعن العادية هذا الحكم القضائي أصبح باتا ونهائيا وملزما لأطرافه وللكافر.
0: نعم.
2: ولكن هناك طرق غير عادية للطعن ممكن أن يسلكها المحكوم عليه أو المشتكى عليه، كون أنها جنحة فهي مشتكى عليه الشخص المشتكى عليه. نحن اليوم نتحدث، إذا تحدثنا دستوريا استنادا للمادة 75 من الدستور، هي يفقد أحد أعضاء السلطة التشريعية في غرفته في غرفتيه الأعيان والنواب استنادا للمادة 75 على 1 على دال من كان محكوما عليه بالحبس مدة تزيد عن سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعفى عنه. استنادا للحكم الصادر لمدته القاضي بمدة الحبس لمدة سنتين، فهناك حكما هنا أحد الشروط اكتسبت لأن يفقد العضو مجلس النواب عضويته في المجلس. أما بخصوص الدورات الدستور الأردني لم يحدد إذا كان هناك في دورة عادية أم دورة استثنائية. المادة 88 من الدستور تحدثت في حال أن هناك شغور لمحل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب يمنع محله، إذا كان عينا طبعا بإرادة بجلالة إرادة الملكية الثانية بتعينه من قبل الملك، أما إذا كان نائبا يقوم المجلس بإشعار الهيئة المستقلة خلال 30 يوما من شهور محل العضو ويمنع محله وفق أحكام القانون الانتخاب خلال 60 يوم. استنادا هنا بنرجع لقانون الانتخاب، إذا كان على الدائرة المحلية العضو الذي حصل على الأصوات التالية له من نفس القائمة، وإذا كان من قائمة وطنية حسب الأمور الموجبة في القائمة الوطنية. لذلك يحكم هذا النص المادة 88 من الدستور و75 من الدستور و291 من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة 57 من قانون الانتخاب رقم 4 لسنة 2022.
0: جميل. طيب اسمحوا لي ايضا ان نرحب معنا بالصحفي المختص في الشان البرلماني جهاد المنسي. استاذ جهاد بعد التحيه، هل تعتبر قضيه النائب حسن الرياطي وايضا النائب السابق شادي فريج سابقه برلمانيه، ام حدث في الحياه البرلمانيه الاردنيه ان شهدنا حالات مماثله في مرات سابقه؟
3: لا يعني هي مش سابقه، يعني المجلس هذا يعني حل يعني انفصل احد النواب أو يعني اسقطت عضوية أحد النواب وحل مكانه زميله في القضاء.

0: لأنه هذا يتطلب أن تصدر إرادة ملكية. إذا كان هذا النائب الذي سيلي أو سيخلفه سيقوم بأداء القسم الدستوري خلال الدورة الحالية، فهذا يتطلب أن تكون هناك إرادة ملكية سامية بإدراج القسم الدستوري للنائب الجديد على جدول أعمال الدورة الاستثنائية الحالية. أما إذا تم فض الدورة الاستثنائية وقبل ما تكون تتم استوفاء كل هذه القضايا، فمعنى ذلك أن القسم الدستوري سيرحل إلى الدورة العادية التي ستعقد في شهر 10 من الحالي.
1: نعم. طيب نود أيضا التنويه بما أن الحديث مع كافة الأطراف، لأن فريق الإعداد تواصل الآن مع النائب حسن الرياضي تحت الهواء وبالتالي رفض الحديث حول مجريات القضية في الوقت الحالي. أعود إليك سيد شادي فريج، ما هو شعورك الآن حيال صدور هذا القرار القطعي؟ أيضا ما هي رسالة سعادة شادي فريج للقاعدة الانتخابية إن صح التعبير ومن كان محيطا بك في أثناء حدوث ووقوع هذه الحادثة؟
2: يا سيدي، أثناء حدوث هذه الحادثة أنا تضررت جسديا ومعنويا ونفسيا. أما بالنسبة لشعوري الآن، يعني هو ليس شعور، إنما هو قرار محكمة نمثل له ونحترمه ومشينا بالطرق القانونية لأخذ كل واحد حقه. وأنا اليوم بفضل الله تعالى القضاء أنصفني من أول شيء بالاعتداء علي، وثانيا برأني يعني من شتم الذات الإلهية، وهذا القانون. يعني لا أنا يعني مشاعري إنها يعني فرحان ولا إني زعلان، يعني هم الجماعة فضلوا إنه نمشي بالطرق القانونية وإحنا كمان مشينا بالطرق القانونية، فهذا القانون الذي نحترمه خرج بالقرار القطعي بعد مروره بجميع القنوات القانونية.
1: واضح. كل الشكر لك على وجودك معنا على كل هذه التوضيحات، عضو مجلس النواب سابقا شادي فريش، شكرا جزيلا. وأبقى معكما أستاذ جهاد ودكتور معاذ أبو دالو. دكتور معاذ، الحديث عن العضوية وماذا عن موقف مجلس النواب؟ هل يجب أن يكون هناك قرار من المجلس، إجماع من المجلس، تصويت أم ماذا؟ أم فقط العضوية تسقط بحكم الدستور؟
3: سيدي، قبل الإجابة عن ذلك، هناك في طرق طعن غير عادية ممكن أن يسلكها النائب الذي صدر قرار حكم بحقه،
1: حتى بعد القرار القطعي.
3: نعم. نستطيع، هناك طرق طعن غير عادية تسمى في نظامنا القانوني الجزائي استنادا لقانون أصول المحاكمات الجزائية في المادة 291 منه، يستطيع أن يقدم طلب إلى وزير العدل. وزير العدل إذا اقتنع في مجريات هذا الطلب أن يقدم هذا الطلب إلى رئيس النيابات العامة، يرسله وزير العدل إلى رئيس النيابات العامة من أجل عرض ملف وأدوارة الدعوة على محكمة التمييز. في حال لم تكن محكمة التمييز قد نظرت هذا هذا هذا هذا هذه القضية، وطبعا هذه القضية هي جنحية، تعني بأن الحكم يعني الحكم يطعن فيه أمام محكمة الاستئناف أو محكمة البداية بالصفة الاستئنافية، ويصبح قطعي من بعد مروره في طرق الطعن العادية. ولكن طرق الطعن الغير عادية هي وسيلة متاحة أمام الشخص الذي صدر قرار حكم قطعي بحقه في القضايا الجزائية، ويستطيع اليوم النائب الموجود في البرلمان الأردني أن يقدم هذا الطعن لعضو لوزير العدل. نعم. وزير العدل أن يعرض هذا الطلب أن يقدمه لرئيس النيابات العامة من أجل عرض الدعوة على محكمة التمييز، هذا أول أمر. من ناحية الدستورية، لا، حكما استنادا للدستور تسري عليه شروط المادة 88 بالإخبار، هي من خلال المحكمة تقوم بإرسال القرار لمجلس النواب، مجلس النواب يقوم بإبلاغ الهيئة المستقلة للانتخاب، والهيئة المستقلة للانتخاب تقوم بالإجراءات المتاحة إليها استنادا بإشعارها من خلال 30 يوم من شهور محل العضو، ويملأ محله استنادا للقانون الشخص الذي يليه في القائمة استنادا لنص المادة 57 من قانون الانتخاب رقم 4 2022 قانون الانتخاب الأردني. ولكن حكما بموجب الدستور هو يفقد العضوية بموجب قرار الحكم المكتب الدرجة القطعية، يعني أنه لا يحتم على مجلس النواب الاجتماع من أجل التصويت. هناك حكم قطعي ذات وقرارات المحاكم هي عنوان الحقيقة، ولا يجوز أن يكون هناك أي يعني فيتو بمواجهتي.
1: جميل. طيب أعود لك يا أستاذ جهاد المنسي، هذه القضايا بما أنها متكررة كما تفضلت، كيف تؤثر على صورة مجلس

0: النواب أمام الشارع ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية بتمثيل النيابي أيضا؟
1: لا يعني هو عمليا هي قضايا منظورة دائما، يعني احنا مش يعني هي مش متكررة بالمعنى المتكرر، يعني هذه قضية لها 4.5 سنين تقريبا، يعني قضية من المجلس الماضي، والقضية اللي أشرنا إليها قضية النائب محمد الجراح هي قضية أيضا لها علاقة بالحزب، يعني ممثل الحزب وما إلى ذلك. هلا يؤثر على الشارع؟ طبعا يؤثر على الشارع، لانه مجلس النواب مرصود من قبل الشارع، مرصود بالاتجاه السلبي. يعني احنا مشكلتنا انه احنا نخلط ما بين المؤسسه وما بين الافراد. يعني انا مجلس النواب كمؤسسه وككيان انا بحاجته، انا كمواطن بحاجته، لانه هذا بيمثلني. يعني ايش اللي بيمثلني في يعني الدوله؟ هي الدوله، سواء مجلس نواب، مجلس احيان، حكومه، ناس وبشر وشعب. هذا المجلس اللي بيمثلني، المجلس الوحيد اللي بيمثلني مجلس النواب. بس احنا بصير بعض الاحيان عندنا خلط بعض الاحيان يعني مؤذي، ما بين انك انا انتقد اداء الافراد في مجلس النواب وانا انتقد المؤسسه. انا وياك وكنا نطمح الى انه يكون الاداء دائما وابدا اداء قوي، اداء متميز، أداء يرتقي إلى المستوى الطموحات. الأفراد طبعا رح يتأثر، ولكن المؤسسة الأفراد دائما وأبدا وكمؤسسة تتعرض دوما إلى النقد في كل الاتجاهات، وهذا بعض الأحيان يفقد الثقة في المؤسسة، يفقدنا الثقة إن نروح على الانتخابات، يفقدنا الثقة بأشياء كثيرة. أنا أعتقد أن مجلس النواب عليه أن يصحح هذه النظرة أفرادا، أن يصحح هذه النظرة، أن يرتقي في الأداء، وهو أمام اختبار حقيقي. هذا الاختبار يتمثل في الدورة الاستثنائية. الدورة الاستثنائية عليها قانون مهم جدا، أو قانونين من القبيل مهمة جدا، قانون البلديات أو الإدارة المحلية وقانون الملكية العقارية. إذا كان أداء مجلس النواب ممكن يقدم أداء إيجابي، إذا كانت أداء الأحزاب تحت القبة كانت اللي هي كتل حزبية إيجابية، ممكن خلينا نقول يبيض صفحة ولو كانت جزئية في هذا الأداء. وإحنا أمام لسه هذول السنتين طوال، يعني عند قادر مجلس النواب على أن يقدم الكثير في هذه السنتين. ولكن أيضا إحنا معنيين كمان، إحنا كمراقبين ومكتبين ومحللين وصحفيين وإعلاميين، إن إحنا نساعد مجلس النواب على ذلك. يعني واضح. أنا يعني النقد الدائم لمجلس النواب بهذا الشكل هو الأفراد نفسهم بفقد الثقة بحالهم، بفقد المجلس، الأفراد بفقد الثقة بحالهم، ببطل يقدر يشتغل. وبالتالي وإحنا معنيين كمان إن نطلبهم إنهم يرفعوا سقف التعامل مع القضايا، مع قضايا الفقر والقضايا. أنا بديش، أنا ما بقول له إنه بدي يعمل 7 وثمانية، أنا بدي يتعامل مع قضايا الفقر والبطالة والفساد والمحسوبية والواسطة وما إلى ذلك بشكل إيجابي. إذا تعامل مع هذه القضايا بشكل إيجابي، إحنا بنقفز الأمام.
0: واضح.
1: إحنا قصتنا شو مشكلتنا؟ إحنا مشكلتنا إدارية، إحنا عندنا مشكلة إدارية. إذا حلينا المشكلة الإدارية إحنا بنتقدم. إحنا فكرة الواسطة والمحسوبية، وأنت من وين وأنا من وين، وهذه القصة، هذه
0: يعني وبالتالي يعني صورة، يعني نعم،
1: إذا حليناها بنحل كثير من القضايا.
0: وصلت الفكرة. أشكرك كل الشكر الصحفي المختص في الشأن البرلماني جهاد المنسي، وأيضا شكرا للدكتور معاذ أبو دلو أستاذ القانون العام. وأرحب الآن بالمدير التنفيذي في مركز الحياة راصد عمر النوايسة. مرحبا بك معنا سيد النوايسة. بعد صدور هذا القرار القطعي بحق النائب الرياضي، من هو النائب البديل؟ كيف ستسير الإجراءات، تتخذ الإجراءات ضمن الأطر القانونية؟
2: يعني وفقا للأطر القانونية وبعد اكتساب الحكم القضائي الصادر بحق النائب سابقا للدرجة القطعية، مجلس النواب سيعمل على مخاطبة الهيئة المستقلة للانتخابات بإفادة أن لدينا مقعد شاغر في مجلس النواب، استنادا طبعا إلى القرار القضائي. الحقيقة أنه حسب نص قانون الانتخاب الأردني لعام 2022، فإن الذي يخلف النائب الرياضي هو النائب أو المرشح الذي كان يليه في القائمة الانتخابية اللي كان معه. هو كان مترشح على قائمة محلية في الدائرة المحلية على مستوى دائرة العقبة، وكان الذي يخلفه في الأصوات أو الذي يأتي خلفه بالأصوات الدكتور بكر الكساس، بيعتقد جاب رقم 5370 أو شيء مثل هيك، فهو الذي يكون خلف النائب الرياضي، وهو حسب نص القانون هو الذي سيقوم بملء المقعد الشاغر في مجلس النواب وفقا لقانون الانتخاب بعد مخاطبة مجلس النواب الهيئة المستقلة للانتخاب والهيئة المستقلة تقدم هذا الاسم لمجلس النواب.
0: نعم، فيما يتعلق بموضوع الحصانة لنفهم أكثر وسادة المستمعين، الحصانة تتواجد أو تكون في يعني تغطية على النائب وعضو مجلس النواب أثناء انعقاد الدورة فقط، أليس كذلك؟
2: نعم، اليوم خلص مدام الحكم الجزاء القضائي الصادر عن المحكمة مباشرة برتب ما يسمى بالأثر الدستوري، يتمثل في إيش؟ في سقوط عضوية مجلس النواب للنائب، فبالتالي مباشرة يتم إسقاط الحصانة عنه وبتم إشغال هذا المقعد. مجرد ما تم إشغال هذا المقعد أو إشغاره مباشرة تسقط هذه الحصانة وتذهب الحصانة النيابية للنائب الذي يليه في القائمة الانتخابية وعدد الأصوات. فبالتالي اليوم الحصانة حتى لو كانت موجودة ولكن القرار القضائي وفقا للأطر الدستورية عندنا في الأردن أعلى حتى من هذا الكلام، لأنه اليوم الأثر دستوري وليس مرتبط بقانون، هو مرتبط بأثر دستوري وفقا لنصوص المواد في الدستور.
0: نعم، كل الشكر لك يا مدير التنفيذي لمركز الحياة راصد عمر النويس، شكرا جزيلا، وأيضا الشكر لكم متابعينا مستمعينا على طيب وكرم المتابعة والاستماع. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.
3: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطانيا اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-3181.

0: اسم له تاريخ. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991-1.
1: أعمارنا. هنيئاً لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة. أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30. هزمت
3: أسماؤنا. لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. صحب رجل كثير المال عبدين في سفر، فلما توسطوا الطريق هم العبدان بقتله، فلما صح ذلك عنده قال: أقسم عليكما، إذا كان لابد لكما من قتلي أن تمضيا إلى داري وتنشدا ابنتي هذا البيت. قال: وما هو؟ قال: من مبلغ بنتي أن أباهما لله دركما ودر أبيكما. فقال أحدهما للآخر: سنبلغهما فما نرى فيه بأسا. فلما قتلاه جاء إلى داره وقال لابنته الكبرى: إن أباك قد لحقه ما يلحق الناس، وآل علينا أن نخبركما بهذا البيت. فأنشداها، ولما سمعت قالت: ما أرى فيه شيئا، ولكن اصبرا حتى أستدعي أختي الصغرى. فاستدعتها وأنشداها البيت، فخرجت حاسرة والفجيعة تنطقها: وأبتاه وجبلاه، قتل كبيركم يا قوم، وهذان قتلا أبي يا معشر العرب. فقال القوم: وما الدليل على صدق دعواك؟ قالت: المصراع الأول يحتاج إلى ثان يصح به، والثاني يحتاج إلى ما يكمله، ولا يليق أحدهما بالآخر. قالوا: فما ينبغي أن يكون؟ قالت: من مبلغ بنتي أن أباهما أمسى قتيلا بالفلات مجندلا، لله دركما ودر أبيكما، لن يبرح العبدان حتى يقتلا. فاستخبر القوم العبدين فوجدوا الأمر على ما ذكرت. وهكذا كان البلاغ نعيا، وكان البيت بشطريه غير المتفقين شركا، فلم ينفع العبدين جهلهما ولم يخذل الأب عقله، فجاء القصاص من جنس الكلام، والجزاء وفاقا لما أغرت به الأوهام.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد رياض. مدير مركز الحياة راصد يقول لحياة FM إن المرشح بكر الكساسبة هو من سيخلف النائب الرياضي بعد صدور قرار قضائي قطعي بحقه. النائب حسن الرياضي يقول لأخبار حياة إنه لم يبلغ بصدور قرار قطعي يقضي بحبسه لمدة عامين في الدعوى الجزائية المقامة بينه وبين النائب السابق شادي فريج. النائب السابق شادي فريج يقول لحياة FM إنه تضرر معنويا وجسديا وإن القضاء أنصفه بعد الاعتداء عليه وبرأه من تهمة شتم الذات الإلهية. وزارة الصحة ومؤسسة الغذاء والدواء تكشفان أن جرثومة السالمونيلا وراء حالات التسمم في الزرقاء. استشهاد فلسطيني جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على منزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. المفوضية الأوروبية تقول إنها أطلقت مبادرة مع 15 شريكا لتقديم مساعدات لقطاع غزة بقيمة مليار دولار. إيران تحذر من أنها لن تلتزم بمذكرة التفاهم إذا لم تفي الولايات المتحدة بتعهداتها. انتهى الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم. بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
1: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة، اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0790-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

مطاعم قصر لبنان بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم، إطلالة ساحرة وأسطورية على سد الملك طلال، جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. تابعونا على الفيسبوك.

0: يحاوره الدكتور بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM وعبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك وعلى قناتها الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى بودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 و4 من الساعة 3 وحتى 4 قبل العصر، وأصحابكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
2: حياك دائما، أكرمك الله.
1: تفضل يا سيدي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام من تتابعوننا، وأخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله لنا ولكم في الوقت، وبارك الله لنا ولكم في العلم، وبارك الله لنا ولكم في العقل والفهم يا رب العالمين. كنا تكلمنا في حلقة سابقة عن إبراهيم، هذا أمة في رجل، وقلنا إنه ورد 69 مرة اسم إبراهيم في القرآن الكريم. نعم. في سورة البقرة وحدها 15 مرة لفسطاط القرآن. نعم. هذه السورة، في سورة آل عمران 7 مرات، في سورة النساء 4 مرات، والأنعام 4 مرات، وهود 4 مرات، والأنبياء 4 مرات، وورد 3 مرات في كل من سورة التوبة ومريم والحج والصفات، 3 إلى آخره، وورد 2 مرات في كل من يوسف والنحل والعنكبوت والممتحنة، 2 مرات.
1: جميل.
2: هذا يعني أبو الأنبياء جميعا. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، أستغفر لك ربي.
1: نعم.
2: يعني يدعو له بالهدى على أمل أنه يعني يصلح نفسه، لأنه يقره على ما هو نعم. عليه، ويطلب نعم. من الله أن يغفر له مع أنه على شركه. لا، بدك تغير ما بيك، أنا أدعو لك ربي ضمن قوانين الإله لا خارج قوانين الإله.
1: جميل.
2: ليس لي قدر أني أخرج عن قانون الإله، بدعو ربي أنه يهديك. إذا ما اهتديت خلاص يعني فقدنا الصلة نحن نعم. وإياك. موعدة وعدها إياه، سأستغفر لك ربي.
1: نعم.
2: فلما تبين له أنه عدو لله
1: تبرأ
2: منه. أنا أبوي في عيوني على رأسي من فوق، لكن طالما أنت مصر على الشرك والكفر لا علاقة بيننا إطلاقا. إن إبراهيم لأواه حليم، أواه كثير التأوه. ليش طيب؟ من همه على الناس.
1: يا الله.
2: يعني من يطلع على أحوال الناس والله يتفطر قلبه بين المزاحمة والعداوات والحزازات.
1: صحيح.
2: يعني الإنسان كم يتألم. الفرقة من العربية ليش من عمل كتلة واحدة؟ لماذا نحن ممزقون دول 22 دولة بلا وزن؟ لماذا لا يكون لنا موقف واحد؟ الخلاصة يعني إبراهيم إذن عليه الصلوات والتسليم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، يعني علامته 100% فأتمهن.
1: يا سلام.
2: كله على الكمال. قال إن مولانا قال الإله العظيم، يعني اللي قال إني جاعلك للناس إماما، للناس مش للمسلمين، للبشرية كلها، كل الناس تعتز بإبراهيم، مسيحيين يهود مسلمين كله يعتز بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. إذن ومن ذريتي، شوف يعني العاطفة الطبيعية، إني جاعلك للناس إماما، وهو يسأل
1: عن ذريتي.
2: ومن ذريتي قال
1: لا ينال
2: لك أهدي. مطلبك لا، قال لا ينال عهد الظالمين. يعني إحنا إكراما لك إلى كرامة نعم، لكن إذا أبنائك على الشرك ظلموا أنفسهم لا ينال عهد الظالمين. جميل. وإن كانوا أبناء إبراهيم.
1: جميل.
2: ولذلك يعني كلهم بيتمسح الآن بإبراهيم، نحن أولاد أبراهيم، أبراهام، إحنا أبناء أبراهام، خاصة بنو إسرائيل المحتلين لوطننا على كل حال. وربنا تعالى قال واتخذوا من مقام إبراهيم
1: مصلى.
2: يا سلام، لحج إخوانا بيعرف مقام إبراهيم، يعني صحيح. هنا
1: لحج أو اعتمر صحيح
2: يبني البيت وهو على هذه البخارة
1: الصخرة. نعم
2: بالذات. أي نعم. ويعني وجعلنا البيت، جعلنا البيت مثابة للناس وأمن البيت، اللي يعني إبراهيم كان من أسباب قيامه.
1: نعم.
2: جعلنا البيت إلى آخره. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. مهمة عظيمة، طهر بيتي. يبدو أنه كان كيف النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وحرر مكة من الشرك، كسر الأصنام، معبين الكعبة العرب أصنام. نعم. هذا بيت الله مش بيت الأصنام. شيء عجيب موقفكم يعني إخواني، لما يختل العقل عظم الله أجركم. على كل حال كنت يعني أريد أن أستأذن إخواننا في القناة أنه نقول لنا صديق عزيز فقدناه، سهيل إلياس.
1: نعم.
2: مسيحي.
1: نعم.
2: لكنه صديق عزيز. نأذن بالدقيقتين إخوانا، لن يبخلوا علينا بالدقيقتين. نعم. قطعا يعني، لأنه هم كرماء ونحن من فضل الله لا نضيع دقيقة، ما استطعنا إلى ذلك، وليس ضيعا هذا، إنما ثناء على رجل ذي موهبة. يعني هذا جاني على مكتبي وقف بالباب قال أنا سهيل إلياس مسيحي. قلت له سوات تفضل، مسيحي والغير مسيحي أهلا وسهلا. قال أنا بدي أعمل معك برنامج، تعرفني منين؟ قال لي بعرفك. تعرفني منين؟ قال لي بعرفك، مش عشان قصدي لكن عشان أعرف الرجل والله.
1: نعم.
2: فقال لي أنا بدي أعمل معك برنامج، إيش في بالك؟ قلت والله يا سهيل في بالي إني أعمل أخرج على الطبيعة وأتكلم عن الجبال والأنهار والحيوانات والنبات قال لي والله طول الطريق وأنا جاي لعندك نفس التفكير.
1: سبحان الله.
2: فيعني العقلية متجاوبة مع بعض. فسجلنا برنامج سنريهم آياتنا 30 حلقة لف العالم العربي.
1: يا سلام. هذا الكلام بأي سنة تقريبا دكتور؟ بالتسعينات؟
2: أقول قبل 30-40.
1: نعم.
2: سنة.
1: نعم.
2: بس
1: نعم.
2: أقل من نص قرن.
1: كويس.
2: وكنت أدخل على الفندق في الخرطوم ألاقي برنامجي على التلفزيون، فالريسبشن بتاع الاستقبال يقول لي يا زول ازاي انت بهنا وانت بهنا يا اخي، يقعد يجن مسكين، فكرني بث مباشر هو. الخلاصه فكنا نزور بعضا، هو يزورني في البيت وانا ازوره في البيت، سهيل بيننا. ومره زرته كان عنده علمان من الاعلاميين الاردنيين.
1: نعم.
2: في بيت سهيل. ويعني الحقيقه يعني مثل هذه الشخصية قل أن ترى الحقيقة. يعني سهيل نرجو له الخير باختصار.
1: نعم.
2: ونقول لأهله عظم الله أجركم، ولعل الله تعالى ينظر له برحمة بقبولنا، هذا علمه عند الله عز وجل، لكن هو فيه خير كثير حقيقة، أخلاق عالية، نفسية طيبة إلى آخره، وصديق حميم صدوق بلا مبالغة، مثل ما قلت يعني أديب حداد مسيحي.
1: نعم.
2: من أعز الأصدقاء. جورج حداد.
1: نعم.
2: بيته عن بيتي 100 متر، فقال لي أنا بدي يعني مساعدتك. قلت أنا جنبا إلى جنب معك، أنا بنزل في الانتخابات لكن من أجل عيونك مستعد رافقك إلى حيث ما كنت، لأني مقتنع بأنه وطني مخلص حقيقة، مش مجاملات. جورج حداد وطني قطعا.
1: نعم.
2: فهي 3 أصدقاء مسيحيين عشان نعلم العالم أنه التعصب مش من عندنا إطلاقا، ونحن هذا الإسلام علمنا التسامح، علمنا المودة للناس جميعا. فإخواني ما أحد بزايد على المسلمين في هذا الكلام، تشنج جميل. مش من عندنا عمو، تشنج خليه في جيبتك.
1: جميل.
2: إذا أنت بدك تلصق طهم بالناس، لا، هذا نموذج مثل ما قلت التعايش في الأردن والحمد لله تعالى. بس خلاص.
1: أكرمكم الله دكتور الفاضل.
2: الله
1: نروح لفاصل ثم نعود إن شاء الله، فكونوا معنا مستمعينا ومشاهدينا.

0: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
3: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
4: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة أفهم.
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
3: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-40-20 06-516-50-20 06-516-20-20 06-516-20-60. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
4: حياك الله، بارك الله فيك.
3: نواصل بعد إذنك دكتور في التفسير.
4: نعم.
3: وصلنا عند الآية 12 في سورة آل عمران. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس.
4: بسم الله. سورة آل عمران، الزهراء إلى جانب الزهراء.
3: نعم.
4: وهما الزهراء
3: زهروان. نعم.
4: المزهرتان، يعني كانهم وردة متفتحة، زهراء مشرقة مشمسة منورة. الخلاصة آيتان في كتاب الله تثنيان على أمة الإسلام، تعدلان بل تزيدان على كل ثروات الأرض. وهاتان هما أولا في فسطاط القرآن، سورة البقرة وسط السورة. وكذلك جعلناه أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. أمة الاعتدال، أمة الذوق، أمة الإحساس، أمة الرهافة، أمة الإنسانية، أمة اللطف، أمة الحكمة. ماذا نقول؟ أمة وسطا. بدأ شرح طويل لكن نكتفي بالموجز. ويكون الرسول على أنتم شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيد. هذه الآية الأولى في سورة آل عمران، برضو في وسط السورة.
3: كنتم خير أمة.
4: الآية 110، كنتم خير أمة أخرجت للناس، في القلب وفي القلب.
3: سبحان
4: من
3: الله.
4: السورتين.
3: سبحان الله.
4: لأنه إحنا السورة الوسط، إحنا في الوسط، والموقعنا في السورة الوسط، وسط السورة.

0: نعم
1: على قلوبهم بأمر الإله العظيم، يعني كأنه ختم مغلق، ليس خلقة لكن ضربت عليهم لما تجاوزوا كل الحدود. ولا يظلم ربك أحدا، لكن خلقهم على فطرة معوجة ما بصرش. الله خلق كل إنسان على فطرة مستقيمة،
0: نعم،
1: لكن هو بينحرف ثم يتشنج ثم يتنطع ثم يتشدد، ثم هذا منك أنت الانحراف، مش من الخلقة، معاذ الله.
0: نعم.
1: إذا ضربت كما تضرب العملة، يعني الصورة ولا الرقم ولا هو، ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا. ليه؟ لأنهم عاندوا الله، حاربوا الله، قاوموا دين الله، قاوموا رسل الله، عطلوا عملهم، إذا ضربت عليهم الذلة. ولا يظلم ربك أحدا. ليه؟ إلا بحبل من الله وحبل من الناس. يعني لاحظ، يعني بنو صهيون حبل من الله انقطع زمان، انتهى هذا، بقي وحبل من الناس. أمريكا لما شاخت بريطانيا جت أمريكا، راحت بريطانيا، مش انها تخلت عن إسرائيل، لا، زرعت السرطان في قلبنا ثم هرمت هي وتقاعدت الدولة كلها، يعني أو تقاعست أو بدت بنتها اللي هي إسرائيل لأن تحل محلها، وأمريكا تحل محلها. إذن إلا بحبل من الله وحبل من الناس، حبل يعني ينقذهم كان وينشلهم من ملقاع البير، حبل من الله وحبل من الناس. دائما إسرائيل تتكئ على حضارة، هرمت بريطانيا جت بنت أمريكا، حضارة أدفش من الأم أسوأ.
0: ولذلك كان يقول قبل أيام الرئيس الأمريكي لولا لمحيت إسرائيل عن الخارطة، هكذا قال قبل عدة أيام، وهذا يعني يؤكد فكرة حبل من الناس.
1: أي نعم. نعم، مش بقوتهم دائما بيستندوا على قوة عالمية. بريطانيا أولا كانت تحكم العالم، بريطانيا الآن، أمريكا بنت بريطانيا أو وريثة بريطانيا، ولقوتها أشرس من بريطانيا بعشرات المرات. الخلاصة،
0: إذا انقطع حبل الناس عنهم بعدما انقطع حبل الله، يعودون إلى ذلتهم وإلى صغارهم.
1: حبل الله منقطع أصلا.
0: نعم، إذا انقطع عنهم حبل الناس يعودون إلى الذلة وإلى المهانة وإلى الصغار.
1: دائما بيظلوا سند لإسرائيل دائما.
0: نعم،
1: أمريكا لا يمكن أن تتخلى عن إسرائيل، لأنها تظل يعني مقاومة للعرب وللمسلمين، وتحاول أن تجعل مكانة راسخة لإسرائيل في قلب أوطاننا، ولا تناقش النتن هذا بكلمة واحدة أمريكا إطلاقا. يعني البلدوزر اللي اسمه ترامب هذا بمشي النتن على مزاجه، هذا البلدوزر بمشي على مصلحته هو مو مصلحة أمريكا. ليس من مصالح أمريكا أن تعادي أمة 700 مليون عربي أو 1500 مليون مسلم، مش من صالح أمريكا. أنت يعني العالم العربي كله يكره أمريكا لأنها تساند إسرائيل، ولو كنا إحنا أوعش قليلا لقاطعناها مقاطعة باتة، مو نعطي تريليونات لهذا ترامب عشان نصها يروح لإسرائيل. يعني ينبغي يكون عندنا الوعي السياسي والوعي الديني والوعي الوطني إلى آخره. على كل حال، إذا ضربت عليهم الذلة، هذا كلام الله ما فيش مناقش، يعني ضربت عليهم الذلة مهما بدا متنطعا شرسا من جوا ذليل، سبحان الله، بظل لو كانوا شو ما كانوا يملكون قوة، ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا. إلا بحبل من الله وحبل من الناس، يعني مدد من الله وانقطع. لا، هذا كان لما كان في رسل، لما كان في مؤمنين، الآن ما فيش لا رسل ولا مؤمنين، في مشلطين ومحارب الأخلاق وبحارب الدين وبحارب القيم وبحارب الإنسانية، فكيف يكون الله؟ مستحيل طبعا. إذن حبل الإله مقطوع عنهم قطعا، لكن الله تعالى مش بنزل جبريل يضربهم؟ شوف سووا أنتوا قاعدين، قال يا رب اللهم أرسل جبريل يضربهم بجناحك فيخسف بهم الأرض، لن يكون هذا الكلام. وما أنتم بتعملوا إيه؟ بحمد الله كل تمن ما شاء الله عنكم،
0: هنالك سنن.
1: ينبغي أن تكون المقاومة منا نحن، والنصر من الله، والمدد من الله، والعون والغوث من الله، لكن نحن نتقدم. شلون غزة تقدمت وباقي من العربية تفرج قاعدة؟ 700 مليون يتفرجوا، غزة مليون، والعالم العربي كله يتفرج، 700 مليون يتفرجوا. والله ما كان مناسبا مطلقا هذا الموقف. الخلاصة، ضربت عليهم الذلة أينما تقف.

0: اتصال دكتور حتى ما نتأخر. الأخ أحمد، تفضل أخي أحمد.
1: السلام عليكم جميعا.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: سؤال، فكر في آية رقم 10 من سورة لقمان. يعني خلق، يعني ما بدي أقرأ الآية كاملة، خلق السماوات بغير رحمته ترونها، ألقى رواسي في الأرض، بث كليتها أفعال لفظ دلالة موجود فيها بس بالمفرد، لما إجى على السماء أنزلنا من السماء، فأنا كثير صفنت فيها، وبصراحة ما يعني ما استدركت إنه شو الحكمة، إنه كيف يعني مشوى أنزل من السماء مثلا، أو طيب خلق بس كليتها مفرد وبعدين أنزلنا تكريم الجلالة.
0: نعم، هذا ما يسمى بالالتفات في البلاغة، يعني سيجيبك إن شاء الله دكتور.
1: كليتها أفعال من رب العالمين، كليتها أفعال قام فيها، كليتها معجزة، اللهم أن نختار للسماء ما أن أنزلنا بدل تمام. بس يعني إذا كان الشيخ عنده تفكر فيها
0: سيجيبك إن شاء الله،
1: يكرمنا. أشكره،
0: الله يكرمك دكتور. في سورة لقمان الآية العاشرة، أنا بدي هاي يعني أطلعها من عندي، خلنا نشوفها لأنه هون
2: المصحف
0: بعد إذنك، ويتكلم عن قضية الالتفات، يسأل عنها. الآية العاشرة، أنزل وأنزلنا، هاي وجدناها بعد العنكبوت لقمان، بعد العنكبوت الروم ثم لقمان. طيب الآية العاشرة، نعم مش الآية العاشرة، الآية العاشرة صحيح، خلق السماوات بغير عمد ترونها، خلق بصيغة المفرد، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم برضو بصيغة المفرد، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. أنزلنا يعني خلق وألقى وأنزلنا، ويسأل لماذا أنزلنا، ليش مش أنزل زي اللي قبلها.
2: سبحان الله.
0: نعم،
2: خلق يعني سبحانه، وأنزلنا خلق ما في له أي يعني دور لآخر.
0: نعم،
2: خلق بالأمر كن يكون فكان، لكن وأنزلنا سبحانك ربي فيما أفهم، أنزل الله الماء بقوانين السحب وتراكم السحب، يكون يعني محملة بالماء البخار إلى آخره، وأنزلنا إذن أمره، الأمر من خلال حركة الطبيعة، الريح نقلت البخار ونزل الماء المطر إلى آخره، وأنزلنا.
0: جميل،
2: فعبر هذا اجتهاد، وأنزلنا يعني هو الأمر له سبحانه، من قوانين البخر أودعها في الشمس والبحار إلى آخره، هو سبحانه. لكن ليه قال وأنزلنا؟ إما لتعظيم الأمر، وإما لأنه في عوامل
0: يعني
2: أخرى
0: يعني جعلها الله سبحانه وتعالى أسبابا.
2: تمام،
0: وبالتالي اجتمعت الأسباب،
2: محاولات فهم على كل حال. لا أحد يستطيع يقول لك قطعا هكذا أو قطعا ليس هكذا.
0: نعم،
2: هذه أذوقيات.
0: جميل جميل،
2: والله أعلم.
0: نواصل دكتور، لكن بعد فاصل آخر إن شاء الله بعد إذنك. مستمعينا ومشاهدينا، فاصل ونواصل بعده الحوار، فكونوا معنا.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: بنلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
3: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لأن أبناءنا يستحقون تعليما يفتح لهم أبواب العالم. في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني. تعليم عالمي بقيم عربية.

0: اسم له تاريخ. في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-1.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة وليلة العمر يوم عرسك، لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.

0: إعلان كونوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعين ومشاهدين الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: وحياك دائما، بارك الله بك.
0: الله يحفظك. لدي مجموعة من الأسئلة دكتور بعد إذنك عبر الفيسبوك. الله يكرمك. أبدأ بسؤال ميرزا بولاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بين قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث وداو أموركم بالكتمان، ما فيش داو أموركم بالكتمان، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، بقول كيف نوازن بين هذين النصين ونتجنب الحسد والعين وما إلى ذلك؟
1: وأما بنعمة ربك فحدث. أخي كيف حالك؟ والله الحمد لله بعافية بصحة الحمد لله. فحدث.
0: جميل.
1: أنا عندي 100,000 جدلا طبعا يعني مش داعي إنه
0: بدون تفاصيل،
1: يعني قد أولي من الناس، لكن الله تعالى أكرمني يعني الحمد لله صحة طيبة. وأما بنعمة ربك فحدث،
0: يعني هو المقصود إنه الإنسان يشكر الله سبحانه وتعالى وأن لا يكثر من الشكوى. أما مش يعني يعرض أوراقه للناس من باب وأما بنعمة ربك فحدث.
1: تمام.
0: جميل جميل.
1: في المقابل كان
0: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان.
1: تمام. استعينوا يعني في أمور ما ينبغي أن تنشر، يعني قد يكون مشكلة بيني وبين شريكي في التجارة مثلا، لو شكلم الناس في هذه المسائل يعني، أو في بيتي في مشكلة أو مش عارف إيه ولا إيه، جيراني معهم مشكلة، يعني مش داعي لنشر الغسيل العالم يعني.
0: يعني المقصود أنه ما في تعارض دكتور ما بين النصين.
1: طبعا.
0: ما في
1: تعارض. دينكم من فضل ما في تعارض أو تناقض أو تباعد مع هذا الله، مستحيل طبعا. إنما إحنا how to understand، كيف نفهم.
0: جميل جميل.
1: كيف نفهم حل كل المشاكل.
0: جميل. بدي أستأذنك باتصال مع الأخ أبو راشد. تفضل يا أبو راشد.
2: السلام عليكم دكتورنا.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: بارك الله فيكم.
0: يا مرحبا حياكم الله.
2: سيدي في سورة النساء في آية القتل الخطأ في موضوع وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة.
0: نعم.
2: فإن كان بعدين في الآية بعدين فإن كان من قوم
0: كم رقم الآية بس للتذكير هيك؟ آه هي وجدت.
2: والله مش حافظ.
0: 92. آه وجدت وجدت. ومن يقتل مؤمنا بعد متعمدا بعديها.
2: نعم. هلا في القوم بينكم وبينهم ميثاق فقدم التحرير الرقبة على الدية، بينما بالمسلم حط الدية قبل التحرير الرقبة أو العكس يعني فيهم، فمش عارف شو كانت الحكمة أو ما يعني ما وراء ذلك.
0: تمام تمام تمام. من قوم عدو لكم، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة. فأنت بتسأل عن التقديم والتأخير.
2: في البداية من القوم من بينكم وبينهم كانت يعني من مؤمن، وبعدين إذا كان
0: لا هو إذا كان مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة فقط،
2: ثم ودية مسلمة.
0: لا فتحرير رقبة مؤمنة هذا إذا كان مؤمنا، أما إذا كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فثنتين، دية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة.
2: في بداية الآية يا شيخي دكتوري.
0: نعم في بداية الآية ومن قتل مؤمنا أنت قصدك. أيوه جميل. تمام
2: يعني
0: تمام تمام. أنا ظننت أنك تتكلم عن الوسط. تمام. أبشر أبشر. تسمع
2: يعني
0: الإجابة إن شاء الله.
2: يعني في تقديم وتأخير.
0: نعم صحيح صحيح.
2: جزاكم الله
0: صحيح. الله يكرمك. طيب دكتورنا سؤال الأخ أبو راشد في الآية 92 من سورة النساء وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ.
1: نعم.
0: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة. هلا لما لتحت إن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فتحرير رقبة مؤمنة
1: آسف تحرير مسلمة لأهله.
0: أيوة ودية
1: تحرير رقبة.
0: أيوة بالضبط. الآن في هنا تقديم للدية على تحرير الرقبة وهنا تقديم لتحرير الرقبة على الدية، لماذا؟
1: نعم
0: نعم.
1: وفتحرير رقبة مؤمنة.
0: نعم.
1: ودية مسلمة لأهله إلا أن يصل. المهم
0: في تقديم وتأخير دكتور.
1: هو ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة لأهله.
0: نعم هنا تحرير رقبة ثم الدية.
1: مؤمنين بمؤمنين.
0: نعم.
1: يعني القاتل من المؤمنين والمقتول من المؤمنين.
0: نعم.
1: إذا بتنحل بهالطريقة يعني. بأنه تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة لأهله. الآن هذا الآن اختلف الكلام في إيه؟ قتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم.
0: لا لا, لا, لا, لا هو في نفس الآية من قوم بينكم
1: تحرير رقبة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق
0: فدية مسلمة.
1: الثالث بعد شوية من قوم بينكم وبينهم معنى ميثاق فيها صلح وسلام مش أعداء.
0: نعم.
1: ولذلك فدية مسلمة لأهله
0: وتحرير الرقبة.
1: وتحرير الرقبة
0: لأن هو سؤاله في المرة الأولى كان تحرير الرقبة بعدين الدية.
1: هناك
0: هنا العكس
1: القتيل من أعداء.
0: نعم.
1: ولذلك
0: لا هنا القتيل من المؤمنين كانوا يقول وما كان للمؤمن
1: قوم اللي انقتل.
0: نعم.
1: في الأولانية هو وما مؤمن كان
0: أيوة.
1: لكن قومه من هم؟
0: لم يذكر.
1: أها.
0: نعم.
1: خطأ فتحرير رقبة مؤمن. نعم. ودية مسلمة لأهله إلا أن يصدقوا ومن عدو لكم وهو مؤمن القتيل. عدو فتحرير رقبة مؤمنة بينكم وبينهم ميثاق.
0: لا لا هو الآية دكتور تحدثت عن ثلاث حالات. الآية وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ.
1: تمام.
0: وبعدين إن كان بينكم
1: فالآن قتل من قوم عدو لكم.
0: نعم.
1: تعمل تحرير رقبة مؤمنة في الأول.
0: الآن هنا السؤال دكتور.
1: تكلمش عن
0: هنا دكتور هنا السؤال حتى يعني
1: ودية مسلمة لأهله.
0: أيوة حتى أكون يعني دقيق في السؤال.
1: نعم.
0: الآية 98 تكلمت عن ثلاث حالات.
1: نعم.
0: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير الرقبة هي الحالة الثانية. والحالة الثالثة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق. فهو الآية هنا ذكرت ثلاث حالات. هو يسأل عن الفرق بين الحالة الأولى والثالثة. الأولى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة. الحالة الثالثة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة. التقديم والتأخير دكتور.
1: نعم. يعني هو قدم الدية المسلمة.
0: نعم عند القوم الذين بيننا وبينهم ميثاق دية مسلمة. لماذا؟
1: هي قبل يعني الهدنة أو الصلح اللي بينه وبينهم فدائما تكون معاملتنا معهم أسلس.
0: نعم.
1: وأحسن
0: كأنه كان بادرة حسنية أن تكون
1: عدو. لا. نعم. بيختلف المعاملة.
0: نعم.
1: يعني بقومش يدفع لهم فلوس فيزدادوا قوة.
0: نعم.
1: علي.
0: نعم.
1: وهكذا لكن بيننا وبينهم هدنة سلام صلح أيا كان يعني في بين عهود ومواثيق.
0: نعم.
1: فدية مسلمة.
0: جميل جميل.
1: يعني ما يكونش إسناد مادي للعدو هكذا أفهم.
0: جميل. أما عند المؤمنين تحرير رقبة في البداية ثم الدية يعني مقدم تحرير الرقبة عند المؤمن على موضوع الدية.
1: تحرير مؤمن.
0: نعم.
1: حتى يكون حرا في المجتمع.
0: جميل جميل.
1: مطليقا.
0: جميل جميل جميل.
1: هذه الحرية هذا.
0: نعم جميل هكذا يعني اتضحت إن شاء الله.
1: أسأل.
0: الله يكرمك يا دكتور. طيب احنا ضايل معنا دكتور حوالي دقيقتين. الاخ محمود ابو رجب احنا يعني وصلنا اليوم متاخرين شوي. طيب الاخ محمود ابو رجب بيقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يقول الله تعالى في سوره الصافات عن سيدنا نوح عليه السلام وسيدنا ابراهيم عليه السلام وايضا موسى وهارون والياس عليهم السلام يقول وتركنا عليه في الاخرين. وتركنا عليهما في الاخرين موسى وهارون. بده تفسير هذه الايه الكريمه وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم. وتركنا عليه في الآخرين وتركنا عليهما في الآخرين.
1: عليهما يعني شخصين
0: هارون وموسى.
1: عليهم بتكون يعني
0: مجموعة.
1: بالضبط.
0: شو يعني تركنا عليهم وعليهم يعني ما المقصود؟
1: تركنا عليهم يعني كأنه من نعم الله عليهم.
0: نعم.
1: تركناها عليهم.
0: جميل جميل. وفي الآخرين المقصود فيها طبعا الأقوام اللاحقين.
1: تمام.
0: نعم.
1: اللي جاي يعني.
0: نعم. أختم بسؤال
1: أو اللاحقة
0: أو الأمم اللاحقة. نعم. طيب أختم بسؤال الأخ خالد بركات مع أنه طويل السؤال خلينا المرة الجاية أخي خالد لأنه ما ظلش معنا وقت فعلا انتهى الوقت. أنا أعتذر وأرجو من الإخوة الكرام يكرروا الأسئلة في الحلقة القادمة يوم الأربعاء إن شاء الله. الله يجزيكم الخير. الله يجزيك خير دكتورنا الفاضل وأنتم مستمعين ومشاهدين إلى أن نلتقي بكم يوم الأربعاء بحول الله تعالى. تقبلوا تحيات فريق البرنامج ومني محدثكم بشار شريف. أزكى التحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام.

0: يحاوره الدكتور بشار شريف. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حيادة فأم يقرأه محمد رياض. مدير مركز الحياة راصد يقول لحياة اف ام ان المرشح بكر الكساسبة هو من سيخلف النائب الرياضي بعد صدور قرار قضائي قطعي بحقه. النائب حسن الرياضي يقول لاخبار حياة انه لم يبلغ بصدور قرار قطعي يقضي بحبسه لمدة عامين في الدعوى الجزائية المقامة بينه وبين النائب السابق شادي فريج. النائب السابق شادي فريج يقول لحياة اف ام انه تضرر معنويا وجسديا وان القضاء انصفه بعد الاعتداء عليه وبرأه من تهمة شتم الذات الالهية. وزارة الصحة ومؤسسة الغذاء والدواء تكشفان ان جرثومة السالمونيلا وراء حالات التسمم في الزرقاء. استشهاد فلسطيني جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على منزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. المفوضية الأوروبية تقول إنها أطلقت مبادرة مع 15 شريكا لتقديم مساعدات لقطاع غزة بقيمة مليار دولار. إيران تحذر من أنها لن تلتزم بمذكرة التفاهم إذا لم تفي الولايات المتحدة بتعهداتها. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
2: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية. مطاعم قصر لبنان.
0: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساءكم بالخير وبالبركات مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في يوم جديد، ترويحة جديدة. أسعد الله مساءكم بكل الخير.

حول ولا قوة إلا بالله. أجمل وأروع التحيات لكم أصدقائنا وأحبائنا ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياة إف إم وعلى تلفزيون حياة. دائما أبدا يحلو معكم وبكم الوصال في حي الله كل أصدقائنا أحبائنا من يتابع حياة الرابعة عصرا موعد جديد لترويحة جديدة. يا ربي تحمل في طياتها الخير والبركات والبشرى لنا جميعا. أسعد الله أوقاتكم بكل الخير.

اخواني تحية فريق البرنامج بمسا عليكم من خلف المكسر الزميل الحبيب لاول مرة يوم اثنين قبل الاكل السيد محمود فتحي. اسعد الله اوقاتكم كل الخير وسعيد جدا جدا بصراحة سعيد ان اليوم احنا مع بعض على الهواء مباشرة جدا ومن المتابعة والتنسيق الحبيب كريم سعيد جدا ان اليوم احنا مع بعض على الهواء مباشرة واللي سعيد جدا اني بكون معاه في اخر مره ما اعرفش يعني الله يستر الحبيب الغالي عبد الرحمن ابو رياش الله يسعد مساك سعيد جدا برضو اليوم ان انا وياك على هوا مباشره من خلف المايك داعين لكم بالخير دائما وابدا جدا محمد ابو حلقه اسعد الله اوقاتكم بكل الخير.

أمه للحكم الفرنسي، أمه للحكم الفرنسي، بقول لك حياتنا صارت جحيم. أنا مش أحكي بالرياضة بس راح أحكي بأم الحكم الفرنسي لأنه هيك نزلوا بصراحة. والدة الحكم الفرنسي يعني أمه بتقول حياتنا أصبحت جحيما بعد مباراة مصر والأرجنتين. لسه يا حجي ما شفت إشي، والله لي الخرب بيتكم، توكل على الله، القادم أجمل يا حجي. قولي يا الله، قولي يا الله، بس ما عليكي.

طبعا طبعا يعني ما خلوا إشي الله يبارك لهم الجمهور المصري إلا جابوه الله يبارك جابوا حساب حسابات السوشيال ميديا لعيلته كلهم حتى الكلب اللي مربينه عاملين له أكاونت جابوا حساب الكلب وصاروا يطرطقوا للكلب اللوكيشن تبع دارهم جابوه رقم التلفون يعني الله يبارك شاب هكروا تهكر بقول لك بقول لك ندم على الساعة اللي تدرب فيها إنه يكون حكم ندم على اللحظة التاريخية اللي وافق فيها يحكم مباراة لمصر على كل حال أمه بتقول حياتنا صارت جحيم وإحنا بنقول لأمه هابي بيرثدي تو يو حجة والله أنا صراحة حزين حزين بشأن الأم تحديدا أمه يعني حرام مسكين الحجة شو دخلها إذا ابنها هامل ولا عمه الولد الهامل بيجيب له المسبة والله المصريين ما لهم حل والله ما لهم حل.

واحد كاتب التعليقات من ورا تربيتك الهاملة يا حجي. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا والله ما بقول إلا الدنيا مسها الله يمسكه بالخير. بعيدا عن أم الحكم الفرنسي، الله يسعد مساكم جميعا وإن شاء الله أيامكم كلها خير وبركة وهدات بال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالخير والبركات، اللهم آمين رب.

فيسبوكيات متنوعة معنا لهذا اليوم في ترويحة اليوم. بمس عليكم جميعا بالخير وبالبركات عفوا خطيئة أمر الحكم الفرنسي. على كل حال احنا بنقول إن شاء الله مساء الخير لجميع الأصدقاء لجميع الأحبة. اليوم في ترويحتنا جولة على أبرز ما تم التداول حوله على مواقع التواصل الاجتماعي والجدل حول مشاعر بعض النساء تجاه تجربة الزواج. البعض مش البعض بقول لك دراسة تكشف أنه أغلب النساء بندموا بعد الزواج. بعرفش أنه هذا الندم مبرر ولا غير مبرر، يعني الرجال بندموش. على كل حال هنحكي في الموضوع بتفاصيل إن شاء الله. وترويحتنا لهذا اليوم بالتأكيد هنحكي فيها عن الأجواء التي يعيش فيها أهل غزة اليوم تحت الخيام في ظل الظروف الصعبة. بفيسبوكياتنا المتنوعة أيضا هنحكي أنا وياكم عن يعني مواضيع متنوعة. مر لك عليهم سريع يعني أخي، يعني أفتح يعني لو معي ماوس شو هاي. أوكي ماشي. صاحبيتها قد ما ظلت تحكي وتقرقر خيط لها شفايفها بخيط وإبرة، الله يتقبل منها إن شاء الله. طبعا يعني كالعادة بنستعرض لكم جزء مما تنشره إدارة السير لموضوع إيقاف بعض السيارات أو بعض المركبات وضبطها سواء كان دراجات نارية أو غيرها من التفاصيل. كل هذا وأكثر في ترويحتنا لهذا.

إذا المستمعين الكرام نبدأ معكم بالتأكيد في ترويحتنا لهذا اليوم بعد ما تصلوا على حبيبكم النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نتوقف وإياكم لحين رفع أذان العصر عبر أثير إذاعة حياة، فتكرما ابقوا بالقرب من حياة.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر أثير حياة اف ام لاستكمال مشوار ترويحتنا لهذا اليوم. مساء الخير لجميع أصدقائنا أحبانا كل من يتابع حياة في هذا التوقيت. ربنا يتقبل الطاعات من كل من غادرنا حتى يصلي العصر في المسجد، وتحياتنا لكل من يواصل الاستماع لنا والمتابعة. حياكم الله.

0: الكل تحياتنا لكم جميعا أصدقائنا وأحبائنا. أمس تحدثنا أنا وياكم عن صورة الألعاب اللي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي واللي ضبطت في أحد المحال التجارية الموجودة في إربد لمجموعة من الألعاب. هاي الصورة أمامنا امبارح نعجقنا قلنا معقول هو الزلمة بيلعب بادي بيلدينج مثلا، طالع له ما شاء الله هيك جسمه ما شاء الله مبني أموره تمام، ولا هي أجساد ألعاب يعني في ميل مركب لها راس ميل بقول لك خلص روس اللعبات فحطوا راس لعبة زلمة. على كل حال التفاصيل هاي تعالوا أنا وياكم نعرف عنها أكثر وكيف يمكن فعلا يعني ضبط هذا السوق بشكل أساسي من خلال نقيب تجار الألعاب الأستاذ يوسف أبو السيلات. أسعد الله أوقاتك أستاذ يوسف.
1: الله يسعد أوقاتك.
0: تحية لك ودائما نسعد بسماع صوتك. يعني موضوع الألعاب ووجودها اليوم بالسوق الأردني وأكيد هناك مظلة اسمها نقابة تجار الألعاب في الأردن وحضرتك نقيب هذه النقابة، حاب أسمع منك بداية تعليقكم على الصور اللي انتشرت والحديث اللي حصل. تفضل سيدي.
1: شكرا على الاستضافة أولا، والله يعطيكم العافية دكتور. أنا من امبارح في عنا لجنة متابعة الأسواق بالنقابة رفضت الخبر اللي نزل على أحد المواقع الإخبارية، وبالفعل أنا تابعت الموضوع فعلا هو تعدي. اللعبة اللي بنحكي عنها اللي هي نشرت أنت الصورة تبعتها ما بتمثل أخلاقنا ولا بتمثل قيمنا، وإحنا كنا قابل نرفضها. وأنا بأكد أنه هون اللي بيجيب الألعاب هاي هم على الغالب ليسوا تجار ألعاب دكتور. إحنا في يعني فترة من واجه مشكلة بتعدي قطاعات معينة علينا الجديد، صار منتشر موضوع تاجر النفريات، التاجر اللي بيستورد لعبة وبيستورد مواد بناء وبيستورد قرطاسية وبيستورد اكسسوارات وبيستورد كل إشي ميكس وبيدوروا على أردع النوعيات. هذول احنا بنواجه معها مشكلة. وعلى فكرة قبل ما يتم هذا الموضوع بكم اليوم انا كنت بزيارة لعطوفة مدير مؤسسة المواصفات عندي سوفاء المؤمن، وكنت بطالب قبل هذا الكلام انه يعني يتم فرض رقابة اشد على المواقع اللي بيتم فيها بيع الألعاب المخالفة.
0: نعم.
1: أنا طبعاً عندنا يعني تواصل مستمر مع مؤسسة المواصفات، خاصة إنه البضائع لما يتم استيرادها العامل البشري غير كافي على المنافذ الحدودية.
0: صحيح.
1: يعني ما بتمكن إنه يقبض كل المخالفات اللي بتيجي من خلال الحاويات، فهو السيطرة عن طريق الرقابة على الأسواق هي أفضل. إحنا كنقابة من طالب الأهالي بأنهم يكون عندهم وعي عالي.
0: جميل.
1: ينتبهوا على موضوع ثقافتنا وقيمنا وأخلاقنا اللي إحنا لازم نشتري اللعبة بما يتوافق مع هذا الكلام، وفي حال شفنا أي مخالفة تمرير المعلومة للسلطات المعنية سواء مؤسسة مواصفات أو مقاييس أو نقابة تجار الألعاب. أنا عندي لجنة مختصة بموضوع متابعة الأسواق علشان يصير ضبط هالأمور هاي للاتجاه الأفضل.
0: جميل. يعني أنا من خلال الكلام اللي فضلت فيه حضرتك أستاذ يوسف للأمان الواحد سابقا كنا نتحدث عن مجموعة من الألعاب فيها خطر على أبنائنا، احتواها على بعض المواد الكيميائية، احتواها على بعض الأشياء الممكن تضر الأطفال. الآن من خلال النقابة بالتأكيد هناك أسواق معينة أو خلينا نحكي جهات معينة بتستورد من خلال

0: ألعاب بيجي معها شهادات اللي هي التست ريبورت بتم مطابقتها، وإذا كان ما في مطابقات بتم فحصها، وما تطرح بالأسواق إلا بعد ما تحصل على نجاح. هون بيكون في 100% متابعة ومظلة كاشفة ومراقبة للموضوع الألعاب. القسم الثاني اللي برجع بحكي معاه لأنه إحنا فعلا متأدين منه، الناس اللي بتستورد أساسا وبيجي مثلا ما بصرحوا إنه ألعاب كألعاب صنف من صنفه إحنا كجمارك حتى بتصنف إنه من مواد الخطرة دكتور.
1: صحيح، يعني تماس مباشر مع الطفل. نعم
0: 100%.
1: نعم.
0: بمجرد التجار مثلا النفريات اللي ما بيسجل اللعبة كلعبة، هو بصير مش مصنف من المواد الخطرة، فبصير كأنه تاجر اللعبة طبق عليه كل أنواع
1: المراقبة نعم.
0: أيوة، والتاجر اللي ما صرح أساسا اللي هو تهرب وما سجل إنه هاي ألعاب باسمها الصريح، راح على بنود تانية جمركية وما فيها
1: الرقابة، إكسسوارات نفريات قرطاسية أو شيء معين.
0: 100%. 100%. دكتور أنت أكيد شايف المحلات هاي اللي يعني انتشرت عندنا بشكل مودي.
1: صحيح.
0: أردأ الكواليتي.
1: نعم.
0: وأسعار قليلة، بس للأسف المواطن بيشتريها بيدفع الفلوس وبكبها المنتج إنه غير قابل للاستخدام.
1: طيب انتم كنقابه اليوم، انتم كنقابه يعني العفو دوركم تنظيمي وليس رقابي، احنا في عندنا الغذاء والدواء هم اللي بيراقبوا المشهد،
0: مش الغذاء والدواء، احنا مؤسسه المواصفات،
1: مواصفات المقيس عفوا. نعم،
0: هذا تعتبر مواصفات. نعم. كيميائيه تابعه على مواصفات المقيس، ممكن تعتبر من البضائع المهربه عن طريق دائره الجمارك والشباب الله يعطيهم العافيه ما بيقصروا دائما.
1: نعم.
0: بس دائما بنحكي العنصر البشري ما بيكون كافي يعني، فلازم احنا نكون متعاونين احنا.
1: نعم.
0: ومواطنين، اللي بيشوف مخالف، اللي بيشوف متعدي، اللي بيشوف خروج عن الخط الصحيح، التبليغ عنه على اساس يكون في رقابه وفي تقويم للوضع الخطا اللي
1: نعم. اذا سمحت لي بقي عندي امرين اذا اذنت لي. الامر الاول، احنا اليوم نعرف في اسواق مفتوحه عالميه زي شيئا مثلا، بقعد انا معي 500 دينار بطلب طلبيه العاب بجيبها شيئا بتوصل عندي على البلد، ببلش ابيع فيها بدون لا محل ولا رخصه ولا اي شيء، وهذا طبعا صفحات على السوشيال ميديا تشتغل بهذا الشيء. هذا الامر. نعم. الاول، هل انتم اليوم فعلا في يعني متابعه لمثل هذه الامور؟
0: احنا باستمرار بنتابع هاي المواقع اللي بتطرح منتجات زي هيك.
1: نعم.
0: وعلى فكرة الصورة اللي انت تداولتها او المواقع تداولوها وتم ضبطها من شباب المؤسسة امبارح.
1: نعم.
0: هي ما تم ضبطها بمحل العاب. هي تم ضبطها في بازار ما بيمثل مكان للعب.
1: انا قرأت والله اللي انت بعت لي على الخاص، صحيح هو موجود في اربد في احد، بس انا ما بدي اذكر اسم المحل حتى يعني
0: ولا.
1: يعني الله انا نعم الله يذكره
0: بالخير. اساسا المشكلة دكتورنا.
1: نعم.
0: اليوم الاهل لما يسمعوا لعبة مخالفة، هو اللي بيخطر على باله انه محلات الالعاب هي اللي جايب اللعبة.
1: صحيح، بقول لك جشع التجار وطمعهم وما. نعم نعم،
0: شكرا جزيلا. يعني عشان هيك احنا بنحاول نحمل شهادة براءة لتجار الالعاب، لانه على الغالب 95% منهم ملتزمين.
1: نعم.
0: بضل 5% موجودين وين ما كان. والاقسام الثانية، هلا عندي اللجنة بتتابع المواقع اللي انت تفضلت عنها.
1: نعم.
0: باستمرار احنا من فتره كان في تعاون بيننا وبين وزاره الصناعه والتجاره للعمل على مسوده قانون اللي هو التجاره الالكترونيه، اللي هو اليوم صفى فيه مثلا شاب زي ما انت تفضلت، لا عنده محل ولا في سجل ولا شيء، وبيشتري وبيبيع. هذا يجب انه يكون في اسلوب للضبط الممارسه تبعته وترخيصها. وزاره الصناعه والتجاره مذكوره استحدثت سجل تجاري الكتروني حتى بدون رسوم، انه بس سجل انك انت موجود، لو من بيتك لو من مكان انت بتعمل فيه،
1: بحيث تتبع القانون بشكل اساسي. نعم نعم،
0: بحيث انه نعلمك. اولا نعلمك انه هيك القوانين، هيك المتطلبات السلامه. بجوز في ناس اللي بتعمل هذا الكلام مش من خلال يعني نية سيئه، لكن من خلال جهل بالتعليمات المطلوبه والمتطلبات.
1: الأمر الأخير اللي بدي منك رسالة لكل تجار الألعاب من خلالك كنقيب لهؤلاء التجار، ماذا تقول؟
0: الله يبارك فيك. أنا بطالب وبرسل لإخواني تجار الألعاب بشكل خاص المحافظة على مستوى الكواليتي عالي، لأنه إحنا بالآخر بنأدي رسالة. إحنا المنتج تبعنا اللي بيستخدمه مش شخص عاقل، اللي بيستخدمه
1: أطفال
0: غير عاقل.
1: صحيح.
0: الأصل إنه نكون إحنا نراعي ضميرنا ونراعي أخلاقنا وتربيتنا وقيمنا ووطننا وأهلنا، حتى بانتقاء هاي الألعاب. إنه اليوم إحنا راح نتركها بين يدين ابني وابنك، الشخص اللي مش عاقل اللي ممكن يحطها في أمه. إحنا دكتور ترى في عندنا كثير

0: الصوت الالعاب تبعتنا بتفضى لها كثير وهي مطابقه بس ترجع بعيد التعدي من محلات ال 20,000 انا من خلالك مش بس لاخواني التجار انا من خلالك بناشد مؤسسه المواصفات والمطيه ناشد مؤسسه الجمارك الاردنيه انه محلات النص دينار محلات ال 20,000 هاي بتتعدى على كل القطاعات التجاريه تحتوي على ابدا انواع البضائع الموجوده من ريسايكل من صحيح. بضائع مش مطابقه انا من خلالك بطالبهم بتجديد الرقابه واعطائهم اولويه بالرقابه لتصويب اي اخطاء تكون موجوده.
1: الرساله الاخيره بديها منك للمواطنين اللي اولادهم على تماس مباشر مع الالعاب بشكل عام.
0: اهلنا واحبابنا الاصل لما نيجي نشتري العاب اطفال نروح على مكان متخصص للعبه الطفل. انا قبل هيك حكيت المكان المخصص لبيع الخبز الاخبز والمكان المخصص لبيع العاب الاطفال هو محل العاب الاطفال ومش عيب اني اطلب من التاجر احكي له والله انا بدي منك مثلا بدي اشتري سكوتر بدي اعرف انه هذا الشاحن اللي اخذته شاحن مطابق امن مفحوص ولا من التجاري مش غلط انه اطلب منه والله اللعبه هاي شو في معها شهادات هل المكان اللي انا داخله هو عضو بالنقابه ملتزم بتعليمات النقابه اللي هي بتنظم هذا العمل
1: الشباب بيسألوني أبو عمر بيقولوا لي ما هو هذا الإشي كله كلفة مالية بالمقابل يعني أحيانا المواطن بلجأ لأنه يشتري لعبة أقل جودة عشان أقل سعر فيعني بهذا الشأن كيف ممكن هيك يكون في يعني
0: رسالة إحنا من بدنا نوارب دكتور أقل جودة إحنا عارفين أنه المواطن الأردني يعني مواطن الله يعطيه العافية وأعباء إضافية موجودة عليه وكلنا منعيش هذا الوضع لكن مندور على السلعة الرديئة جدا وبتكون من مواد مسرطنه هل من العدل اعطي ابني هذا الكلام حتى حق ابني تجاهي هل هذا الكلام عدل بس انا ما اعطي لعبه ولا اعطي لعبه لا سمح الله فيها مواد مسرطنه صحيح
1: يعني
0: واحنا من وارب تاجر اللعبه احنا بنضل محافظين
1: لحتى يعني قصدي قدر المستطاع برضو كتجار يعني يديروا بالهم علينا يعملوا لنا عروض يزبطونا لانه بتعرف الواحد فعلا لما ابنه بيطلب منه لعبه او شيء معين بهالمناسبات الكثير واحنا مقبلين على يعني عوده المدارس بتعرف القرطاسيه والالعاب والاشياء بتصير جزء لا يتجزا من هذا الموضوع الاهل الله يعينهم عليهم اباء كثير فيعني بين هذا وذاك الله ييسر الامور ان شاء الله ويبارك لك
0: دكتورنا انا باكد انه الشباب عندنا بيحاولوا قدر المستطاع يحافظوا على سعر بيع معتدل أقرب للرخص يعني بما يتناسب مع الكلف أنت عارف اليوم مثلا صار الكونتينر كان
1: الشحن لحاله قصة صحيح في ظل إغلاق المضيق صحيح
0: دكتور
1: صحيح
0: وصلت الفكرة الله يعين كل واحد
1: اللهم آمين اللهم آمين ربي يبارك لك
0: يعني
1: أشكرك يا سيدي كل الشكر لك الأستاذ يوسف أبو السيلات وأنت نقيب تجار الألعاب لهذا التوضيح والرسالة اللي إحنا نستناها منك كنقيب لتجار الألعاب إنه فعلا الألعاب يجب أن تكون منضبطة بقيمنا وأخلاقنا وديننا الحنيف ومجتمعنا الأردني اللي فعلا أنا ما برضى لابني إنه يتعامل مع لعبة لا قدر الله فيها شيء مخل بالأخلاق أو بالأدب شكرا جزيلا لك أستاذ يوسف أبو السيلات شكرا جزيلا لك شكرا

0: الله المستعان. بدك لعبة
1: موجود، بدك يلا ماشي. طلعني فاصل، بعد الفاصل نواصل، وقبل ما نطلع الفاصل بنمسي على أمه للحكم الفرنسي، نقول الله يسعد مساكي حجي، وما تقلقيش كثير عشان ابنك جاب الكل جاب الكل تايها. نطلع فاصل بعده ونواصل إن شاء الله. قبل القرب من حياة تكرما
2: ترويحة برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
4: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
5: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
6: مطاعم قصر لبنان.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
2: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
3: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس مان، لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس، دوم طويلا.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
2: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم، ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788-10-10-70.
3: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك. بانتظاركم.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06-515-8382، الزرقاء الجديدة 05-385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

الأرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان، خلدة، العقب. 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.
1: ترويحة برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية.
4: مطاعم قصر لبنان.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة فم يقرأه محمد سلمة. مركز الحياة راصد يقول لحياة فم إن المرشح بكر الكساسبة هو من سيخلف النائب الرياضي بعد صدور قرار قضائي قطعي بحقه. النائب حسن الرياضي يقول لأخبار حياة إنه لم يبلغ بصدور قرار قطعي يقضي بحبسه لمدة عامين في الدعوى الجزائية المقامة بينه وبين النائب السابق شادي فريج. النائب السابق شادي فريج يقول لحياة فم إنه تضرر معنويا وجسديا وإن القضاء أنصفه بعد الاعتداء عليه وبرأه من تهمة شتم الذات الإلهية. وزارة الصحة ومؤسسة الغذاء والدواء تكشفان أن جرثومة سالمونيلا وراء حالات التسمم في الزرقاء. استشهاد فلسطيني جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على منزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. الرئيس الأمريكي يقول إنه سيتم الدفع إلى الولايات المتحدة لحمايتها مضيق هرمز، وذلك بعدما أعلن أن واشنطن في طور السيطرة على الممر الاستراتيجي. وأخيرا جماعة الحوثي تقول إن استهداف السعودية مطار صنعاء أنهى مرحلة خفض التصعيد ووقف إطلاق النار. ختم موجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.
2: حياة FM للوطن حياة.

حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياتي FM لاستكمال مشوار ترويحتنا على الهواء مباشرة. على الهواء مباشرة. أنا سعيد جدا إن اليوم مع الأستاذ محمود فتحي من دواعي سروري الحارة إن اليوم معي على سبايسي يعني على الهواء مباشرة في ترويحتنا. اليوم نكمل معكم مشوار وبنقول أسعد الله أوقاتكم بكل الخير.

0: حياكم الله من جديد، نكمل معكم مشوار ترويح اليوم. مساء الخير لجميع أصدقائنا، جميع أحبائنا، كل من يتابع حياة FM. ودائما وأبدا هناك أصوات لا تغيب حتى وإن غابت أجسادها وأرحلت عند بارئها، إلا أن هذه الأصوات حاضرة بكل تفاصيل حياتنا، منها هذا الصوت نتابع.
1: كما أنت هنا مزروع أنا، ولي في هذه الأرض آلاف البذور، ومهما حاول الطغاة قلعنا ستنبت البذور. أنا هنا في أرضي الحبيبة الكثيرة العطاء، ومثله عطاء يواصل الطريق لا يوقف المسير.
2: أنت هنا في أرضنا،
0: رحم الله أرواحا رحلت عند باريها وتركت أثرا في هذه الحياة، رحم الله قلوبا زرعت فأثمرت في هذه الأرض الكثير الكثير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من كان في هذه الدنيا ورحل ليبقى من خلفه الأثر. اللهم تقبلهم في عليين، اللهم آمين يا رب العالمين.

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بهم والصالحين. اللهم أمين يا رب العالمين. مساء الخير لجميع أصدقائنا جميع أحبائنا، ونكمل معكم في مشوار تلويحتنا لهذا اليوم، وبالتأكيد في جعبتنا. وزارة الصحة ومؤسسة الغذاء والدواء كشفوا عن جرثومة السالمونيلا وراء حالات التسمم في الزرقاء، وتحدثنا أمس عن هذا الموضوع وذكرنا فيه يعني موضوع الوجبات وموضوع الأكل السريع اللي الإنسان أحيانا بيتناوله. والله أني ممغوص، أقسم اليوم أكل شاورما ممغوص. الله يصلح الحال. الله يتولى، الله يهديك يا محمود، قول أمين. ما للفلافل، أقسم بالله أنه عسل.

0: بذكركم عزيزنا الحبيب محمود فتحي بذكر زوجاتنا الصالحات المحترمات إنه السلمونيلا مش مرتبطة فقط بالمطاعم، مرتبطة بموضوع الدجاج وغسل الدجاج، موضوع الجراثيم ممكن تنتشر في المجلى، السكين الساخن والبارد، الأشياء المرتبطة بهذا الأمر. والله يا ربي عافينا ويعافيكم، أكيد بكتيريا السلمونيلا يعني بتسبب هذه المشاكل المعوية، وموضوع اللحوم النية، البيض غير المطهو جيدا، الحليب غير المبستر، وكل أعراض مرتبطة بهذه البكتيريا من حمى، من إسهال، من مغص معوي، من مشاكل. أسأل الله ربنا يعافينا ويعافيكم جميعا، اللهم آمين يا رب العالمين.
1: ولع نارك في حطبك وانتفع عليه.
0: بالله يا جماعة، موضوع الشاورما صحي ولا مش صحي؟ لأنه مرة أنا بسمع يعني أحد الأشخاص اللي أنا موجه له كل التحية طبعا، دكتور صديق عزيز غالي علينا، بقول لك الشاورما عمرها ما كانت أكل صحي، لأن من برا بتكون مشوية من جوا بتكون نية. فيعني والله زاكي يا أخي داري. الله يصلح معدنا، بس الله يصلح الحال.

نسيت والله بدي حبيت حلقة. استنى شوي شو نسوي أحلى شوي. العام الثالث على التوالي اسم محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، يتصدر أسماء المواليد الذكور الأكثر شيوعا في إنجلترا وويلز. يعني إن شاء الله ربنا، استنى شوي، إن شاء الله ربنا يحفظكم ويرعاكم. صلوا على سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اسم محمد يتصدر قائمة الأسماء في بريطانيا.

تليفونك خربان، المدام بتقول لك جيب لي تليفون، ابنك حدا بالبيت بدنا تليفون بدنا تليفون، مباشرة بتفتح السوشيال ميديا وبتبلش تدور تليفونات أقساط وبأسعار مغرية. فعلا هذا ما حصل مع مجموعة من الأشخاص، فتحوا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بيع هواتف بالأقساط وعلى الهوية، وأقول لك بدون هوية كمان. اتصل، ألو قديش التليفون؟ والله التليفون أبو الألف صار بخمسمية. طب كيف صار بخمسمية؟ سهلة، بنقسط لك إياه على دفعات، وأنت بس حولنا الآن الدفعة الأولى وتعال خد واستلم التليفون. وهذا فعلا ما حصل بعد ما كان هناك مجموعة من عمليات الاحتيال اللي تحدثت عنها الجرائم الإلكترونية، وحذرت بعد ذلك احذروا صفحات بيع الهواتف بالأقساط، عروض مغرية تنتهي بالاحتيال. فالحذر، كل الحذر. أحيانا بيجيك الشخص بيضحك عليك من المكان اللي أنت ممكن تكون حذر منه، فالحذر كل الحذر. إحنا بنعرف سعر هاي الكاسة بريزة مستحيل تصير بقرش، سعر هذا الموبايل صار رخيص كان حقه كذا صار حيلا بقدرش أحكي عن تليفوني، سعر هاي السماعة ب 12 ليرة بزبطش تنباع بليرتين، ما بزبط لأنه هاي السماعة حقها 12 دينار. لو أجا أغراك بالسعر تأكد أن هناك عملية نصب واحتيال بانتظارك. شاركنا بالتعليقات على هذا الفيديو وقول لي هل فعلا تعرضت لمثل هذه الحالة، أنه لا سمح الله حد احتال عليك، انضحك عليك في بيع بالأقساط، بيع آجل قال لك ادفع حول لك حوالي صغيرة، ادفع لك مبلغ وبعدين تعال استلم البضاعة. كم وكم وكم من الأوقات دفعنا فيها دفعة بعدين تبخر البائع، أو هو مش البائع تبخر، المصاري اللي تبخرت، البائع موجود عشان يحتال على غيرنا وأشخاص آخرين. حسبنا الله ونعم الوكيل. شاركونا بالتعليقات على هذا الموضوع.

محمود بذكرنا بقول لي موضوع الشاليهات والمزارع، وبصراحة كثير اليوم من الناس للأسف تعرضوا للاحتيال بمثل هذا الموضوع. تفتح على هالفيديوهات والله شاليهات إشي خرافي. تتفق الجمعة الجمعة، ابعت لي اللوكيشن، ابعت لك اللوكيشن، والله عشان نحجز لك لازم تحول دفعة اللي هي عربون، عربون حجز، بتحول هالمئة دينار، بتتصل بتوصل المكان، قولك والله يعني ما عندنا حدا بهذا الاسم، مين وين حجزك وين عقدك وين كذا، بتروح بكيسك يا مواطن يا مصخمط. طبعا انت حاب تبسط العيلة، فالعيلة كلها بتنبسط عليك انه انت الله يربي يهدي بالك. فالحذر، كل الحذر من عمليات الاحتيال اللي باتت اليوم للأسف للأسف، اللي ما بتقوا الله بيضحكوا علينا بشكل كبير كبير بهذا الموضوع. هل فعلا عمرك يعني تعرضت لهذا الموضوع، دفعت دفعة أو حولت عربون لشيء معين بعدين شعرت أن الموضوع كمين أو انضحك عليك بهذا الأمر؟ شاركنا بالتعليق.

يلا حسن، الله يسعد مساك، كيف حالك؟ طيب، يعني بروح أنا وياكم مباشرة للمشهد اللي للأسف معظم بيوتاتنا بيعانوا منه. ابنك بقول لك بابا حاب أقعد معك أحكي معك، أو بنتك أو بنتك حابة تقعد معك تحكي معك دردش، يا بابا أنا واحد منكم، يا بابا نفسي أقعد معك، ما تمسكش التلفون يا أخي، حط التلفون نحكي مع بعض، طلع بعيوني لما أحكي معك يا بابا. هذه كلمات نسمعها للأسف من أولادنا. أحيانا الأب أو الأم منشغل برا البيت بشغله، الله يرزقه ويرزقنا جميعا، أو الأم منشغلة بعملها أو بولادها الصغار، فبالتالي اليافع أو المراهق بطل حد يقعد معه أو يسمعه. هاي هو بغرفته الحمد لله قاعد بأمان مسكر على حاله، أنت مش عارف شو عم بيصير جوا غرفته، هو في عالم آخر، هو غير عالمك اللي أنت تتخيله، هو صحيح نايم على سريره لكن جسده موجود وروحه في مكان آخر. أنا بقول الحذر، كل الحذر من لحظة نجعل فيها فجوة بيننا وبين أبنائنا. للأسف اليوم معظم الأشخاص اللي أولادهم صاروا يتعاطوا المخدرات أو لجأوا لا سمح الله لارتكاب المشاكل أو القصص اللي أنا ما بقدر أذكرها على هو مباشرة، سببها البعد والجفاء بين الآباء والأبناء. أنا واحد منكم للأسف بنعاني إنه إحنا بنروح من شغلنا بنمسك تليفوناتنا ونبلش نعمل متابعات للشغل. طب والولاد واللي ربنا أتمنى عليهم فلذات الأكباد اللي بدنا نربيهم، شو وضعهم شو أحوالهم؟ رسالتي لكل أب، اقترب من أبنائك واحذر من تلك اللحظة اللي بتقول يا ريتني قعدت وسمعته، يا ريتني شفت شو بدها بنتي، يا ريتني لما تعرضت لمشكلة صغيرة سمعت منها مش سمعت عنها من حدا برا. رسالتي لكل الآباء والأمهات اللي بيسمعوني في هذه اللحظة، بالله عليكم الله سبحانه وتعالى اتمنى على هذول الأولاد، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اسمع أبنائك، تفقد أحوالهم، اجلس معهم، نام معاه على التخت، روح اقعد مع ابنك على التخت وسولف انت وياه، أو بنتك احضن بنتك اقعد معها قول ها يا بابا شو صار معك اليوم، شو سويتي، كيف كان يومك، واحكي له والله كان أنا يومي 1-2-3، انت كيف كان يومك. الإنصات والاستماع الجيد لأبنائنا هو أول طريقة للوقاية من كل المشاكل الممكن لا قدر الله يتعرضوا لها. الله يحمي أولادنا جميعا يا رب.

0: شوي.
1: تعال تعال يا محمود نحكي انا وياك شوي. تعال تعال. ورد بلاغ لإدارة السير عن دراجة هوائية أو مش هوائية دراجة دراجة نارية سائقها كأنه خازق القزوزت عشان يعمل دخنة. بتعرفوا ما دول في اللي بخزق القزوزت عشان يطلع صوت وفي بخزق القزوزت عشان يطلع دخنة بيعمل جو. بتعرف هذول طق طق طق طق بقعدوا يطقعوا هذول يا باي. نفسي أشوف بعرفش أسوق دراجات والله بيكركبهم والله ما والله بيخلوا واحد يعرف ينام الليل. الحمد لله احنا مش ساكنين بكردور عبدون الله كريم. بس فعلا يعني هدول الناس اللي بيقودوا هاي المشهد امامنا. طبعا كالعاده هاي الفيديوهات بتنشرها اداره السير حتتوعينا. واحنا بنقول لكل شخص سيارتك شيك عليها اذا لا سمح الله بتدخن اذا لا سمح الله بتصدر اصوات مزعجه والله يحمينا ويحميكم. او اللي بيقعد يفرك في الشارع يحرق الكاوشوك. ما الكاوشوك مش ببلاش. انت بكره تغير كاوشوك شو مكان تم الحجز.

0: هو بيحب كيف نقول أم الحكم الفرنسي نفسه هم بيحبوا إنه يقول والله الله يرضى عليه فاهم علي يدعوا له بسلام يعني هم بيحبوا هذا الكلام. قبل ما أطلع الفاصل إذا أنت لي يا محمود بس بدي أحكي عن الحجة جدة بس في الأردن طبعا في دولة يعني أجنبية جدة كل يوم تعود الطعمة بسة بتجيها البسة بس بقولك بسة ما شاء الله مهبرة بسة كبيرة بتيجي بتصف بابها الدار البسة الحجة بتطعميها شوية أكل وبتروح فالجدة بترجع الدار بتسالف مع حفيدها تقولها والله يا جدة اجت هالبسة بس هالبسة ما شاء الله مهبرة وبتطعمها الجدة قالها طب شو يا حج قال والله بس قوية يعني لما تنط على الدرج ما شاء الله قوية. المهم راح الشاب شيك على الكاميرات وإذ بالبسة أو القطة تفرجونا الصورة أمام شاشة تلفزيون الحياة بعد ما رجعوا الكاميرات تبين أنها أسد الجبال نوع من أنواع القطط الضخمة طبعا بس الجدة بقولك لك عتاب على النظر بالطمية لها البسة على أساس أنها بسة طلعت أسد جبال منيح ما أكلتها للحجة الله يحميك يا حجة نيتك صافية الله يتقبل منك إن شاء الله. طلعونا لفاصل بعد الفاصل نواصل معكم في ترويحة اليوم تكرما نبقى بالقرب من حياة
1: ترويحة برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس شاشات ومكيفات ماجيك اي اي
3: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة
4: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية مطاعم قصر لبنان

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل، ما في مستحيل. 079-250-4000.
2: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل. 0799-36-41.

0: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545539.
1: مطاعم قصر لبنان بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم. إطلالة ساحرة وأسطورية على سد الملك طلال، جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. تابعونا على الفيسبوك.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: دعوة للزيارة، معرض العودة للمدارس الخامس، Back to School Expo 5،
2: معرض العودة للمدارس الخامس.
1: نخبة مميزة من المدارس الخاصة يلتقون تحت سقف واحد، يوفرون أفضل العروض والخصومات والمنح لزوار المعرض، إضافة لفعاليات المعرض الهادفة والألعاب والهدايا. انضموا إلينا وزوروا أضخم تجمع للمدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية المساندة، مكة مول، من الخميس 16 من تموز إلى السبت 18 من تموز، من 4 عصرا وحتى 10 مساء، ويوم السبت من 12:00 ظهرا. لمزيد من المعلومات تابعونا على الفيسبوك Back to School Expo.
3: كرم

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991-1.
2: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
3: الصورة طبيعة
4: ماجيك، واستمتع بصورتها.
3: الصورة طبيعة.
2: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
5: ماجيك عمزاجي وعلى المضمون بحضر بتشكل بإيش ما يكون، اسرح بالكون متع العيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
2: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
6: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
4: مطاعم قصر لبنان.
5: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على هواء مباشرة عبر حياة FM، نستكمل مشوار ترويحة اليوم. أسعد الله أوقاتكم بكل الخير.

تدش مثلا على الهواء وتحط جنجل الله عليك. انا سعيد جدا، انا بصراحه من دواعي سروري انه احنا اليوم على الهواء مباشره مع بعض. اسعد الله اوقاتكم بكل الخير.

مساء الخير لكل الأحبة. مهندس عبابني يسعد مساك، بقول من زمان ما تابعتكم من حوالي 4 سنوات، والحمد لله إن رجعت ولقيت نفس البرنامج اللي جدا بحبه. الله يحفظك وراك، سعيد جدا من دواعي سروري إني أنا اليوم ربي يسعدك ويحفظك ويهدي بالنا وبالك. ومساء الخير لجميع الأحبة، أستاذ فراس عباد أسعد الله أوقاتك بكل الخير، أم محمد مساء السعادة لك، لسحر ومساء الأنوار، لأم حسام وأخونا عبد يسعدها المساء، لجهاد ومنى مساء الفل، ولياسمين لمي لأبي، لكم جميعا أسعد الله أوقاتكم يا شام ومجدي وأم محمد الشافعي، ولكل الأحبة أسعد الله أوقاتكم بكل الخير، تحية لكم.

مؤيد أبو قيس بيقول لي دكتور محمد أرجوك تساعدني، تصورت مع سمو ولي العهد بالصدفة والديوان الملكي، تواصلوا معي مشكورين، للأسف الصورة غير موجودة بالأرشيف والشباب من الاستعجال صوروا حالهم سيلفي. أمنية حياتي الوحيدة أرجع أتصور مع سمو ولي العهد، أرجوك توصل صوتي لسمو إن شاء الله من خلال يعني الأفير إذا كان بيسمعنا أو حدا بيوصل الصوت بالتأكيد لسمو ولي العهد. أخونا مؤيد أبو قيس حاب يتصور مع سمو ولي العهد، وإحنا كلنا حابين نتصور مع سمو ولي العهد بالتأكيد، لكن إن شاء الله ربنا يحفظك ويراك أخونا مؤيد ويوصل صوتك عبر أثير حياة FM إن شاء الله.

طيب يا جماعة مباشرة اسمحوا لي أن أتقدم بأحر التهاني والتبريكات لشقيقي الغالي أخوي عبد الله أبو حلقة. بحكي له ألف ألف مبارك اجتياز ونجاح بنتك في امتحان الثانوية العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ألف مبارك لك يا عم سارة، إن شاء الله ربنا يوفقك ويرضى عنك ويعلمك ما ينفعك ويزيدك علم على علم ويرفع درجاتك في الدنيا والآخرة. ألف ألف مبارك يا عمو سارة عبد الله أبو حلقة، مبارك.

0: مباشرة إلى موضوع حديثنا معكم مستمعينا الكرام على هوا مباشرة، اتصالاتكم ومشاركاتكم حول موضوع الاحتيال عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. هل سبق وتعرضت لعملية احتيال؟ عربنت على شيء معين، دفعت دفعة أولى وبعدين راحت عليك؟ مش الدفعة اللي بس راحت عليك، راح عليك كل شيء كنت دفعته. الله يسهل لك يا ناس عربد. طيب 0-6-516-40-20 و-0-6-516-50-20 0-6-516-20-60 0-6-516-20-20. احتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول دفعة أولى وأبشر، بنوصل لك طلبك أو بنقسط لك المبلغ أو بتشتري، اعتبروا هذه دفعة أولى. وراحت الدفعة الأولى وراح معها وتبخرت كل الأحلام. حاب أسمع مشاركاتكم، القصص اللي تعرضتوا لها، الاحتيال اللي حصل معاكم. والله أنا شخصيا صارت فيي بس مش على السوشيال ميديا، رحت عند محل بدون ذكر أسماء مواد بنا، طلبت منه شغلات معينة، قال لي تمام ادفع لي دفعة، قلت له أبشر، قال لي الدفعة وبس بتوصلك البضاعة عباب المحل. والله دفعت، مش المبلغ مش كبير يعني، كان أشياء بسيطة، دفعت كأنه 75 ولا 78 دينار. رحت والله استنى استنى استنى، هلأ بعد الظهر بعد العصر أبصر إيش، ما أجى الرجال. طب حول المصاري. لو أسمعكم الرسالة الأخيرة اللي بعدت له إياها في شهر رمضان، مش الماضي ولا اللي قبله اللي قبله، الساعة 5 الفجر، قلت له الله يجعلك تدفعه مع أولادك، قد ما قهرني لأني شعرت عن جد إنه انضحك علي. يا الله شو شعور سيء لما تحس حالك انضحك عليك فعلا. موضوع إنه تضحك على الناس تدفعهم دفعة، يعني قال على أساس إنه بقول لك أنا بقدرش أحرك سيارة بدون ما تدفع لي حق البضاعة، وللأسف يعني عادي جدا طبيعي. دفعت له رحت قلت له يلا أنا بستنى، وهسه بيجي بكم وبكرة وبعده، ولحد هسه لا. طبعا سكر المحل انكسر قد ما دعيت عليه في الحج، دعيت عليه. حاب أسمع يعني الحالات اللي تعرضتوا فيها للاحتيال أو انضحك عليك، وتحديدا الاحتيال الرقمي، مزرعة عربنت عليها، شغلة معينة اشتريتها أونلاين دفعت دفعة وما عاد توصلك الإشي اللي أنت طلبته. يلا محمود شو صار معك؟ محمود ولا إشي، هذاك اللي انضحك علي أنس يا حبيبي، عرب من على سيارة وتبخر العربون كله 500 ليرة. الله الله يجبر عليه، ادعو لأنس الله يرزقك يا أنس أحسن من اللي راح عليك. أبو محمود الله يسعد مساك.
1: الله يسعدك دكتور، يعطيك العافية،
0: حياك الله أبو محمود، شو صار معك؟
1: الله يحييك. أنا تجربتي بصراحة مش هون، كانت في الإمارات.
0: بالإمارات
1: رمضان نفس الشيء.
0: في رمضان؟
1: في
0: طيب
1: رمضان واحد منزل عرض على المي، تشتري 10 كراتين مي وبتحصل على 4 كراتين مجانا.
0: حلوين 14 كراتين بسعر 10، حلوات.
1: نعم دخلت على اللينك وحولني على الواتساب، على الواتساب قلت له أنا بدي 10 كراتين، قال لي بس ادفع 10 درهم توصيل والباقي بتدفعه بس
0: توصل كاش اون ديليفري لما توصل الطلبية.
1: والله دفعت، حاولت ادفع على اللينك، للأسف دخلت البطاقة بلش هو يسحب أول 500 ثاني 500 أربعة سحب 12000 درهم.
0: حسبي الله
1: انتهب. والله خلص الرصيد يعني كامل، كان رصيد هيك بالبنك هيك خلص.
0: بس بيجيبوه في الإمارات، بيجيبوه
1: بالإمارات. للأسف وين طلع الموضوع، اللي سرق المبلغ بالأردن.
0: الله أكبر.
1: والله حجزت التيكت وجيت على الأردن لأن عرفت المكان اللي نزل فيهم الحساب،
0: أيوة
1: السوبر ماركت الموجود هون بدون ذكر اسم. ورحت قابلتهم وحكوا لي صح في واحد اشترى بهذا المبلغ من عنا لكن ما أخذ بضاعة، بس وصل بحسابنا هذا المبلغ. لكن ما بنقدر نرجع لك يا تفهم الموضوع، لازم يكون رسالة من بنكي اللي في الإمارات للسوبر ماركت الموجود في الأردن.
0: طيب.
1: وللأسف القانون لا يحمي المغفلين، رجعت الإمارات ما حصلتش على إشي، البنك بحكي لك أنت حاطط الأو تي بي فانتهى دورك.
0: 10000 درهم.
1: نعم والله
0: قسم على 5
1: ربنا يعوض إن شاء الله.
0: ليش بيطلعوا أردني هدول؟
1: تقريبا
0: 2000 الله يعوض عليك، اسال ربنا يجبر خاطرك ويعوض عليك بالخير. طب وما رجعوا لك المصاري؟
1: فقعدت انبه الناس ظلي موجود الشخص،
0: يعني قصدي المصاري، المصاري مش دخلوا بحسابهم هم
1: فيسبوك للاسف، لكن لا ما حد صاده يعني.
0: يا الله حسبي الله ونعم الوكيل ابو محمود، الله يعوضك بالخير. يعني فعلا رسالتك واضحه انه يا جماعه ديروا بالكم، احيانا الواحد يعني بده يدخل بيانات يكون حذر جدا، يعرف شو الموقع او شو الجهه اللي بتفعلها. الله

0: حفظك وراك يبعد عنك الشر. شكرا لك.
1: تحياتي دكتور.
0: شكرا يا حبيبي. أم خالد.
2: تفضل.
0: مساء الخير، كيف الحال؟
2: أهلين.
0: الله يحفظك وراك. شو اللي صار معك؟
2: أنا مرة كانوا بعملين بيعطوك أنت مثلا، رحت على السيفوي بقول لك في اجتماع عشان شقق إيجار فوريفر لل، يعني بتدفع فلوس وبتضل عندك بتستأجرها كل سنة 7 أيام أو بتأجرها
0: فيلا ولا شقة ولا منتجع بحر شاليه؟
2: ما شفتهاش، ما شفتها. فقلت أوكي، دفعت أنا 2400 دينار.
0: نعم.
2: وهو محامي ومعروف في عمان ونعرف إنه يعني نصاب.
0: أيوة.
2: فقلت أوكي، بعد فترة طب ورجيني الشقة المكان، خليني أشوف المكان. قلت باقي عليك 600 دينار وش تفايهم. فطبعا أنا هون عرفت إنه هو نصاب. وطبعا نقل المكان اللي هو فيه وهلأ بأم أذينة.
0: يا الله.
2: يعني هذا اللي صار معي.
0: بس ما كان احتيال رقمي، يعني ما كان من خلال الواتساب أو طلب سوشيال ميديا أو كذا.
2: لا لا لا.
0: كان فيس تو فيس بأحد المولات.
2: كان في محل هو مكتبه هناك وكان كتير ناس ومعه كم من واحد نصابين زي وأقنعوك وفكرتهم ناس تربويين بفهموا.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: والله وراحوا علي.
0: أسأل الله ربنا يعوضك بالخير. ربي يعوضك بالخير. الله يحفظك يا أم خالد.
2: والله إن شاء الله إنه بيعوض.
0: أكيد حيعوضك، يقينا حيعوضك ربنا. والله أنا عندي قاعدة، اللي بأخذ منك بخبي لك، بس الواحد بينه وبين حاله والله بيتألم. يعني القرش الواحد الله أعلم شو بيساوي عشان يحصله. ليه يجي حد هيك بالساهل يأخذ مالنا؟ كل مسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أنا مالي حرام عليك إلا بطيب نفس مني، ما بطارك تأخذ مالي. اللهم استعان يا أم خالد، ربي هون علينا وعليكي. شكرا لأم خالد. إلى محمد. ألو.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: كيفك يا حبيبنا؟
0: يا ميت مرحبا أخي محمد، خبرنا شو صار معك.
3: أنا والله بما أنه الاستطلاع للتوعية، أنا مش أنه نضحك علي، أنا بدي أنبه الإخوان يعني بشكل عام. المعاملات المالية دائما يكون فيها توثيق، خاصة المعاملات اللي فيها ديون أو فيها إشي آجل
0: فاكتبوه.
3: يعني أنا صديقي لي قبل شهرين في واحد اشترى منه، واحد مصري اشترى منه قطعة أرض.
0: أيوة.
3: وبتعرف لأنه مصري بتصير إجراءات التسجيل يعني
0: مختلفة.
3: شوي مختلفة،
0: في تعقيدات، صحيح، في أشياء معينة.
3: قدر الله عز وجل أنه يتوفى الرجل بعد أسبوع.
0: الله أكبر.
3: والمصري دافع تقريبا 70 أو 80 ألف ثمن الأرض. يعني هو مستثمر.
0: نعم.
3: فيعني صار فيها شوية أمور معقدة، بتعرف ورثة وما ورثة وإثبات. فدائما الواحد يسجل يوثق، حتى لو أنا يعني بدي اقول له بدي اروح وارجع، ما انا مش ضامن اني ارجع. صح ولا لا؟
0: صحيح والله،
3: خاصه
0: صحيح.
3: المبالغ الكبيره زي هيك. وكمان موضوع الجمعيات دكتور محمد، الجمعيات هاي اللي اليوم قاعدين الكل يعني بدخل فيها حتى يبعد عن القروض والربا.
0: نعم.
3: كمان والله في ناس كثير صارت سيئه للاسف، تدخل بقول لك تدخل باسمين وثلاث واربع اسماء. باخذ اول اسم
0: وبعدين سلم على الشهداء اللي معك.
3: سلم على الشهداء وال
0: هاي ان شاء الله لها حلقه خاصه موضوع القروض، ومتى نلجا للقروض راح احكي عن الموضوع ان شاء الله يوم الاربعاء باذن الله. ربي يحفظك ويرعاك. اشكرك اخوي زكريا، اشكر اخوي محمد، شكرا لك يا حبيبنا، ربي يحفظك ويرعاك، كل الشكر لك. ابو حمزه يسعد مساك.
4: يا مساء الخير، كيف الحال؟
0: حياك الله، شو صار معك؟
4: الله يحييك. طيب انا اشير للقصه، انا يعني كان راح ينضحك علي بس باللحظة الأخيرة انتبهت لشيء.
0: الحمد لله.
4: اللي صار إنه أنا كنت عارض غرفة للبيع، ماشي، وأنا كنت في الرياض.
0: عفواً، ولا غرفة استوديو؟
4: لا يعني عفش للبيع.
0: عفش، تمام.
4: يعني فبحكي لك، أنا كنت عارضه للبيع، وفي في مرحلة معينة اتصل في أو تواصل مع الواتساب شخص على أساس بده يشتريها، وقل لي أنا في مدينة ثانية وبس بدي تدفع أجرة الشحن، ماشي، وهي أجرة بسيطة بس على أساس يفتح الحساب، لأنه عندنا الحسابات في المدينة اللي إحنا فيها مشكلة. بتعرف أنت؟
0: عفوا، هذا كان بالأردن ولا برا الأردن؟
4: في السعودية.
0: مش بالأردن، تمام، أوكي.
4: هو في مدينة، أنا في الرياض وهو في مدينة
0: أخرى،
4: يعني هو في أبها.
0: نعم.
4: فالمهم حكيت له طيب خلينا نشوف، ماشي، ابعت لي خلينا ندفع. فوداري لينك، اللينك تفتح صفحة تشبه تماما شكل صفحة شركة الشحن، يعني مثلا فيديكس أو أرامكس.
0: نعم.
4: أو هذه الشركات
0: بيانات معينة
4: تماما.
0: نعم
4: ماشي. لكن فعليا لو طلعت على الـ URL فوق لقيها إشي ثاني.
0: أها
4: ماشي. فأنا يعني كنت على وشك إن أحط له
0: الله لطف
4: تروح. لا لكن وقتها فضل الله الحمد لله إن الواحد انتبه
0: الحمد لله.
4: ووقتها حكيت له أنت جاي تضحك علي.
0: أيوة.
4: وراح بلش طبعا تعرف بلش يسبسب وبلش كذا كذا
0: يسبسب ولا يضحك علي
4: يسبسب ولا يضحك علي
0: الله يهون يا بس يا حمزة الله يفرج الهم الله
4: يفرج والله. والله
0: ربي الحمد لله ربنا نجاك من هالمصيبة الحمد لله. الله يبعد عنك الشر. أشكرك يا حبيبنا شكرا جزيلا لك. شكرا إلى زكريا. أسعد الله مساك أخوي زكريا.
1: شو أخبارك؟
0: ميت مرحبا.
1: الله يرضى عليك.
0: ما الذي حصل معك؟
1: والله قصة هيك بسيطة. صديق إعلامي بعث لي على الواتساب.
0: كلا والله ما هو أنا أقسم بالله. علي الصوت بالله عليك.
1: بعث لي إنه أنا بدي أعمل جروب لناس معينين وحابب إنك تكون معنا بالجروب.
0: أيوة.
1: إذا بدك اكبس على الرابط إذا أنت موافق تفوت معنا بالجروب أوكي. اكبس على كبس على الرابط وحطيت راس ونمت.
0: صحيت الدنيا عينك ما تشوف إلا النور.
1: تالي يوم الصبح لقيت بيجي 20 مكالمة وعيوب ومسج واتساب وكذا ونخلي بيسألوني انت وين وين مقطوع. طبعا بعت رسائل للناس انه انا ضيعت محفظتي
0: وبدك بطاقتك وبطاقة اتي
1: ومقطوع تحول لي فلوس. فمساكين الناس يعني كثير حولوا مصاري لعيني وانا المسكين ما استلمتش ولا اشي. وفي منهم انا عجبني ناس منهم طبعا كلهم كويسين اللي
0: نعم.
1: صراحه اللي بيبادر وبيبعث لك انت بحاله
0: بس
1: حاجه جيد. بس ولكن في ناس كانوا في عندهم احساس ذكاء شويه.
0: ايوه
1: اللي بعث لي فويس مسج
0: 100%. لا انا والله مره واحد صاحبي بعث لي رساله يوم الجمعه الساعه 10 الصبح بيقول لي والله رحت على المول وناسي بطاقتي شو سويت. رنيت تليفون عليه مباشره قلت له وين انت وين باي مول. لا بقول لي انا مش بالمول بالدار. بقول له طب هيك تبعت لي رساله على الواتساب لو انت بمول بدك بطاقتي.
1: في ناس قال لي كلمني. فانت اليوم يعني المساكين اللي كان عاطفتهم غلابه على عقلهم
0: والله مره واحد ضحك علي بطاقه اتصالات يعني حولت
1: حوالي 7000 دينار محولين الشباب.
0: الله يفرج لهم. الله يحفظك ويرعاك. اشكرك اخوي زكريا كل الشكر لك. ربي يحميك ويبعد عنك الشر. الى اخر اتصال معنا لليوم وحديثنا انتصب علي او انضحك علي تحديدا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. ابو عمر
5: سلامات ابو حلقه الله
0: يعطيك العافيه. عمرك يا حبيبنا
5: الله يسعد قلبك. سريع قرب يخلص البرنامج
0: صحيح.
5: انا اللي صار معي كنت حاط سياره للبيع.
0: نعم.
5: رن علي واحد طبعا بالاردن هون. رن علي واحد قال لي انا بدي ابعث لك ناس يشوف السياره.
0: حلو.
5: وانا بدي اشتريها منك وابيعهم اياها اقساط.
0: ايوه
5: تمام. فانا حكيت له ما عندي مشكله انت حر المهم تشتري السياره ما عنديش مشكله انا عادي. قال لي خلاص هلا راح ابعت واحد من طرفي وراح ابعت الجماعه وبتتلاقوا وين عند تبع الفحص.
0: تمام.
5: حكيت له تمام ماشي. فرحنا عند الفحص لقيت الجماعه موجودين ولقيت الشاب الجماعه اللي بيشتروا وشاب من طرفه برضه موجود عند الفحص. بنفحص احنا طبيعي عادي لانه انا ما لي دخل يعني.
0: تمام.
5: فحص عادي طبيعي. بتفاجئ اني بلف وجهي على الزاويه تبعت المحل لقيت الجماعه اللي قاعدين بدهم يشتروا السياره اقساط عم بدفعوا مبلغ عالي يعني عم بدفعوا كانوا 2500 او 3000 دينار. لمين؟ للي شاب اللي من طرفه.
0: نعم.
5: فانا اتفاجئت فرحت عندهم وقفت طبعا هم متكركبوا فبحكي له انت عايز تعطي مصاري يعني مش فاهم شيء. قال لي لا ما عليك هذا الموضوع انه هو بينه وبينه مش بينه وبينه. قلت له ماشي بس انا ماليش دخل انا ما استلمتش مصاري انا طحت
0: أيوة
5: السياره.
0: أيوة.
5: وانا ما استلمت مصاري.
0: أيوة.
5: ما تحكي سين وجيم.
0: نعم.
5: انا ما استلمتش شيء لحد الان فانا ما بعرفك
0: ولا السياره مش الي الجماعه السياره الي. نعم
5: الي السياره يعني ما فيش فيها يعني. فوقتها فورا هذاك مسك في الشاب وسحب من ايده المصاري وهذاك ركض والعالم صارت الحق فيه وانسى يعني
0: نص بعينك عينك
5: عينك عينك.
0: الحمد لله لربنا نجاهم من خلالك. أشكرك أبو عمر
5: والله ما انتبهت.
0: والله يعني هاي لحظة يقظة ممكن تنقذ الإنسان. الله يا ربي يبعد عنك الشر ويحفظك أبو عمر. أنا بدي أشكرك وبدها شوية يعني وعي أكثر يا جماعة. ما مش بسهولة الواحد بده يدفع المال اللي معك مش بسهولة تدفع أو تضعه بين إيدين الناس. الله يعيننا ويعينكم على الخير ويهدي بالنا وبالكم. شكرا لكل من تواصل معنا. وقبل ما يعني أودعكم بحب أحكي للكابتن أنس الشويكي. كابتن أنس أنا ما بحكي بالرياضة من هذاك اليوم، بس بحب أقول لك إن أمه أمه للحكم الفرنسي بتقول لك حياتنا صارت جحيم بعد المباراة، بتحب يعني تمسي عليها من عندك بطريقتك، بدعي لك بالسلامة يا حجة. هيا كابتن أنس الشيخ بقول لك الولد الهامل بيجيب لأمه المسبة. بارك الله فيكم جميعا، وصلنا نهاية مشوارنا، أسأل الله في نهاية هذا اللقاء أن يفرج همنا وهم المهمومين، وأن ييسر أمورنا وأموركم جميعا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يفرج عن أهلنا في غزة وفي كل مكان، اللهم أمين. هذه دعواتي بالخير. اليوم أصداء المونديال تزداد أجواء أكثر وأكثر مع كابتن أنس الشويكي، بعده ميكانيك اف ام الساعة 6:30 مساء. الزلمة واقف واجبه علينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
7: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
6: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية، مطاعم قصر لبنان.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-09090. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: اسم له تاريخ، لأن أبناءنا يستحقون تعليماً يفتح لهم أبواب العالم. في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني، تعليم عالمي بقيم عربية.
1: منخفض قطبي بعز الصيف، رايع الأردن شهادة.

0: الآن من أي معرض مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة أو موقعنا الإلكتروني dadagroup.jo.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة وليلة العمر يوم عرسك، لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.
2: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-3181.

0: الفارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
2: الصورة طبيعية
3: ماجيك واستمتع بصورتها.
2: الصورة طبيعية.
1: شاشات ماجيك 70 إنش الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
2: ماجيك عمزاجي وعلى المضمون بحضر بتشكل بإيش ما يكون. اسرح بالكون ما تعلى عيون. الصورة طبع أجمل ما يكون.
1: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
4: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: أصداء المونديال برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: أصداء المونديال أصداء المونديال مع أنس الشويكي.
3: طابت أوقاتكم بكل الخير والبركة مستمعينا مشاهدينا الكرام أينما كنتم، أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى رحلة جديدة مع أصداء المونديال، البرنامج الذي يأتيكم يوميا من السادسة مساء وحتى 6:25 عبر أثير إذاعة حياة FM وبالصوت والصورة عبر صفحة تلفزيون حياة على فيسبوك. نناقش ونتابع أحوال نهائيات كأس العالم 2026 والتي اقتربت من نهايتها. تتبقى 4 حتى نهاية المونديال، لدينا مباراتان في نصف نهائي، مباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية يوم 19 من هذا الشهر عند 10:00 حياكم الله ونبدأ رحلتنا بأبرز عناوينها. المشاركة المونديالية تفشل في جلب عقود احترافية مغرية للاعبي منتخب النشامة. المنتخبات الأعلى تصنيفا تبلغ المربع الذهبي. والترشيحات تصب نحو فرنسا للفوز بلقب المونديال. وثورلوث مهاجم النرويج يتعرض لحملة استهداف عبر الانترنت.

0: بإمكانكم متابعينا الكرام أن تشاركونا آراءكم، من تعتقدون أن يكون طرفي المباراة النهائية للنسخة الحالية من كأس العالم؟ غدا الساعة 10 مساء لقاء فرنسا وإسبانيا المباراة الأولى في نصف النهائي، يوم الأربعاء الساعة 10 أيضا لقاء نصف النهائي الثاني والذي يجمع المنتخبين الأرجنتيني والإنجليزي. من تعتقدون أن يكون في المباراة النهائية من المنتخبات الأربعة؟ شاركونا توقعاتكم من خلال تعليقاتكم عبر البث المباشر لهذه الحلقة وفيسبوك حياة FM. طبعا بعد نهاية المونديال والمشاركة التاريخية لمنتخب النشامة فيه، رغم خروجه من الدور الأول، إلا أن العروض الاحترافية الخارجية المغرية لم تأتي للاعبي منتخب النشامة، وبقيت حالة الاحتراف الخارجي في حدود ضيقة مع بقاء بعض اللاعبين خارج القارة الآسيوية أو الفرق العربية، كلاعب رينا الفرنسي موسى التعمري طبعا، ولاعب سيول الكوري الجنوبي يزن العرب، ولاعب بيراميدز المصري عود الفاخوري، ومحمد أبو زريق شرارة مع الرجاء المغربي. كنا نتوقع طبعا أن تأتي عروض أقوى للاعبي منتخب النشامة، لكنها انحصرت في هذا الإطار أو في الدوري العراقي أو حتى في الدوري المحلي. حققت الأرجنتين حاملة اللقب وإنجلترا الأهم وبلغتا نصف نهائي المونديال، لكن بصعوبة كبيرة. يلتقي المنتخبان في نصف نهائي يوم الأربعاء في أتلانتا، فيما يقام نصف النهائي الأول غدا بين فرنسا بطلة 2018 وإسبانيا بطلة 2010، لتكون المنتخبات الأعلى تصنيفا قد بلغت دور الأربعة، والمرة الثالثة يبلغ هذا الدور 4 منتخبات أحرزت اللقب بعد 1970 و1990. تأهلت الأرجنتين لكنها لم تكن مقنعة، مواصلة الكشف عن نقاط ضعفها بعدما واجهت صعوبات كبيرة أمام كاب فيردي المشاركة للمرة الأولى في تاريخها، ثم أمام مصر بهدفين لـ3 في مباراة جدلية. وبعد مرور 100 مباراة في المونديال وظهور المنتخبات الأربعة في التصنيف العالمي في المربع الأخير، تبددت كل الأحاديث عن انتشار اللعبة وبلوغ كأس العالم آفاقا جديدة أمام الحقيقة الواضحة التي تؤكد استمرار الهيمنة الأوروبية إلى جانب منتخب واحد من أمريكا الجنوبية. للحديث بنظرة شاملة عن نصف نهائي المونديال ينضم إلينا المحلل الرياضي الزميل طارق غصاب. مساء الخير الأخ طارق.
1: مساء الخير إلى كل المستمعين الكرام وشكرا للاستضافة.
0: لك كل التحية. ما الذي يعنيه وصول المنتخبات الأربعة الأعلى تصنيفا إلى نصف نهائي المونديال؟
1: طب في بداية الأمر يعني خلينا نخدها من جانب شوي، يعني نحكي كمتابع كروي أو كمتابعين كرويين، وصول هاي المنتخبات الأربعة إلى نصف نهائي كأس العالم هو أمر مرضي للمتابع الكروي. منتخبات كبيرة، منتخبات في بيننا راح يكون صدام كبير، ومستوى بوجود نجوم راح يكون عالي. منتخبات هي اللي قدمت مسيرة، خلينا نحكي بين المنتخبات الكبيرة مسيرة مقنعة ومسيرة منطقية إلى حد ما بتفاوت بلا شك، لكن وجود هاي المنتخبات بلا شك راح يكون مرضي للمتابع الكروي. لما نحكي عن مواجهة بين فرنسا وإسبانيا، هي مواجهة بين المنتخبين اللي كانوا قبل البطولة مرشحين فعليا، أعلى مرشحين. هاي مواجهة بحد ذاتها راح تكون كثير كبيرة وكثير فيها منافسة وقوة. في الجانب الآخر مواجهة بين الأرجنتين وإنجلترا، يعني المشجع الكروي والمتابع الكروي يعني ما راح يلاقي أفضل من هيك مباراة يتابعها، نظرا لنحكي خلينا نحكي الصراع الكروي الممتد بين المنتخبين. إذا نرجع شوي بالزمن من عام 98 لما الأرجنتين أخطت إنجلترا وتبعاتها المباراة، وبعد ذلك 2002 لما سارت إنجلترا من الأرجنتين وحققت النصر وسببت في إقصاهم الدور الأول، وما في من خلفيات سياسية كذلك هذا الموضوع بعطيك إثارة زيادة لهالمباراة. فنصف النهائي كشكله العام مرسوم بطريقة جميلة جدا للمشجع الكروي، مستويات عالية للمنتخبات الكبيرة، دائما بفضل المشجع يشوف المنتخبات الكبيرة هي اللي تلعب في هذا الصدام وهذا المواجهة في نصف النهائي. فلذلك أنا برأيي الشخصي المنتخبات الموجودة منتخبات يعني جعلت من نصف النهائي ذا قيمة أعلى بلا شك.
0: وعلى المستوى الفني طارق، هل فرض المنطق نفسه بوصول هذه المنتخبات الأربعة؟
1: يعني شوف، إذا بنتبع مسيرة كأس العالم دائما إحنا زي ما نحكي دائما المنتخبات ليس بالضرورة تكون الأفضل في كل المباريات عشان توصل للنهاية. بالنهاية كأس العالم هو بطولة مجمعة بفترة صغيرة جدا، وخروج المغلوب فيها أمر فعال. فاليوم أنت تحتاج تفوز أكثر منك تحتاج تكون مقنع، وهذا اللي بتميز فيه على سبيل المثال 3 منتخبات من أصل 4 في نصف النهائي. إسبانيا تحقق الفوز بهدوء حتى لو تنضغط، انجلترا نفس الشيء والارجنتين نفس الشيء. فعشان هيك يعني تاريخيا حتى مستوى الابطال كثير في حالات في كره القدم ما مطلوب انك تكون الطرف الامتع او الطرف الاكثر اقناع، مطلوب انك تكون الطرف اللي بيعرف يفوز بيعرف يستغل الفرص. فاليوم كل منتخب عنده نقاط قوته ونقاط ضعفه بلا شك. في مباريات خاضوها على سبيل المثال النرويج امام انجلترا، النرويج بالشوط الثالث سيدت المباراه لكن من نهاية انجلترا هي من فازت لانه هي كان عندها عنصر الحسم افضل. هذا الحكي بحد ذاته كفيل انه يوصل نصف النهائي وبعطيك افضليه. اسبانيا في مباراتين على التوالي كانت في بتواجه صعوبات لكنها بتعرف تقتنص الفوز وتحققه بهدوء تام بدون اي توتر، هذا حد ذاته امر ايجابي. فرنسا تغرد خارج السد من حيث القوه خلينا نحكي، والارجنتين وفقا للظروف المحيطه لساتها عم تستخدم سلاحها الاقوى خلينا نحكي واللي هو ايمان المجموعه وروحها نعم. وقتاليتها في الملعب.
0: ما الذي يعنيه وجود ثلاثة منتخبات أوروبية في نصف النهائي، فرنسا وأسبانيا وإنجلترا، ووجود منتخب لاتيني واحد هو الأرجنتين مع غياب المنتخبات الإفريقية والآسيوية وبقية القارات؟ هل ما زالت أوروبا هي من تحكم كرة القدم برأيك في العالم؟
1: يعني بلا شك هاي الفجوة مستمرة يعني نحكي من حيث التطور. إذا بنركز على المنافس الأبرز لأوروبا طول عمره كان أمريكا الجنوبية، لكن للأسف أبرز مثال على تراجع الكرة في أمريكا الجنوبية هو منتخب البرازيل.
0: صحيح.
1: التراجع مش بس مرتبط في المواهب وقلتها، بالعكس حتى مرتبط بالتكتيك وتطور تطوير اللاعب وزرع ثقافة كرة القدم، واللي هي فعليا أوروبا قطعت أشواط في هذا الموضوع على حساب أمريكا الجنوبية وخلاها يعني لها أفضلية دائما. عشان دائما إحنا بنشوف كل كأس عالم تقريبا في على الأقل منتخبين لثلاثة أوروبيين مع غياب لبعض المدارس الكبيرة مثل البرازيل زي ما حكينا. في آسيا عم بتحاول تتطور بس للأسف لسه النموذج الأفضل عند المنتخب الياباني دائما بتعثر في لحظات الحسم المهمة. 2018 قدام كرواتيا تعثر بطريقة غريبة، قدام البرازيل خرج الدقيقة الأخيرة، فلسه النموذج مش عم بوصل لمرحلة الشخصية اللي تخليه توصل لها باستمرارية. أفريقيا كما العادة منتخبات من حيث القوة البدنية والمهارة والسرعة موجودة لكن تفتقر للنضج التكتيكي، وشفنا كم مرة المنتخبات الأفريقية خسرت في الدقائق الأخيرة، في الحضور الذهني دائما بيكون غايب عنها. لكن بلا شك الفجوة كبيرة خلينا نحكي، الأفضلية واضحة للمدرسة الأوروبية. عشان هيك حتى صرنا نشوف نماذج زي كرواتيا تقصي البرازيل وتوصل للنصف النهائي وتوصل النهائي فعليا، لأنه في هنا التخطيط عم بصير أكبر فيه وعلى تحضير اللاعبين عم بصير أكبر وعلى أسس علمية في أوروبا أكثر من أي قارة ثانية، وهذا بتعاني فيه منه أمريكا الجنوبية تحديدا.
0: تمام. أقرأ لك تعليقات بعض متابعين وقد سألتهم عن توقعاتهم لطرفي المباراة النهائية فرنسا والأرجنتين، أتمنى فوز فرنسا. بسام يقول النهائي فرنسا وإنجلترا. محمد الحلبي يقول لك كل التحية طبعا، سيعاد سيناريو كأس العالم 2022 النهائي فرنسا والأرجنتين، ولكن هذه المرة المعادلة عكسية وبطل كأس العالم هو فرنسا. الأخ رأفت قاسم يقول عليك السلام، طبعا أعتقد الفرق الأربعة هي الأجدر في الوصول بناء على المستوى الثابت باستثناء الأرجنتين التي تعتمد على نجمها ميسي. أعتقد الفائز من فرنسا وإسبانيا هو الأقرب للفوز. قبل أن أشكرك طارق، من تعتقد أن يكون طرفا المباراة النهائية في 19 من هذا الشهر؟
1: بشكل سريع وتوقعي اللي بتشوفه منطقي فرنسا وإنجلترا على نهائي كأس العالم.
0: رغم أنك تشجع الأرجنتين أعتقد، صحيح؟
1: أنا لدي يعني خد أحكي عندي ميول لمنتخب الأرجنتين وتعلقي بميسي كبير، لكن بكل أمان منتخب الأرجنتين ما أثبت أي جودة تكتيكية. خلينا نحكي فعليا منتخب الأرجنتين عم بفوز بصعوبات وعم بيعتمد مثل ما حكيت لك على اللعب للدقيقة 90 والروح أكثر من الحلول الفنية، وعم نشوف هذا الحكي لأنه خيارات المدرب على أرض الملعب محدودة ومرتبطة بمدى فعالية ميسي. اليوم جديد الفاريز فات على خط الفعالية مع ميسي، لكن للأسف الأرجنتين تعاني. برأيي منتخب الإنجليزي عنده قدرة، إذا ما تجاوز مشكلة التصريحات بين توخيل وبيلينغهام فإن المنتخب الإنجليزي قادر على الفوز، لأن مثل هاي المشاكل ممكن يضرب لك مسيرة كاملة تكون ماشي بشكل مثالي.
0: صحيح. شكرا جزيلا للزميل الإعلامي والمحلل الرياضي طارق غصاب، وإن شاء الله نلتقي خلال حلقات قادمة خلال تغطيتنا لهذا المونديال المثير.
1: شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.

طبعا الصدام الفرنسي الإسباني المنتظر سيكون من العيار الثقيل لخطف بطاقة الترشح للمباراة النهائية. إسبانيا توجت باللقب مرة واحدة عام 2010 في جنوب أفريقيا، فرنسا توجت باللقب مرتين عامي 98 في أراضيها و2018 في روسيا. مسيرة شبه مثالية للمنتخب الفرنسي، حصد 9 نقاط من أصل 9 ممكنة في المجموعة التاسعة، تجاوز 3 أدوار إقصائية دون أن يستقبل أي هدف. على السويد فاز بثلاثية نظيفة، على الباراغواي بهدف مقابل لا شيء، ثم عرض قوي أمام المغرب والفوز بهدفين مقابل لا شيء رغم إهدار كيليان مبابي ركلة جزاء. يمنح بلوغ نصف النهائي للمرة الثالثة على التوالي في كأس العالم منتخب المدرب ديدي ديشامب مكانة تاريخية، إذ تصل فرنسا إلى المربع الذهبي للمرة الثامنة ولا يتفوق عليها سوى المنتخب الألماني الذي وصل المربع الذهبي 12 مرة. بلوغ نهائي ثالث على التوالي في أكبر مسابقة سيضع فرنسا ضمن دائرة ضيقة من 3 منتخبات فقط مع البرازيل وألمانيا التي حققت هذا الإنجاز. أما إسبانيا بطلة أوروبا فقد تعادلت بشكل مفاجئ مع الرأس الأخضر في مباراتها الافتتاحية، ثم استعادت توازنها بفوزين وواصلت بعد ذلك الصعود في الأداء. المنتخبان الفرنسي والإسباني التقيا 38 مرة، كان الفوز أكثر حليف الإسبان ب 18 مرة مقابل 7 تعادلات و 13 انتصارا لمنتخب الديوك. هذا وقد أسند الاتحاد الدولي إدارة مباراة فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم إلى الحكم السلفادوري إيفان بارتون البالغ من العمر 35 عاما والذي واصل ترسيخ حضوره في كبرى البطولات العالمية. وستكون مواجهة فرنسا وإسبانيا 7 مباراة يقودها في النسخة الحالية من كأس العالم.

هل تعلم أنه لا يمكن للحكام الإنجليز إدارة مباريات المنتخب الأرجنتيني كما لا يسمح للحكام الأرجنتينيين بقيادة مواجهات المنتخب الإنجليزي؟ السبب هو التوترات التاريخية التي ما تزال مرتبطة بحرب الفوكلاند عام 1982. بعد 44 عاما من حرب الفوكلاند ما تزال السياسة تجد طريقها إلى كرة القدم حتى في أكبر مسابقة رياضية في العالم. اندلعت هذه الحرب بين بريطانيا والأرجنتين بسبب النزاع على السيادة على الجزر الواقعة في جنوب المحيط الأطلسي، وانتهت بانتصار القوات البريطانية بعد 74 يوما من المعارك، وخلف الصراع مقتل 649 عسكريا أرجنتينيا و255 جنديا بريطانيا، إضافة إلى 3 من سكان الجزر، لتبقى القضية حاضرة بقوة في الذاكرة السياسية والرياضية للبلدين.

فرنسا تتصدر ترشيحات التتويج بمونديال 2026. ترشيحات شركات المراهنات وضعت منتخب فرنسا في صدارة المرشحين لإحراز لقب كأس العالم، متقدما بفارق واضح على إسبانيا وإنجلترا والأرجنتين بعد اكتمال عقد المنتخبات المتأهلة إلى نصف النهائي. شهدت مباريات الدور ربع النهائي مواجهة 4 منتخبات سبق لها التتويج باللقب أمام 4 منتخبات كانت تطمح إلى كتابة التاريخ للمرة الأولى، إلا أن جميع الأبطال السابقين حسموا مواجهاتهم ليكتمل مربع ذهبي متوازن مع استمرار فرنسا بوصفها المرشح الأبرز. يعود هذا الترشيح إلى الأداء اللافت الذي قدمه المنتخب الفرنسي سواء على المستوى الهجومي أو في طريقه إلى نصف النهائي، إذ بدل أقل معاناة بين المنتخبات الأربعة محافظا على مكانته كأبرز المرشحين منذ نهاية الجولة الأولى من دور المجموعات. كما تعد فرنسا المنتخب الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات ثم فاز بجميع مبارياته في الأدوار الإقصائية. طبعا رغم الأفضلية الفرنسية في الترشيحات، فإن بقية المنتخبات المتأهلة تظل من القوى التقليدية في كرة القدم، إذ جاءت إسبانيا وإنجلترا والأرجنتين متقاربة مع حظوظ الفرنسيين، ولكنها لا تزال متأخرة عن المنتخب الفرنسي في توقعات التتويج.

0: لينا تقول إسبانيا وإنجلترا في المباراة النهائية إلا إذا الفار كان له كلام آخر، وتقصد إن تدخل لمصلحة المنتخب الأرجنتيني كما يقول كثيرون في هذه الأيام. سمير البستنجي يقول أتفه كأس مبيوعة فاشل بكل المقاييس. لمن مبيوعة يا سمير؟ أرجو أن توضح لنا ذلك. وطبعا هذا كلام كثيرين في هذه الأيام بأن هناك مؤامرة تحاك من الفيفا لفوز المنتخب الأرجنتيني بكأس العالم. ربما 4 أيام ستكشف لنا الإجابة عن هذه المؤامرة إن كانت موجودة أو لا، وسنعرف مصير المنتخب الأرجنتيني وباقي المنتخبات المتواجدة في المونديال. محمد الدبس أبو ياسر يقول بإذن الله الأرجنتين وإسبانيا على المباراة النهائية. من يفوز بجائزة هداف المونديال إذا تساوى لاعبان بنفس عدد الأهداف؟ حتى هذه اللحظة يتقاسم الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي صدارة هدافي البطولة في رصيد كل لاعب 8 أهداف. المنتخب الإنجليزي يضم في صفوفه هدافين 2 قادرين على اللحاق بمبابي وميسي، والحديث هنا عن هاري كين وجود بيلينغهام، ولكل لاعب 6 أهداف. إذا تساوى لاعبان أو أكثر في عدد الأهداف المسجلة يلجأ إلى عدد التمريرات الحاسمة، وإذا تساوى لاعبان أو أكثر في عدد الأهداف والتمريرات الحاسمة تذهب الجائزة للاعب الذي سجل أهدافا أكثر في عدد دقائق لعب أقل. حاليا كيليان مبابي هو الهداف له 8 أهداف، قدم 3 تمريرات حاسمة في 563 دقيقة. ميسي سجل 8 أهداف، قدم تمريرتين حاسمتين في 607 دقائق. نختتم مع سورلوث مهاجم النرويج الذي تعرض لحملة عنيفة من الإساءات والتهديدات عبر الإنترنت عقب خروج المنتخب النرويجي من دور 8 لكأس العالم على يد المنتخب الإنجليزي. ونشرت شركة حياة سورلوث عبر حسابها على منصة إنستغرام لتبادل الصور عينات من الإساءات والتهديدات التي وصلت إليهما بعد المباراة. جاء في أحد التعليقات: أرجوك انتحر أيها الأحمق، بينما كتب آخر: أخبري رجلك أن يغادر النرويج ويقفز من فوق منحدر. وجاء في تعليق ثالث: سوف أقتله. يعتقد أن هذه الرسائل الهجومية تأتي على خلفية إهدار مهاجم أتلتيكو مدريد سورلوث فرصة ثمينة عندما كانت النرويج متقدمة بهدف دون رد، حيث فضل التسديد بدلا من التمرير لزميله إيرلينغ هالاند الذي كان في موقع أفضل للتسجيل. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى ختام رحلة اليوم من برنامج أصداء المونديال، على أمل أن نلتقي غدا إن شاء الله في 6 مساء للحديث بشكل موسع وتحليل كامل عن المباراة المرتقبة غدا بين إسبانيا وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم. تقبلوا أجمل تحيات فريق العمل، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: أصداء المونديال. أصداء المونديال مع أنس الشويكي.
2: أصداء المونديال برعاية
3: شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك بانتظاركم.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0798-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.
3: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل، ما في مستحيل. 079-250-4000.

0: خرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795-546-38.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

ميكانيك اف ام. ميكانيك ميكانيك اف ام. ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش. ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش.

وسعدتم مساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وين ما كنتوا بتسمعونا، بالبيت، بالشغل، أو بالطريق، أو واقفين بأزمة سير وبتستنى اللي قدامكم يحدد يا بوقف يا بمشي. مساء الخير عليكم جميعا، وحلقة جديدة من ميكانيك أف أم. يرافقنا هذا المساء القائد محمود فتحي من الهندسة الإذاعية، ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، ومن المتابعة والتنسيق المبدع دوما كريم الصراوي. تقدروا تسمعونا عبر تردداتنا من عمان والزرقاء 104.7، من إربد وعجلون 106.5، السلط والبلقاء 101.1، والعقبة 102.7، وعبر صفحة حياة أف أم على فيسبوك حياة أف أم.

اليوم جايب لكم حلقة جديدة. اليوم ما بدنا نحكي لا عن بطاريات ولا عن زيت ولا عن بواجي ولا عن أي عطل. اليوم بدنا نحكي كيف بدنا نشتري كل هذول مع بعض مجتمعين بمكان واحد بدنا نشتري سيارة. لكن كيف بدنا نحكي عن الإعلانات أو نعرف الإعلانات اللي بنشتري منها السيارات. بداية خليني أسأل كل المستمعين سؤال: إيش أطرف إعلان مر عليك في خلال فترة إنك بدك تشتري سيارة، أو إيش أغرب إعلان مر عليك في إنك بدك تشتري سيارة؟ بدي أتلقى الاتصالات اليوم، بدنا نتشارك مع بعض. بذكر مرة ثانية الاتصالات على الأرقام 06-516-2020 06-516-4020 و06-516-5020 و06-516-2060. شاركوني إيش أغرب موقف صار معك لما قرأت إعلان سيارة ورحت تشتريها.

خليني احكي لكم انه من اكثر الامور اللي بتواجهنا لما بنروح نشتري سياره، اللي هو لما انا بدي سياره بطريقه معينه وبقرا الاعلان مثلا فل ما عدا الشغله الفلانيه، او مثلا بقول انه انا بدي السياره الفلانيه، بكتب يا جماعه الخير. طبعا الايام هاي احنا كلياتنا بنعرف انه اي سياره بدك اياها مش ضروري تراجع الحرجات، بامكانك تفوت على اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي تكتب انا بدي السياره الفلانيه بالمواصفات الفلانيه، بيجيك الرد طبعا انه والله سيارتي فل ما عدا مثلا الفتحه والجلد، فل ما عدا الجير، فل ما عدا المساحات، فل ما عدا شغلات كثير. هاي الأمور كلياتها خلقت عنا ثقافة اسمها فل ما عدا في كل الإعلانات. شاركوني أغرب الأمور اللي صارت معاكم بأنك رحت تشتري سيارة طلبتها فل طلعت مش فل، وطلبت سيارة مش فل وعطوك فل من ناحية ثانية. عن نفسي شخصيا، في واحد من أصدقائي بعت لي قال لي والله إني أنا رحت أشوف سيارة مكتوب عليها فل، الإشي الوحيد اللي لقيته فل اللي هو الاستيكر تبع الشركة اللي مكتوب اللي موجود على القزاز الخلفي، أما أي شيء ثاني والله ما وجدت فيها ولا شيء فل إلا الاستيكر اللي مكتوب على السيارة من ورا. وفي بقول لي واحد في طرفة بقول لي إنه في يوم من الأيام راح يشتري سيارة، فكان يدور على مواصفة معينة مكتوبة في الإعلان. المواصفة هاي بتحكي إنه السيارة هاي فيها شفاط للدخان، فبقول لي أنا رحت أدور وين شفاط الدخان اللي موجود جوا السيارة، طلعت السيارة كلها أصلا عبارة عن صديقة للبيئة، حتى ما كتم فيها. تعالوا نفوت شوي بأغرب الأمور اللي بتنحكى وبتنكتب في الإعلانات اللي موجودة حاليا. أولا زي ما حكيت لكم بكتب لك فل ما عدا الفتحة والجلد، أو فل ما عدا الجير. طب يا حبيبي إذا كانت هي فل بدون الفتحة والجلد أصبحت مش فل، هي سيمي فل. واحد من الناس بعت لي هون بحكي لي أنا نفسي أعرف شو يعني مكيف حامي بارد، إحنا طول عمرنا بنعرف إن المكيف ببرد، الحامي هذا إشي ثاني. فعليا ومعلومة، ما في مكيف بأي سيارة في الدنيا بيعطيك هواء حامي، هذيك اسمها دفاي.

السيارة إذا استعملها دكتور مثلا حينزل قيس حرارتها إذا سخنت ولا رح يدلعها، ولا مثلا إذا خلنا نحكي البخاخ تبعها عطل بده يروح يضربوا إبرة. طب السؤال الثاني، إذا كانت استعمال دكتور فيز، إذا كانت استعمال مثلا أستاذ فيزياء أو استعمال مهندس بكون فيها مشكلة، الأدهى والأمر من هذا كلياته لما يقول لك استعمال سيدة. تعرفوا هون المصيبة الكبرى، والله العظيم مش يعني مش إني بدي أشكك في إشي، لكن والله إذا بتستخدم سيارة أو بتروح تشتري سيارة بعد استخدام سيدة، هون الكارثة الكبرى. البنات بشكل عام همها الوحيد تشغل السيارة تمشي السيارة، أنت تروح تأخذ سيارة من بعد استخدام سيدة راح تلاقي فيها مش موجود سنوبرصات، ممكن الطبونات بالأربع زوايا تلاقيها سلامة خيرك، الزيت ممكن تلاقي آخر مرة تغير قبل الميلاد. فهذا إشي إحنا إلا إذا كان في حدا متابع لها السيارة، وأنا بحكي عن تجارب شخصية يعني، حتى أنا إذا بغفل عن سيارة زوجتي والله للأمانة ممكن ألاقيها بدون زيت. فتحية للنساء بشكل عام، لكن مش ميزة إنه أشتري سيارة استعمال سيد.

طيب بما أنه لسه ما إجاني ولا اتصال، خليني أحكي لكم هالشغلة. في واحد بعت لي كاتب لي والله رحت أشوف سيارة مكتوب عليها 7 جيد. 7 جيد اللي لقيتهم في السيارة اللي هم مساحتين ومرايتين وضوين خلفيات، أكثر من هيك ما لقيت ولا جيد بعد هيك في السيارة. فبقول لي يا سيد نور رجاء أن تطرح هذا الموضوع علشان إحنا تعبنا من موضوع 7 جيد اللي إحنا بنواجهه في الدعايات. بالمناسبة موضوع الشفاط، بتعرفوا شو هي السيارات اللي بيكون مكتوب عليها شفاط الدخان؟ في نوعين سيارات يابانية بيجي فيها مروحة داخل غرفة القيادة، بتيجي على الداشبورد الخلفي اللي هو التابلو الخلفي. هاي المروحة وظيفتها أنها تبرد على بطارية الهايبريد. التجار عنا بالصلاة على النبي قال لك إنه هاي شفاط دخان. حبيبي دور في كل السيارة مش هتلاقي مكتة، معناته هاي السيارة صديقة للبيئة. شفاط الدخان من وين جبتولنا إياها يا أصدقائنا التجار؟ خلينا نسمع منكم.

مصطلح كمان بيواجهنا بشراء السيارات، لما بيجيني واحد بكتب لي السيارة بالكراتين. يا إخوان السيارات أصلاً لما بتيجي وكالة ما بتيجي بكراتين، والله ما هي ألعاب، السيارة بتيجي بالجلاتين، بكون مجلدنا السيارة، عليها كياس، في عليها جلاتين معين لما تيجي تفكه هيك في له صوت مميز. هاي السيارة الجديدة بالجلاتين، بالكراتين هذيك سيارات الألعاب. بعدين إيش الفكرة لما تقول لي أنت سيارة بالكراتين، وأجي أطلع على ملاحظات الفحص تحت بلاقيها بدها مترجم قد ما هي موجودة، أو بالأحرى بكون مجلدات فحص. هون احنا يعني انا بواجه مشكله والله العظيم لما اقرا اي نوع من الاعلانات. اضف الى ذلك لما بتروح تنزل صور للسياره، ليش بتنزل صور قديمه؟ وين الجديه في الموضوع؟ المشكله كمان عندنا مش بس بالاعلانات، المشكله كمان عندنا ثقافه وارده في الاردن للاسف، انه احنا بدنا نشتري السياره مثلا السنه هاي بدي اشتريها مثلا ب10,000، بدي اشتغل عليها 5 سنوات ارجع ابيعها يعني مينيمم ب7,000 أو ب8,000 دينار، ما بدي أخسر فيها تماما. طب إحنا المنطق بيحكي إنه السيارة تستهلك بنسبة من 5 إلى 15% من كل سنة، لو بدك تضرب هذا الرقم بدي يطلع معك رقم منيح. الثقافة المنتشرة عنا أو بالأحرى إنه أغلب الناس بده يشتري سيارته وشو ما صار فيها ما بده يخسر، بده يحمل الخسارة للمشتري بعد ما يبيعها. هون إحنا بنوقع في مطب اسمه السبعة جيد. طيب خليني أحكي لكم المصطلح الرئيسي أو الحقيقي لكلمة سبعة جيد. سبعة جيد تنقسم لثلاث أقسام. القسم الأول اللي هي الشخصيات، عندك 4 شخصيات، هذول بيجيبوا لك 4 جيد. الإشي الباقي شو بضل عندنا؟ بضل عندنا 3 اللي هم الجير والمحرك والبدي الخارجي، هذول هم السبعة جيد. أي حدا ثاني بيقنعك في أي إشي ثاني غير أنه هذول لا، 4 شخصيات الجير والمحرك والبدي الخارجي. حتى الغرفة الداخلية ما بتدخل في في في موضوع السبعة جيد. السبعة جيد عندي 4 شخصيات خلفي وأمامي، إذا كان أحدهم مضروب، مسجل ضربة، مسجل قصعة، مسجل ضربة على الرأس، لا يعتبر جيد. هاي كلمة باعتبار فحص انساك منها.

باعتبار فحص، لأنك أنت لما تيجي تشتريها مش راح يقول لك باعتبار فحص، لكن لما تيجي تبيعها راح يقول لك سيارتك مش 4 جيد ولا 7 جيد، حتى بمجرد ما ينضرب واحد من الشخصيات كلمة 7 جيد كلها تنساها.

0: من مر عليه موضوع انه من بعض الاضافات اللي موجوده في الاعلانات عندنا الفتحه الوهميه. طبعا يا اخوان الفتحه الوهميه عشان تكونوا بالصوره اللي هي البلاستيكه اللي بتتلزق فوق اللي من بعيد تعطيك منظر انه السياره عليها فتحه، قسما بالله لا تتجاوز تكلفتها 3 دنانير مع تلزيقها. يلا روح. خلينا اخذ اتصال معنا جمال.
1: السلام عليكم استاذ مساك.
0: هلا حي الله،
1: كيف اموركم ان شاء الله بخير؟
0: الله يرضى عنك يا جمال. جمال
1: تفضل
0: اعطيني موقف صار معك في اعلان او لما اشتريت سياره.
1: والله يعني انا يعني من العمر يعني مر علي كثير سيارات يعني.
0: تمام. عمره مر عليك موضوع السبعة جيد ولقيت السبعة جيد عبارة عن مساحات وضواب خلفية بس؟
1: والله يعني في منه يعني مر علي يعني أنا بحياتي اشتريت عدة سيارات صراحة، من كنت بطبعي يعني بحب أغير كل فترة والتانية أغير السيارة يعني.
0: تمام.
1: فمر علي فعلا يعني أيام كان حتى لما كان يعلن بالجرائد الرسمية في حينه عن الإعلانات لبيع السيارات.
0: حلو.
1: إلى أن صار على السوق المفتوح، إلى صار على السوشيال ميديا.
0: ممتاز.
1: فمرينا بكل هاي المراحل السابقة يعني.
0: إيش أطرف شيء صار معك خلال فترة أنك أنت قرأت إعلان أو رحت تشوف سيارة بعد ما قرأت إعلانها؟
1: والله يمكن أطرف شيء أنه في مرة من المرات لفت انتباهي سيارة كان نوعها ستروين. وكان بذاك الوقت يعني لما رحت شفت السيارة، سيارة بتجنن يعني، فعلا كانت سابقة زمانها بذاك الوقت يعني.
0: حلو.
1: السيارة حلوة وجكات وبترفع وهيدروليك يعني، فيها غرفتها من جوا يعني لما دخلتها كأنك فعلا داخل على غرفة ضيوف هيك كنبيات و...
0: يعني ايش يخ...
1: فالتاجر يعني بسأل على موضوع القطع وكيف صيانتها وكيف أمورها، فبقول لي والله أمورها تمام التمام وكل إشي متوفر وكل إشي موجود. قلت له أنا شرطي الوحيد بس لأنه بسعر السيارة مش منتشر كتير، عجبتني السيارة وكل شيء وهي عربون، بس بكرة الصبح نتقابل أنا وياك نسأل بالشركة على قطعها.
0: تمام.
1: أوكي تمام تمام. تاني يوم رحت لما دخلت على قسم القطع تفاجأت أن الشخص الموجود في قسم قطع السيارة وبالشركة بعرفه.
0: أيوة.
1: بس أنا ما بعرف أنه بداوم في الشركة.
0: هو نفس الشخص اللي بايعك السيارة؟
1: لا لا، الشخص اللي بداوم مسؤول عن قسم القطع. أنا بعرفه.
0: أيوة أيوة.
1: فما بعرف لكن انه بداوم بالشركة صراحة.
0: تمام.
1: بسأل عن السيارة كيف قطعها، فطبعا التاجر موجود معي دوش يحرج يعني يحكي لي، فغمزني هيك يعني حركة، فهمت يعني مضمونه انه قطعها مش متوفرة كتير.
0: مش متوفرة يعني معناته سنفر بحياتك.
1: وهات اخلص من التاجر يعني، وهات حاول رجع جزء من العربون.
0: المهم سنفرت بحياتك بالاخر ما قدرت انك تنفد منها ولا شو اسمه ولا لبست الموضوع؟
1: لا نفدنا باقل الخسائر الحمد لله يعني. بس بهلا بوقتنا الحاضر يعني صار موضوع يمكن الفحص وموضوع العبارات سبعة جيد وهالقصص هاي يعني نوعا ما يعني هلا في ظل التكنولوجيا الجديده وصار يعتمدوا النقاط الفحص يعني.
0: طب جمال انا بدي اسالك سؤال،
1: بديش اذكر اسماء يعني تجاريه موجوده بالسوق يعني صار نوعا ما يعني هاي كحتة مفك وكحتة طنبور.
0: هو أنا بدي أسألك سؤال.
1: ومشاصعة يعني نوعا ما هيك.
0: هل الكب هولدر يعد من إضافات السيارة؟
1: الكب هولدر؟
0: اللي هو حمالة الكاسات.
1: هاي أضحكتني فيها.
0: فعليا إحنا صار عندنا الكب هولدر من إضافات السيارة. شاكر لاتصالك جمال. ناخذ معانا أبو معن.
2: حبيبي مهندس يعطيك العافية.
0: يلا يعافي عمرك، أهلا يا أبو معن.
2: اخبارك يا اخي؟ حاسس انك معصب كثير اليوم.
0: نعم
2: معصب كثير اليوم بالبرنامج لانه مقروص.
0: لا بالعكس والله، انا بسمع يعني انا قد ما قرات اعلانات بصراحه وكان الموضوع مختلف اليوم موضوع الحلقه، لكن انا لاني عايش التجربه حاليا تمام حبيت اني اشارككم التجربه تبعتي. قلت بسمع من الناس هل هذا هاي الثقافه اللي منتشره عندنا ثقافه السبعه جيد.
2: المشكله حتى والفحص حتى زي ما قال قبلي حتى البعض ما هو اللي هذا الفحيص ما هو أخو التاجر صاحب التاجر فاهمين كيف يعني؟
0: لا لا هسا شوف بعيدا عن موضوع الفحص أنا الإعلان هسا أنا لسه ما وصلتش لمرحلة الفحص، أنا لسه بدي أروح أشوف السيارة. الإعلان هلا أنا اليوم قرأت إعلان مثلا أنا اليوم قرأت إعلان عن سيارة تمام بحكي مع صاحبها والله وهذا الموضوع حقيقي. اليوم أنا اليوم قرأت إعلان سيارة بحكي معه، أنا طالب سيارة بمواصفات معينة تمام. لما حكيت مع الرجل قلت له بس بدي أعرف الفحص تبع السيارة. شو فحص السيارة؟ حرفيا قال لي فحص السيارة 2 جيد ومن قدام ضربة بسيطة يا اخوان. ضليت وراه وراه لما اخذت ورقة الفحص، والله العظيم ورقة الفحص اشي ما بنشاف
2: من اي سيارة.
0: فعشان هيك انا بقول لك، شو اطرف اشي مر عليك بموضوع انك تشتري سيارة؟
2: والله اطرف اشي لما تكون تاخذ سيارة واخر شيء تلاقي المطار مفرهل، حطي لك كاز حطي لك زيوت وحطي لك عشان ما تر بالاخير واحد بك شيء موضوع حاله. بس في غيري اللي بسها المطار،
0: في غير اللي لبسها. عجبني الموضوع انه في غير اللي لبسها. طيب ابو معن، ابو معن برايك السبعه جيد عندنا حقيقي في البلد؟
2: لا طبعا
0: لا، ما الله يطلع لك واحد مش جيد عامل حاله جيد
2: الا شركه السياره شركه
0: ابدا. اما مستحيل تاخذ سبعه جيد.
2: لا مستحيل سبعه جيد، ما دام مش على الارض بتقل من حقها. مالكم زي التلفون صح.
0: وجهة نظر تحترم أبو معين، وشاكر لاتصالك. ننتقل لمحمود. محمود ألو،
3: يعطيك العافية. ألو
0: يلا عافيك. هلا
3: كيف حالك؟
0: هلا محمود
3: الله يبارك فيك. هلا بدي أحكي لك قصة صارت معاي.
0: هات احكي لي، أنا بحب أسمع القصص. هات احكي لي قصة.
3: قبل 15 سنة رحنا أو أكثر يمكن، أول ما نزلت السي في على البلد
0: أيوة.
3: كانت ضارب صيتها ماشي، إنها سيارة اقتصادية وإلى آخره.
0: حلو.
3: المهم رحنا أخذنا من تاجر هالسيارة، رحنا بدنا نفحصها.
0: تمام.
3: مشكلتنا مش بالإضافات ولا بالهذا، مشكلتنا كان بالفحص نفسه ماشي. أيوة. رحنا عند محل قال التاجر بدنا بدكم تفحصوها، تفضل على عيني وراسي فحصوها ما عندنا مشكلة. بتحبوا منروح على في محل وانا قريب.
0: لما قرأت الإعلان قال لك سبعة جيد؟
3: هلا مش سبعة جيد، هي كانت السيارة فل.
0: حلو.
3: ماشي، ما هو كان
0: حرام. فل ما عدا إيش؟ سؤال. فل ما عدا إيش؟
3: ما عدا
0: الفتحة ولا ما عدا الجير؟
3: لا.
0: أنا أسمع، أنا مرت علي سيارات فل ما عدا الموتور.
3: كيف يعني؟
0: يعني فعليا يعني الفترة الماضية وأنا بدور على سيارات كان كاتب في الإعلان من فوق فل كامل. طيب. أعلى فئة. لما قرأت تحت السيارة بحاجة موتور.
3: أحط لها موتور غسالي من عندك.
0: كمل يا سيدي، هات سمعني قصة السيفيا.
3: المهم رحنا نفحص السيارة، السيارة بفحص كامل أربعة جيد.
0: حلو.
3: ماشي، ملاحظات، ضربة شمعة، ضربة بودي، ضربات بودي ومصلحة ومش عارف إيش. المهم السيارة ممتازة.
0: تمام.
3: طلعنا نجرب السيارة يا عمي. السيارة يعني السيارة ماشي قدامنا، ماشي كان أبوي يسوق السيارة وأنا ماشي وراه.
0: حلو.
3: يا عمي السيارة عوجة. بقول يعني صفينا السيارة ونزلنا، بقول لأبوي بالله بس تحكي معك شا، بقول له يابا أنت ماشي السيارة، والله السيارة عوجة. يعني
0: السيارة بتمشي بالعرض بتحسها صح؟
3: بتمشي بالعرض. أيوة
0: بتمشي بالعرض. طيب
3: أخذناها عرض، قلت له اسمع بدنا ناخذها على مركز، بديش أحكي أسماء يعني، كان وقتها يعني
0: أوكي مركز متخصص
3: سمعته منيحة.
0: أوكي.
3: وديناها على الفحيص، فحص، بقول يا عم الشخصيات من قدام ومن وراء نظيفة.
0: حلو.
3: بس السيارة من النص مقصوصة.
0: الله أكبر،
3: أقسم بالله العظيم. أقول له يا رجل متأكد هاي الفحص معاي أنا
0: أربعة جيد. هو اسمع، هو ما غشك، هو جاب لك شخصيين جداد من قدام وشخصيين جداد من وراء، كيف لزقهم ببعض أنت مش شغلك.
3: 100%
0: باعوا أربعة جيد يا إخوان، والله إنها أربعة جيد، الرجال ما كذب.
3: والله إنها أربعة جيد، الزلمة ما كذب.
0: آه والله
3: الزلمة سادي. فرجعنا التاجر بقول له شو هاد؟ قال والله ما بعرف. أيوة. لأن السيارة هيك جتني الحرة.
0: حلو.
3: إذن كيف ما بتعرف؟ مش فاحص سياراتك؟ قديش كان أيامها بتعرف السيفي كانت يعني تسوى سبعة يعني
0: كان. كان أول ما نزلت هذا الكلام.
3: قال خلاص بنزل لكم 500 دينار. قلت له لا تنزلي ولا نزلك عمي، خد سيارتك
0: والله يسهل عليك وعلينا يا رب.
3: بالضبط.
0: لكن هو فعليا محمود احنا نتفق انه هو ما غشك، هو باعك سيارة اربع جيد، الشخصيات من الشرق
3: الثانيات من الغرب عادي. من الكشفي. من اللي بنلحم بالنص هذا بس اقعد وسوق.
0: بس واذا لا قدر الله السيارة تعرضت لحادث بتلاقي حالك انت والستيرنج لحال والراكب الخلفي اللي معك لحال.
3: اللي ورا بسوق لحال والقدام بسوق لحال. لا في كمان انا شغلي كمان واحد من الاعلانات اللي لفت انتباهي او كثير بتصير، اللي بقول لك والله السيارة أربعة مضروب بس أحسن من أربعة جيد.
0: أربعة مضروب بس إيش وقفتها أحلى من الأربعة جيد. يعني بتكون حاطة مكياج بتحسها أو مثلا راجعة من رينكس
3: استكشافية عليها إضافات،
0: فهي ماخذة خبرة من الرحلة طلعتها.
3: ايوه وعليها اضافات، اللي بيفهم في البي ام مثلا بيعرف شو يعني الاضافات هاي.
0: اه بالضبط، اللي بيفهم بها الاضافات. جنط جديد بس مفتول، كوشوك ماسك بس نص عمر،
3: نطلع عند المعلم الفلاني.
0: ايوه بالضبط، السياره مرقت من قدام الفراغ الفلاني فحصلت على الخبره الفلانيه. اخوان اقسم بالله هاي الحلقه بالذات لو بدي اقعد احكي عنها سنه ما راح نخلص. حبيبي محمود شاكر لاتصالك، اقسم بانك ضحكتني من قلبي، لاني انا الفتره هاي عفوا بمر بهاي التجربه فعليا على ارض الواقع، بدور كنت على سياره فعليا، وللاسف كثره الاعلانات واني رحت وشفت ودورت، واللي سبعه جيد طلعت والله ولا جيد، واللي بقول لك اضافات، واللي بقول لك فعليا اليوم انا شفت سياره كان كاتب عليها فل كامل لكن بحاجه موتور. طب وين الفل بالموضوع؟ اذا الموتور اصبحت بحاجه موتور، فل فوق بس بحاجه موتور. طلع لنا اتصالات يا شباب ولا

0: معنا آخر اتصال. أحمد
1: يعطيك العافية، كيف حالك؟
0: الله يعافي عمرك.
1: معلش أنا الموضوع عجبني والله، فهذيك أول مرة بشارك، حبيت أشارك معكم.
0: يا ميت أهلا وسهلا بأحمد، احكي لي شو أطرف موقف صار معك بالنسبة لموضوع إعلانات السيارات؟
1: والله أنا مرة حطيت إعلان لبيع سيارتي.
0: تمام.
1: فبدي صحيح يعني تعرف يعني حطيت إعلان، فجاني اتصال بدي اشتري السيارة.
0: حلو.
1: والله الحكى معي ولا قال الزلمة وقال لي تمام الأمور وشافها 100%، قال إنه دي على الفحص.
0: حلو.
1: تمام. قال ندخلها بس عشان التسجيلات. قلت له يا سيدي أنا ما عندي مشكلة. راح بحصل أمانة، راح بحصل والأمور تمام ودفع على أشرطة الفحص. وخلص قال لي بعطيني بس يومين لما أخذ موافقة وبحكي معك.
0: تمام.
1: تمام تمام. قال لي تأخذ عربان؟ قلت له لا. بعد يومين فين رن علي قال لي هاي جت الموافقة يوم السبت التنازل.
0: حلو.
1: قلت له خلاص، قال يوم الخميس. قلت له خلاص هاي شرح الصف على اليمين والسبت شرح على التنازل.
0: حلو.
1: يوم السبت معلم اجى انا طرينا على الزلم عشان كيف تتخي معاه، قال لي ما حاجه ما في مندوب الشركه. قلت له لا. قال لي هاي تليفون بعينك الله يحكي معاه انت. قلت له ماشي. اسمع تليفون المندوب كان يوميته، قال لي انا والله حاليا في الصف بدي اخلص المعامله بلاقيك في ماركه.
0: تمام.
1: قلت له طيب اخوي ماشي، بس يوم السبت كيف تحاسبني؟ قال لي بعطيك شيك.
0: حلو.
1: شيك صرف. قلت له لا خلاص خلي معاملتنا بكره عشان نصف الشيك بدل روح التنازل.
0: تمام.
1: طبعا يا اخوي طلع فيها نصابين، هم وهو وهو نصابين يعني، عشان هيك بحب انبه
0: يعني انه الموضوع كان عباره عن نصب واحتيال، انه والله بده يجيب لك مندوب البنك يعطيك شيك وهمي.
1: ايوه 100% او شيك بتكون لاحظت بعديها انه في شيكات تكون شركات وهميه او شركات مكسوره او شيكات واقعه.
0: أول شيء أحمد أنا بدي أشكرك إنك حكيت لنا هاي المعلومة، لأنه بصراحة ممكن ناس كثير توقع بهذا الفخ. شاكر لاتصالك.
1: صحيح.
0: وشاكر لأنك شاركت معنا اليوم. راح أختم معك أحمد، بصراحة إحنا حلقة موضوع السيارات وإنه سيارتي موديل 2012 موديل 2014، سؤالي سعد مساك أغلبك سيارتي بكامته 2013 بطلع ريحة بنزين لما يكون الجو شوب كثير؟ تفضل يا صديقي، هذا الأمور راح نجاوب عليها بعدين إن شاء الله. بحالة الوكالة بطة موديل 88، شو رأيكم يا شباب في بطة موديل 88؟ بحالة الوكالة ما زالت عندنا لسه بتمشي على الأرض، أنا برأيي ممكن تلاقي سيارات زي هيك. ختاما لما بتقرأ إعلان مكتوب عليه 7 جيد خليك حذر، لما بتقرأ إعلان بكتب لك أنه السيارة بالكراتين لابد أنك تروح وتشوف الكراتين هاي وتشيلها عنها وتتفقد سيارتك. يعطيكم ألف عافية، شكرا للذين اتصلوا معي اليوم، وشكرا للناس اللي شاركتني سواء كانت بالتعليقات أو بالاتصالات، شكرا للكادر الفني اللي معي. ألقاكم بإذن الله تعالى في تمام الساعة 6:30 في يوم الاثنين القادم إذا الله أحيانا، ودمتم بأمان الله.

ميكانيك اف ام. ميكانيك ميكانيك اف ام. ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش. ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش.

اف ام للوطن حياة. فتاوى برعاية سقايا من تآلف الخير، احفر بئرا واترك اثرا واكسب في كل يوم اجرا. جمعية الفرقان الخيرية. ابراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-4020 06-516-2020 06-516-5020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحياة FM عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يا الكرام الحياة FM على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم. الموقع الإلكتروني حياة FM عبر IPTV. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. تكلمنا في محاور كثيرة عن العقل والنقل، وقلنا الأساس هو النقل، والمقصود في النقل الآن مش نقل الناس لبعض، المقصود هو الوحي، الكتاب والسنة. بل تعبير النقل بصراحة ملبس، الأصل نقول كتاب الله، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما النقل، الناس تنقل أخبارا وأقوالا وحديث، منها الصحيح ومن الضعيف ومن الباطل. وقلنا الأصل هو الشرع، ثم يأتي العقل وهو يخاطب العقلاء فيفهمون الشرع بعقولهم. طيب، هل يمكن أن يحكموا عقولهم في الشرع؟ هذا مستحيل، ذلك أنهم يظنون بأنهم يعلمون. فهل يا ترى كل المعلومات اللي عندنا وأدلتنا كلها علم؟ لا، العلم قليل. العلم هو الجزم بالمطابقة للحق، جزم ما تعتقده مطابقة للحق، لكن هنالك جزم لكن غير مطابق. ليشوف في قضية الصراع مثلا مع هؤلاء اليهود الأشرار، بعض الناس ممكن يعتقد إن والله الحق على أهل فلسطين ويجزم بهذا، كله هذا جهل، هذا جزم غير مطابق الواقع. الواقع أن المعتدي هم وأننا معتدا علينا. هنالك حتى العلم والجهل، وفي هناك الشك وهو احتمال الأمرين، هو متردد، وهنالك الظن وهو الاحتمال الراجح، وهنالك الوهم هو الاحتمال المرجوح. ما معنى ذلك؟ هل نستطيع بمختلف هذه الاتجاهات وهذه الدرجات في إدراك المعلومات أن أواجه الشريعة المحكمة؟ هكذا يفعل الناس، فيريد أن يسقط الكتاب والسنة لأنه قابل الكتاب والسنة بجهل أو بوهم أو بظن. يعني يوم من الأيام رجع أحد الصحابة من وفد عند نجران مستشكلين على رسول الله عليه السلام، كيف يقول قرآنكم النازل على نبيكم يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء؟ هذا الكلام لمريم، يا أخت هارون، وأين هارون من مريم؟ هارون أخو موسى. وحمل الصحابي المغيرة هذا الإشكال إلى رسول الله، هذا إشكال. هكذا يفعل بعض الناس عند أول إشكال، بده يسقط هيبة الكتاب والسنة. هذه مغامرة، هذه مغامرة طائشة سترجع على صاحبها بالخيبة. أما الصحابي فرجع إلى النبي عليه السلام قال نعم، كانوا يسمون بأسماء الأنبياء، إذن هذا رجل صالح في زمن مريم اسمه هارون على النبي هارون، ليس أكثر. إذن زال الإشكال، وأغلب الناس هكذا يفعلون. يعني اليوم الذي يتعرض إلى منهج التفكيك بين النصوص، يمسك نص وبترك باقي النصوص، هذا سيقع في متاهة. وذلك القرآن قال لنا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. من وقف عند المتشابهات ضل وأضل، لكن يجب أن يعود إلى المحكم فيفهم المعنى في المتشابه. هذا هو المنهج، وهذا نفس المنهج الفائق في الوقوف عند متشابهات الحديث، بدأ ترجع للمحكمات فيحكم المراد من النص، والله أعلم. طيب، سأعود للمحور الأهمي، ولكن دعونا مع اتصالاتكم الكريمة. أخي جبر تفضل.
2: السلام عليكم شيخنا.
1: السلام، الله يعافيك يا سيدي ويرضى عليك.
2: لو تكرمت استفسار شيخ.
1: تفضل.
2: أنا شاركت صديق لي بمحل قائم كان، تمام؟
1: طيب.
2: والمحل الحمد لله أموره طيبة، وحبينا نتوسع شوية. التوسع تعرف بده مصاري.
1: صح.
2: أنا الحمد لله معي حصة من راتب دفع، وهي إن شاء الله من مكان يعني إنه حلال. ولكن هو بده ياخذ قرض ربوي. بالحالة هاي علي أنا إثم؟
1: هل أخبرك إني أنا بدي أخذ قرض لمشاركتك؟
2: حكيت.
1: لا، الأصل أنا الأصل لا تقبل، لا الأصل لا تقبل شراكته. بتعرف في فرق بين أنه أخذ أو أنه سيأخذ؟ إذا سيأخذ لأجل مشاركة، الآن في جزء من المشاركة التجارية رح يكون فيها خلل. إنما الآن إذا هو أخذ على مسؤوليته وأحضر المبلغ، هنا أنا ما لي علاقة. أما وقد علمت بوجهتي إلى البنك الربوي، أنصحك بعدم مشاركته.
2: طب شغل ثاني معلش تحملني.
1: تفضل. يعني الفرق بين علمك وعدم علمك. تفضل.
2: بالضبط. أنا هذا راح أقول إنه النقطة الثانية. أنا يوم ما شاركته محله كان قائم.
1: هل أنت صاحب المحل واللي هو؟
2: لا، هو صاحب المحل، أنا شاركته في المحل.
1: طيب.
2: أنا دخلت شريك في المحل. طيب. هلا أنا لما دخلت شريك معه في المحل، المحل كان قائم. لا أخفيك، بعد ما عرفت الموضوع إنه راح يأخذ قرض ربوي، سألته قلت له المحل يوم ما أسسته أنت مني أنا شريك في المحل، من وين جبت الفلوس؟ قال لي إيش داينته من ناس معارف وإيش أخذته قرض من بنك ربوي.
1: ما دمت لا تعلم، ما عليك المسؤولية الأولى، ما عليك، بيصير المسؤولية الأخيرة عليك.
2: طيب النقطة الأخيرة، هو راح يجيب البضاعة، راح يجيب البضاعة. إذا جاب البضاعة هاي وحطها بمستودع منفصل عن المحل، وأنا اشتريت من بضاعته هاي، في علي إثمان؟
1: لا ما عليك شيء. شكرا عليك.
2: شكراً.
1: الله يكرم. أشكرك يا أخي جبر. يعني في قضايا الكرام تحكمها قضية الاحتياط والورع بصراحة. يعني إذا علمت أن فلان، وذاك هذه القضية يعني حتى في النصوص الشرعية واضحة، يعني تبيع عنب لأي إنسان يجوز، لكن لو بعت العنب لإنسان يريد أن يعصرها ليتخذها خمرا، لا. لأنه في حديث يقول من حبس العنب حين القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة، لأنه علم. أما إذا لم يعلم ما عليه شيء. إذن أيها الكرام، احنا فيما نتابع هؤلاء الذين يتغولون على الشريعة وبدهم يحكموا عقولهم، لما نشوف ما هي شبهاتهم مضحكة أبدا، تنطلي لعل بس على المغفلين. ولذلك هم ما عندهم علم يواجهون به علم القرآن والسنة، ولكن عندهم جهل، أو عندهم ظنون، أو عندهم شكوك، أو عندهم أوهام. اليوم مثلا لما يقول والله من يصير في باب النسويات مبالغا، احتمال يأخذ مثلا أنه والله القرآن ضد النساء، هذا كلام غير صحيح. القرآن لما يقول هذه العبارة من باب الوهم، نقول له هذا خطأ، لأننا نقرأ في كتاب الله للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبن. نقرأ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين والمؤمنات ذكرهن الله بمنتهى التكريم ولا لا؟ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبن، وصية النبي بالنساء. إذا الإسلام أكرم المرأة. إذا هو نظر إلى تطبيق بعض المسلمين اللي عليه خلل، نقول له أنت يعني ظلمت النصوص الشرعية بأن حملتها على فعل الناس، وهذا خطأ. إذن طيب، ولكن حتى الأدلة الكرام التي تكون عند الناس ليست واحدة، في دليل حقيقي قطعي، في دليل ظني، في دليل راجع. فالقضية على كل حال، كان هنا في سؤال من أحد الأئمة سألني، ناقشني أمس، هو يصلي الفجر ويقنت، فاعترض عليه، اعترض علي بأنك ولم يثبت. لا، كلامه غير صحيح. القنوت في الفجر هو مذهب الشافعية والمالكية، وعليه أدلة يكرم. يعني حديث أنس، ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا، حديث صحيح، وكثير من أهل العلم وكثير من السلف قاموا به. الحنابلة والأحناف لم يقولوا بهذا، واضح عادي جدا في الفقه هذا، يعني كل واحد أخذ بدليل. لذلك حتى الشافعية في قضية الوتر عندهم القنوت في الوتر في النصف الأخير من رمضان، بعض العلماء بعض المذاهب لا، في الوتر كله، ليس في رمضان فحسب. فمن هذا الباب المسألة قابلة، ولكن الفكرة لا تعترضوا على أئمتكم. الإمام ليكن على أي مذهب من المذاهب الأربعة المتبوعة، وليس للمأموم أن يخالفه. لو فتحنا هذا الباب راح نقع في إشكال كبير، احتمال أنك بعدين تطبق معايير مذهبك على معايير على مذهب على صلاة الإمام وتبطل صلاته، هذا كلام غير صحيح. الإمام يؤتم به ما لم يخالف الشريعة. مخالفة الشريعة ما بتكون في الأمور الخلافية المنظورة، والله أعلم. كان في سؤال حول تفويض الشركاء، مدير الشركة أن يزكي عنهم، ما في حرج أبدا. يعني إذا كان مجموعة من الشركاء ووكلوا إخراج الزكاة عن الشركة كاملة، كلهم بنصيبه وحصته جائز. لكن هذا لا يعفيه من زكاتهم هم الخاصة، في زكاتهم الشخصية يزكونها وفي الزكاة التجارية، يعني الآن فوضوا في إخراج يجوز، وأحيانا لا يفوضون، فكل منهم بيسأل المحاسب كم رصيدي، فيضم رصيده إلى ماله الخاص ويزكي زكاة واحدة. في النهاية زي بعض، في الأولى وكلوا في الأموال التجارية، في الثانية هم زكوها مع أموالهم، وكلاهما جائز إن شاء الله تعالى ولا حرج. يعني سؤال في يحكم العرف الحقيقة، راتب الزوجة لمن؟ الأصل للمرأة، لكن سؤال هل يجوز أن يتغول عليها الرجل يعتبر هي خادمة عنده يعني وتضع المال في إيده؟ لا، لكن ممكن تساعده، ممكن يتفاهم، ممكن، لكن المال مالها قولا واحدا. طيب أخي بلال تفضل سيدي.
2: السلام عليكم دكتور.
1: السلام، حياكم الله.
2: الله يجازيك خير
1: دكتور.
2: دكتور مثلا إذا أنا بصلي خلف إمام،
1: نعم،
2: وكنت أنا أصلا يعني لاحق الإمام علي ركعة، فسلمت معه
1: خطأ،
2: بس لازم أجيب خطأ نسيت يعني، فقمت مباشرة يعني مع أني سلمت، قمت مباشرة جبت الركعة
1: وتسجد للسهو.
2: صح
1: صحيح 100% اللي عملته،
2: يعني حتى لو مثلا انقطعت قديش مثلا تتلين قطعت دكتور مثلا،
1: ما تكون طويلة، لا ما تكون طويلة، يعني خلص انت احتمال تكون مشيت كم خطوة ثم تذكرت انه والله في ركعة لسه ما جبتها، مكاني بجيب الركعة المنسية وأسجد للسهو سجدتين وصلاتك صحيحة، ما في عليك شيء.
2: إذا طولت فترة خلص،
1: لا إذا طولت كثير ساعات يعني، أما لحين خروجك من المسجد لا، بسيطة هاي.
2: مثلا نقلنا القاعدة وجلست
1: ولا فيها شيء. الصحابة في حديث ذو اليدين تكلموا مع الرسول، في ناس طلعوا وأكمل بهم الصلاة وسجد سجدتين. بارك الله فيك، أكرمك الله، أشكرك يا سيدي. يعني لا أحد يستطيع كرم أن يقدر كم الزمن، ولكن هي تقديرية قريبة إن شاء الله، سنكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز،
2: لأن أبناءنا يستحقون تعليماً يفتح لهم أبواب العالم. في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني، تعليم عالمي بقيم عربية.
3: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374-74-24.
4: مخفض قطبي بعز الصيف، جاي عدوردن شهادة،

0: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا عليكم مستمعي حياة فهم لبرنامجكم فتاة واستكمال إجاباتنا سؤال اجتماعي وشرعي حول قضية الزوجة. إن عملت يجوز لها أن تعمل وراتبها الآن الأصل لها، لكن هي خرجت على حساب البيت، صحيح يعني البيت يستحق منها أن تشارك، ولكن مشاركة بالحسنة وبالمعروف، هذا ما فيه له قانون شرعي كم تدفع المرأة، لأن هذا أمر طارئ من مكتشفات ومستحدثات العصر الحديث. بالمعروف إنما لا يتغول عليها ولا هي ترفع إيدها بالمطلق ضروري. وفي سؤال حول قسوة الزوج على زوجته وأنها تعودت إنها دائما أن تبادر، والله هذا إحسان منها، فإن صبرت على هذا رعاية للبيت وللأسرة وبقيت هي ترجع. وإذا كنا عسنا نتكلم ألا أخبركم بخير نسائكم منها الودود الولود العؤود على زوجها، يعني حتى لو أصابها الضيم هي يعني هذا من الإحسان، هو يزيد سوءه ويزيد إحسانها، يلا يتولى الصالحين إن شاء الله. كان في سؤال من أحد الإخوة حول من يطعن يعني في أولياء الله الصالحين. يا جماعة، الطعن في العلماء وفي الأولياء هذا يعني مغامرة طائشة، الله ما سلطنا على رقاب الناس، أنت أسلك أي سبيل بذكية، ادرس ما شئت، اقرأ ما شئت كما شاء، لكن دعك من الآخرين، ما إلنا علاقة بالناس إطلاقا، كل واحد سيحاسبه ربه، إلا إذا طلب منك الرأي فأعطي الرأي العلمي بالدليل. أما هيك بالجملة، هل من يستطيع اليوم أن يأتي فيدم كل أهل الله وأهل التصوف؟ يعني هذا طائش من فعل ذلك، ليس لنا ذلك أبدا. أنا يقول أو تقول أنا متعود أقنت بالوتر، هيك تعود ممتاز، أهل الخليج كلهم بيقنطوا الوتر عندنا، صحيح بالأردن بيقنطوا الفجر، نعم لأن المذاهب تختلف في هذا أبدا. هل يجوز أني أقنط بالوتر ولازم الفجر؟ كله جائز يا جماعة، المذاهب تختلف، لو أن إماما ترك القنوت مطلقا لا في الوتر ولا في الفجر صلاة صحت. طب لو أنا ممن أرى القنوت صليت خلف إمام لا يقنط صلاتي صحت، طب أنا ممن أرى عدم القنوت في مذهبي وقنت الإمام أصلي بصلاتي، والناس هكذا يفعلون في الحرمين، أنه في الحرم ما بيقنطوا الفجر، يقنطون في الوتر مثلا، فالأمر سهل وميسور، المأموم خلف الإمام يصلي بصلاته ويفعل فعله ولا يخالفه اطلاقا. نفس الكلام هذا السؤال جمعيات، الله يسامح الشيخ الفاضل رجل عالم كبير لكن يعني عملنا مشكلة فيها، بقول بالنسبة للجمعيات اللي بنعملها بيننا كأشخاص في فتوى بتقول إنه هذا ربا، غير صحيح. نعم قالها أحد الفضلاء من العلماء الأفاضل عالم كبير، لكن في هذه جانبه الصواب، لأن العلماء كلهم رفضوا كلامه، كل دوائر الإفتاء رفضت كلامه، لأنه ما في أي شيء زائد، يعني 10 اشتركوا بأخذ هذا الجمعية بألف دينار مثلا، ما في واحد منهم زاد نصيبه دينارا، إذا بس هم رتبت أدوارهم إما بالقرعة وإما بالتراضي، ليس فتخريجه تحت قاعدة فقهية طبعا، وحتى مش متفق عليها، كل قرض جر نفعا فهو ربا، غير صحيح، هذا ليست حديثا طبعا، قاعدة يفعلها بعض العلماء لا يفعلها بعض العلماء. امرأة يعني جاءتها دورتها وهي تحفظ القرآن وتتعلم، ما في حرج، المرأة للتعلم يجوز أن تقرأ القرآن بدون مس المصاحف، وهذا مذهب الإمام مالك وهو مذهب قوي ومناسب لنساء العصر، ممكن يستفيدوا من الخلوي ومن الكمبيوتر والله أعلم. طيب أخي أبو أحمد تفضل يا سيدي. أبا أحمد تفضل.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا سيدي بدي أسألك سؤالين معلش.
0: تفضل تفضل.
1: في ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيحكي رفع السماء بغير عمد ترونها،
0: صحيح
1: يعني انه في لها عمدية؟
0: لا،
1: الجاذبية وما الجاذبية؟
0: لا لا لا لا غير صحيح، ما في لها عمدة،
1: ما لها عمدة،
0: لا لا، هي مسألة، هي الجملة بتحتمل رفع السماء بغير، هل ترونها صفة لعمد بعمد غير مرئية؟ لا، هي بتكلم عن القدرة الإلهية
1: طبعا، لا شك انه
0: بدليل ان الله يمسك السماوات والأرض ان تزولا، هو ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إذن السماء مرتفعة ما لا أعمد، ترونها بدون أعمد، هذا الصواب في عند المفسرين، ترونها بدون أعمد، مش والله عمد غير مرئية، هذا ينقص القدرة الإلهية، صح ولا لا؟
1: حاشا لله، حاشا لله.
0: إذن سيدي بغير عمد ترونها بغير عمد، هذا هو الأصح.
1: نعم. هلا السؤال الثاني سيدي، اللي يعني احنا دائما كنا نحكي انه سيدنا ادم ربنا خلقه في السماء يعني في الجنه، ولكن بنعرف فطالع جديد لا يا عم الجنه جنه الارض.
0: طيب
1: احنا ربنا سبحانه وتعالى اللي بنعرفه انه امر جابوا قبضه من الارض وخلق سيدنا ادم بيده وقال للملائكه اسجدوا.
0: صحيح.
1: فهو معناه اسجدوا في السماء. هلا يا ترى اذا مش انه مش قدره الله، لا حاشا لله، بس عشان نفهم انه لو سيدنا ادم بالجنه تبعت الارض نزلوا كل الملائكه سجدوا له؟
0: طيب بارك الله فيك يا أبو أحمد، أنا بشكرك يا سيدي، وهذا مثال يكرام نضيفه إلى ما بدأنا فيه من محور حول قضية العلم ودرجات العلم والشك والظن والرجحان إلى غير ذلك. إنه علماء التفسير يعطون احتمالات كثيرة. الآن من التوفيق أن تذهب إلى أحسن الفهم لأحسن الكلم. لما نقول لغير عمد ترونها، ترونها الجملة ليست صفة لعمد، مش أعمدة غير مرئية، لا ما إلها أعمد، هذا الأصوات. قضية آدم يكرم إنه هل كانت جنة عدن؟ جنة عدن هي جنة الثواب، ولكن كثير من أهل العلم أولا هي قضية لا يتعلق فيها أي شيء، إنه هل جنة عدن الموعودة ولا جنة في الأرض؟ يعني القرآن ذكر في سورة نون والقلم قال واضرب لهم مثل أصحاب القرية أو الجنة، مثلا حتى في سورة نون الجنة والمقصود فيها يعني بستان، فتحتمل. فما دام واقف الاحتمال والشريعة لم تحسم لا ندخل في هذا المتاع، هل هي جنة أرضية أخرج منها آدم ولا جنة عدن السماوية أخرج منها آدم، لا يتعلق فيها حكم الحقيقة، فنبقى الأمر كما هو. وهذا ولذلك يكون في العلم، في العلم الشرعي وحتى في العلم الحياتي، في أشياء لا يقطع بها إلا إذا جاء الدليل. يعني أذكر قضية لما قال الله تعالى في سورة القصص قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، قال له بدك تؤجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك. فسؤل النبي عليه السلام أي الأجلين قضى موسى، يعني خدم ذاك الرجل الصالح 8 سنوات ولا 10؟ قال له لا أعلم حتى أسأل أخي جبريل. فسأل جبريل قال له لا أعلم حتى أسأل رب العزة. فلما سأل رب العزة قال إن موسى قضى أبعد الأجلين، يعني 10 سنوات. إذن هذا مثال إنه النبي سام في أشياء ما كانش يسأل عنها، لما يسأل يسأل، ولما يسأل جبريل جبريل لا يعلم. فسأل، إذن في قضايا في العلم ما حد يعلمها، لو كانت من الضروريات لوضحتها الشريعة، والله أعلم. فهاي قضايا سهلة إن شاء الله. زوج حلف على زوجته إنما تنظف البيت وهو بده يرتب البيت. طيب على كل حال، يعني أحيانا الرجل من باب الغضب ممكن يقسم على زوجته، والله ما أنت عام لأكل، بده يبين عن غضبه، أو ما تنظف البيت أو ما تروحي ثم يخالف، هذا عليه كفارة يمين. الآن المرأة الآن بدها تكون عاقلة، ما توصل زوجها إلى هذا المستوى يعني من الضيق ومن الحلف. من حلف بالطلاق فهو آثم، إذا حلف على يمين ورأى غير خير منه فليكفر عن يميني وليأتي الذي هو خير. طيب أخي أبو طارق تفضل سيدي.
2: السلام عليكم.
0: السلام، حياكم الله
2: دكتور. احذفها منها جميعا، الهبوط من الأعلى للأسفل، يعني تكون هذا دليل لما ذكرت؟
0: والله يعني ليس بالضرورة، لأنه فيه هبوط حقيقي وفيه هبوط مجازي. الآن لو واحد مثلا درجة الوظيفية 5 وبعدين نزلوا درجة إلى 3 بقول هبطنا درجته، هبط فعليا ولا مجازا؟
2: يعني هذا لا يعتبر دليل، هذا من القرآن في
0: إشارة، يعني هي من أدلة من قال أنها سماء جنة السماء، منهم من قال ذلك، منهم من قال.
2: أنا بذكر حضرت الدكتور زغلول النجار،
0: صحيح،
2: قال عن الجنة كانت في الأرض، هذا
0: صحيح. والدكتور زغلول رحمة الله عليه كان على خلاف مع الدكتور أحمد نوفل، وكلاهما مبدع في تخصصه، كان على خلاف في هذه المسألة العلمية. والله أمر سهل بسيط يا أبو طارق، أشكرك يا سيد، أشكرك. يعني هاي المسائل والله الخلافية اللي بتعود عليها في كتب العلم، في التفسير، في الفقه، في الأصول، ما بخاف منها السبب، لأنها لا تخدش إيمانا ولا تعطل واجبا ولا تثير شبهات، عقولنا محدود يا جماعة، احنا إلنا فترة بنتكلم، عقل البشر محدود، مش عقل الناس العاديين، عقل العلماء محدود فضلا عن الناس العاديين. فمن هذا الباب الأمر سهل سهل وبسيط. بس هنا كان السؤال، طيب الجمعيات هاي لا تنشغل فيها، لا شيء فيها، لأنه ليس قرضا جرى نفعا، والله أعلم. طيب كان هنا في سؤال من أحد الإخوة المصريين حول القائمة، يسموها الأيمة اللي عندهم، هل هذه من الشرع؟ لا، هذه من العرف. عادات الناس في الزواج أيها الكرام، عادات الناس الآن في المهور المقدم والمؤخرة في تكاليف الزواج، هذا من أعرافهم. إحنا نرجو منهم أن تكون أعرافهم سهلة ميسورة، أن لا تشق على الناس، لا على العريس ولا على العروس ولا على أهل العروس بصراحة، ولكن هذه من أعراف الناس الآن. هل هي لازمة؟ لا. لو أن إنسانا تزوج أيها الكرام بدون مهر، صح زواجه؟ فهذه من أعراف الناس، ولذلك هنا قد يقع فيها أخطاء. إنما الشرع ما عنده إلا الإيجاب والقبول وصحة الدين، والله أعلم. يعني هنا في سؤال حول بنت أخت كان أو بنت أخ، يعني كبيرة في العمر وذهبت إلى أمريكا، واحتمال يقولون إنها خرجت عن دين الإسلام، والآن بيسألوا عن الميراث. والله هذا ما في ضرور، هذا يجب فيه التحقق إنه هذه الفتاة، وهذا قد يحصل بصراحة هنالك، إذا خرجت عن دين الإسلام لا ترث، ولكن يجب التحقق من هذا، والله أعلم. سنكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: إذاعتكم حياة اف ام. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك اثرا واكسب في كل يوم اجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

عدنا عليكم مستمعي حياة FM لبرنامجكم فتاوى استكمال جماعات. إذا هذا المسألة اللي سأل الأخ الفاضل حول جنة آدم عليه السلام، هل هي جنة عدن السماء ولا جنة في الأرض؟ مسألة من المسألة التي يمكن أن تدخل تحت الظن. قلنا هنالك علم، هنالك ظن، هنالك راجح صحيح، لأنه لها أدلة. صحيح الجمهور قالوا إنها السماء التي أو الجنة التي في السماء، وخالفهم كثيرون، والأخ أورد إهبط منها جميع. طيب وقال الله تعالى إهبطوا مصر مصرا أي انزلوا فيها، فالاحتمال القائم هذا أي ظنون لا ما فيها بدا اجتهاد وبدا دراسة من كل الطرف من الأطراف. يقول ما حكم قراءة الإمام قراءة سريعة في الصلوات الجهرية؟ يعني إلى أي مدى السرعة؟ يعني لازم إنسان يقرأ مرتلا أحسن، ورتل القرآن ترتيلا، ويقرأ بما يفهم وبما يكسب الخشوع. ممكن القراءة السريعة نسميها الحدر مع القيام بأحكام التجويد بشكل سليم، هذه في الصلاة طويلة في التراويح وفي القيام والتهجد فقط. كما ولذلك الأفضل قراءة الصلاة أن تكون بالمرتبة الوسطى، لا الإسراع ولا الإبطاء. قال ابن الجزري ويقرأ القرآن بالتحقيق مع حدر وتدوير وكل متبع. إليه التدوير، التحقيق هو البطيء، الحدر السريع جدا، التدوير يعني هو التوسط، هو الأولى والأفضل. على كل حال ما بعرف، يعني الأخ ذاكر آية واضحة المعالم ما بدأ شيء، في آيات واضحة، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. على كل حال يعني الآية واضحة المعالم، صعب نحكي فيها الآن. كان في سؤال هنا حول يوم الجمعة، هنالك مصلون يصلون في الجزيرة الوسطية في وسط الشارع أمام المسجد، أمام ولا خلف؟ يعني أمام في المقدمة مثلا، وكل ثلاثة وأكثر مع بعض، والشارع يفصل عن المسجد. لا بد انتباه شوي، يعني إذا وصلت الصفوف إلى الشوارع يجوز، بس بدهم يحافظوا على يعني تجمعهم وعلى اصطفافهم قدر المستطاع، وما يكونوا أمام. أمام معنا احنا نفهمها متقدمة، إذا أمام المسجد أمام الإمام ما بصح الصلاة، تكون خلفه. فأرجو توضيح السؤال. على كل حال إذا وصلت الصفوف الحقيقة إلى أين تصل، فهي من تمام المسجد إن شاء الله، كما يحصل في الحرم المكي عندما يصلوا عندما يصلون بين العمارات. ولكن وصلت الصفوف، بس هنا بدأ انتباه يكون قدر المستطاع يعني في يعني حسن الاصطفاف، والله أعلم. طيب كان في سؤال هنا يعني شوي ما بدأ أقرأ كامله، لكن إذا المرأة امتنعت عن فراش الزوجية بسبب خياناته وأخطاءه، فهل هي آثمة؟ أولا هو آثم بسلوكه، وهي آثمة بامتناعها منه، هذه حالة خاطئة. ما بستطيع أحكي للمرأة والله عاقبي بالامتناع لأنه يفعل كذا، نقول له هو عليه أن يتوب إلى الله، يستغفر الله مما يفعل، وهي فرصة للإصلاح الآن. ولكن ما بدنا نقابل يعني هذا الخطأ بخطأ مقابل.

0: أن يصلوا إلى المسجد الضيق؟
1: لا لا لا لا، هم عشان في فاي تحت شجرة مزروعة عند الجامع، فهاي هي طبعا. أنا والله نصحت أكثر من حدا، ولكن
0: يعني بينهم وبين الصفوف في مسافة كبيرة،
1: في مسافة وفي شوارع، في شارع شارع بين الحارة بيفصل بينهم وبين الجامع.
0: ما في ضرورة يعني، إذا ما في ضرورة ما بيصح هذا الكلام.
1: ما في ضرورة أصلا، الجامع يعني حوالين، وفي كمان ترابية ممكن يصلوا بترابية، بس هم يشوفوا عند الدور في شجر.
0: لا لا،
1: يصلوا عند الدور والدور
0: الإمام نصحهم بهذا؟ احكي للإمام.
1: والله
0: أنا بقترع عليك إنك تنقل هذه الملاحظة للإمام، خليه ينبه الناس لأنه ما بصح.
1: والله أنا كنت أطلع وأحكي له منصحهم يا إخوان، يعني أنتوا هنا بتصلوا بعيد عن الجامع وكذا وعن الجماعة، يعني أنت يعني مغلش غير تصلي جوا دارك.
0: لا لا لا، ما بصح هذا. احكي للإمام حتى ينصحهم بما يفعلون. الله يرضى عليك.
1: نعم، وفي كمان سؤال بس لو
0: تفضل.
1: هسا أنا مثلا بتكون الصوت بشغالة، فبيجي يعني فلان برد السلام، هسا احنا بصراحة بنرفع ايدنا عشان ما
0: نحكي أثناء الخطبة؟
1: أثناء الخطبة بدخل متأخر.
0: الأصل ما يسلم. لا الأصل ما يسلم. لا لا لا.
1: يعني قصدي بيقول السلام عليكم، فحتى وقف مرة وزعل، صار يقول أنتم ما بتردوش عليه السلام، احنا طبعا ما حكينا.
0: أخي الكريم، يعني هذه الملاحظات أنت لازم تنقلها للإمام حتى يقول للناس بطريقة عامة إنه إذا دخل الإمام بيصلي ركعتين يعني، ولا ما بيتكلم. إذا نصحت أنصت فقد لغلط، كيف راح تتكلم مع الناس؟ لا ما بصح الكلام.
1: لا لا لا، ما تكلمنا. أنا لما رد السلام رفعنا إيدي
0: ولا ترد يعني عليه. الأصل في أن لا يسلم. بارك الله فيك.
1: 100%.
0: أشكرك يا أخي جميل، أشكرك. أخي أبو عوني تفضل سيدي.
2: حياكم الله. السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: والله الأسئلة، السؤال تبعي قريب على الأسئلة اللي سألوها.
0: تفضل.
2: هلا المساجد بيصلوا الناس فوق دور فوق مع الإمام، في ناس بتصلي تحت.
0: قصدك طوابق المسجد؟
2: والله ما فيش اي نوع من التواصل، في دراج.
0: لا لا لا لا، بس في طوابق وفي الصوت مسموع صح؟
2: في طابق فوق اللي فيه الامام، وفي طابق تحت ما فيهوش امام.
0: لا لا، تابع له هذا، الصوت الامام مسموع ولا لا؟
2: صوت الامام مسموع. خلص. بس ما في تواصل شيخنا للاجساد.
0: كيف ما في تواصل؟ كيف بدك تجيب لي تواصل الاجساد
2: وناس تحتهم؟
0: لا بغض النظر، ولكن هذا مسجد فيه طابق. طب انت هيك الان في الحرمين، الحرم المكي كم طابق؟ طوابق. في بدروم وفي المطاف وفي طابق الأول والثاني وفي السطح. لا لا، هذا مسجد واحد، ما دام يسمعون صوت الإمام ويراقبون حركة الناس فالصلاة صحيحة إن شاء الله، ما فيها شيء.
2: الله يبارك فيك.
0: شكرا. أنا بشكرك يا أبو عوني. أخي أبو عبادة تفضل.
3: السلام عليكم.
0: السلام، حياكم الله.
3: شيخ، بصير للإمام يتحرك يمين أو شمال عشان عشان إذا شاف حاله مش متوسط الصف الخلفي؟ يعني أنا لما أكون واقف بالإمام حسيت حالي مثلا أنا جاي مطرف على الناس اللي وراي، فمثلا أتحرك لليمين أو
0: والله طلع. هل توسط الإمام بالصف مش واجب؟ يعني مش راح يبطل صلاته يعني إذا لم يفعل، ليس شرطا من شروط صحة الصلاة. لو تحرك وهو باتجاه القبلة صح، لكن هل هي حركة ضرورية؟ ما أظن.
3: يعني الصح
0: أنه
3: ما يتحرك.
0: الأصح عدم الحركة، وقوموا لله قانتين، لأنها ليست ركنا وليست شرطا، هي مفضلة ومستحبة فقط، فالأصل عدم فعلها.
3: أشكرك.
0: أكرمك الله يا أبو عبد. أشكرك. يعني ملاحظات بسيطة والصلاة، لكن حتى لو تحرك الإمام إن شاء الله ما فيها شيء، ممكن يتحرك المصلي أحيانا لسد ثغرة بيمشي الحال. على كل حال، يعني قضية البعد عن المسجد لا مشكلة والله. أنا بدي بس أروح عند ظل الشجرة أو البيت وابتعد عن المصلين، لا ما بصح. أثناء خطبة الجمعة ما في كلام أبدا أبدا، ممنوع تمسك الخلوي، ممنوع إلا الشيء الضروري الطارئ، واحد كاد أن يختنق والله شرب له جرعة ماء، أما خلاف ذلك ما بصح، لأن هذا موضوع خطير بكرام. طيب امرأة كبيرة في السن تجمع الصلوات، تجمع وتقصر الصلوات، طب ما الداعي للقصر؟ القصر بأحكام السفر وليس بأحكام الإقامة. يعني ممكن هذه المرأة الفاضلة نقول لها تيممي وما تغلبي حالك بالذهاب للحمام، وممكن تصلي وهي جالسة بأي طريقة إن كان. إذا الآن هي ما بتستطيع تنتظر الصلاة الثانية، ممكن نقولها إجماعي بس من غير قصر، يعني القصر ما له اعتبار في هذا الأمر إطلاقا. وذلك حتى في شيء اسمه الجمع الصوري كذلك مهم هذا. طيب في نفس الكلام، في سؤال في الميراث، انه في انسان احتمال انه يكون يعني خرج عن دين الاسلام ابن للاخ، ويمكن كيف يرث؟ والله هذا موضوع يا جماعه متروك للجهات الحكوميه الرسميه، انه هل هذا الانسان اعلن خروجه

0: عن الإسلام وثبت ذلك خلاص يعني هو مش مسلم، فلا يرث ولا نرثه. إنما الآن إذا كان والله أنتم تظنون ذلك هذا ظن، هب أن إنسانا ظاهر أنه مسلم وفعليا هو فعليا يذهب إلى اتجاهات معينة على غير دين الإسلام، أنا بعامله وحتى القانون بعامله حسب الوثائق واللوائح. اللي بده يثبت العكس بده هو يثبت ذلك، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، موضوع غاية في الأهمية. العلم كبير كبير الكرام، الله يجعلنا وإياكم ممن يعلمون ويتأدبون مع كتاب الله وسنة المصطفى. شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
1: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حياة اف ام عيشوا المحبة.
1: الثامنة مساء بتوقيت الأخوين زلاطينو للحلويات على حياة اف ام.

0: صالون حياة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
0: صالون حياة. صالون حياة مع محمد سلامة.
2: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صالون حياة الذي يأتيكم في كل يوم السبت في هذا التوقيت ويعاد يوم الاثنين في تمام 8:00 مساء. معكم من الهندسة الإذاعية هان السعيدة من تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، ومن الإعداد والإشراف العام رامي عيسى، ومن التقديم محمد سلامة، حياكم الله. في ظل التحديات الأمنية المتسارعة التي يشهدها العالم، تبرز جرائم الإرهاب والمخدرات باعتبارهما من أخطر الجرائم التي تهدد أمن الدول واستقرار المجتمعات، وهو ما يضع المنظومة التشريعية والقضائية أمام اختبار دائم لمواكبة تطور هذه الجرائم وأساليب مرتكبيها. وفي الأردن يشكل الإطار القانوني الناظم لجرائم الإرهاب والمخدرات واختصاص محكمة أمن الدولة بالنظر فيها محورا للنقاش القانوني والدستوري، إلى جانب الجدل المستمر حول عقوبة الإعدام بين من يراها ضرورة لتحقيق الردع وحماية المجتمع، ومن يدعو إلى إعادة النظر فيها من منظور حقوقي وقانوني، وبين مقتضيات الأمن وضمانات المحاكمة العادلة وفعالية النصوص القانونية في مواجهة التحديات المستجدة، تبرز تساؤلات عديدة حول مدى كفاية التشريعات الحالية وما إذا كانت تحتاج إلى مراجعة أو تطوير. هذه الملفات نفتحها في حلقة اليوم من برنامج صالون حياة مع ضيفنا رئيس محكمة أمن الدولة سابقا الدكتور محمد العفيف. دكتور محمد، مساك الله بالخير.
3: مساء الخير،
2: حياك الله، أهلا وسهلا. بداية، كيف يعني ينظر القانون إلى جريمة الإرهاب، وهل هي جريمة حديثة أم يعني كما يقال جذورها قديمة وتطورت مع الزمن؟
3: يا سيدي، بداية اسمح لي أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى إذاعة FM حياة FM وإليك شخصيا على هذا الله. التقديم المميز.
2: أهلا وسهلا.
3: جريمة الإرهاب هي جريمة قديمة حديثة، ليست من مخرجات هذا العصر. كانت هذه الجريمة موجودة في العصور القديمة وفي العصور الوسطى، ولكن بأسماء ومسميات مختلفة، مثل جرائم الخيانة، جرائم المساس بالعظمة، جرائم القتل، جرائم المؤامرة. وكانت العقوبات التي تطبق على هذا النوع من الجرائم قاسية جدا، يعني أكثر قسوة بكثير من العقوبات التي تطبق على الجرائم الإرهابية في العصر الحادث الحالي، وتصل إلى حد إهدار الكرامة الإنسانية، مثل قتل الجاني، حرق الجاني، قطع لسان الجاني، إلقاؤه في أشداق الوحوش المفترسة، سلخ جلد الجاني، حتى لدرجة أن كان يتم محاكمة أسرة الجاني، عائلته وأولاده. وكان إذا توفي الإرهابي تحاكم ذكراه من بعده، وأيضا كان قاتل الإرهابي كان يخلد ويمجد. وهذا طبعا العقوبة تنسجم مع خطورة الجريمة وخطورة المجرمين في ذلك الوقت. الآن في أما مصطلح الجريمة الإرهابية كمصطلح سياسي وقانوني اللي احنا بنحكي فيه
2: احنا اليوم حتى نعرف كيف عرف اليوم الفقه القانوني جريمة الإرهاب.
3: نعم، جريمة الإرهاب كمفهوم سياسي وقانوني ظهر في العصور الوسطى في ما بين عام في القرن الثامن عشر، منتصف القرن الثامن عشر، ما بين عام 1772 و 1774 سنتين.
2: تمام.
3: في عهد الحاكم الفرنسي روبسبير، خلال هاي السنتين اعتقل أكثر من 300,000 مشبوه، أعدم أكثر من 17,000، ومات الكثير في السجون. لذلك أطلقوا على هذه الفترة هي فترة الإرهاب أو عهد الإرهاب. في العصر الحديث تطورت الجريمة، أصبحت هذه الجريمة بفضل تطور وسائل الاتصالات والمواصلات أصبحت هذه الجريمة جريمة عابرة للقارات، تصدر من دولة إلى أخرى، أصبحت تشكل خطر على السلم والأمن الدوليين، ازداد عدد الإرهابيين بشكل كبير، ازداد عدد المنظمات الإرهابية. يعني بال 71 كان عدد المنظمات الإرهابية 30 منظمة، الآن بالمئات ومنتشرة على كافة دول العالم. هذا أدى إلى الشعور بضرورة التعاون والتكاتف ما بين كافة دول العالم بهدف الحد من هذه الجريمة والتخفيف من ويلاتها المدمرة ومحاولة السيطرة ومحاصرتها بكل الأشكال والألوان.
2: جميل جدا. احنا اليوم الأهم بالنسبة لنا هو التعريف اللي اعتمده المشرع الأردني، لأنه ربما يعني حتى مع يعني الأيام، مرور الأيام ومرور السنوات، ربما هناك دول لديها الإرهاب مختلف عن دولة أخرى. اليوم المشرع الأردني ما هو التعريف اللي اعتمده للإرهاب؟
3: يا سيدي، مو المشرع الأردني لما عرف الإرهاب تأثر بالاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن.
2: تمام.
3: الآن صدر العديد من الاتفاقيات الدولية، أكثر من 20 اتفاقية دولية. هذه الاتفاقيات كلها جاءت لمحاصرة الجريمة الإرهابية وتمويل الإرهاب. ثم صدر بعد ذلك قرارات مجلس الأمن وقرارات كثيرة، ومن أهم هذه القرارات هو القرار 1373. هذا القرار يعتبر بمثابة دستور عالمي لمكافحة الجريمة الإرهابية، لأنه نص على تجريم الإرهاب، ونص أيضا على تجريم تمويل الإرهاب، وعلى من يقوم بتوفير ملاذ آمن للإرهابيين ومساعدة الإرهابيين، وألزم الدول ومنها الأردن، ألزم كل الدول في العالم بضرورة موائمة تشريعاتها بما ينسجم مع هذا القرار، قرار مجلس الأمن. أيضا هذا القرار ما يميزه أنه صدر بالاستناد إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والفصل السابع يجيز لمجلس الأمن استخدام القوة العسكرية كل من يخالف هذا القرار. الأردن كبقية الدول بالبداية طورت قانون العقوبات، لأنه في تحت باب ما يسمى بجرائم الإرهاب في قانون العقوبات ثلاث مواد، اللي هي مادة 147 148 149. المشرع الأردني عرف جريمة الإرهاب في المادة 147 وأضاف جرائم جديدة لم تكن موجودة في القانون السابق، وأيضا منح امتيازات للضابط العدلية. تستطيع الضابط العدلية والمدعي العام اتخاذ بعض الإجراءات مثل التعاون الدولي والحجز على الأموال، وذلك كله طبعا بهدف السيطرة على الجريمة الإرهابية وتمويلها.
2: جميل جدا. ما هي أبرز صور وأنواع الجرائم الإرهابية التي يجرمها القانون الأردني؟
3: الآن صور الجرائم الإرهابية كثيرة ومتعددة. يعني القانون منع الإرهاب صدر، لما صدر قانون منع الإرهاب وتم تعديله بالفترة الأخيرة، أهم ما فيه أنه عرف الجريمة الإرهابية، وتعريف الجريمة الإرهابية له ميزات كثيرة، وأهمها أنه لأني عندي أنا أحيانا تتشابه بعض الجرائم مع الجريمة الإرهابية. القتل يستخدم فيه أسلحة، يستخدم فيه مفرقعات، يؤدي إلى التدمير، يؤدي إلى القتل. فأنا كيف بدي أميز ما بين الجريمة الإرهابية والجرائم المشابهة؟ عشان هيك المشرع الأردني عرف الجريمة الإرهابية في المادة 2 من قانون منع الإرهاب، وجاء التعريف مطول جدا بهدف السيطرة على كل أشكال وألوان الإرهاب، لأنه أنا كل يوم الإرهاب تطور، قد يرتكب بوسائل وأساليب مختلفة. إذا بدي كل يوم أعدل، بدي كل يوم أصير أعدل، بجوز يصير عندي القانون 3000-4000 صفحة وأنا بضيف صور جديدة. لذلك المشرع الأردني في المادة 2 من قانون منع الإرهاب عرف الإرهاب تعريف مطول، قال كل عمل مقصود أو التهديد به أو الامتناع عنه أيا كانت بواعث وأغراضه. طبعا إذا بدي أشرح بجوز بده وقت طويل، فأنا يعني فكرة سريعة
2: بشكل سريع.
3: يعني هو عرفه بشكل أنه أي عمل مخطط له من فرد أو مجموعة يهدف إلى الإخلال بالنظام العام في المجتمع الأردني بمقوماته السياسية والاقتصادية والاجتماعية أو الثقافية، من خلال الإخلال بالنظام العام يؤدي إلى بث حالة من الخوف والفزع في المجتمع، اعتبر جريمة إرهابية. وهذا ما يميز الجريمة الإرهابية عن الجرائم المشابهة. ثم أضاف قانون المشرع في قانون الإرهاب صور اعتبرها في حكم الجريمة الإرهابية، مثل على سبيل المثال تمويل، خلينا نأخذ بشكل مختصر، مثل تمويل الإرهاب، القيام بأعمال من شأن تعريض المملكة لخطر أعمال عدائية، الالتحاق أو محاولة الالتحاق بجماعات أو تنظيمات إرهابية، تأسيس جمعية أو الانتساب إليه لأي جماعة بهدف برضو القيام بعمل إرهابية، جريمة الترويج لجماعات إرهابية من أجل الالتحاق فيها، حيازة أو إحراز الأسلحة أو صنعها أو استيرادها إذا كانت بهدف استخدامها في أعمال إرهابية أو أعمال غير مشروعة، الاعتداء على حياة جلالة الملك أو حريته أو الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش يعتبر جريمة إرهابية وتستوجب أيضا عقوبة الإعدام، إثارة العصيان، تشكيل عصابة بقصة صلب المارة والاعتداء على الأشخاص والأموال، هاي كلها تعتبر جرائم إرهابية وردت في قانون منع الإرهاب، وفي بعض الجرائم وردت في قانون العقوبات، وبعض الجرائم وردت في قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.
2: طيب اليوم احنا المحكمة المختصة عندنا بالنظر في جرائم الإرهاب اللي هي محكمة أمن الدولة، صحيح؟
3: نعم.
2: لماذا أسند هذا الاختصاص إلى هذه المحكمة وما اختصاصات المحكمة فيما يخص قضايا الإرهاب؟
3: يا سيدي، محكمة أمن الدولة الآن العالم كله يتجه إلى التخصص،
2: تمام،
3: وحتى يتجه إلى تخصص. محكمة أمن الدولة هي محكمة مختصة منذ فترة طويلة في النظر في الجرائم الأشد خطورة مثل جرائم الإرهاب وجرائم المخدرات. قضاة أمن الدولة أن أصحاب الخبرة والاختصاص في هذا المجال، لذلك الآن إذا بتلاحظ في بعض الجرائم أسندت إلى محكمة الجنايات الكبرى ذات طبيعة خاصة،
2: صحيح.
3: في بعض الجرائم أسندت إلى محكمة أمن الدولة، وهذا طبعا يعود إلى الخبرة والدراية الكاملة لدى قضاة محكمة أمن الدولة بطبيعة هذه الجرائم وطبيعة النصوص الناظمة لهذه الجرائم وطريقة التعامل مع الإرهابيين سواء في مرحلة التحقيق الأولي، سواء في مرحلة التحقيق الابتدائي أو في مرحلة المحاكمة، وحتى في مرحلة ما بعد تنفيذ العقوبة.
2: طيب اليوم من المهم أن نعرف أنه هل قرارات محكمة أمن الدولة قابلة للطعن، وما هي درجات التقاضي اليوم المتاحة؟
3: سيدي، جميع قرارات محكمة أمن الدولة قابلة للطعن أمام محكمة التمييز،
2: تمام،
3: وهذا يعتبر ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة فيما يتعلق بقرارات محكمة أمن الدولة. الجنايات قابلة للطعن خلال 30 يوم من تاريخ صدورها، والجنح قابلة للطعن خلال 15 يوم من تاريخ صدورها. محكمة التمييز في هذه الحالة تنعقد من 5 قضاة، من القضاة المدنيين أصحاب الخبرة والاختصاص، ومن من القضاء المحترفين، لأنه أقل قاضي بجوز خدمته في القضاء 40 سنة. فمحكمة التمييز تنعقد بهذه الحالة بصفتها محكمة قانون وموضوع، وبالتالي تستطيع محكمة التمييز أن تصدر قرارها بالقضية كما تشاء. ممكن أنها تلغي القرار، ممكن أنه تخفف العقوبة، ممكن أن تحكم بالبراءة، ممكن أن تحكم بعدم مسؤولية، وممكن أن تعيد القضية إلى محكمة أمن الدولة بتوجيهات معينة. وفي هذه الحالة محكمة أمن الدولة ملزمة بقرار محكمة التمييز الموقرة.
2: طيب تحدثت أنه اليوم جرائم الإرهاب كل تحاكم أمام محكمة أمن الدولة، هل الجميع يحاكم، جميع الإرهابيين، أم أن هناك استثناءات معينة؟
3: جميع الإرهابيين المدنيين يحاكم أمام محكمة أمن الدولة باستثناء الأحداث. الأحداث بيتم تحويلهم إلى محكمة الأحداث، لأنه الحدث بحاجة إلى إجراءات خاصة، عقوبات خاصة محددها ووجبها قانون الأحداث المعمول فيه بالوقت الحالي. وبالتالي في قضايا الإرهاب بتحاكم ما هو أكثر من عمره أكثر من 18 سنة مدنيين أمام محكمة أمن الدولة. أما بالنسبة لكل من لم يبلغ 18 من عمره يتم محاكمته أمام محكمة الأحداث.
2: طيب قبل ما أنتقل دكتور محمد إلى جرائم المخدرات، بدي أسألك، ربما بين الفترة والأخرى يعني يتم الحديث أو يثار الجدل حول دستورية محكمة أمن الدولة، بدي أسألك كيف تنظر إلى يعني هذا الجدل من الناحية القانونية اليوم، يعني باعتبار يعني محكمة أمن الدولة لها طبيعة خاصة ربما، وهناك من يتساءل هل يتوافق اختصاصها بمحاكمة المدنيين مع الاتفاقيات الدولية والعهد الدولي والمواثيق والأيضا التي تختص بالحقوق المدنية؟
3: يا سيدي، محكمة أمن الدولة هي محكمة دستورية، والحديث بعدم دستورية محكمة أمن الدولة زي ما حكت محكمة التمييز الموقرة هو من قبيل الجدل البيزنطي. المحكمة أمن الدولة تستند إلى المادة 99 بوجودها، المادة 99 من الدستور بينت أنواع المحاكم اللي هي ثلاث أنواع: المحاكم النظامية والمحاكم الدينية والمحاكم الخاصة. ومحكمة أمن الدولة هي جناح من أجنحة القضاء الأردني وبالذات المحاكم الخاصة. والدستور الأردني أيضا نص على أنه المحاكم تعمل بموجب قانون يبين تشكيلها ويبين اختصاصاتها ويبين آلية العمل في هذه المحكمة. الآن صدر قانون محكمة أمن الدولة. قانون محكمة أمن الدولة بيّن آلية التشكيل في المادة 2 اللي هو أنه رئيس وزراء هو من يشكل محكمة أمن الدولة من قضاء مدنيين أو عسكريين أو مختلط، قد يكون مدنيين وقد يكون عسكريين وقد يكون مختلط مدنيين وعسكريين. العسكريين يتم التنسيب فيهم من قبل رئيس هيئة الأركان المشتركة، والمدنيين من قبل المجلس القضائي. وأيضا في مادة لاحقة أو المادة 3 بيّن ما هي اختصاصات محكمة أمن الدولة، اللي هي تختص بخمس طوائف من الجرائم، اللي هي جرائم الإرهاب، جرائم المخدرات، جرائم الخيانة والتجسس والنقد المزيف. هذا بالنسبة للتشكيل وبالنسبة للاختصاصات. الآن بالنسبة لموضوع تعارضها مع الاتفاقيات الدولية، يعني بجوز ما يثار في كثير من الأحيان، وهذا كان يثار عندنا لما كنا نشارك في بعض المؤتمرات، أنه بقول لك والله محكمة أمن الدولة يشكلها سلطة تنفيذية تشكل من قبل رئيس وزراء. طبعا هذا النص قديم، يعني هذا النص مر عليه سنوات طويلة. الآن مش يعني لا يعتبر، هو لا يعتبر كضمان من ضمانات المحاكم العادلة أو كأثر على صدور القرارات في محكمة أمن الدولة أو كأثر على الأحكام اللي بتصدر عن محكمة أمن الدولة. أنا اشتغلت في محكمة أمن الدولة 20 سنة، عمر ما اتصل رئيس وزراء أو تدخل رئيس وزراء بعمل محكمة أمن الدولة ولا بأي شكل من الأشكال، ولا حتى أي جهة حكومية ولا رئيس هيئة الأركان المشتركة ولا غيره بتدخل. بس هم بنظروا لها من ناحية شكلية، أنه والله ليش سلطة تنفيذية بتشكل سلطة قضائية. أنا إلي كان رأي بهذا الموضوع، كنت يعني بقول مش غلط أنه من يقوم بتشكيل محكمة أمن الدولة هو سلطة قضائية، لأنه مبدأ الفصل بين السلطات نص على أنه هناك فصل ما بين هذه السلطات، ولكن برضو في انسجام وتناغم ما بين وتعاون بين السلطات. بس هذا لا يعني أن تشكل سلطة سلطة، يعني بقدرش أجي أقول السلطة التنفيذية تشكل القضاء، ولا بقول السلطة القضائية تشكل السلطة التشريعية. لا، أنا وجهة نظري بهذا الموضوع بالذات أنه يجب أن يتم تشكيل محكمة أمن الدولة من قبل سلطة قضائية، قد يكون مدير القضاء العسكري، قد يكون من بطريقة معينة يتم الترتيب لها قانونا من خلال المجلس القضائي. هذا يعني يستحسن أن يكون ذلك، بس زي ما حكيت لك ما في رئيس وزراء بتدخل بعمل محكمة أمن الدولة ولا بأي شكل من الأشكال. الآن بالنسبة للاتفاقيات الدولية، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بالمادة، في المادة أظن 32 أجاز أن تنظر أشد الجرائم خطورة حتى مش من قبل محكمة أمن الدولة لأنها قضاء عسكري ومدني، من قبل محاكم عسكرية بحت أجاز، ولكن مع ضرورة توفير يعني حط شرطين: أول شيء أن تكون أشد الجرائم خطورة، والإرهاب والمخدرات من أشد الجرائم خطورة. اثنين، أن تراعى ضمانات المحاكم العادلة التي وردت برضو بالعهد الدولي، المادة 14 تحدثت عن ضمانات المحاكم العادلة وأجازت للمحاكم العسكرية أن تنظر أشد الجرائم خطورة مع توفير ضمانات المحاكم العادلة،
2: وهذه موجودة فيها.
3: نعم.
2: خلينا نتحول إلى ما يخص جرائم المخدرات قبل يعني ما نروح للفاصل. أسألك عن تقييم أو كيف يقيم القانون الأردني اليوم منظومة مكافحة المخدرات في ظل التحديات الحالية؟
3: والله بجزء أنا بعتقد أنه الدول الأردن من أنجح الدول في مجال مكافحة المخدرات، واللي ملاحظ السنة يعني لاحظنا السنة من طبيعة عمل محكمة أمن الدولة أنه في تراجع بأعداد قضايا المخدرات.
2: ممتاز.
3: وهذا يدل أنه في جهود جبارة وجهود كبيرة تبذل من قبل الدولة الأردنية وتبذل من قبل إدارة مكافحة المخدرات وتبذل أيضا من قبل محكمة أمن الدولة في سبيل مكافحة هذه الجريمة والحد منها. يعني أنا بجوز إلي مأخذ بسيط على القانون.
2: هو هذا سؤال مهم اليوم. يعني هل مثلا يعد قانون المخدرات الساري كافيا لمواجهة؟
3: والله يا سيدي أقول لك شغلي، يعني إحنا بجوز بال 2016 صارت تشكلت لجنة ووضعنا قانون لمكافحة المخدرات، واللجنة كانت مشكلة من جهات مختلفة، من محكمة أمن الدولة، من القضاء العسكري، من وزارة الصحة، من الغذاء والدواء، من إدارة مكافحة المخدرات، واستطعنا أنه نضع قانون عصري حقيقة بعد ما رجعنا إلى كافة التشريعات العالمية والتشريعات العربية اللي المتعلقة بجرائم المخدرات. توصلنا إلى قانون عصري من خلاله تجاوزنا بعض التناقضات اللي كانت موجودة في النصوص، برضو كان في فراغ تشريعي ببعض نصوص أخرى. استطعنا بالنتيجة بعد جهد كبير جدا من قبل كل اللي شاركوا بهذا التعديل إلى وضع قانون عصري يضاهي التشريعات العالمية. الآن ما حصل لاحقا تم تعديل القانون ب 2021. بصراحة التعديل اللي صار ب 2021 رجع القانون سنوات طويلة للخلف.
2: إيش السبب؟
3: السبب إنه النصوص، يعني القاضي بالنتيجة ملزم بالنصوص الواردة في قانون، في القانون سواء قانون المخدرات أو غيره. إدارة مكافحة المخدرات برضو ملزمة بما ورد في القانون.
2: صحيح.
3: يعني ما بقدر أجي أقول والله إدارة مكافحة المخدرات قصرت أو أخطأت، أو محكمة أمن الدولة صدر سياسة القضائية فيها خطأ أو تجاوز، لا، لأنه القاضي أو رجال الضبط العدلية ملزمين بتطبيق القانون. لكن القانون نفسه أجا معيب، أصاب الخلل وأصاب العور في أكثر من مكان. وإذا بتحب بضرب لك مثال، بضرب لك أمثلة.
2: أدي مثال وبدي أعرف يعني السبب، دام أنه هناك يعني مختصين يعني هم اللي وضعوا هذه القرارات أو تباحثوا فيها وتضاهي تشريعات عالمية، ليش الرجوع إلى الخلف؟
3: هو في رجوع للخلف لأنه صار خلل في صياغة النصوص القانونية. وما بعرف ليش والسبب، أما أعتقد أنه من وضع هذه النصوص هم مش خبراء في مجال مكافحة المخدرات.
2: عجيب.
3: يعني على أرض الواقع. يعني بدور لك مثال، المادة مثلا موضوع التوزيع والترويج. موضوع التوزيع والترويج يعني بجوز هذه بتشكل جزء كبير من قضايا محكمة أمن الدولة. احنا بالقانون 2016 كنا حاطين عقوبة الأشغال المؤقتة حد الأدنى. أشغال مؤقتة تقدر أنت كقاضي تنزل فيها لسنة. أكثر هذه الجرائم شو هي؟ عبارة عن شخص بيعرف شخص بتعاطى معه، بيجي بتصل فيه بقول له والله بدي منك 10 ليرات، بدي منك 20 دينار، بدي منك 5 دنانير، حبة حبتين ثلاث، بنمسك بتقدم للمحاكمة. أصبح فيها هنا القاعدة الأساسية المتبعة في محكمة أمن الدولة واللي موجودة في النص، استلام وتسليم. أنا سلمتك قطعة بخمس دنانير، أنا سلمتك قطعة بعشر دنانير، والأصل بكون أنا وياك أصلا نتعاطى مع بعض. لما تعدل القانون بدل ما تكون أشغال مؤقتة عقوب تنزل لسنة صارت لا تقل عن 5 سنوات. هسا القاضي شو بيقدر ينزل فيها؟ لا يشيل الثلث، بصفي عنده 40 شهر. فعشان أنا واحد أعطى واحد قطعة بعشر دنانير أو 5 دنانير وما في تكرار، لأنه الأصل في الترويج امتهان العمل، يعني بصير هذا
2: مهنة.
3: بصير يعني أنا الآن بعت معك سيارة أنت، أجا واحد قال لك والله بدي أعطيك 200 دينار أرباح وبعتها، هل أنت تاجر سيارات؟
2: لا.
3: مش لأنك لا تمتهن هذا العمل. هنا بالتطبيق العملي لهاي النص، وهو النص يعني فرض نفسه على القضاء وعلى الجهات الأمنية. الآن أنا أعطيت واحد قطعة بخمس ليرات، جوز أنا والله أكون جوز معي بدي أشتري سندويش، معيش مصاري، عندي 5 حبات، أعطي واحد 3 حبات بدينارين عشان أشتري سندويشة. إذا تم استلام وتسليم وثبت عليه الاستلام، هذا الاستلام والتسليم بينحكم 40 شهر الحد الأدنى.
2: الحد الأدنى.
3: وفي الحد الأعلى معك 20 سنة. وبالتالي أصبح دمار على الشباب. تطبيق القانون ألحق ضرر كبير بهذه الفئة من الشباب، وألحق ضرر كبير بالدولة، لأنه أنت كمان هذا نفقات وجوده في السجن على الدولة كل شهر قريب من 900 إلى 1000 دينار. وبالتالي الدولة بتدفع عليه برضو 40,000 دينار. 40,000 دينار أنت بتشغل فيه 3 عاطلين على العمل. فالتعديل هذا كان غير، بصراحة مش بغير مكانه. المفروض إن ظلت العقوبة على من يقوم بتسليم المواد المخدرة اللي أشغال المؤقتة، وإذا ثبت إنه في واحد موزع حقيقي يمتهن العمل يعني بيجي من التاجر وبيقطعها لأجزاء وبيبيع بالسوق، أعطيه 5 و6 و10 ما في مشكلة مفتوحة. لأن عملية معادلة المخدرات بتتم على 3 مراحل، عندك التاجر، عندك المتعاطي، وعندك الوسط اللي هو الموزع اللي بيأخذ من التاجر وبعطيه للمتعاطي. بس هاي مش لا ينطبق هذا الحكي على شخص بتعاطى معه 10 ليرات 20 ليرة ويجا أعطى واحد والله منهم بليرتين أو 3 أو 5. فهذا النص يعني يعتبر من النصوص مجحفة، وحقيقة هذا ألحق الضرر بكثير من شبابنا. ولأنه السجن مش بس موضوع أني أنا بحطه بالحبس، بحطه بالحبس، ما هو كثير من القضايا اللي كانت تعرض علينا بمحكمة من الدولة تجار مخدرات بيقول لك بإفات، والله أنا أثناء وجودي في السجن تعرفت على أشخاص وطلعنا وتاجرنا، يعني بتشعر أنها ما فيها تحقيق للردع العام والردع الخاص. 2 تكلفته على الدولة عالية. 3 في بعض الشباب إذا بتحطه السجن طيب زوجته وأولاده بتدمروا، وممكن برضه هم يعني ينتقلوا إلى مرحلة الإجرام. وبالتالي أنا الأصل أن يكون في تناسب ما بين الفعل وما بين العقوبة.
2: تمام.
3: يعني العقوبة لما انحطت كيف حط المشرع العالمي والعربي تناسب ما بين خطورة الفعل والفاعل. أنا بحدد العقوبة حسب الخطورة، خطورة الفاعل لارتكب الجريمة وخطورة الفعل. اللي بيصير الآن على أرض الواقع اللي بعطي ب10 وبعطي ب20 وبعطي ب30 صراحة لا يتناسب مع التطبيق العملي الموجود اللي هو سبب النص الموجود.
2: يعني اللي مثلا أبو الدينارين هذا وأبو 100,000 ممكن ينحكموا،
3: ما ممكن ينحكموا نفس العقوبة ممكن، لأنه
2: اليوم محكمة أمن الدولة بتأخذ في الاعتبار أنه موضوع هذا أول مرة أو ثاني مرة، أو يعني
3: بالترويج ما في سيدي. بالترويج ما في، يعني أول مرة إذا ثبت عليه الترويج بده ينحكم أقل شيء 3 سنوات 4 شهور، وهو أصلا ممكن يكون أصلا بين متعاطين. مش ترويج حقيقي.
2: تمام.
3: الترويج هو من يمتهن العمل، بصير هذا العمل جزء من حياته، جزء من دخله الشخصي. يعني واحد الآن باع مرة ب5 ليرات، مش مثل واحد بيأخذ من تجار وبيجزئ وبيغلف وبيوزع وبيبيع لمجموعة أشخاص.
2: أنا هذا مقصدي بالضبط.
3: أنا مع أنه تشدد العقوبة إذا كان هو موزع حقيقي. يعني أنا إذا ثبت أنه هذا الشخص بيأخذ من التجار أو بيجي مخدرات بشكل أو آخر وبصير يوزعه على أشخاص كثير، وأنا بكون موزع. أما واحد زي ما حكيت لك باع مرة ب5 ليرات أو 10 ليرات أعطى واحد، وقد يكون صديقه وقد يكون صديقه على أرض الواقع، هذا اللي مش بلاحظه من القضايا. أجي أحكم أنا 3 سنوات 4 شهور فيها إجحاف كبير.
2: طيب اسمح لنا من نخرج لفاصل المستمعين ومشاهدين الكرام، فاصل قصير نتابع وبعدها ما تبقى من صالون حياة.
1: صالون حياة برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM. لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
1: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك. بانتظاركم.
2: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
3: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر، مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: صالون حياة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
2: حياكم الله من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام فيما تبقى من حلقة اليوم من برنامج صالون حياة مع رئيس محكمة أمن الدولة سابقا دكتور محمد العفيف. حياك الله دكتور محمد.
3: الله يسلمك.
2: نقطة مهمة كنا نتحدث عنها.
3: نعم.
2: ولابد أيضا من متابعتها فيما يخص، احنا بنحكي عن المنظومة التشريعية الخاصة بالمخدرات التي تحتاج ربما إلى مراجعة.
3: نعم.
2: في ضوء يعني وجود إشكاليات تطور ربما أيضا أساليب الاتجار والترويج، إذا في مادة أخرى فيها إشكالية.
3: نعم نعم سيدي. يعني سيدي هو أي قانون الأصل يكون العقوبات في النصوص الناظمة لهذا القانون تنسجم مع خطورة الفعل وخطورة الفعل.
2: صحيح.
3: والأصل هذا يكون مطبق في قانون المخدرات اللي معمول فيه في الوقت الحالي. طبعا احنا حكينا عن جريمة اللي هي الترويج. الآن خلينا نشوف مادة ثانية من نفس القانون اللي هي المادة 7 من هذا القانون، تتحدث عن تقديم مادة مخدرة أو مؤثر عقلي لشخص آخر لاستهلاكه دون أن يعلم الشخص الآخر بذلك. يعني مثلا بالترويج أنا باجي بعطي شخص بتعاطى مثلا حشيش، بعطيه كمية بعشر ليرات وبأخذ العشر ليرات.
2: صحيح.
3: عقوبتها لحد أدنى 5 سنوات. بينما أنا بالمادة هاي أنا ممكن أعطي شخص مادة مخدرة، ممكن هيروين، ممكن كريستال، ممكن أي نوع من أنواع المخدرات لشخص ما بتعاطى أصلا
2: وهو مش عارف.
3: يعني شخص محترم، شخص نظيف جسمه، بعطيه مادة، ممكن أعطيه هيروين، ممكن أعطيه كوكايين وهو ما بيعرف المادة ولا عنده علم عنها، وبالتالي أنا أخلق منه بدل ما يكون إنسان سوي أخلق منه إنسان مدمن. شوف المفارقة بالنصوص، هناك أقل خطورة، هناك أقل خطورة. المشرع شو حط لها عقوبة؟ حط لها عقوبة لا تقل عن 5 سنوات. هنا أنا بدي أدمر إنسان بريء.
2: 5 سنوات.
3: هناك لا تقل عن 5. هنا أنا بدي أدمر إنسان بريء. يعني أكثر خطورة. هناك بتعاطى، أنا بعطي لواحد متعاطي.
2: صحيح.
3: هنا أنا بعطي لواحد ما عندوش علم عن المخدرات نهائيا، جسمه نظيف ورجل محترم، بجوز يكون قاضي، بجوز يكون مهندس، بجوز يكون طبيب، بجوز يكون إعلامي، بجوز يكون كذا. بعطيه مادة بدمره من خلالها عشان يستهلكها، ممكن يستهلكها يتعطاها، ممكن يستهلك يعطيها لشخص آخر. حط العقوبة هنا المشرع قديش؟ الأشغال المؤقتة هي 3 سنوات، مع أنه هاي الجريمة أخطر من جريمة.
2: صحيح.
3: اللي هي الترويج اللي هي تسليم شخص ب10 أو ب15 أو ب20 دينار وهذا الشخص أيضا بتعاطى. هاي المفارقات بين النصوص. ايضا في اذا بتلاحظ راح بالمادة 8 حكى عن التوريط، في جريمة اسمها يطلق عليها جريمة التوريط. التوريط اني انا اجي احط بسيارتك كمية مواد مخدرة او بيتك او مكتبك عشان اورطك بقضية. ماشي. هاي اكثر خطورة من الجريمتين السابقات، اكثر خطورة من الجريمتين السابقات. هلا احيانا بصير بين الاصول والفروع من باب الخلافات، قول هاي لها حالة خاصة فيها. يعني لأنها فيها جانب عائلي، بس لما بصير بين أشخاص مختلفين بيختلفوا عمال، بيختلفوا على أمور معينة، هاي جريمة ذات خطورة عالية.
2: صحيح.
3: أنا بدي أورط واحد ملوش علاقة بالمخدرات بجريمة قد تصل عقوبتها سنوات طويلة. المشرع شو حط لها عقوبة؟ لا تقل عن 2، يعني بقدر أنزل فيها أنا لقديش لشهر. وبالتالي من خلال هاي النصوص اللي حكيناها بتشعر إنه النصوص غير متناغمة، غير منسجمة، مخالفة لقاعدة ذهبية من قواعد القانون الجنائي إنه العقوبة يتم تحديدها حسب خطورة الفعل والفاعل.
2: كم كانت هذه أنتوا في المفترض في
3: القانون القديم كان 5 سنوات.
2: 5 سنوات.
3: 5 سنوات.
2: الآن سنتين.
3: تقدر تنزلها شهر، شهرين، 3. اللي هو أنا بالمادة 7 اللي بقدر أعطيك أنت مادة وأنت ما بتعرف عنها ممكن تصير مدمن من وراها، حط عقوبتها 3

0: هذا بحسب التسلسل اللي وارد في قانون المخدرات. هسه في برضو يعني بدي أعطيك هي حالات كثير
1: أنا بدي
0: وردت في القانون بس أنا بدي أختصرهم شوي لأن الوقت ضيق. هسه المادة 10 من القانون تتحدث عن المستحضرات ماشي. مادة 10 المشرع الصياغة فيها بطريقتين على نفس الموضوع وعلى نفس المادة وعلى نفس الفعل وبعقوبتين مختلفات.
1: يا سلام.
0: شوف هون شو بقول لك فقرة ألف. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من جلب أنتج استورى صدر خزن نقل أخرج من أي من المستحضرات في غير حالات لا تقل عقوبته عن سنة. يعني حازها أحرزها سلمها استلمها الحد الأدنى قديش؟ لا تزيد العقوبة
1: عن سنة.
0: عن سنة. رجع بالفقرة باء شو بيحكي النص؟ بيقول لك لا يعاقب بالحبس لا تقل عن 6 أشهر كل من حاز أحرز سلم تسلم أو تعامل. بيتعامل بالمخدرات تشمل كل الصور اللي صحيح. موجودة فوق واللي موجودة في البند باء. طيب فوق حتى لا تقل عن سنة. هون لا تزيد عن سنة. هون حط المشرع حط لها عقوبة لا تزيد عن 6 أشهر. طيب الآن ما هي نفس الفعل كلمة تعامل اللي وردت في فقرة باء تشمل كل أشكال اللي وردت في فقرة ألف
1: صحيح.
0: والحيازي والإحراز أصلا تشمل كل أشكال التعامل بالمواد المخدرة. طيب كقاضي أنا أجتني قضية أطبق عليه لا تزيد عن سنة ولا أطبق عليه لا تزيد عن 6 شهور؟ فبرضو هذا خلل تشريعي. وهذا يوجد هذا الخلل موجود في النصوص السابقة اللي أنا ذكرتها وفي بعض النصوص اللاحقة. وبالتالي قانون المخدرات بالذات بصراحة قانون أنا يعني إلي تحفظ شديد عليه وهذا حكينا فيه في أكثر من مكان. وأنا بستغرب كيف تم صياغة هاي النصوص القانونية بهذه الطريقة لأنه بحطت القاضي في حرج. القاضي بالنتيجة محكمة أمن الدولة وقضاة محكمة أمن الدولة على درجة عالية من الاحتراف لكن هو أمامه نص
1: قانوني
0: مضطر هو يتعامل مع نص قانوني. وأحيانا القاضي سواء محكمة أمن الدولة أو غيره قد يتعامل مع نص قانوني هو مش مقتنع فيه وبالتالي لابد من تعديل هذه النصوص لأنه هاي النصوص حقيقة أنا أجزم أنها ألحق الضرر ببعض الشباب وخاصة مسألة الترويج والتوزيع. شباب لسه في منهم جامعيين في منهم مقتبل العمر في منهم بداية عملهم ووظيفتهم على بيع بخمسة. أنا ضد طبعا البيع يعني أنا معي تحاكم اللي بيع أنا معي تحاكم كل من يتعامل بالمواد المخدرة. هذا ليس من باب التبرير لهم لكن بده يكون في تناسب ما بين الفعل وما بين العقوبة.
1: صحيح.
0: يعني واحد باع ب5 ليرات أو 10 ليرات وبتلاقيه مش بيع حقيقي تلاقيه هو بعطي صديقه أكثرهم أكثر الحالات. اثنين أحيانا بيعتمدوا كمان على موضوع الرسائل الإلكترونية إنه صار تسليم واستلام من خلال رسائل. ما هو المشكلة بالرسائل الإلكترونية كمان ما يعني فيه تحفظ على مشروعيتها لأنه فيها هكر فيها تلاعب فيها تغيير فيها كذا. فهي بس بالنتيجة إحنا لازم يتم إعادة النظر في هذه النصوص وبالنتيجة نصل إلى قانون عصري قانون متناغم منسجم تدرج في أن يكون هناك تدرج في العقوبة. وين في خطورة شدد العقوبة وين أقل خطورة يكون العقوبة أقل.
1: هذا الأمر اليوم يمكن منوط أيضا بمجلس النواب أنه
0: طبعًا
1: يعني يلتفت
0: طبعًا
1: إلى
0: طبعًا
1: وأتمنى أنه اليوم يعني تصل هذه الرسائل إلى يعني المعنيين بهذا الأمر. خليني يعني الوقت مر بشكل سريع لازم أروح على عقوبة الإعدام. أسألك بشكل سريع عن الواقع القانوني لعقوبة الإعدام في الأردن وما هي أبرز الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام.
0: سيدي عقوبة الإعدام يعني هي كعقوبة إعدام ما عليها مشكلة. هاي عقوبة موجودة في الديانات السماوية في الديانة المسيحية وفي الديانة اليهودية وفي الديانة الإسلامية.
1: تمام.
0: فما أقدرش أجي أقول أنه أنا شو رأيي بالديانة بالعقوبة نفسها أن هل مع وجود العقوبة من عدمه كعقوبة.
1: صحيح.
0: أنا بجوز بختلف رأيي بمواضيع شوي تتعلق ما قبل تطبيق العقوبة وما بعد تطبيق العقوبة. يعني مسألة مهمة جدا تعرف أنت عقوبة الإعدام يعني ما فيش عقوبة بعد عقوبة الإعدام.
1: صحيح.
0: وبالتالي أنا مع الجانب المؤيد أن يكون من هيئة المحكمة التي تحكم بقضية قد تؤدي إلى عقوبة الإعدام أن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص. يعني يجب أن يكون القضاء اللي بتصدوا للجرائم اللي فيها أحكام إعدام

0: الدموية كثيرة طبعا، في إجرام من الدول الخارجي، في جرائم في جزء من جرائم من الدول الداخلي، في جريمة القتل، في جرائم وردت في قانون حماية أسرار وثائق الدولة. أن يكون على درجة عالية من الخبرة، احنا الحمد لله كل قضاتنا ممتازين، والقضاء عندنا بجوز أنظمتنا القضائية من أفضل الأنظمة القضائية في المنطقة وبجوز في العالم، لكن المسألة مسألة خبرة. يعني أنت الآن خبير في مسألة معينة، قاضي ثاني بيكون خبير في قضايا حقوقية، قاضي بيكون خبير بقضايا عسكرية، في قاضي خبير بالملكية الفكرية. فأنا وجهة نظري من يحكم بعقوبة الإعدام أو ينظر قضية قد تؤدي إلى عقوبة الإعدام أن يكون على درجة عالية من الخبرة والكفاءة في هذا التخصص، ولا هم خبراء بكل شيء في هذا التخصص، لأن العقوبة قاسية جدا. الآن ما بعد تنفيذ العقوبة في اتجاهات مختلفة صراحة، انه في اتجاه مع التنفيذ المباشر، في اتجاه مع عدم التنفيذ، في اتجاه مع الارجاء تنفيذ العقوبة. الان في جانب بيقول لك والله العقوبة يجب ان تنفذ بشكل مباشر. طبعا بشكل مباشر انا بجوز إلي تحفظ عليه، السبب منطقي وناتج عن دراسات تمت في دول مختلفة في العالم، منها امريكا تم إعدام بعض الأشخاص، وبعد إعدام بعض الأشخاص تبين الفعل الحقيقي. يعني تبين الفعل الحقيقي بعد الإعدام، وبالتالي هون أصبح مش إعدام قانوني، هون أصبح قتل غير مشروع. ينقلب من أني أنا والله الإعدام هو قتل مشروع، إزهاق روح إنسان. على فكرة إعدام هي أصلها تركي تعني العقوبة، كلمة الإعدام. الآن أنا يعني في جانب بيقول لك تأييد التنفيذ المباشر، أنا مع التراخي في التنفيذ، مع التراخي في التنفيذ مش لمدة طويلة جدا، يعني بآخرها سنتين ثلاثة، لأنه قد يظهر مثلا الفاعل الحقيقي للجريمة، وهذا حصل في عدة دول وأثبتت الدراسات هذا الأمر. هسه في جانب ضد تنفيذ عقوبة الإعدام نهائيا، يعني هذا أنا بالجانب بقول مش جانب صحيح، لأنه برضو هاي عقوبة وردت في التشريعات، وردت في الدينات السماوية. في رأي ثالث بقول لك احكم ولا تنفذ، بسموه النفق المظلم، يعني احكموا بعقوبة الإعدام ولا تنفذ. لا، أنا مع التنفيذ، ولكن يجب أن يتراخى التنفيذ، يعني يتم تأجيل التنفيذ مدة زمنية معقولة منطقية، لأنه قد تظهر أحداث جديدة، قد تظهر وقائع جديدة، قد يظهر أحياناً إعادة المحاكمة. يا سيدي ممكن عندك يظهر حدث جديد أو شاهد جديد يتقدم للمحكمة تعيد المحاكمة يثبت براءته.
1: لكن في اليوم يمكن في جرائم منها واضحة، يعني ما فيها لبس ولا شيء، وهو معترف وشهود موجودين وكل شيء،
0: هذا بيعود للقاضي الموضوع. يعني القضايا واضحة واضحة، قضاتنا متمكنين متمكنين، بس برضو في كثير قضايا هي أعيدت محاكمات قضايا كثير بأشياء كثير، مش شرط عقوبة الإعدام هي وغيرها، وبعد ما كان محكوم أشخاص ثبت براءتهم بعد إعادة المحاكمة، لأنه برضو إعادة المحاكمة هي طريق قانوني
1: صحيح.
0: بدول معينة ثبت في ناس انحكموا بعقوبة الإعدام، وبعد ما أعدم تبين الفعل الحقيقي. فأنا مع كضمانة أنا مع التأجيل المؤقت لا سنة سنتين ثلاثة، بيكون الأمور استقرت واتضحت بشكل أكبر. ممتاز. إلا في بعض القضايا مثلا زي قضية اللي صارت بالأخير، قضية اللي قتل ثلاثة من المخدرات، هاي قضية واضحة، قضية محسومة. يعني
1: أنا أقصد في قضايا كهذه بتكون
0: لا، هاي قضية بصراحة أنا مع التنفيذ، لأنه الجريمة بشعة جدا. يعني إدارة مكافحة المخدرات جمع موظفين بيقوم بعمله، يجي واحد مثلا يطلق النار يقتل اثنين ثلاثة، يعني مسألة مصيبة، مسألة خطيرة جدا
1: صحيح.
0: فهنا أنا بجوز في لها مبرر أكبر أنه التنفيذ المباشر، بس بشكل عام أنا بحكي أنا مع التراخي شوي في التنفيذ.
1: جميل. كيف تنفذ عقوبة الإعدام وفقا للتشريعات؟
0: عقوبة الإعدام ما إلها يعني منصوص عليها، إلها إجراءات معينة، رئيس النيابات برفعها معالي وزير العدل. طبعا بده يكون أول شيء الحكم يتسلم بالدرجة القطعية
1: صحيح،
0: محكمة التمييز، لأنه كل القضايا اللي محكوم فيها بعقوبة الإعدام كلها تميز حكما، سواء أنه المحكوم ميز ولا ما ميز، هي تميز إلى محكمة التمييز حكما. ماشي. بعد ما يصدر فيها قرار قطعي من محكمة التمييز، رئيس النيابات العامة برفع لها معالي وزير العدل، وزير العدل بكتب يعني بيبين موجباتها وأسبابها وحط وجهة نظره فيها، برفعوها لرئيس الوزراء، رئيس الوزراء بعرضها على مجلس الوزراء، بعدين تعرض على جلالة الملك المعظم.
1: ثم بعد ذلك
0: إذا سيدنا وافق على التنفيذ وصدرت الإرادة فيها بتنفيذ العقوبة بيتم تنفيذ العقوبة.
1: يتم بالتنفيذ مباشرة بعد
0: مباشرة
1: الإرادة.
0: نعم. يعني لها مدد معينة بتكون لها أسباب معينة بس هي بيكون التنفيذ بعد الإرادة الملكية السامية.
1: طيب هل اليوم دكتور محمد ترى أن عقوبة الإعدام تحقق الردع العام والخاص ولا اليوم فعاليتها ما زالت محل نقاش؟
0: سيدي هاي بمحل دراسة وبحاجة لدراسة. أنا متى بقول عقوبة الإعدام حققت المطلوب منها؟ بدك تعمل دراسة على نقطتين، عدد المجرمين وعدد الجرائم. إذا تبين من خلال تنفيذ عقوبة الإعدام أنه في تراجع بعدد المجرمين وعدد الجرائم بتكون عقوبة الإعدام حققت الردع العام والخاص. إذا تبين أنه ما في، يعني مصر الدراسات اللي تمت في مصر، أنا بدي أحكي لك بصراحة، الدراسات اللي تمت في مصر تبين أنه طبق عقوبة الإعدام بس ما زال المجرمين والجريمة في ازدياد، لأنه هي مرتبطة بأشياء كثير، مرتبطة بأسباب اقتصادية واجتماعية وعقائدية وكثير أشياء مرتبطة فيها.
1: كل دولة تختلف عن الأخرى.
0: كل دولة تختلف عن الثانية.
1: يعني بدي أشكرك، حصة قانونية اليوم كانت معنا وداهمنا الوقت، ما زال لدي الكثير من المحاور لكن مع الأسف الشديد انتهى وقتي. بدي أشكرك على وجودك معنا.
0: شكرا.
1: رئيس محكمة أمن الدولة السابق الدكتور محمد العفيف، شكرا جزيلا لوجودك معنا. شكرا لكم أنتم أيضا مستمعينا ومشاهدينا الكرام على طيبي وكرم المتابعة. هذه تحية فريق العمل، في أمان الله.
2: صالون حياة. صالون حياة مع محمد سلامة.
3: صالون حياة برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شول، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين. بكل بيت موجودين عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: بكل دار.
1: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545539.
2: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها للقرب من الدوريات الخارجية 06-534-3991-1.
3: منخفض قطبي بعز الصيف، جاي عن أردن شهادة.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا الكرام من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، مع آيات الله نقف هذه الدقائق مع الآية 17 بعد 200 من سورة البقرة، وذلك قوله تعالى بالفعل المضارع يسألونك، استحضارا للسؤال. يسألونك أي الرسول صلى الله عليه وسلم في الخطاب لنبينا عليه أزكى الصلوات عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني ما شهر حرام ما فيش يعني قتال، لكن قل قتال فيه كبير، كبيرا من الكبائر، وليس القتال كبير بمعنى الواسع، بمعنه كبيرة من الكبائر، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله من أكبر عند الله. إذن إذا حد أرادني أن يفتنني عن ديني أقاتله، وإن كان أصل القتال كبير عند الله عز وجل، لكن متى اعتدي علي يجب أن أرد العدوان ولا أقف مكتوف اليدين، وإخراج أهله منه أكبر عند الله. يعني تبدأ توازن ما بين هذا وهذا، والفتنة أكبر من القتل، يعني الفتنة عن الدين أخطر من القتل. إذا عذبت واحد حتى ارتد عن دينه فمن فعلها مجرم بلا حدود، والفتنة أي عن دين الشخص ليرجع كافرا أكبر عند الله عز وجل من القتل. يعني أنت قد تقتل من يريدون أن ينتهك حرمة دينك، تقاتلهم وتقتل منهم، هو أراد أن يفتنك عن دينك، فعله خطيئة أكبر وجريمة أكبر. ولا يزالون يقاتلونكم، يا الله الكلمة توزن بالذهب والله، ولا يزالون استمرارية، يعني الآن غزة فوق 15 شهر، 16 شهر، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إذا المسألة مش مسألة احتلال الأرض فقط، إنما المسألة أن يخرجوكم من هذا الإسلام، لأنه إن تغلبوا عليكم والله لن يتركوا لكم لا إسلاما ولا دينا ولا مساجد ولا صلوات حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. من استطاعوا أن يردوه عن دينه بشيء من الضغط أو بشيء من الإغراء، يعني بعض الناس قد ينضغط فيستسلم، والبعض قد يشترى بالمال أو يعني بمركز يوعد به فترخص نفسه ويبيعها لهؤلاء. ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، كل ما سبق من أعمالهم مشطوب ملغى لا أجر له. حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، في الدنيا حبوط وفي الآخرة أيضا حبوط. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا ويلتا على هذا النوع من العذاب، نسأل الله السلامة. إذن من فعل هذا ترتد عن دينه واشتري مثلا فهو صاحب النار، من أصحاب النار، بمعنى ما قاله ختام الآية هم فيها خالدون، أي معنى أصحاب النار هم فيها خالدون. الخلود لو كنا تريليونز من السنين بسيطة، لكنه أكثر من هذا بكثير جدا، خلود لا نهائي، نسأل الله السلامة. وعند الآية 18 نواصل حديث سريعا، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. لاحظوا لي رسم كلمة رحمة، جاءت بالتاء المفتوحة مش بالتاء المضمومة، التاء المغلقة رحمة محدودة، لكن يرجون رحمة بهذه التاء المفتوحة لتدل على رحمة مفتوحة أيضا، أي واسعة شاملة، واسعة لكل من يعني سلك طريق الهداية والإيمان. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. سبحانه يعني هذا الإله الغفور الرحيم، هم يرجون رحمته. أسأل الله تعالى أن يجعلنا في رحمته يا رب العالمين. معنا 19 بعد 200 نلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله. حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
2: مدارس تزكية

بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 13 بعد 100.
1: كتاب الوصايا، باب الوصايا، الحديث 1204. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. الحديث 1205. عن عمرو بن الحارث ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي جويرية بنت الحارث قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. الحديث 1206. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه سئل: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى؟ فقال: لا. فقيل له: كيف كتب على الناس الوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله. باب الصدقة عند الموت، الحديث 1207. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح حريص، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب، الحديث 1208. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، ويا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. باب ومال الوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته، الحديث 1209. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن أباه تصدق بمال له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقال له ثمغ، وكان نخلا، فقال عمر: يا رسول الله، إني استفدت مالا وهو عندي نفيس، فأردت أن أتصدق به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره، فتصدق به عمر، فصدقته ذلك في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل ولذي القربى، ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف أو يوكل صديقه غير متمول به. باب قول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، الحديث 1210. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. باب نفقة القيم للوقف، الحديث 1211. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. باب إذا وقف أرضا أو بئرا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين. الحديث 1212 عن عثمان رضي الله عنه أنه قال حين حوصر: أنشدكم الله ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفر رومة فله الجنة، فحفرتها، ألستم تعلمون أنه قال: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزتهم، قال: فصدقوه بما قال. باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، إلى قوله: والله لا يهدي القوم الفاسقين. الحديث 1213 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدما بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا من ذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وجد الجام بمكة فقالوا: ابتعناه من تميم وعدي، فقام رجلان من أوليائه فحلفا: لشهادتنا أحق من شهادتهما، وإن الجام لصاحبهم. قال: وفيهم نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

أحلى حياة في طاعة الله. استوديو التحليل.

0: Spiel.
1: السلام عليكم. يشكل اكتساب الأحكام القضائية الدرجة القطعية بحق أعضاء مجلس النواب محطة دستورية وقانونية دقيقة تتجاوز شخص النائب لتلامس طبيعة العلاقة بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية وحدود الحصانة البرلمانية وآليات تطبيق أحكام الدستور. ويأتي ذلك بعد اكتساب الحكم الصادر بحق النائب حسن الرياطي بالحبس لمدة عامين الدرجة القطعية، ما أعاد فتح النقاش حول الآثار القانونية المترتبة على هذا الحكم، وما إذا كانت عضويته في مجلس النواب تسقط حكما بمجرد اكتساب الحكم القطعية، أم أن هناك إجراءات دستورية وبرلمانية يجب استكمالها. كما يطرح الملف عدة تساؤلات بشأن تأجيل تنفيذ العقوبة أو وقفها ومدى تأثير ذلك على المركز القانوني للنائب، إلى جانب انعكاسات هذه القضية على صورة المؤسسة التشريعية وثقة الشارع بأداء مجلس النواب. أهلا بكم عبر أثير إذاعة حياة FM في برنامج استديو التحليل، معكم من الهندسة الإذاعية محمود فتحي، ومن تلفزيون حياة عبد الله حسن، من الإعداد والمتابعة رامي عيسى، ومن التقديم محمد رياض. أرحب بداية بالنائب السابق شادي فريج. إذن الاتصال ليس جاهزا، والحديث إذن عن هذه القضية في مجلس النواب وتحت قبة البرلمان، والتي على إثرها صدر هذا القرار وهذا الحكم بالدرجة القطعية بالحبس لمدة عامين للنائب حسن أرياطي. وبالتأكيد الحديث الآن عن تبعات هذا القرار والمتابعة من الناحية القانونية والناحية القضائية. إذا نرحب الآن بعضو مجلس النواب سابقا شادي فريج، مرحبا بك معنا سيد شادي، لنفهم أكثر عن طبيعة هذه الحادثة، ما الذي جرى وصدر على إثره هذا القرار بحق النائب حسن أرياطي.
2: مساء الخير أخي محمد.
1: مساء الخير.
2: تشرفت بسماع صوتك، وبحب أشكرك لاهتمامك بالموضوع اللي هو شغل رأي العام لمدة 4 سنوات ونصف.
1: أهلا وسهلا.
2: وبحب كمان أوجه شكر للمستمعين الكرام. يا سيدي، زي ما بعرف المستمعين والرأي العام، حدثت مشكلة قبل 4 سنوات ونصف بالمجلس السابق، المجلس 19، كنت نائب فيه أنا. فتم الاعتداء علي من قبل النائب حسن الرياطي، وتم كذلك اتهامي بشتم الذات الإلهية، ويعني تصرفات منه يعني أذت سمعة المجلس، وعمل مسيرات في شوارع العقبة وكأنه معتدي على عدو للدولة أو عدو للإنسانية. فبدايتها ما كان في أي مبادرات للصلح، فيعني شعرنا أنه الأمور تصل إلى باب مغلق، فتوجهنا للقضاء. القضاء هو الفيصل والذي نحترمه، ودائما يعني ينصف الناس ويعطيها حقها.
1: طيب الآن صدر القرار
2: القضية منذ 4 سنوات ونصف. سبب التأخير لأنه يوجد دورات استثنائية أو دورة عادية أو غير عادية، فأثناءها بيكون لدى النائب حصانة توقف في الإجراءات القانونية، فهذا هو سبب التأخير. الحمد لله، قبل تقريبا 10 أيام طلع قرار اللي تفضلت فيه بحبس النائب زميلنا لمدة 2 سنين. وغرامة يعني مادية بقيمة أعتقد 20,000 دينار، ومحامي زميلنا.
1: كيف استقبلت هذا القرار، هذا الحكم القطعي سعادة النائب؟
2: لا، احنا بنحكي عن قبل 10 أيام اللي هو القرار. القرار اللي صدر من المحكمة. فتوجه المحامي تبع الزميل إلى محكمة الاستئناف واستأنف القرار. نعم. كان رد محكمة الاستئناف برد الاستئناف بتاريخ 9/7 اللي هو يوم الخميس، وهذا ما يسبق اللي هو ابتداء الدورة الاستثنائية اللي هي بدأت أمس.
1: لهذا التركيز على هذا التاريخ 9/7
2: عشان تكون الأمور يعني واضحة ودستورية. هي لو صدرت اليوم يعني بدها تنتظر لانتهاء الدورة الاستثنائية، ولكن هو صدر القرار بتاريخ 9/7.
1: نعم.
2: وجميع القانونيين تحدثت معهم وأخبروني بأنه عضويته تسقط حكما، لأنه كان التاريخ قبل انعقاد الدورة، وكان تاريخ الحكم قبل انعقاد الدورة، وردوا استثنائيا، وما في محكمة بعد هيك، يعني هو قرار قطعي حبس سنتين.
1: طيب إذا تكرمت ابقى معنا.
2: أضيف عليك يعني عادة هذه القضايا لا توجه لمحكمة التمييز لأنها جنحة.
1: تمام. إذا تكرمت ابقى معنا يعني نتأكد نفهم أكثر نقطة سقوط أو إسقاط العضوية، ونرحب أيضا بأستاذ القانون العام الدكتور معاذ أبو دلو. دكتور بعد التحية، هل بالفعل تسقط العضوية لأن القرار والحكم القطعي صدر قبل بدء الدورة الاستثنائية؟
0: مساء الخير لك.
1: مساء الخير
0: محمد، ومساء الخير لإخوان المستمعين والمستمعات الأفاضل.
2: مساء الخير دكتور.
0: مساء الخير لك أخي.
2: كيفك أخي الكريم؟
0: حياك الله. هلا بي سيدي. هلا إحنا يجب أن نبحث في مشروعية القرار من حيث أن هذا الحكم القضائي أصبح باتا ونهائيا وملزما ومكتسب الدرجة القطعية بالأمر المقضي به تماما، أم هناك في طرق للطعن غير العادية؟ بالطرق الطعن العادية هذا الحكم القضائي أصبح باتا ونهائيا وملزما لأطرافه وللكافة.
1: نعم.
0: ولكن هناك طرق غير عادية للطعن ممكن أن يسلكها المحكوم عليه أو المشتكى عليه، كون أنها جنحة فهي مشتكى عليه الشخص المشتكى عليه. نحن اليوم نتحدث، إذا تحدثنا دستوريا استنادا للمادة 75 من الدستور، هي يفقد أحد أعضاء السلطة التشريعية في غرفته في غرفتيه الأعيان والنواب استنادا للمادة 75 على واحد على دال من كان محكوما عليه بالحبس مدة تزيد عن سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعفى عنه، استنادا للحكم الصادر لمدته القاضي بمدة الحبس لمدة سنتين، فهناك حكما هنا أحد الشروط اكتسبت لأن يفقد العضو مجلس النواب عضويته في المجلس. أما بخصوص الدورات الدستور الأردني لم يحدد إذا كان هناك في دورة عادية أم دورة

0: هناك شغور لمحل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاء أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب يملأ محله إذا كان عينا طبعا بإرادة بجلالة إرادة الملكية الثانية بتعيينه من قبل الملك. أما إذا كان نائبا يقوم المجلس بإشعار الهيئة المستقلة خلال 30 يوما من شغور محل العضو ويملأ محله وفق أحكام القانون الانتخاب خلال 60 يوم. استنادا هنا بنرجع لقانون الانتخاب إذ كان على الدائرة المحلية العضو الذي حصل على الأصوات التالية له من نفس القائمة، وإذا كان من قائمة وطنية حسب الأمور الموجبة في القائمة الوطنية. لذلك يحكم هذا النص المادة 88 من الدستور و75 من الدستور و291 من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة 57 من قانون الانتخاب رقم 4 لسنة 2022.
1: جميل. طيب اسمحوا لي ايضا ان ارحب معنا بالصحفي المختص في الشان البرلماني جهاد المنسي. استاذ جهاد، بعد التحيه، هل تعتبر قضيه النائب حسن الرياطي وايضا النائب السابق شادي فريج سابقه برلمانيه ام حدث في الحياه البرلمانيه الاردنيه ان شهدنا حالات مماثله في مرات سابقه؟
2: لا يعني هي مش سابقه، يعني المجلس هذا يعني حل، يعني انفصل احد النواب أو يعني إسقاط عضوية أحد النواب وحل مكانه زميله في القائمة. نعم. يعني هي عمليا مش سابقة. أيضا كمان يعني في قضايا مشابهة على مر البرلمانات المختلفة، يعني هي مش أول مرة أو أعتقد مش هتكون آخر مرة لأنه الحياة ماشية. هذا بداية. ثانيا يعني هي عمليا إسقاط عضوية، يعني هي مش فصل إسقاط عضوي لأنه قرار المحكمة قرار قطعي، وقرار القطعي هو قرار يشعر فيه مجلس النواب، ومجلس النواب يقوم بدوره بإبلاغ الهيئة المستقلة، والهيئة المستقلة خلال 30 يوم بتبلغ مجلس النواب باسم النائب الذي يليه في القائمة المحلية التي يتبع لها إن كان هذا النائب مستوفي الشروط. وطبيعة الحال يعني في النقطة الأساسية أنه هذا يتطلب أن تصدر إرادة ملكية إذا كان هذا النائب الذي سيليه أو سيخلفه سيقوم بأداء القسم الدستوري خلال الدورة الحالية، فهذا يتطلب أن يكون هناك إرادة ملكية سامية بإدراج القسم الدستوري للنائب الجديد على جدول أعمال الدورة الاستثنائية الحالية. أما إذا تم فض الدورة الاستثنائية وقبل ما يكون تتم استوفاء كل هذه القضايا، فمعنى ذلك أن القسم الدستوري سيرحل إلى الدورة العادية التي ستعقد في شهر 10 من الحالي.
1: نعم. طيب نود أيضا التنويه بما أن الحديث مع كافة الأطراف إلى أن فريق الإعداد تواصل الآن مع النائب حسن الرياطي تحت الهواء، وبالتالي رفض الحديث حول مجريات القضية في الوقت الحالي. أعود إليك سيد شادي فريج، ما هو شعورك الآن حيال صدور هذا القرار القطعي؟ أيضا ما هي رسالة سعادة شادي فريج للقاعدة الانتخابية إن صح التعبير ومن كان محيطا بك في أثناء حدوث ووقوع هذه الحادثة؟
3: يا سيدي، أثناء حدوث هذه الحادثة أنا تضررت جسديا ومعنويا ونفسيا.
1: نعم.
3: أما بالنسبة لشعوري الآن يعني هو ليس شعور، إنما هو قرار محكمة نمثل له ونحترمه ومشينا بالطرق القانونية لأخذ كل واحد حقه. وأنا اليوم بفضل الله تعالى القضاء أنصفني من أول شيء بالاعتداء علي، وثانيا برأني يعني من شتم الذات الإلهية، وهذا القانون. يعني لا أنا يعني مشاعري إنها يعني فرحان ولا إني زعلان، يعني هم الجماعة فضلوا إنه نمشي بالطرق القانونية وإحنا كمان مشينا بالطرق القانونية، فهذا القانون الذي نحترمه خرج بالقرار القطعي بعد مروره بجميع القنوات القانونية.
1: واضح. كل الشكر لك على وجودك معنا على كل هذه التوضيحات عضو مجلس النواب سابقا شادي فريش، شكرا جزيلا. وأبقى معكما أستاذ جهاد ودكتور معاذ أبو دلو. دكتور معاذ، الحديث عن العضوية وماذا عن موقف مجلس النواب؟ هل يجب أن يكون هناك قرار من المجلس، إجماع من المجلس، تصويت أم ماذا؟ أم فقط العضوية تسقط بحكم الدستور؟
0: سيدي قبل الإجابة عن ذلك هناك

0: في طرق طعن غير عاديه ممكن ان يسلكها النائب الذي صدر قرار حكم بحقه
1: حتى بعد القرار القطعي.
0: نعم نستطيع. هناك طرق طعن غير عاديه تسمى في نظامنا القانوني الجزائي استنادا لقانون اصول المحاكمات الجزائيه في الماده 291 منه، يستطيع ان يقدم طلب الى وزير العدل. وزير العدل اذا اقتنع في مجريات هذا الطلب ان يقدم هذا الطلب الى رئيس النيابات العامه، يرسله وزير العدل الى رئيس النيابات العامه من اجل عرض ملف وأدوارة الدعوة على محكمة التمييز. في حال لم تكن محكمة التمييز قد نظرت هذا هذا هذا هذا هذه القضية، وطبعا هذه القضية هي جنحية تعني بأنه الحكم يعني الحكم يطعن فيه أمام محكمة الاستئناف أو محكمة البداية بالصفة الاستئنافية ويصبح قطعي من بعد مروره في طرق الطعن العادية. ولكن طرق الطعن الغير عادية هي وسيلة متاحة أمام الشخص الذي صدر قرار حكم قطعي بحقه في القضايا الجزائية، ويستطيع اليوم النائب الموجود في البرلمان الأردني أن يقدم هذا الطعن لعضو لوزير العدل. نعم. وزير العدل أن يعرض هذا الطلب أن يقدمه لرئيس النيابات العامة من أجل عرض الدعوة على محكمة التمييز. هذا أول أمر. من ناحية الدستورية، لا، حكما استنادا للدستور تسري عليه شروط المادة 88 بالإخبار. هي من خلال المحكمة تقوم بإرسال القرار لمجلس النواب، مجلس النواب يقوم بإبلاغ الهيئة المستقلة للانتخاب، والهيئة المستقلة للانتخاب تقوم بالإجراءات المتاحة إليها استنادا بإشعارها من خلال 30 يوم من شهور محل العضو، ويملأ محله استنادا للقانون الشخص الذي يليه في القائمة استنادا لنص المادة 57 من قانون الانتخاب رقم 4 لسنة 2022 قانون الانتخاب الأردني. ولكن حكما بموجب الدستور هو يفقد العضوية بموجب قرار الحكم المفسد بالدرجة القطعية، يعني أنه لا يحتم على مجلس النواب الاجتماع من أجل التصويت. هناك حكم قطعي ذات وقرارات المحاكم هي عنوان الحقيقة، ولا يجوز أن يكون هناك أي يعني فيتو بمواجهتي.
1: جميل. طيب أعود لك يا أستاذ جهاد المنسي، هذه القضايا بما أنها متكررة كما تفضلت، كيف تؤثر على صورة مجلس النواب أمام الشارع، ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية بتمثيل النيابي أيضا؟
2: نعم، يعني هو عمليا هي قضايا منظورة دائما، يعني احنا مش يعني هي مش متكررة بالمعنى المتكرر، يعني هذه قضية لها 4 سنين ونص تقريبا، يعني قضية من المجلس الماضي، والقضية اللي أشرنا إليها قضية النائب محمد الجراح هي قضية أيضا لها علاقة بالحزب، يعني مثل الحزب وما إلى ذلك. هلا يؤثر على الشارع؟ طبعا يؤثر على الشارع، لأنه مجلس النواب مرصود من قبل الشارع، مرصود بالاتجاه السلبي. يعني إحنا المشكلة مشكلتنا وين؟ مشكلتنا إنه إحنا نخلط ما بين المؤسسة وما بين الأفراد. يعني أنا مجلس النواب كمؤسسة وككيان أنا بحاجته، أنا كمواطن بحاجته، إنه هذا بيمثلني. يعني ليش بيمثلني في يعني الدولة؟ هي الدولة، شو مجلس نواب، مجلس أحيان، حكومة، ناس وبشر وشعب. هذا المجلس اللي بيمثلني، المجلس الوحيد اللي بيمثلني مجلس النواب. نعم. بس احنا بصير بعض الأحيان عندنا خلط بعض الأحيان يعني مؤذي، ما بين انك انا انتقد اداء الافراد في مجلس النواب وانا انتقد المؤسسة. أنا وياك وكنا نطمح إلى أنه يكون الأداء دائما وأبدا أداء قوي، أداء متميز، أداء يرتقي إلى مستوى الطموحات. الأفراد طبعا رح يتأثر، ولكن المؤسسة الأفراد دائما وأبدا وكمؤسسة تتعرض دوما إلى النقد في كل الاتجاهات، وهذا بعض الأحيان يفقد الثقة في المؤسسة، يفقدنا الثقة إن نروح على الانتخابات، يفقدنا الثقة بأشياء كثيرة. أنا أعتقد أن مجلس النواب عليه أن يصحح هذه النظرة أفرادا، أن يصحح هذه النظرة، أن يرتقي في الأداء، وهو أمام اختبار حقيقي. هذا الاختبار يتمثل في الدورة الاستثنائية. الدورة الاستثنائية عليها قانون مهم جدا، أو قانونين من القوى المهمة جدا، قانون البلديات أو الإدارة المحلية وقانون الملكية العقارية. إذا كان أداء مجلس النواب ممكن يقدم أداء إيجابي، إذا كانت أداء الأحزاب تحت القبة كانت اللي هي الكتل الحزبية إيجابية، ممكن يخلينا نقول يبيض صفحة ولو كانت جزئية في هذا الأداء. وإحنا أمام لسع سنتين، هذول السنتين طوال، يعني عند قادر مجلس النواب على أن يقدم الكثير في هذه السنتين. ولكن أيضا إحنا معنيين كمان، إحنا كمراقبين ومكتبين ومحللين وصحفيين وإعلاميين، إن إحنا نساعد مجلس النواب على ذلك. يعني واضح. أنا يعني النقد الدائم لمجلس النواب بهذا الشكل هو الأفراد نفسهم بفقد الثقة بحالهم، بفقد المجلس، الأفراد بفقد الثقة بحالهم، يقدر يشتغل. وبالتالي واحنا معنيين كمان ان نطلبهم انهم يرفعوا سقفهم، سقف التعامل مع القضايا، مع قضايا الفقر والبطاله. انا بديش، انا ما بقول له انه بدي يعمل 7 ودمت، انا بدي يتعامل مع قضايا الفقر والبطاله والفساد والمحسوبيه والواسطه وما الى ذلك بشكل ايجابي. اذا تعامل مع هذه القضايا بشكل ايجابي احنا بنقتل الامام.
1: واضح.
2: احنا قصتنا شو مشكلتنا؟ احنا مشكلتنا اداريه، احنا عندنا مشكله اداريه. اذا حلينا المشكله الاداريه احنا بنتقدم. احنا فكره الواسطه والمحسوبيه وانت من وين وانا من وين وهذه القصه، هذه
1: يعني وبالتالي يعني صوره يعني
2: نعم اذا حليناها بنحل كثير من القضايا.
1: وصلت الفكره. اشكرك كل الشكر الصحفي المختص في الشان البرلماني جهاد المنسي، وايضا شكرا للدكتور معاذ ابو دلو استاذ القانون العام. وارحب الان بالمدير التنفيذي في مركز الحياه راصد عمر النوايسه. مرحبا بك معنا سيد النوايسه. بعد صدور هذا القرار القطعي بحق النائب الرياضي، من هو النائب البديل؟ كيف ستسير الإجراءات، تتخذ الإجراءات ضمن الأطر القانونية؟
3: يعني وفقا للأطر القانونية وبعد اكتساب الحكم القضائي الصادر بحق النائب سابقا للدرجة القطعية، مجلس النواب سيعمل على مخاطبة الهيئة المستقلة للانتخابات بإفادة أن لدينا مقعد شاغر في مجلس النواب استنادا طبعا إلى القرار القضائي. الحقيقة أنه حسب نص قانون الانتخاب الأردني لعام 2022 فإن الذي يخلف النائب الرياضي هو النائب أو المرشح الذي كان يليه في القائمة الانتخابية اللي كان معه. هو كان مترشح على قائمة محلية في دائرة الدائرة المحلية على مستوى دائرة العقبة، وكان الذي يخلفه في الأصوات والذي يأتي خلفه بالأصوات الدكتور بكر الكساس، بيعتقد جاب رقم 5370 أو شيء مثل هيك، فهو الذي يكون خلف النائب الرياضي، وهو حسب نص القانون هو الذي سيقوم بملء المقعد الشاغر في مجلس النواب وفقا لقانون الانتخاب بعد مخاطبة مجلس النواب الهيئة المستقلة للانتخاب، والهيئة المستقلة تقدم هذا الاسم لمجلس النواب.
1: نعم. فيما يتعلق بموضوع الحصانة لنفهم أكثر وسادة المستمعين، الحصانة تتواجد أو تكون في يعني تغطية على النائب وعضو مجلس النواب أثناء انعقاد الدورة فقط، أليس كذلك؟
3: نعم. اليوم خلص مدام الحكم الجزاء القضائي الصادر عن المحكمة مباشرة برتب ما يسمى بالأثر الدستوري، يتمثل في إيش؟ في سقوط عضوية مجلس النواب للنائب، فبالتالي مباشرة يتم إسقاط الحصانة عنه وبتم إشغال هذا المقعد. مجرد ما تم إشغال هذا المقعد أو إشغاله مباشرة تسقط هذه الحصانة وتذهب الحصانة النيابية للنائب الذي يليه في القائمة الانتخابية وعدد الأصوات. فبالتالي اليوم الحصانة حتى لو كانت موجودة، ولكن القرار القضائي وفقا للأطر الدستورية عندنا في الأردن أعلى حتى من هذا الكلام، لأنه اليوم الأثر دستوري وليس مرتبط بقانون، هو مرتبط بأثر دستوري وفقا لنصوص المواد في الدستور.
1: نعم. كل الشكر لك مدير التنفيذي لمركز الحياة راصد عمر النوايسة، شكرا جزيلا. وأيضا الشكر لكم متابعينا مستمعينا على طيب وكرم المتابعة والاستماع. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.
4: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: أعمارنا. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، إن التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. محبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5 16 16 30.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. صحب رجل كثير المال عبدين في سفر، فلما توسط الطريق هم العبدان بقتله، فلما صح ذلك عنده قال: أقسم عليكما، إذا كان لابد لكما من قتلي أن تمضيا إلى داري وتنشدا ابنتي هذا البيت. قال: وما هو؟ قال: من مبلغ بنتي أن أباهما لله دركما ودر أبيكما. فقال أحدهما للآخر: سنبلغهما فما نرى فيه بأسا. فلما قتلاه جاء إلى داره وقال لابنته الكبرى: إن أباك قد لحقه ما يلحق الناس، وآل علينا أن نخبركما بهذا البيت. فأنشداها، ولما سمعت قالت: ما أرى فيه شيئا، ولكن اصبرا حتى أستدعي أختي الصغرى. فاستدعتها وأنشداها البيت، فخرجت حاسرة والفجيعة تنطقها: وأبتاه وجبلاه، قتل كبيركم يا قوم، وهذان قتلا أبي يا معشر العرب. فقال القوم: وما الدليل على صدق دعواك؟ قالت: المصراع الأول يحتاج إلى ثان يصح به، والثاني يحتاج إلى ما يكمله، ولا يليق أحدهما بالآخر. قالوا: فما ينبغي أن يكون؟ قالت: من مبلغ بنتي أن أباهما أمسى قتيلا بالفلات مجندلا، لله دركما ودر أبيكما، لن يبرح العبدان حتى يقتلا. فاستخبر القوم العبدين فوجدوا الأمر على ما ذكرت. وهكذا كان البلاغ نعيا، وكان البيت بشطريه غير المتفقين شركا، فلم ينفع العبدين جهلهما ولم يخذل الأب عقله، فجاء القصاص من جنس الكلام، والجزاء وفاقا لما أغرت به الأوهام.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: يحاوره الدكتور بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM وعبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك وعلى قناتها الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى بودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 و4 من الساعة 3 وحتى 4 قبل العصر، وأصحابكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
2: حياك دائما،
1: أكرمك الله. تفضل يا سيدي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام من تتابعوننا وأخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله لنا ولكم في الوقت، وبارك الله لنا ولكم في العلم، وبارك الله لنا ولكم في العقل والفهم يا رب العالمين. كنا تكلمنا في حلقة سابقة عن إبراهيم، هذا أمة في رجل، وقلنا إنه ورد 69 مرة اسم إبراهيم في القرآن الكريم، وفي سورة البقرة وحدها 15 مرة لفسطاط القرآن هذه السورة، في سورة آل عمران 7 مرات، في سورة النساء 4 مرات، والأنعام 4 مرات، وهود 4 مرات، والأنبياء 4 مرات، وورد 3 مرات في كل من سورة التوبة ومريم والحج والصفات 3 إلى آخره، وورد مرتين في كل من يوسف والنحل والعنكبوت والممتحنة 2 مرات.
1: جميل.
2: هذا يعني أبو الأنبياء جميعا. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، أستغفر لك ربي.
1: نعم.
2: يعني يدعو له بالهدى على أمل أنه يعني يصلح نفسه، لأنه يقره على ما هو عليه ويطلب من الله أن يغفر له مع أنه على شركه. لا، بدك تغير ما بيك، أنا أدعو لك ربي ضمن قوانين الإله لا خارج قوانين الإله.
1: جميل.
2: ليس لي قدر أني أخرج عن قانون الإله، بدعو ربي أنه يهديك، إذا ما اهتديت خلاص يعني فقدنا الصلة نحن وإياك. موعدة وعدها إياه، سأستغفر لك ربي.
1: نعم.
2: فلما تبين له أنه عدو لله
1: تبرأ
2: منه. أنا أبوي في عيوني على رأسي من فوق، لكن طالما أنت مصر على الشرك والكفر لا علاقة بيننا إطلاقا. إن إبراهيم لأواه حليم، أواه كثير التأوه. ليش طيب؟ من همه على الناس.
1: يا الله.
2: يعني أمن يطلع على أحوال الناس والله يتفطر قلبه بين المزاحمة والعداوات والحزازات.
1: صحيح.
2: يعني الإنسان كم يتألم، الفرقة من العربية ليش من عمل كتلة واحدة، لماذا نحن ممزقون دول 22 دولة بلا وزن، لماذا لا يكون لنا موقف واحد؟ الخلاصة يعني إبراهيم إذن عليه الصلوات والتسليم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، يعني علامته 100% فأتمهن.
1: يا سلام.
2: كل على الكمال. قال إن مولانا قال الإله العظيم، يعني اللي قال إني جاعلك للناس إماما، للناس مش للمسلمين، للبشرية كلها، كل الناس تعتز بإبراهيم، مسيحيين يهود مسلمين كله يعتز بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. إذن ومن ذريتي، شوف يعني العاطفة الطبيعية، إني جاعلك للناس إماما، يقوم هو يسأل عن
1: ذريتي،
2: ومن ذريتي قال
1: لا ينال
2: لك مطلبك، لا قال لا ينال عهد الظالمين. يعني إحنا إكراما لك إلى كرامة، نعم، لكن إذا أبنائك على الشرك ظلموا أنفسهم لا ينال عهد الظالمين. جميل. وإن كانوا أبناء إبراهيم.
1: جميل.
2: ولذلك يعني كلهم بيتمسح الآن بإبراهيم، نحن أولاد أبراهيم، أبراهام، إحنا أبناء أبراهام، خاصة بنو إسرائيل المحتلين لوطننا على كل حال. وربنا تعالى قال واتخذوا من مقام إبراهيم
1: مصلى.
2: يا سلام، اللي حج إخوانا بيعرف مقام إبراهيم، يعني
1: صحيح. الحج أو اعتمر صحيح
2: يبني البيت وهو على هذه البخرة
1: الصخرة نعم
2: بالذات أي نعم. و يعني وجعلنا إذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمن البيت اللي يعني إبراهيم كان من أسباب قيامه
1: نعم.
2: جعلنا البيت إلى آخره. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. مهمة عظيمة طهر بيتي. يبدو أنه كان كيف النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وحرر مكة من الشرك كسر الأصنام معبين الكعبة العرب أصنام نعم. هذا بيت الله مش بيت الأصنام. شيء عجيب موقفكم يعني إخواني لما يختل العقل عظم الله أجركم. على كل حال كنت يعني أريد أن أستأذن إخواننا في القناة أنه نقول لنا صديق عزيز فقدناه سهيل إلياس
1: نعم.
2: مسيحي
1: نعم.
2: لكنه صديق عزيز. نأذن بالدقيقتين إخوانا لن يبخلوا علينا بالدقيقتين قطعا يعني لأنه هم كرماء ونحن من فضل الله لا نضيع دقيقة ما استطعنا إلى ذلك. وليس ضيعا هذا إنما ثناء على رجل ذي موهبة. يعني هذا جاني على مكتبي وقف بالباب قال أنا سهيل إلياس مسيحي. قلت له سوات تفضل مسيحي والغير مسيحي أهلا وسهلا. قال أنا بدي أعمل معك برنامج تعرفني منين. قال لي بعرفك. تعرفني منين؟ قال لي بعرفك مش عشان قصدي لكن عشان أعرف الرجل والله
1: نعم.
2: فقال لي أنا بدي أعمل معك برنامج إيش في بالك؟ قلت والله يا سهيل في بالي إني أعمل أخرج على الطبيعة وأتكلم عن الجبال والأنهار والحيوانات والنبات قال لي والله طول الطريق وأنا جاي لعندك نفس التفكير
1: سبحان الله.
2: فيعني العقلية متجاوبة مع بعض. فسجلنا برنامج سنريهم آياتنا 30 حلقة لف العالم العربي.
1: يا سلام. هذا الكلام بأي سنة تقريبا دكتور؟ بالتسعينات؟
2: أقول قبل 30-40
1: نعم.
2: سنة
1: نعم.
2: بس
1: نعم.
2: أقل من نص قرن.
1: كويس.
2: وكنت أدخل على الفندق في الخرطوم ألاقي برنامجي على التلفزيون فالريسبشن بتاع الاستقبال يقول لي يا زول ازاي انت بي هنا وانت بي هنا يا اخي يقعد يجن مسكين فكان بث مباشر هو الخلاصة. فكنا نزور بعضا هو يزورني في البيت وانا ازوره في البيت سهيل بيننا. ومرة زرته كان عنده علمان من الاعلاميين الاردنيين في بيت سهيل. ويعني الحقيقة يعني مثل هذه الشخصية قل أن ترى الحقيقة. يعني سهيل نرجو له الخير باختصار
1: نعم.
2: ونقول لأهله عظم الله أجركم ولعل الله تعالى ينظر له برحمة بقبولنا. هذا علمه عند الله عز وجل. لكن هو فيه خير كثير حقيقة. أخلاق عالية نفسية طيبة إلى آخره. وصديق حميم صدوق بلا مبالغة مثل ما قلت يعني أديب حداد مسيحي
1: لا.
2: من أعز الأصدقاء. جورج حداد
1: لا.
2: بيته عن بيتي 100 متر فقال لي أنا بدي يعني مساعدتك. قلت له أنا جنبا إلى جنب معك. أنا بنزلش انتخابات لكن من أجل عيونك مستعد رافقك إلى حيث ما كنت لأني مقتنع بأنه وطني مخلص حقيقة مش مجاملات. جورج حداد وطني قطعا
1: نعم.
2: فهي 3 أصدقاء مسيحيين عشان نعلم العالم أنه التعصب مش من عندنا إطلاقا. ونحن هذا الإسلام علمنا التسامح علمنا المودة للناس جميعا. فإخواني ما أحد بزايد على المسلمين في هذا الكلام. تشنج مش من عندنا عمو تشنج خليه في جيبتك.
1: جميل.
2: إذا أنت بدك تتلصق طهم بالناس لا. هذا نموذج مثل ما قلت التعايش في الأردن والحمد لله تعالى. بس خلاص
1: أكرمكم الله دكتور الفاضل.
2: الله
1: نروح لفاصل ثم نعود إن شاء الله. فكونوا معنا مستمعينا ومشاهدينا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطب، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: مع العلماء برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
1: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-40-20 06-516-50-20 06-516-20-20 06-516-20-60. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
2: بارك الله فيك.
1: نواصل بعد إذنك دكتور في التفسير. وصلنا عند الآية 112 في سورة آل عمران. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس.
2: بسم الله. سورة آل عمران، الزهراء إلى جانب الزهراء.
1: نعم.
2: فهما الزهراوان.
1: نعم.
2: المزهرتان، يعني كانهم وردة متفتحة، زهراء مشرقة مشمسة منورة. الخلاصة آيتان في كتاب الله تثنيان على أمة الإسلام، تعدلان بل تزيدان على كل ثروات الأرض. وهاتان هما أولا في فسطاط القرآن، سورة البقرة وسط السورة، وكذلك جعلناه أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. أمة الاعتدال، أمة الذوق، أمة الإحساس، أمة الرهافة، أمة الإنسانية، أمة اللطف، أمة الحكمة. ماذا نقول؟ أمة وسطا. بدا شرح طويل لكن نكتفي بالموجز. ويكون الرسول على انتم شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيد. هذه الآية الأولى في سورة آل عمران، برضو في وسط السورة.
1: كنتم خير
2: أمة. الآية 110، كنتم خير أمة أخرجت للناس، في القلب وفي القلب.
1: سبحان
2: من
1: الله.
2: السورتين.
1: سبحان الله.
2: لأنه احنا السورة الوسط، احنا في الوسط والموقعنا في السورة الوسط، أصل السورة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. الآيتان في قلب السورتين، البقرة.
1: نعم.
2: وأهل عمران.
1: احنا الآن عند الآية اللي بعديها دكتور. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، بعديهم مباشرة.
2: إيه ماشي الحال. بسم الله الرحمن الرحيم. ضربت، ما معنى ضربت؟ حنقول ضربت العملة في القسطنطينية، ضربت يعني هناك سكت العملة.
1: نعم.
2: ضربت كانها ختم.
1: نعم.
2: على قلوبهم.
1: نعم.
2: بأمر الإله العظيم، يعني كأنه ختم مغلق، ليس خلقة، لكن ضربت عليهم لما تجاوزوا كل الحدود. ولا يظلم ربك أحدا، لكن خلقهم على فطرة معوجة، ما بصرش. الله خلق كل إنسان على فطرة،
1: على الفطرة السليمة. نعم.
2: لكن هو بينحرف ثم يتشنج ثم يتنطع ثم يتشدد ثم هذا منك أنت، الانحراف مش من الخلقة، معاذ الله.
1: نعم.
2: إيه؟ إذا ضربت كما تضرب العملة، يعني الصورة ولا الرقم ولا هو. ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا. ليه؟ لأنهم عاندوا الله، حاربوا الله، قاوموا دين الله، قاوموا رسل الله، عطلوا عملهم. إذا ضربت عليهم الذلة. ولا يظلم ربك أحدا. ليه؟ إلا بحبل من الله وحبل من الناس. يعني لاحظ، يعني بنو صهيون، حبل من الله انقطع، زمان انتهى هذا، بقي وحبل من الناس. أمريكا لما شاخت بريطانيا جت أمريكا، راحت بريطانيا، مش إنها تخلت عن إسرائيل، لا، زرعت السرطان في قلبنا ثم هرمت هي وتقاعدت الدولة كلها، يعني أو تقاعست أو بدت بنتها اللي هي إسرائيل لأن تحول محلها، وأمريكا تحول محلها. إذن إلا بحبل من الله وحبل من الناس، حبل يعني ينقذهم كان ويشيلهم من ملقاع البير، حبل من الله وحبل من الناس. دائما إسرائيل تتكئ على حضارة، هرمت بريطانيا جت بنتها أمريكا، حضارة أدفش من الأم، أسوأ.
1: ولذلك كان يقول قبل أيام الرئيس الأمريكي لولاي لمحيت إسرائيل عن الخارطة، هكذا قال قبل عدة أيام، وهذا يعني يؤكد فكرة حبل من الناس.
2: أي نعم. مش بقوتهم، دائما بيستندوا على قوة عالمية. بريطانيا أولا كانت تحكم العالم بريطانيا، الآن أمريكا بنت بريطانيا أو وريثة بريطانيا ولقوته أشرس من بريطانيا بعشرات المرات. الخلاصة
1: إذا انقطع حبل الناس عنهم بعدما انقطع حبل الله، يعودون إلى ذلتهم وإلى صغارهم.
2: حبل الله منقطع أصلا.
1: نعم، إذا انقطع عنهم حبل الناس يعودون إلى الذلة وإلى المهانة وإلى الصغر.
2: دائما بيظلوا سند لإسرائيل دائما.
1: نعم،
2: أمريكا لا يمكن أن تتخلى عن إسرائيل، لأنها تظل يعني مقاومة للعرب وللمسلمين، وتحاول أن تجعل مكانة راسخة لإسرائيل في قلب أوطاننا، ولا تناقش النتن هذا بكلمة واحدة أمريكا إطلاقا. يعني البلدوزر اللي اسمه ترامب هذا بمشي النتن على مزاجه، هذا البلدوزر بمشي على مصلحته هو مو مصلحة أمريكا. ليس من مصالح أمريكا أن تعادي أمة 700 مليون عربي أو 1500 مليون مسلم، مش من صالح أمريكا. أنت يعني العالم العربي كله يكره أمريكا لأنها تساند إسرائيل، ولو كنا إحنا أوعش قليلا لقاطعناها مقاطعة باتة، مو نعطي تريليونات لهذا ترامب عشان نصها يروح لإسرائيل. يعني ينبغي يكون عندنا الوعي السياسي والوعي الديني والوعي الوطني إلى آخره. على كل حال، إذا ضربت عليهم الذلة، هذا كلام الله ما فيش مناقش، يعني ضربت عليهم الذلة مهما بدا متنطعا شرسا من جوا ذليل، سبحان الله بظل لو كانوا شو ما كانوا يملكون قوة ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا. إلا بحبل من الله وحبل من الناس، يعني مدد من الله وانقطع. لا، هذا كان لما كان في رسل، لما كان في مؤمنين، الآن ما فيش لا رسل ولا مؤمنين، في مشلطين ومحاربوا الأخلاق وبحاربوا الدين وبحاربوا القيم وبحاربوا الإنسانية، فكيف يكون الله؟ مستحيل طبعا. إذن حبل الإله مقطوع عنهم قطعا، لكن الله تعالى مش بنزل جبريل يضربهم؟ شوف سووا أنتوا قاعدين، قال يا رب اللهم أرسل جبريل يضربهم بجناحك فيخسف بهم الأرض، لن يكون هذا الكلام. وما أنتم بتعملوا إيه؟ بحمد الله تما ما شاء الله عنكم،
1: هنالك سنن.
2: ينبغي أن تكون المقاومة منا نحن، والنصر من الله والمدد من الله والعون والغوث من الله، لكن نحن نتقدم. شلون غزة تقدمت وباقي أمة العربية تفرج قاعدة؟ 700 مليون بتفرجوا، غزة مليون، والعالم العربي كله يتفرج، 700 مليون يتفرجوا. والله ما كان مناسبا مطلقا هذا الموقف. الخلاصة، ضربت عليهم الذلة أينما تقف.
1: بدي أستأذنك باتصال دكتور حتى ما نتأخر. الأخ أحمد، تفضل أخي أحمد.
3: السلام عليكم جميعا.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: سؤال، فكر في آية رقم 10 من سورة لقمان.
1: نعم.
3: يعني خلق، يعني ما بدي أقرأ الآية كاملة، خلق السماوات بغير أحمد ترونها، ألقى رواسي في الأرض، بس كليتها أفعال لفظ الدلالة موجود فيها بس المفرد، لما إجى على السماء أنزلنا من السماء، فأنا كثير صفنت فيها، وبصراحة ما يعني ما استدركت إنه شو الحكمة، إنه كيف يعني مش أنزل من السماء مثلا، أو
1: طيب.
3: خلق بس كليتها مفرد وبعدين أنزلنا تكريم الجلالة.
1: نعم، هذا ما يسمى بالالتفات في البلاغة، يعني سيجيبك إن شاء الله دكتور.
3: أفعال من رب العالمين، كليتها أفعال قام فيها، كليتها معجزة، اللهم أنه اختار للسماء ما أن أنزلنا بدل بس، يعني إذا كان الشيخ عنده تفكر فيها
1: سيجيبك إن شاء الله،
3: يكرمنا. أشكره،
1: الله يكرمك دكتور. في سورة لقمان الآية العاشرة، أنا بدي هاي يعني أطلعها من عندي، خلنا نشوفها لأنه هون
2: المصحف
1: بعد إذنك، ويتكلم عن قضية الالتفات، يسأل عنها. الآية العاشرة، أنزل وأنزلنا، هاي وجدناها بعد العنكبوت لقمان، بعد العنكبوت الروم ثم لقمان. طيب الآية العاشرة، نعم مش الآية العاشرة، الآية العاشرة صحيح، خلق السماوات بغير عمد ترونها، خلق بصيغة المفرد، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم برضو بصيغة المفرد، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. أنزلنا يعني خلق وألقى وأنزلنا، ويسأل لماذا أنزلنا، ليش مش أنزل زي اللي قبلها؟
2: سبحان الله.
1: نعم.
2: خلق يعني سبحانه وأنزلنا خلق ما فيه أي يعني دور لآخر.
1: نعم.
2: خلق بالأمر كن يا كون فكان، لكن وأنزلنا سبحانك ربي فيما أفهم أنزل الله الماء بقوانين السحب وتراكم السحب يكون يعني محملة بالماء البخار إلى آخره، وأنزلنا إذن أمره الأمر من خلال حركة الطبيعة، الريح نقلت البخار ونزل الماء المطر إلى آخره وأنزلنا.
1: جميل.
2: فعبر هذا اجتهاد وأنزلنا، يعني هو الأمر له سبحانه، من قوانين البخر أودعها في الشمس والبحار إلى آخره هو سبحانه، لكن ليه قال وأنزلنا؟ إما لتعظيم الأمر وإما لأنه في عوامل
1: يعني أخرى يعني جعلها الله سبحانه وتعالى أسبابا.
2: تمام.
1: وبالتالي اجتمعت
2: محاولات فهم على كل حال. لا حد يستطيع يقول لك قطعا هكذا أو قطعا ليس هكذا.
1: نعم.
2: هذه أدوقيات.
1: جميل جميل.
2: والله أعلم.
1: نواصل دكتور لكن بعد فاصل آخر إن شاء الله بعد إذنك. مستمعينا ومشاهدينا فاصل ونواصل بعده الحوار، فكونوا معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعين ومشاهدين الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: وحياك دائما، بارك الله فيك.
0: الله يحفظك. لدي مجموعة من الأسئلة دكتور بعد إذنك عبر الفيسبوك. الله يكرمك. أبدأ بسؤال ميرزا بولاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بين قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث وداو أموركم بالكتمان، ما فيش داو أموركم بالكتمان، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، بقول كيف نوازن بين هذين النصين ونتجنب الحسد والعين وما إلى ذلك؟
1: وأما بنعمة ربك فحدث. أخي كيف حالك؟ والله الحمد لله بعافية بصحة الحمد لله. فحدث.
0: جميل.
1: أنا عندي 100,000 جدا طبعا يعني مش داعي انه
0: بدون تفاصيل،
1: يعني قد اولي من الناس لكن الله تعالى اكرمني، يعني الحمد لله صحه طيبه. واما بنعمه ربك فحدث،
0: يعني هو المقصود انه الانسان يشكر الله سبحانه وتعالى وان لا يكثر من الشكوى. اما مش يعني يعرض اوراقه للناس من باب واما بنعمه ربك فحدث.
1: تمام.
0: جميل.
1: ان في المقابل كان
0: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان.
1: تمام. استعينوا، يعني في امور ما ينبغي ان تنشر، يعني قد يكون مشكله بيني وبين شريكي في التجاره مثلا، لو شكلم الناس في هذه المسائل، يعني او في بيتي في مشكله او مش عارف ايه ولا ايه، جيراني معهم مشكله، يعني مش داعي لنشر الغسيل العالم. يعني
0: المقصود انه ما في تعارض دكتور ما بين النصين.
1: ما في تعارض، دينكم من فضل ما في تعارض او تناقض او تباعد، ما عدا الله مستحيل طبعا، إنما إحنا how to understand، كيف نفهم.
0: جميل جميل.
1: كيف نفهم نحل كل المشاكل.
0: جميل. بدي أستأذنك باتصال مع الأخ أبو راشد. تفضل يا أبو راشد.
2: السلام عليكم دكتورنا.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: بارك الله فيكم.
0: يا مرحبا، حياكم الله.
2: سيدي، في سورة النساء في آية قتل الخطأ، في موضوع وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة.
0: نعم.
2: فإن كان بعدين في الآية بعدين فإن كان من
0: قوم. كم رقم الآية بس للتذكير هيك؟ هي وجدت.
2: والله مش حافظ.
0: 92. وجدت وجدت. ومن يقتل مؤمنا متعمدا بعديها.
2: نعم. على في القوم بينكم وبينهم ميثاق، فقدم التحرير الرقبة على الدية، بينما بالمسلم حط الدية قبل التحرير الرقبة أو العكس، يعني فيهم، فمش عارف شو كانت الحكمة أو ما يعني ما وراء ذلك.
0: تمام تمام تمام. من قوم عدو لكم، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة. فأنت بتسأل عن التقديم والتأخير.
2: في البداية من القوم من بينكم وبينهم كانت يعني من مؤمن، وبعدين إذا كان
0: لا هو إذا كان مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة فقط،
2: ودية مسلمة.
0: لا، فتحرير رقبة مؤمنة هذا إذا كان مؤمنا، أما إذا كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فثنتين، دية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة.
2: في بداية الآية يا شيخي دكتوري.
0: نعم، في بداية الآية ومن قتل مؤمنا انت قصدك. ايوه جميل. تمام.
2: يعني
0: تمام تمام. انا ظننت انك تتكلم عن الوسط. تمام. ابشر ابشر. تسمع
2: يعني
0: الإجابة ان شاء الله.
2: يعني في تقديم وتأخير.
0: نعم صحيح صحيح.
2: جزاكم الله
0: صحيح. الله يكرمك. طيب دكتورنا، سؤال الاخ ابو راشد، في الآية 92 من سورة النساء، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ.
1: نعم.
0: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة. هلا لما لتحت إن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فتحرير رقبة مؤمنة
1: فتحرير مسلمة لأهله.
0: أيوة ودية
1: تحرير رقبة.
0: أيوة بالضبط. الآن في هنا تقديم للدية على تحرير الرقبة، وهنا تقديم لتحرير الرقبة على الدية، لماذا؟
1: نعم
0: نعم.
1: وفتحرير رقبة مؤمنة.
0: نعم.
1: ودية مسلمة لأهله إلا أن يصل. المهم
0: في تقديم وتأخير دكتور،
1: هو ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة لأهله.
0: نعم، هنا تحرير الرقبة ثم الدية.
1: مؤمنين بمؤمنين.
0: نعم.
1: يعني القاتل من المؤمنين والمقتول من المؤمنين.
0: نعم.
1: إذا تنحل بهالطريقة، يعني بأنه تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة لأهله. الآن هذا الآن اختلف الكلام في إيه؟ قتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم.
0: لا لا, لا, لا, لا في نفس الآية من قوم بينكم
1: تحرير رقبة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق
0: فدية مسلمة.
1: الثالث بعد شوية من قوم بينكم وبينهم يعني معناه ميثاق فيها صلح أو سلام مش أعداء.
0: نعم.
1: ولذلك فدية مسلمة لأهله
0: وتحرير الرقبة.
1: وتحرير الرقبة
0: لأن هو سؤاله في المرة الأولى كان تحرير الرقبة بعدين الدية.
1: هناك
0: هنا العكس.
1: القتيل من أعداء.
0: نعم.
1: ولذلك
0: لا هنا القتيل من المؤمنين كأنه يقول وما كان لمؤمن
1: قوم اللي انقتل.
0: نعم.
1: في الأولانية هو وما مؤمن.
0: أيوة.
1: لكن قومه من هم؟
0: لم يذكر.
1: أها.
0: نعم.
1: خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة لأهله إلا أن يصدقوا ومن عدو لكم وهو مؤمن القتيل عدو فتحرير رقبة مؤمنة بينكم وبينهم ميثاق.
0: لا لا هو الآية دكتور تحدثت عن ثلاث حالات.
1: أها.
0: الآية وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ.
1: تمام.
0: وبعدين إن كان بينكم
1: فالآن قتل من قوم عدو لكم.
0: نعم.
1: تعمل تحرير رقبة مؤمنة في الأول.
0: الآن هنا السؤال دكتور.
1: تكلمش عن
0: هنا دكتور هنا السؤال حتى يعني
1: ودية مسلمة.
0: أيوة حتى أكون يعني دقيق في السؤال.
1: نعم.
0: الآية 92 تكلمت عن ثلاث حالات.
1: نعم.
0: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير الرقبة هي الحالة الثانية. والحالة الثالثة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق. فهو الآية هنا ذكرت ثلاث حالات. هو يسأل عن الفرق بين الحالة الأولى والثالثة. الأولى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة. الحالة الثالثة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة. التقديم والتأخير دكتور.
1: نعم. يعني هو قدم الدية المسلمة.
0: نعم عند القوم الذين بيننا وبينهم ميثاق الدية مسلمة. لماذا؟
1: هي قبل يعني الهدنة أو الصلح اللي بينه وبينهم فدائما تكون معاملتنا معهم أسلس.
0: نعم.
1: وأحسن
0: كأنه كان بادرة حسنية أنت
1: عدو. نعم. بيختلف المعاملة.
0: نعم.
1: يعني بقومش يدفع لهم فلوس فيزدادوا قوة.
0: نعم.
1: علي.
0: نعم.
1: وهكذا لكن بيننا وبينهم هدنة سلام صلح أيا كان يعني في بين عهود ومواثيق.
0: نعم.
1: فدية مسلمة.
0: جميل جميل.
1: يعني ما يكونش إسناد مادي للعدو هكذا أفهم.
0: جميل. أما عند المؤمنين تحرير رقبة في البداية ثم الدية يعني مقدم تحرير الرقبة عند المؤمن على موضوع الدية.
1: في تحرير مؤمن.
0: نعم.
1: حتى يكون حرا في المجتمع.
0: جميل جميل.
1: مطلقا.
0: جميل جميل جميل.
1: هذه الحرية هذا.
0: نعم جميل هكذا يعني. اتضحت إن شاء الله. الله يكرمك يا دكتور. طيب إحنا ضايل معنا دكتور حوالي دقيقتين. الأخ محمود أبو رجب إحنا يعني وصلنا اليوم متأخرين شوي. طيب الأخ محمود أبو رجب بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى في سورة الصافات عن سيدنا نوح عليه السلام وسيدنا إبراهيم عليه السلام وأيضا موسى وهارون وإلياس عليهم السلام يقول وتركنا عليه في الآخرين. وتركنا عليهما في الآخرين موسى وهارون. بده تفسير هذه الآية الكريمة وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم. وتركنا عليه في الآخرين وتركنا عليهما في الآخرين.
1: عليهما يعني شخصين
0: هارون وموسى.
1: عليهم بتكون يعني
0: مجموعة.
1: بالضبط.
0: شو يعني تركنا عليهم وعليهم يعني ما المقصود؟
1: تركنا عليهم يعني كأنه من نعم الله عليهم.
0: نعم.
1: تركناها عليهم.
0: جميل جميل. وفي الآخرين المقصود فيها طبعا الأقوام اللاحقين.
1: تمام.
0: نعم.
1: اللي جاي يعني.
0: نعم. أختم بسؤال
1: أو اللاحقة
0: الأمم اللاحقة. نعم. طيب أختم بسؤال الأخ خالد بركات مع أنه طويل السؤال خلينا المرة الجاية أخي خالد لأنه ما ظلش معنا وقت فعلا انتهى الوقت. أنا أعتذر وأرجو من الإخوة الكرام يكرروا الأسئلة في الحلقة القادمة يوم الأربعاء إن شاء الله. الله يجزيكم الخير. الله يجزيك خير دكتورنا الفاضل وأنتم مستمعين ومشاهدين إلى أن نلتقي بكم يوم الأربعاء بحول الله تعالى. تقبلوا تحيات فريق البرنامج ومني محدثكم بشار شريف أزكى التحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام.

0: يحاوره الدكتور بشار شريف. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، أعلم بقصيده، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى

0: FM القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من أول سورة الجمعة إلى الآية 12 نهاية سورة التحريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح

مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله

ارتبتم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن.

عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم

نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا

ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما

وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا إذ قالت رب

0: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من أول سورة الجمعة إلى الآية 12 نهاية سورة التحريم.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. صحب رجل كثير المال عبدين في سفر، فلما توسط الطريق هم العبدان بقتله، فلما صح ذلك عنده قال: أقسم عليكما، إذا كان لابد لكما من قتلي أن تمضيا إلى داري وتنشدا ابنتي هذا البيت. قال: وما هو؟ قال: من مبلغ بنتي أن أباهما لله دركما ودر أبيكما. فقال أحدهما للآخر: سنبلغهما فما نرى فيه بأسا. فلما قتلاه جاء إلى داره وقال لابنته الكبرى: إن أباك قد لحقهما يلحق الناس، وآلى علينا أن نخبركما بهذا البيت. فأنشداها، ولما سمعت قالت: ما أرى فيه شيئا، ولكن اصبرا حتى أستدعي أختي الصغرى. فاستدعتها وأنشداها البيت، فخرجت حاسرة والفجيعة تنطقها: وأبتاه وجبلاه، قتل كبيركم يا قوم، وهذان قتلا أبي يا معشر العرب. فقال القوم: وما الدليل على صدق دعواك؟ قالت: المصراع الأول يحتاج إلى ثان يصح به، والثاني يحتاج إلى ما يكمله، ولا يليق أحدهما بالآخر. قالوا: فما ينبغي أن يكون؟ قالت: من مبلغ بنتي أن أباهما أمسى قتيلا بالفلات مجندلا، لله دركما ودر أبيكما، لن يبرح العبدان حتى يقتلا. فاستخبر القوم العبدين فوجدوا الأمر على ما ذكرت. وهكذا كان البلاغ نعيا، وكان البيت بشطريه غير المتفقين شركا، فلم ينفع العبدين جهلهما ولم يخذل الأب عقله، فجاء القصاص من جنس الكلام، والجزاء وفاقا لما أغرت به الأوهام.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية، مدارس الرمز. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن قاعدة عمرها قديم بس أهميتها بتزداد كل يوم. القاعدة بتحكي اللي مش مكتوب مش موجود. بسوق العمل الذاكرة بتخون والوعود بتنسى والمواقف بتختلف عليها الأطراف، والوثيقة الوحيدة اللي بتحسم الجدل هي الورقة. شو لازم توثق؟ الاتفاقيات مع العملاء، مع الموردين، مع الزملاء، حتى التفاهمات الداخلية. ما تكتفي بمكالمة أو وعد شفهي، التزم بصياغة مكتوبة ولو بإيميل مكتوب أو برسالة واتساب. الاجتماعات محضر مكتوب بالنقاط المتفق عليها، أسماء الحضور، المهام المطلوبة، المسؤول عنها، وتاريخ تسليم هاي المهام. ارسلوا بإيميل بعد كل اجتماع لكل واحد حضر. النتائج والإنجازات، تقارير دورية بالأرقام والأدلة، توثيق إنجازاتك، بيحمي مكانك وبيبني ملفك المهني. التعليمات والقرارات، أي توجيه من مديرك أكده كتابياً، بناءً على اتفاقنا رح أقوم به ما يلي، بيحميك من أي إنكار لاحق. التعهدات والمواعيد، كل وعد قطعته أو قطع لك أكتبه. ليش التوثيق مصيري في مسيرتك المهنية وبعملك الوظيفي؟ لأنه بيحمي حقوقك، ما حدا بيقدر ينكر عليك إذا عندك ورقة مكتوب الإشي اللي بتحكي عنه. بنظم العمل، فالفريق اللي بيشتغل على معلومات واحدة مكتوبة، مش أي تفسيرات. بيحفظ المعرفة، لما الشخص يطلع من الشركة الشغل بيضل موجود ما طلع معه. بيعزز سمعتك، لأن الموظف اللي بيوثق عمله

0: محترف بنظر الإدارة، بحسم النزاعات أي خلاف، الورقة أو المكتوب بيحكي كلمته. الموظف العادي بيشتغل على الذاكرة واتفقنا بالتلفون وبتفاجأ لما الموقف يختلف عليه. الموظف المثالي بوثق كل إشي حتى الشكليات، لأنه بفهم إنه الإشي المكتوب والورقة بتحكي لما الذاكرة بتسكت. خمس خطوات عملية طبقهم لحتى تتقن قاعدة اللي مش مكتوب مش موجود. بعد كل اجتماع ارسل محضر مختصر، حتى لو بإيميل أو حتى لو على الواتساب. بعد كل اتفاق شفهي أكدب رسالة مكتوبة، كل مهمة انطلبت منك سجلها فورا وما تحكي بتذكرها، كل إنجاز حققته وثقه برقم ودليل. احفظ نسختين، رقمية زائد مطبوعة للوثائق المصيرية. الخلاصة، اللي مش مكتوب مش موجود. الذاكرة بتخون لكن الورقة بتحفظ. ما تعتمد على وعود شفهية، ما تثق بالذاكرة، وثق كل إشي ونام وإنت مرتاح. وتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والتوثيق هو أرشيف نجاحك ودرعك من النزاعات.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية، مدارس الرمز.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا الكرام من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا مع آيات الله، نقف هذه الدقائق مع الآية 17 بعد 200 من سورة البقرة، وذلك قوله تعالى بالفعل المضارع يسألونك، استحضارا للسؤال. يسألونك أي الرسول صلى الله عليه وسلم في الخطاب لنبينا عليه أزكى الصلوات عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني ما الشهر الحرام ما فيش يعني قتال، لكن قل قتال فيه كبير، كبيرا من الكبائر، وليس القتال كبير بمعنى الواسع، بما أنه كبيرة من الكبائر، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله من أكبر عند الله. إذا حد أرادني أن يفتنني عن ديني أقاتله، وإن كان أصل القتال كبير عند الله عز وجل، لكن متى اعتدي علي يجب أن أرد العدوان ولا أقف مكتوف اليدين، وإخراج أهله منه أكبر عند الله. أنت بدأت توازن ما بين هذا وهذا، والفتنة أكبر من القتل، يعني الفتنة عن الدين أخطر من القتل. إذا عذبت واحد حتى ارتد عن دينه فمن فعلها مجرم بلا حدود، والفتنة أي عن دين الشخص ليرجع كافرا أكبر عند الله عز وجل من القتل. يعني أنت قد تقتل من يريدون أن ينتهك حرمة دينك، تقاتلهم وتقتل منهم، هو أراد أن يفتنك عن دينك، فعله خطيئة أكبر وجريمة أكبر. ولا يزالون يقاتلونكم، يا الله الكلمة توزن بالذهب والله، ولا يزالون استمرارية، يعني الآن غزة فوق 15 شهر، 16 شهر، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إذا المسألة مش مسألة احتلال الأرض فقط، إنما المسألة أن يخرجوكم من هذا الإسلام، لأنه إن تغلبوا عليكم والله لن يتركوا لكم لا إسلاما ولا دينا ولا مساجد ولا صلوات حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. من استطاعوا أن يردوه عن دينه بشيء من الضغط أو بشيء من الإغراء، يعني بعض الناس قد ينضغط فيستسلم، والبعض قد يشترى بالمال أو يعني بمركز يوعد به فترخص نفسه ويبيعها لهؤلاء. ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، كل ما سبق من أعمالهم مشطوب ملغى لا أجر له، حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، في الدنيا حبوط وفي الآخرة أيضا حبوط. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا ويلتا على هذا النوع من العذاب، نسأل الله السلامة. إذن من فعل هذا ترتد عن دينه واشتري مثلا فهو صاحب النار، من أصحاب النار، بمعنى ما قاله ختام الآية هم فيها خالدون، أي معنى أصحاب النار هم فيها خالدون. الخلود لو كنا تريليونز من السنين بسيطة، لكنه أكثر من هذا بكثير جدا، خلود لا نهائي، نسأل الله السلامة. وعند الآية 18 نواصل حديث سريعا، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. لاحظوا لي رسم كلمة رحمة، جاءت بالتاء المفتوحة مش بالتاء المضمومة، التاء المغلقة رحمة محدودة، لكن يرجون رحمة بهذه التاء المفتوحة لتدل على رحمة مفتوحة أيضا، أي واسعة شاملة، واسعة لكل من يعني سلك طريق الهداية والإيمان. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. سبحانه يعني هذا الإله الغفور الرحيم، هم يرجون رحمته. أسأل الله تعالى يجعلنا في رحمته يا رب العالمين. معنا 19 بعد 200 نلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله. حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إدريس أبكر، ما تيسر من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إلينا يسرا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إدريس أبكر، ما تيسر من سورة الكهف.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، مع القرآن الكريم الله جل جلاله يقول: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل المسجد يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، يا ربي اسمح لي أن أتصل بك في بيتك، اسمح لي أن أخشع في صلاتي، اسمح لي أن أفهم كتابك الكريم، تقبل طاعتي يا رب. كان إذا دخل المسجد يدعو ويقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فإذا خرج من المسجد كان يقول: اللهم افتح لي أبواب فضلك. اللهم أعني على أن أطيعك في التعامل مع الناس، أن أكون صادقاً، أن أكون أميناً، أن أكون عفيفاً، أن أقيم أمرك في عملي وفي بيتي ومع أهلي ومع أولادي. تماماً كالموظف الذي يأتي إلى مركز الشركة ليتلقى التعليمات ثم ينطلق لينفذ هذه التعليمات. الإنسان في المسجد يتلقى من الله التعليمات، إن من قراءة القرآن أو من سماع حديث رسول الله. فإذا انطلق إلى بيته وإلى عمله وإلى شؤونه الخاصة ينبغي أن يطبق ما سمع. هذا معنى قول النبي: افتح لي أبواب فضلك. ويقول الله عز وجل: واذكر ربك كثيرا كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. قلت لكم: برئ من النفاق من أكثر من ذكر الله، وبرئ من الشح من أدى زكاة ماله، وبرئ من الكبر من حمل حاجته بيده. الإنسان أيها الإخوة، إما أن يكون واقفاً، وإما أن يكون مضطجعاً، وإما أن يكون قائماً. الله عز وجل يقول: الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم، يعني في الأحوال كلها. إن رأيت شيئاً مدهشاً قل سبحان الله، إن رأيت قضاء الله وقدره قل لا حول ولا قوة إلا بالله، إن رأيت نفسك متوانياً عن الإقبال عليه استغفر الله. هناك من يقول: اللهم اغفر لي زلتي واستر عورتي وأقل عسرتي وآمن روعتي. الدعاء ذكر يا أخوان، الدعاء ذكر، الاستغفار ذكر، التسبيح ذكر، الحمد ذكر، التكبير ذكر، الأمر بالمعروف ذكر، تلاوة القرآن ذكر، أداء الصلاة ذكر، حضور مجلس علم ذكر، البحث في حكم شرعي ذكر. تعلم أي شيء على الإطلاق يقربك من الله فهو من الذكر، وأي شيء يبعدك عن الله فهو من الغفلة. لذلك حتى إذا أطعت الله عز وجل ولم تنطق بكلمة، ذكرت أمره فأطعته، فالله يعدك أن يذكرك برحمته: يا عبدي ذكرتني فأطعتني وسأذكرك برحمتي. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. أحد يطوف حول الكعبة يقول: يا ربي هل أنت راض عني؟ كان وراءه بعض الأئمة الكبار، قال: يا هذا هل أنت راض عن الله حتى يرضى عنك؟ قال: يا سبحان الله، كيف أرضى عنه وأنا أتمنى رضاه؟ قال: إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله. العبرة أن يرضى الله عنك، والعبرة أن ترضى عنه، أي أن تصبر على طاعته، وأن تصبر عن معصيته، وأن ترضى بقضائه وقدره. هذا مقام لا بد منه. أيها الإخوة الكرام، من ذكر الله فلم يشعر بشيء، من صلى فلم يشعر بشيء، من قرأ القرآن فلم يشعر بشيء، فليعلم علم اليقين
أن هناك خللا خطيرا في إيمانه، لأن الذين آمنوا إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، المؤمنون تفيض أعينهم من الدمع حينما يذكرون الله عز وجل، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. كيف ينبغي أن تذكره؟ يقول الله عز وجل: واذكر ربك في نفسك. هناك ذكر خفي لك أن تذكره دون أن تحرك شفتيك، إذ نادى ربه نداء خفيا، هو يسمعك. واذكر ربك في نفسك تضرعا، ينبغي أن تتذلل له، لأنك إن تذللت له فإنه لا يذل من واليت يا رب، وإن استكبرت عن أن تطيعه ولا يعز من عاديت. اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، ينبغي أن يستقر في قلبك محبة الله والخوف منه وتعظيمه، تعظمه وتحبه و تخافه. إذا ذكرت عقابه ينبغي أن تخاف، وإذا ذكرت نعمه ينبغي أن تحب، وإذا ذكرت آياته ينبغي أن تعظم. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، آمن بالله ولكنه لم يؤمن بالله العظيم، لم يعظم أمر الله عز وجل ولم يعظم شعائر الله عز وجل. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، ولا تكن من الغافلين. أيها الإخوة الكرام، دون أن تسمع أحدا، تروي بعض القصص أن الإمام الجليل الحسن البصري قام بأمانة العلم فبين وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، فغضب الحجاج وقال لمن حوله: يا جبناء، والله لأروينكم من دمي، وأمر بقتله، وجيء بالسياف ومد السمط، ودخل الحسن البصري على الحجاج، رأى كل شيء قد انتهى، لا بد من أن يقتل، حرك شفتيه ولم يستمع أحد منهم ممن حوله إلى ما قال، فإذا بالحجاج يقوم له ويستقبله وما يزال يقربه حتى يضعه على سريره، ثم يستفتيه، ثم يقول له: يا أبا سعيد، أنت أفضل العلماء. ثم يشيعه الذي لا يصدق ما يرى، السياف الذي جاء به ليقتله تبعه هو والحاجب. قال السياف: يا أبا سعيد، لقد جيء بك لغير ما فعل بك، فماذا قلت لربك وأنت داخل؟ قال: قلت يا ملاذي عند كربتي، يا مؤنسي في وحشتي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. هو معك في كل شؤون حياتك. هل من مصيبة بربكم تفوق أن تجد نفسك فجأة في بطن حوت أزرق، في ظلمة البحر وفي ظلمة الليل وفي ظلمة بطن الحوت؟ ماذا فعل سيدنا يونس؟ فنادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. انتهت القصة وجاء القانون: وكذلك ننجي المؤمنين. أية مصيبة تعاني منها، هل تبلغ أن تجد نفسك في بطن حوت؟ أيها الإخوة الكرام، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. والاستغفار من الذكر، إنك إن ذكرت الله، إن خفت منه،
إن ذكرت عقابه فخفت فاستغفرت، إن ذكرت رحمته فرجوت، إن قرأت كتابه فخشعت، إن رأيت آياته الباهرة فسبحت، إنك إن ذكرته فأنت في بحبوحة من عقابه. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، هم في بحبوحة طاعة رسول الله. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. الاستعاذة ذكر، الاستغفار ذكر، التوبة ذكر، الدعاء ذكر. من شر ما خلق، وما أكثر المخلوقات التي يستعاذ منها. هذه قاعدة. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. إنسان مخيف، حيوان مخيف، مرض مخيف، استعذ بالله من شر ما خلق. إنك إن كنت مع الله كان الله معك. إن الله مع المؤمنين بالحفظ، بالتأييد، بالتوفيق، بالنصر. أيها الإخوة الكرام، هذه بعض آيات الذكر، الآيات كثيرة جداً. قل أعوذ برب الناس الذي خلق البشر وأمدهم بما يحتاجون، ملك الناس الذي ملكهم ملكية مطلقة خلقاً وتصرفاً ومصيراً، إله الناس المتصرف المسير الذي في السماء إله وفي الأرض إله. من أي شيء؟ من شر الوسواس الخناس. أكبر جريمة تبدأ بخاطرة، أكبر معصية تبدأ بخاطرة، أكبر انحراف يبدأ بخاطرة، أكبر هلاك يبدأ بخاطرة. من شر الوسواس الخناس. لذلك هذه الخاطرة إن لم تدفعها أصبحت فكرة، فإن لم تعالجها أصبحت عزيمة، فإن لم تنكرها أصبحت شهوة، فإن لم تمنعها أصبحت فعلاً، فإن لم تتب منه أصبح عادة. فإذا انتقلت الخاطرة إلى عادة تحكمت في الإنسان، وشعر بضعف شديد أمام الله، لأنه يصعب عليه التوبة مما اعتاد. أيها الإخوة الكرام، إذا ركبت مركبتك ينبغي أن تذكر الله، إن رأيت آية كونية ينبغي أن تكبر الله، أن تسبحه في أطراف النهار. يا أيها الإخوة الكرام، كأن هذا الذكر المستمر من دعاء إلى استغفار إلى تسبيح إلى حمد إلى تكبير إلى استعاذة إلى تلاوة قرآن إلى صلاة إلى أمر بالمعروف، كأن هذا يجعلك في صلة دائمة مع الله، وهذا معنى قوله تعالى: والذين هم على صلاتهم دائمون. أيها الإخوة الكرام، هناك بضع حقائق ينبغي أن تكون واضحة جداً عند كل مؤمن. الحقيقة الأولى أن الله جعلنا خلائف الأرض. لهذه الآية معان عدة، لكن من أبرز معانيها أن الله سبحانه وتعالى استخلفنا في الأرض لنقيم العدل، استخلفنا لنقيم الإحسان، استخلفنا كي نؤدي الأمانات إلى أهلها. جعلنا خلائف الأرض، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. الآن هناك سنة من سننه في خلقه ثابتة: ورفع بعضكم فوق بعض درجات. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، لكن لا أحد ينتبه إلى كلمة بعضهم على بعض. يعني الإنسان في وقت واحد قد يكون مفضلاً في حقل ومفضولاً في حقل آخر. هذا الذي بلغ قمة العلم في الطب في عيادته مفضل على كل من حوله، كل من حوله مرضى جاءوا يقتبسون من علمه. أما إذا ذهب لإصلاح آلة ثمينة تنعكس الآية، هذا في مكان إصلاح الآلة مفضل عليه.
ليس معنى ذلك أن الله فضل أناساً إطلاقاً ولم يفضل أناساً آخرين، لا، في كل مجال قد تكون أنت مفضلاً في مجال ومفضولاً في مجال آخر. من أجل ماذا؟ من أجل الابتلاء، الامتحان. فأنت ممتحن مرتين، ممتحن فيما أعطاك، ممتحن فيما زوى عنك. امتحان حقيقي، إما أن تنجح وإما أن ترسب. تمتحن بالمال وتمتحن بقلة المال، تمتحن بالوسامة وتمتحن بالدمامة، تمتحن بالذكاء وتمتحن بالمحدودية، تمتحن بالصحة وتمتحن بالمرض، تمتحن بالزوجة وتمتحن بغياب الزوجة، تمتحن في الإقامة وتمتحن في السفر. كل شيء يصيبك أو كل شيء يزوى عنك ممتحن فيه. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. المال نعمة؟ لا. نقمة؟ لا. لكن ماذا؟ حظ موقوف على نوع استخدامه. فإما أن يكون المال سلماً ترقى به إلى أعلى عليين، وإما أن يكون دركات تهوي به إلى أسفل سافلين. طلاقة اللسان نعمة إن سخرتها لإشاعة الحق بين الناس فهي نعمة، وإن سخرتها لإضلال الناس فهي نقمة. الوسامة إن شكرت الله عليها ونظرت في المرآة فقلت يا ربي كما حسنت خلقي فحسن خلقي، هذه نعمة. وإن زهوت بهذه النعمة على الناس واصطدت قلوب من حولك من أجل أن تبتزهم فهي نقمة. أيها الإخوة الكرام، من أدق الآيات: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. ثم يقول الله عز وجل: إن ربك سريع العقاب. كيف؟ يعني هذه النعم التي منحك الله إياها إن لم توظفها في الحق ولخدمة الدين ووفق منهج الله جاءت العقوبات تترى، وهذه النعم تسلب منك. فلينتبه كل واحد، هذه النعم التي من الله بها عليه يجب أن يوظفها في طاعة الله ووفق منهج الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة قاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي، ما تيسر من سورة قاف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. دخل رجل بدوي عليه شعث السفر على داود المهلبي، وداود أمير من الشجعان العقلاء. كان إذا حضر الطعام

0: طعام لا يمنع من الوصول إليه. فلما فرغ من الطعام وثب قائما وأومى إليه وقال: من أنت يا فتى؟ قال: شاعر قصدتك بأبيات من الشعر. قال داود: مهلا. ثم دعا بقوس فأوترها، أي جعل لها وترا، وقال له: قل، فإن أنت أحسنت خلعت وأجزلت، وإن أخطأت رميتك بهذا السهم يقع في أي موضع يقع فيه. فتبسم البدوي وقال: أمنت بداود وجود يمينه من الحدث المرهوب والبؤس والفقر، وأصبحت لا أخشى بداود نبوة ولا حدثانا إن شددت به أزري. له حكم لقمان وسورة يوسف وملك سليمان وصدق أبي ذر. فتى تهرب الأموال من جود كفه كما يهرب الشيطان من ليلة القدر. فقوسك قوس الجود والوتر الندى، وسهمك فيه الموت، فاقتل به فقري. فضحك داود ورمى بسهمه مع القوس من يده وقال: يا فتى العرب، بالله هل كان ذكر القوس في الأبيات؟ فقال: لا والله. ففرح بذلك وقال: بالله أيهما أحب إليك، أعطيك على قدرك أم على قدري؟ قال: بل على قدري. قال: كم قدرك؟ قال: كذا وكذا. فأمر له بما طلب. ثم قال داود: ما منعك أن تقول على قدري؟ فقال: أيها الأمير، أردت أن أقول ذلك، فإذا الأرض لم تساوي قدر الأمير، فطلبت على قدري. فقال: لله درك، والله إن نثرك لأحسن من نظمك. وأمر له بصلة وطلب أن لا ينقطع عنه. فإنزال الناس منازلهم وحسن الخطاب مما يوصل المرء إلى مآربه ومنال أوطاره، فإن من البيان لسحرا. وكما قال عمر بن الخطاب في الشعر: خير صناعات العرب أبيات يقدمها الرجل بين يدي حاجته، يستميل بها الكريم ويستعطف بها اللئيم.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة القصص.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة القصص.
2: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فنحن في رحلتنا مع سورة البقرة فسطاط القرآن، ووقفنا عند الآية 19 بعد 200، وذلك قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر. نفس الصفحة فيها يسألونك عن الشهر الحرام، قبلها بصفحة يسألونك ماذا ينفقون. إذن مجتمع حي يسأل قائده، يسأل إمامه، يسأل رسوله صلى الله عليه وسلم. كل مسألة تحزبهم تهمهم يسألون المرجع عليه أزكى الصلوات، يسألونك عن الخمر والميسر. إخواني والأخوات، كانت الخمر في حياة العرب يعني واحد من الضرورات، لازم من اللوازم. ما في بيت إلا فيه دنان الخمر للأسف، يعني نسأل الله العافية. هم يريدون أن يعرفوا حكمها، حتى إن كانت حراما يتركوها، وإن كانت مباحة يعاقرونها إلى ما يعني. لكن ماذا قال ربنا؟ هذا هو الجواب، يسألونك عن الخمر والميسر. الميسر القمار، نسأل الله العافية والسلامة، هذا برضو خراب ديار، بوثهما كلاهما خراب ديار، الخمر والميسر. مولانا بيقول في الجواب ملقنا معلما رسوله عليه أزكى الصلوات، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. شوف القرآن ما أجمله، ومنافع للناس، من يعصرونها ويبيعونها، ومن في منافع، لكن الضرر أكبر بكثير جدا. شوف، وإثمهما أكبر من نفعهما. يعني إيش النفع اللي فيه؟ اللي جاب العنب وباعه لبتاع الخمارة، بتاع الخمر عصر، وباع الخمر ربح له مش عارف، يعني كلام تافه أمام الخسائر، فقدان العقل وغياب العقل، ثم الإدمان وهو مصيبة المصائب. فربنا اختصر كل هذا الكلام، وإثمهما أكبر من نفعهما. من نفع أمام هذه المضار؟ واحد على ألف. ويسألونك ماذا ينفقون، إذا صار سؤالين في آية واحدة. ماذا ينفقون؟ يعني ماذا يصف على أولاده؟ لا، ماذا ينفقون أي في سبيل الله عز وجل. قل العفو الزائد عن ضرورات بيتك وأولادك، قل العفو، مش بتبرع بطعام أولادي، لا، الزائد عن الضروري في البيت. كذلك يبين الله لكم الآيات، مثل هذا البيان الذي في هذه الآية، يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. الخطاب للأمة بجميعها، التفكر، أن تشغل هذا العقل، هذا الفكر الذي في هذا العقل تفعله، تتفكر، لعلكم تتفكرون. الآية 20 بعد 200، تتفكرون، وقفنا هناك في الدنيا والآخرة. إذا تتفكرون، وصلتها أختها التالية لها، تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك المرة الثالثة عن اليتامى، يعني كيف يا رسول الله نتعامل مع أموالهم؟ أنخلط أموالهم بأموالنا ثم يأكلون معنا مثلا، أم نجعل لهم طعاما من مالهم؟ بيكون التكاليف أكثر. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. أنت فكر، مين مصلحتهم أكثر، أن تعمل له وجبة من ماله ويأكل هو اللقمتين، ويكون يعني قدم من النفقة فوق ما أكل؟ وإن تخالطوهم فإخوانكم، يعني لو خلط وأسرتك جلت ثلاث أرباعه والربع مثلا بحسب، أي معنى وإن تخالطوهم، أي تأخذ من أموالهم وتخلط بمالك، إن كنت يعني ما عندكش الكفاية فإخوانكم، الله يعلم المفسد من المصلح. الله يعلم الضمائر والنوايا والخفايا والأسرار في الزوايا، كله يعلمه الله، والله يعلم المفسد من المصلح. ولو شاء الله لأعنتكم، هيقول لك لقمة من طعام لا أحدق في الحرج. لأعنتكم إن الله عزيز حكيم، عز فحكم سبحانه، يحكم من موقع العزة تعالى الله وتبارك الله سبحانه. إن الله عزيز حكيم مع الآية 21 بعد 200 يكون اللقاء القادم إن شاء الله. نستودعكم الله، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
3: مدارس تزكية

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الولي الأركاني، ما تيسر من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الولي الأركاني ما تيسر من سورة النحل.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد.

0: الجد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية، مدارس الرمز. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. في موقف يمكن بمر فيه كل موظف، ومن أكثر المواقف اللي بتختبر فيها مهنيتك. شو بتعمل لما يطلع قرار من صاحب الصلاحية أو من مديرك وإنت مش مقتنع فيه؟ الإجابة بثلاث كلمات: تحفظ، وثق، ونفذ. كثير موظفين بوقع بفخ من اثنين. الفخ الأول بسكت وبحكي ماشي رح أنفذ، وبنفذ بصمت. وبعدين لما يطلع الموقف غلط والقرار غلط بحكي أنا كنت أعرف. هذا اسمه تواطؤ بصمت. أما الفخ الثاني برفض ينفذ وبتمرد وبيعتبر أنه رأيه أهم من تسلسل القرار. هذا اسمه انتحار وظيفي. طب شو أعمل؟ في ثلاث خطوات زي ما حكيت في البداية: تحفظ، وثق، ونفذ. تحفظ بطريقة مهنية. كيف؟ عندك رأي مختلف؟ أكيد حقك كموظف مثالي إنك تعبر عنه، بس عبر عنه بأسلوب احترافي. اطلب اجتماع هادي مع صاحب القرار. ابدأ بفهم منطق القرار أصلاً قبل ما إنك تنتقده. اعرض رأيك بأرقام وأسباب، مش مشاعر، بحس، بشوف. استخدم لغة الاحتمالات: يمكن يصير هيك، ممكن يأثر على. حط بدائل واقترح بدائل، مش بس انتقادات. التحفظ المهني هو عبارة عن حوار مش معركة. الخطوة الثانية: وثق التحفظ كتابياً. بعد ما تعبر شفهياً وثق برسالة رسمية، مثلاً إيميل مختصر لصاحب القرار، ذكر فيه تاريخ الاجتماع، نقاط تحفظك، البدائل اللي انت اقترحتها، والقرار النهائي اللي هو صدر من خلال صاحب القرار، واختمها بجملة مهمة جداً جداً: بناءً على كل ما سبق سأقوم بتنفيذ القرار كما تم اعتماده. ليش التوثيق ضروري؟ بحميك إذا الموقف انعكس سلبياً مستقبلاً، بثبت احترافيتك إنك أنت ما سكتت وما تمردت، بحفظ سجلك كموظف بيفكر مش زي أي موظف عادي. الخطوة الثالثة: نفذ المطلوب بإتقان كامل. بعد ما تحفظت ووثقت تحفظك، القرار أصبح قرارك. ما تنفذ بنقص طاقة عشان أنت تحفظت على القرار. ما تتأخر عمداً عشان يفشل القرار وتثبت إنك أنت كنت صح. ما تحكي لزملائك أنا والله حذرت وحكيت. نفذ بنفس الجودة لو كان القرار قرارك أنت. ليش؟ لأنه الصلاحيات واضحة، اللي قرر بتحمل المسؤولية. مهنيتك هنا بتختبر، لأن الشركات بتحترم الموظف اللي بنفذ بأمانة حتى لما يختلف مع إدارته. مستقبلك أهم، سمعتك أهم من إثبات وجهة نظر في موقف واحد. الموظف العادي يا بسكت وبتدمر، يا بتمرد وبخرب التنفيذ. الموظف المثالي بيعبر بمهنية، بوثق رأيه، وبنفذ بإتقان. الخلاصة: التحفظ المهني صوتك، التوثيق درعك، التنفيذ ولاءك. الثلاثة مع بعض بيوجدوا الموظف المثالي اللي فعلاً بتثق فيه الشركة وأي مؤسسة في العالم. وتذكر دايماً أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والاحترام لتسلسل القرار مع شجاعة الرأي هي توقيع المدير القائد القادم.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية، مدارس الرمز.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الأنفال.

0: عليم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الأنفال.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة طه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: موسى.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة طه.
2: أحلى حياة في طاعة الله، حياة أف أم.
3: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا

0: قسمت برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة مريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة مريم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: مجيد.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي. ما تيسر من سورة العنكبوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة العنكبوت.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل،

0: الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الأنبياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الأنبياء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورتي سبأ وفاطر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم.

من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه

0: سعير.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورتي سبأ وفاطر.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.